أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. المعركة في اليمن فرار من موت إلى أزمة إنسانية تتفاقم كل ساعة. بن كفير يعيد أموال مكافحة الجريمة في الداخل الفلسطيني إلى وزارة المالية، والفلسطينيون يدفعون الثمن. من تهديد بالضم إلى اتفاق توافقي، تفاهم بين واشنطن وكوبنهاغن يمنح ترامب مكاسب استراتيجية في جزيرة غرينلاند.

0: نسأل حلقتنا بتصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن، حيث تتسع دائرة النزوح وتتفاقم التداعيات الإنسانية مع نزوح أكثر من 112 ألف شخص خلال أسبوعين وفرار آلاف آخرين عبر البحر إلى جيبوتي. هذه الأرقام تعكس اتساع رقعة الأزمة وتطرح تساؤلات عن قدرة الاستجابة الإنسانية في ظل موجات نزوح متسارعة. فإلى أي مدى يمكن أن تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم إذا استمر القتال؟ وما سبل التعامل مع تداعيات موجات النزوح على المدنيين؟
1: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
2: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
1: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100 ألف شخص، فيما نزحت نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
3: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 ألف أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19 ألف أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
1: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار.
0: رحب بضيفي في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا بك دكتور ياسين. نبدأ بما قالته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتحدث عن نزوح نحو 115 ألف يمني خلال أسبوعين فقط. ما الذي تعنيه هذه الأرقام بداية؟
4: أتحية لك أستاذ محمد وللمشاهدين. هذه الأرقام تعني أن هناك كارثة حقيقية يعيشها جزء من اليمن في هذه المرحلة في هذه الأثناء. المعركة التي اندلعت وتسبب بها الحوثيون في جنوب غرب اليمن، باب المندب، في المخا إلى ومديريات أخرى جنوب محافظة الحديدة، أنتجت هذه المأساة. يعني هذا الرقم الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة هو رقم لا يلخص المأساة كما هي على الأرض. يعني هناك قسم، يعني الآلاف يعني تحركوا عبر القوارب إلى جيبوتي، وهناك بطبيعة الحال تحاول الحكومة الجيبوتية بالتعاون مع المنظمة الدولية ربما التعامل معهم، لكن الذين بقيوا في نزوح داخلي هم الذين يتعرضون في الحقيقة لأسوأ أنواع الظروف هذه الأيام. عندما اندلعت هذه المعارك في الحقيقة الحكومة وأطراف أخرى أيضا حتى المنظمات الدولية في مناطق الصراع التي الموجودة الآن والتي يدور فيها الصراع الآن، لم يكن هناك استعداد لا من جانب الحكومة ولا من جانب المنظمة الدولية للتعاطي مع هذه الموجة من النازحين الجدد. لهذا حتى هذه اللحظة ما يعانيه النازحون كثير جدا لا يمكن احتماله. ليس هناك خيام، ليس هناك يعني متطلبات أساسية كالأغذية إلى آخره. الفئات الهشة الضعيفة وأقصد النساء والأطفال تحديدا هم أكثر عرضة للمعاناة جراء موجة النزوح هذه. إذن المطلوب أنا في تقديري اليوم هو عمل استثنائي وجهد استثنائي، ولكن بطبيعة الحال نحن في منطقة ملتهبة من السودان إلى اليمن إلى لبنان إلى فلسطين إلى كل هذه المنطقة إلى إيران، هذه المنطقة ملتهبة وتعاني ما تعاني نتيجة الحروب. لهذا يشعر اليمنيون النازحون اليوم نتيجة المعارك التي دارت وتسبب بها الحوثيون بمعاناة مضاعفة، لأنه ما من استجابة حتى هذه اللحظة لمعاناتهم.
0: يعني النزوح الداخلي دكتور ياسين، هل هناك مناطق آمنة في داخل اليمن ينزحون إليها، أم هو مجرد فرار أو محاولة فرار على الأقل من الموت؟
4: طبعا المناطق التي ينزحون إليها بالطبع آمنة مؤقتا،
0: قد تندلع فيها
4: اشتباكات، قد تصل إليها اشتباكات. الذين انتقلوا إلى عدن، مدينة عدن أيضا ليست آمنة يعني بشكل كامل، لأنه عدن تتعايش فيها تقريبا ما يمكن وصفها بالميليشيات التي لم يحسم أمرها حتى الآن، والتي كانت جزء من عملية انقلاب على السلطة الشرعية وتحرك عسكري في حضرموت والمهرة إلى آخره. هذه الوحدات المسلحة انكفأت إلى مدينة عدن. محافظة عدن والحكومة تحاول أن تلبي احتياجات النازحين إلى عدن، لكن هناك نازحين داخل مناطق يعني دائرة الصراع نفسها، ولكن ينزحون من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة. والأسوأ من ذلك هو أنه عندما يتموضع النازحون في مكان ينتقل إليه الصراع، القذائف أيضا التي يطرقها الحوثيون تلحق هؤلاء النازحين وتستهدفهم وتحرق الحد الأدنى مما يوفرونه من خيام أو بدائية ومتطلبات بدائية أو الأشياء التي فروا بها من منازلهم، تلحقهم القذائف إلى المناطق التي تموضعوا فيها، فيضطرون إلى النزوح مرة أخرى. يعني ولهذا لا توجد منطقة آمنة في دائرة الاشتباكات هذه التي تتواجد في جنوب غرب اليمن في ما يسمى بالساحل الغربي لمحافظة تعز.
0: هل يمكن الحديث عن مناطق أكثر تضررا في هذا المشهد؟
4: المناطق الأكثر تضررا هي المديرية الست، بدءا من مديرية حيس فالخوخة، وهي مديريتان تقعان جنوب محافظة الحديدة وجزء من محافظة الحديدة، وكانت هاتان المديريتان قد تحررتا من السيطرة العسكرية للحوثيين. ثم أربع مديريات أخرى وهي المخا وموزع والوازعية ودباب. دباب هذه هي المديرية التي يقع فيها باب المندب وجزيرة ميون. هذه الأربع المديريات تدور فيها اشتباكات، الاشتباكات في هذه المديريات تقريبا لم تتوقف، ولهذا النزوح يتجدد. يعني كلما حاول النازحون الحصول على مكان آمن يلذون إليه تلحقهم الاشتباكات، ولهذا الأمر غير مستقر تماما. والنوعية التدخل لازم تتفق مع هذه الطبيعة الاستثنائية لحالة النزوح التي يعيشها هؤلاء الناس. الظروف صعبة للغاية، يعني الاحتياجات الأساسية والضرورية للنازحين لا تكاد تصل إليهم، الأمور في غاية الصعوبة. ولا أدري يعني اليوم إذا كان هناك يعني بيان من هذه المنظمة أو تلك من المنظمات الدولية فهذا لا يكفي، ينبغي أن يكون هناك حضور ميداني للاستجابة للحالة الطارئة في اليمن.
0: يعني الوضع الإنساني أصلا قبل هذه الاشتباكات في اليمن وضع إنساني كان صعب متدهور
4: بطبيعة،
0: ولكن فكيف مع هذه الاشتباكات؟ هل يمكن، وهي اشتباكات يبدو أنها ستستمر خلال الفترة المقبلة، هل يمكن تصور مشهد الوضع الإنساني في الفترة القادمة؟
4: هذا يعتمد على خريطة الصراع، كيف ستتحرك، كيف ستستقر الأمور. أنا في تقديري أنه ما لم يندحر الحوثيون ستظل لديهم رغبة في مواصلة القتال للحصول على مواقع جديدة، خصوصا أنهم الآن يستميتون في السيطرة على المناطق الحاكمة على منطقة باب المندب، ولكنهم يواجهون صعوبة في هذه السيطرة. ولهذا لا يمكن القول اليوم أن الحوثيون وأن الحوثيين يسيطرون تماما على منطقة باب المندب، وهذه هي عقدة الصراع اليوم، ولهذا سيستمر القتال، ستستمر الاشتباكات، وستتجدد بطبيعة الحال معاناة النازحين، سواء الذين غادروا مناطقهم إلى أماكن بعيدة كمدينة عدن مثلا، أو الذين انتقلوا إلى مناطق قريبة على مشارف مثلا مدينة تعز على سبيل المثال، هناك يعني مجاميع من الناس انتقلوا إليها. ولكن كما قلت يعني الأسوأ الظروف التي يعيشها النازحون هي تلك التي تضطرهم إلى الانتقال من هذا المكان إلى هذا المكان بسبب تجدد الاشتباكات.
0: هل يمكن القول أن الأطراف الفاعلة على الأرض تخوض هذه المعارك غير آبها بالأوضاع الإنسانية ولا تعطي أي اعتبار لمعاناة المدنيين؟
4: يعني لا يمكن الحكم على كل الأطراف. يعني الطرف الذي فجر هذا الصراع هو الحوثي، والحوثي عادة لا يلقي بالا لهذه النتائج الإنسانية، لأنه أصلا حربه قائمة على فكرة الانتهاك الكامل لحقوق الإنسان، فهو يعتمد على أنساق من الأطفال الذين يعني استقطبهم إلى معسكرات التثقيف والتأهيل من أحضان عائلاتهم من الشوارع من الحارات، يأخذهم ويعني يغرر بهم ثم يحشدهم كمحارق في هذه المعارك. فكرة الحرب التي يخوضها الحوثيون هو إنهاك العدو من خلال عدد القتلى الذين يتساقطون من هذا العدو. للأسف الشديد يعني الأطفال يعني مئات الأطفال يعني في منطقة في جبل حبشي على سبيل المثال، وهي مديرية يعني وصلت إليها الاشتباكات الكدحة إلى آخره، هذه مديريات تدور فيها اشتباكات. أنا كنت قلت 4 مديريات، الآن ضيف مديريتين أخريين يعني 6 مديريات الآن تدور فيها اشتباكات. المقاتلون من الجانب الحكومي يشكون من الروائح النتنة للقتلى، لقتل الحوثيين الذين لم يتم سحبهم حتى الآن ولم يتم يعني انتشال جثثهم إلى الآن. يعني الذي يتسبب في هذا المأساة هو الحوثي. القوات الحكومية تقوم بدورها وواجباتها أمام الهجمات والاعتداءات التي يمارسها الحوثيون. بالتأكيد القوات الحكومية تستحضر هذه المسؤوليات، وتقوم بالإضافة إلى الدفاع عن المواقع أيضا تقوم بتأمين حركة النزوح. ويعني لا يمكن المساواة ما بين القوات الحكومية وما بين جماعة الحوثي. جماعة الحوثي لا تلقي بالا لا للنازحين ولا حتى للمقاتلين الذين يقاتلون معها للأسف الشديد.
0: وهي أزمة إنسانية دكتور ياسين مرتبطة بشكل كامل باستمرار هذا الصراع، هل هناك أفق لتسوية سياسية أم أصبحنا أمام حرب هي داخل الجغرافيا اليمنية لكنها مرتبطة ارتباطا عضويا إنجاز التعبير بالصراع الإقليمي الدائر مع إيران؟
4: يعني الذين يتحدثون عن التسوية السلمية يمارسون نوع من مغالطة النفس في الحقيقة، وتقديم صورة غير واقعية عن ما يدور في اليمن. لديك طرف وهو الحوثي، هذا الطرف لا يؤمن بالتسوية السلمية. يعني كلما حاز مكسبا عسكريا كلما منح فرصة للتمرد على أي تسوية سياسية. التسوية السياسية تعني تنازلات، وابتداء هذه الجماعة ارتكبت جريمة سياسية بالانقلاب على السلطة الانتقالية وتغيير مسار الأحداث في اليمن من مسار انتقال سلمي كان العالم كله يشهد بنجاحه، وهو مسار كان يمكن أن ننقل اليمن إلى مرحلة أفضل من الاستقرار والاستهار والأمن والتداول السلمي من السلطة، إلى مرحلة من الحروب المتواصلة كما هو الحال اليوم. هذه الجماعة التي أصلا انقلبت على العملية السلمية لا يمكن أن تجلب السلام، ولهذا دائما يحاصر المشهد اليمني بهذا النوع من الحديث الغير الواقعي عن السلام عن التسوية. ما من شك بطبيعة الحال أن هناك أطراف في الساحة اليمنية لديها قابلية للذهاب إلى تسوية، لكن هذه التسوية إذا لم تجلب السلام فليست تسوية. والحوثيون في الحقيقة لا يريدون تسوية يمكن أن تسلب منهم مكاسب سياسية وعسكرية، لا يمكن أن يقدموا تنازل من أي نوع، ولهذا لا يمكن أن يقبلوا بالسلام. هناك محادثات رعتها الأمم المتحدة، دورات مختلفة في جنيف ودورتين في الكويت، في دورتي محادثات الكويت تم رعايتها من دولة الكويت.

0: إلى ملفنا الثاني، حيث يواجه المجتمع العربي في إسرائيل تصاعدا مقلقا في معدلات الجريمة. في المقابل يعيد وزير الأمن القومي إتمار بن كفير مئات الملايين من الشواكل المخصصة لمكافحتها إلى وزارة المالية بدلا من صرفها، ما يكشف عن فجوة كبيرة في التنفيذ ويطرح تساؤلات عن أولويات حكومة نتنياهو وسياساتها تجاه فلسطيني الداخل.
1: مئات الملايين من الشواكل خصصت لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل، لكنها بقيت خارج دائرة التنفيذ في وقت شهدت فيه سنوات إدارة إتمار بن غفير لوزارة الأمن القومي قفزة غير مسبوقة في أعداد ضحايا الجريمة من فلسطيني الداخل. قرار الحكومة رقم 549 الذي أقر عام 2022 للفترة بين عامي 2022 و2026 خصص لوزارة الأمن القومي نحو 1.5 مليار شيكل ضمن برنامج أوسع لمواجهة الجريمة والعنف تشارك فيه وزارات وهيئات حكومية عدة. لكن بيانات الوزارة التي حصلت عليها الحركة لحرية المعلومات أظهرت أنه حتى نهاية عام 2025 لم يستخدم سوى نحو 748 مليون شيكل، أي قرابة نصف المبلغ المخصص. ولا تتوقف المسألة عند الأموال التي بقيت دون استخدام، فجزء كبير من الميزانية خصص لتعزيز عمل الشرطة وتوظيف عناصر للعمل في البلدات العربية والمختلطة، لكن الأهداف المقررة في هذا الجانب لم تتحقق بالكامل. كما أظهرت بيانات وزارة الأمن القومي تراجع عدد اجتماعات الطاقم المكلف بمتابعة تنفيذ الخطة خلال ولاية الحكومة الحالية، ما يضيف إلى ملف الأموال غير المستخدمة تساؤلات بشأن مستوى المتابعة التي حظيت بها خطة يفترض أنها وضعت لمواجهة واحدة من أكثر قضايا إلحاحا بالنسبة لفلسطيني الداخل، والنتيجة تظهر في أرقام الضحايا. ففي عام 2000

0: مباشرة قتلى في المجتمع العربي، ومع عامه الأول في المنصب قفز العدد إلى أكثر من 240، وظلت حصيلة القتلى عند مستويات مرتفعة في السنوات التالية، منحنى يتزامن مع إدارة بن غفير للوزارة المسؤولة سياسيا عن الشرطة، ويضع أداءها في صلب الانتقادات التي توجهها القوى والهيئات العربية للحكومة الإسرائيلية، خصوصا مع استمرار انتشار السلاح والجريمة المنظمة وضعف قدرة الشرطة على فك رموز جرائم القتل. وفي النصف الأول من عام 2026 وحده قتل 144 شخصا في جرائم العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، مقابل 128 في الفترة نفسها من العام السابق، وكان 89% من الضحايا قد قتلوا بالأسلحة النارية. وفي مقابل هذا التصاعد بقيت معدلات فك رموز جرائم القتل متدنية، في مؤشر يضيف إلى ارتفاع أعداد الضحايا سؤالا آخر بشأن فاعلية الشرطة الإسرائيلية في ملاحقة الجناة وتفكيك شبكات الجريمة، واقع ترى فيه جهات عربية داخل إسرائيل دليلا على إخفاق حكومي في حماية المجتمع العربي ومواجهة الجريمة المنظمة، بينما يدفع الفلسطينيون في الداخل ثمن هذا الإخفاق قتلا وعنفا وشعورا متزايدا بانعدام الأمن.
1: أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف. أهلا بك دكتور.
2: مرحبا.
1: ما الذي يعنيه أن تعاد مئات ملايين الشواكل مخصصة لمكافحة الجريمة لدى فلسطيني الداخل إلى وزارة المالية وعدم صرفها؟
2: يعني باختصار هذا الكلام يبين لك بوضوح، وهو دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ليست عاجزة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة في الأراضي 48، وإنما هي متواطئة في هذا الجانب. يعني حتى يعني هآرتس نفسها نشرت في سنة 2022 نشرت إحصائية حول موضوع فك لغز الجرائم من قبل الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجانب في الوسط العربي والوسط اليهودي في إسرائيل، فتبين أنه في حالة الوسط العربي لم تزد نسبة حل الجرائم وفك لغز الجريمة عن 22%، وفي سنوات معينة لم تصل إلى حتى 15% بمقابل 66% في الوسط اليهودي. هذا الكلام على إيش يدل؟ يدل على أنه الحكومة الإسرائيلية ليست عاجزة، وإنما هي متواطئة. إذا أرادت أن تحل القضية، إذا أرادت أن تحل مشكلة الجريمة في الوسط العربي تستطيع، وإذا أرادت أن تكشف ما يجري فعليا وتحل لغز هذه الجرائم تستطيع ذلك، وتستطيع حماية المواطنين، ولكنها بالعكس تماما تشجع على نشر السلاح. الشرطة الإسرائيلية نفسها على فكرة قبل فترة أصدرت يعني بيانا تحدثت فيها عن مصدر السلاح عند هذه الجرائم، عند هذه العصابات المنظمة في الوسط العربي، وتبين أنه غالبية هذا السلاح مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه. يعني الشرطة تتهم الجيش بأنه هو الذي يسرب السلاح، ولا ننسى أن إيتمار بن غفير نفسه وزير الأمن القومي هو الذي يسهل إدخال السلاح إلى المستوطنين في الضفة الغربية في مقابل منع أي أموال لمكافحة الجريمة في الوسط العربي، وهذا كلام يعني غير مستبعد. لماذا؟ لأنه إسرائيل أصلا تنظر إليهم على أنهم طابور خامس في داخلها.
1: هنا السؤال دكتور، يعني هل هي سياسات بن غفير أم سياسات الحكومة، باعتبار أن الحكومة خصصت ميزانية لهذا الأمر، لو لم يكن أمرا مهما لم تخصص له ميزانية، وبالتالي هل هي سياسات الحكومة أم هي سياسات بن غفير تحديدا؟
2: شوف سيد الفاضل، لكي نرى هذا الموضوع يجب علينا أن نرجع إلى الوراء قليلا لكي نرى أنه هل هي فعلا مرتبطة بن غفير شخصيا أم مرتبطة بحكومة إسرائيل. إذا جينا إلى الإحصائيات العامة، موقع عرب 48 نشر مقالا ممتازا كان في قبل عدة شهور للأستاذ سامي العلي، تحدث فيه عن الإحصائيات، أحدث يعني أحضر في هذه الإحصائيات ووضعها يعني مسار البحث فعليا، وتبين أنه في 20 سنة من 1980 حتى 2000 كان عندنا 85 ضحية من الجرائم العنف الداخلي في 48. الآن كان المعدل يعني أربعة سنويا. الآن في 20 سنة من انتفاضة الأقصى تحديدا التي انخرط فيها أهل 48 بكل قوتهم, إحنا بنعرف هذا الكلام بعد تلك الهبة الكبيرة, من عام 2000 لعام 2020 في خلال 20 سنة ارتفع العدد من 85 إلى 1600, بمعدل إن المعدل نفسه اللي كان 4 سنوات في خلال 20 سنة تحول خلال 10 سنوات

0: إلى 80 في ضحية سنوية بالضبط. لكن في 5 سنوات فقط حتى قبل إيتمار بن غفير في عام 2021 وخلال فترة تولي بن غفير من 2022 حتى الآن 2026 بداية 2026 كان العدد 993 ضحية، بمعدل إن نتحدث عن 198 ضحية سنويا في كل سنة، يعني من 4 إلى 80 إلى 193. الآن في التقرير ذكر في التقرير أنه أول 6 أشهر فقط في عام 2026 عدد الضحايا 144، يعني يكاد يتجاوز الآن سيتجاوز عدد الضحايا في السنوات الماضية. وبالتالي إحنا نتحدث هنا عن عملية متراكمة وليست متعلقة بإيتمار بن غفير.
1: هل يمكن وضع هذه الأرقام المثيرة في إطار ما يمكن أن تكون الحكومة الإسرائيلية تحضره لفلسطيني الداخل؟
0: بالتأكيد سيد الفاضل، ابتداء من سنة 2000 الحكومة الإسرائيلية، دائما الحكومة الإسرائيلية كانت الحكومات المتعاقبة، من سنة 48 كانت تنظر إلى فلسطيني الداخل، أهل 48 كانت تنظر إليهم على أنهم خطر استراتيجي وعلى أنهم طابور خامس بين قوسين. هذه النظرة تعمقت بشكل كبير بعد سنة 2000 بعد انتفاضة الأقصى. طبعا زادت الأمور بشكل كبير جدا بعد معركة 2021 اللي انخرط فيها أيضا أهل 48 بكل قوتهم كما نعرف، فبالتالي ذلك زادت نسبة الجريمة المنظمة من عام 2021 لعام 2026 كما تحدثنا قبل قليل. بالتالي السلطات الإسرائيلية كانت دائما تنظر إليهم على أنهم طابور خامس، ولذلك لجأت ابتداء من فترة التسعينيات فيما بعد 2000 بالذات اتجهت إلى صناعة طابور خامس داخل أراضي 48 بين المواطنين. ليه؟ لأن المجتمع عندما يكون مشغولا بنفسه، المجتمع الفلسطيني في 48 في عام 2000 توحد على هدف وطني اللي هو حماية المسجد الأقصى في انتفاضة الأقصى، في عام 2021 أيضا توحد على مشروع وطني، وكان في خلال هذه الفترة كان عنده مشروع وطني كامل اللي هو مشروع العصامية، المجتمع العصامي الذي طرح في التسعينيات في أراضي 48. الآن إسرائيل الحكومة الإسرائيلية اعتبرت أنه يجب شغل هذا المجتمع بنفسه، لأن المجتمع الغارق في الدم لا يستطيع أن ينشغل فعليا بغير حماية أفراده وحماية نفسه من القتل، وهذا الذي يجري الآن. لكن الفرق أنه أصبحت الآن هذه الظاهرة تفوق التصور بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه الأمور طوال السنوات الماضية، لأنه الجريمة موجودة، والجريمة الموجودة حتى في المجتمع اليهودي، وفي المجتمع اليهودي نفسه هناك عصابات، هناك مافيات إلى آخره، ولكن انخراط شرطة الاحتلال، انخراط الشرطة الإسرائيلية في الجرائم وفي حل هذه الجرائم وفي محاولة مكافحة الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي أكبر منها بكثير منها في الوسط العربي، وهذا الكلام الذي يدل عليه أهل الواقع، وهذا يصب بشكل كامل فيما يتحدث به قادة اليمين الإسرائيلي بشكل دائم عن أهل 48 على أنهم هؤلاء طابور خامس ويجب طردهم من البلاد. وهذا الكلام قاله أكثر من واحد، ومنهم بيتسلايل سموتريتش وزير المالية التي رجعت له الأموال الآن، التي أعادها له إيتمار بن غفير.
1: إرجاع الأموال هذا هل هو سابقة في تاريخ وزارات الأمن القومي المتعاقبة في إسرائيل؟ وهل هذه الأرقام التي تحدثنا عنها هي ذروة وقمة وأرقام غير مسبوقة؟
0: يعني المبلغ نفسه رقم غير مسبوق. فكرة إرجاع الأموال هذه مسألة متعارف عليها دائما، أنه أي وزارة في نهاية السنة المالية عادة عندما يكون هناك أي أموال لم تستثمر أو لم تتمت فائض أو لم توضع في المبالغ اللي في المشاريع التي يفترض فيها أن توضع يجب أن تعاد إلى وزارة المالية باعتبار أنه في الميزانية التالية يتم صرفها مرة أخرى أو إقرار يعني ما يمكن الحديث عنه للسنة التالية. فبالتالي هذا الكلام غير يعني ليس جديدا، ولكن الجديد هو كمية المال التي أعيدت والتي تظهر لنا أن هذه الحكومة الآن تحديدا مع حكومة تيار الصهيونية الدينية معنية بأنه لا يتم مكافحة الجريمة بأي شكل من الأشكال خاصة في الوسط العربي تحديدا. هذا الكلام معنية به حكومة الاحتلال الآن ومعني به إيتمار بن غفير. طبعا إيتمار بن غفير عندما أعاد هذه الأموال هذا الكلام ليس أيضا بعيدا عن دعايته الانتخابية، لأنه دعايته الانتخابية موجهة لليمين الصهيوني المتطرف. اليمين الإسرائيلي اليمين الصهيوني المتطرف دائما يرى في الفلسطيني أو في اللي هو أهل 48 يرى فيهم دائما خطرا استراتيجيا يجب أن يتفرغ بالكامل، وهذا ما كان يقوله.

0: بيتسلي سموتريتش عندما قال بشكل واضح أنه المنطقة التي ما بين النهر نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط يجب أن تكون يهودية خالصة. هذا الكلام يطبقه اليوم أمام جمهوره في مقدمة لتقديم نفسه طبعا في الانتخابات على أنه الزعيم الملهم لليمين المتطرف في إسرائيل. وبالتالي الموضوع هنا فيه تشعبات كثيرة ولكنه غير مسبوق من حيث الحجم. طبعا هل المبالغ التي فرضت فعليا أو صرفت أو ليس صرفت عفوا التي خصصت لهذه مكافحة الجريمة هل هي غير مسبوقة؟ لا، الإجابة لا. على فكرة هي ليست مبالغ كبيرة وليست مبالغ كافية، لكن الشيء العجيب أنه بالرغم من أنها ليست كافية وبالرغم من أنها قليلة أصلا
1: لم تصرف
2: يعني لم تؤدى يعني الوزارة لم تؤدي الغرض
0: ولا والمسؤول عن هذا الموضوع هو المسؤول عن الشرطة بالدرجة الأولى. وبالتالي الكلام هنا صار واضح أنه الحكومة تقول لك بوضوح نحن لسنا معكم، نحن ضدكم، ونحن سياساتنا سياسة الإفقار، سياسة الأزمات، سياسة نشر المخدرات، سياسة التهويد، كلها سياسات تهدف أساسا إلى طرد الفلسطيني من هذه.
2: فيما يتعلق بالسياسات هل تختلف يعني سياسات الحكومة عن سياسات الأحزاب خارج الحكومة الآن ونحن نقترب من الانتخابات العامة الإسرائيلية؟
0: شوف سيد الفاضل، اليمين واليسار الإسرائيلي لهم يعني طريقتان متباينتان في مقاربة المشروع. لا ننسى طبعا أنه في كل الأحوال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دائما كانت تنظر وما زالت إلى الفلسطيني في 48 على أنه خطر، على أنه خطر وجودي على الدولة وعلى أنه قنبلة موقوتة في الدولة. يعني 20% الذين يشكلونهم من المجتمع الإسرائيلي حسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يعتبرون أن هذا هو الخطر الديمغرافي والخطر الاستراتيجي على الدولة من الداخل. الآن هذا الكلام لا يختلف فيه حزب العمل لما كان يمسك الحكومة، لأنه في سنة 2000 مين اللي كان ماسك الحكومة أصلا أيام انتفاضة الأقصى؟ كان يهود براك حزب العمل. لا يختلف في نظرته مع أهل 48 الذين قتل منهم في ذلك الوقت يعني عدد كبير من الشباب عن الحكومة نفسها حكومة الليكود التي قتلت نفس المتظاهرين فعليا بعد ذلك. فلذلك النظرة هنا ليست مختلفة بين أي حكومة والأخرى، المقاربة فقط مختلفة في طريقة وحجم التعامل مع هذه القضية، لأنه قضية الجريمة المنظمة هي عابر للحكومات الإسرائيلية. إحنا تحدثنا أنه سنة 80 يعني فعليا من لو بدنا نيجي نأخذ متى زادت هذه بتحكي من سنة 2000 ل 2026 يعني تتكلم عن ربع قرن. هذا الربع قرن لم تكن فيه فقط حكومات الليكود، كان هناك حكومات اليسار، كان هناك حكومات اليمين، وكان هناك حكومات الوسط. خلال هذه الفترات كان كل سنة الثابت الوحيد في هذه الحكومات كلها على اختلاف توجهاتها في ما يتعلق بالوسط العربي والجريمة في الوسط العربي في 48 هي زيادة معدل الجريمة كل سنة عن الأخرى. لكن الجديد في حالة الصهيونية الدينية هو انفجار هذا العدد إلى شيء غير مسبوق سابقا ابتداء من عام 2022 وما بعده.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ دراسات بيت المقدس الدكتور عبد الله معروف. شكرا لك.

0: في ملفنا الثالث نناقش الاتفاق الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة وغرينلاند، والذي يضع حدا لمخاوف واشنطن ويمنحها مكاسب استراتيجية في الجزيرة القطبية. ولم تكشف بعد تفاصيل رئيسية في الاتفاق، لكن واشنطن تقول إنه يعالج بشكل دائم وكامل مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي. تفاصيل أكثر مع أواب أيوب.
1: اتفاق أمني تاريخي توصلت إليه الولايات المتحدة مع غرينلاند بعد تهديدات سابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجزيرة القطبية إما بالقوة أو عبر شرائها. ترامب في أول بيان له عن الاتفاق سعى إلى تصويره باعتباره انتصارا يكرس السيادة الأمنية والعسكرية الأمريكية ويضع حدا لفرص النفوذ الصيني والروسي في الجزيرة. بحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الاتفاق يضمن للولايات المتحدة القدرة على اتخاذ ما تراه ضروريا في أراضي غرينلاند لتأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم وإقامة القواعد العسكرية والتحليق الجوي. كما تضمن الاتفاق أيضا بنودا تنص على منع الدول غير الأعضاء في حلف الناتو من إنشاء قواعد في غرينلاند بمن فيها الصين وروسيا، وكذلك تضمنت الآليات اللازمة لمنع الاستثمار في قطاعات حساسة

0: إلا بموافقة أمريكية. ورغم أن إدارة ترامب حاولت تصوير الاتفاق كانتصار ساحق، غير أنه ينظر إليه من جهة أخرى بوصفه اتفاقا مقتصرا على تعزيز التعاون الأمني مع جرينلاند ضمن إطار حلف الناتو الذي يحافظ على الوضع القانوني والسيادي للجزيرة التي تتبع لمملكة الدنمارك، مع منح واشنطن حرية أكبر في تعزيز قدراتها وحضورها في الجزيرة. لواشنطن في الأصل وجود عسكري مهم في جرينلاند، أبرز ملامحه قاعدة بيوتوفيك الفضائية في شمال غرب الجزيرة التي تؤدي مهام مرتبطة بالإنذار والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. الاتفاق يمثل تحولا في مسار الأزمة بعد أن بدأت خلال الولاية الأولى لترامب، فهو يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة التي عرض ترامب شراءها وهدد بضمها بالقوة في وقت سابق، كما حظي الاتفاق بترحيب من كل أطراف الأزمة.
1: أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، أهلا بك أستاذ حسام. بداية، ما الذي يمكن أن نقرأه في أبعاد هذا الاتفاق في إطار الصراع بشأن القطب الشمالي؟ وهناك روايات كثيرة حكيت عن الصراع وأسباب ودوافع هذا الصراع.
2: نعم، هو تطور لافت جدا، وهذا التطور يمثل أيضا تنازلا أمريكيا عن مطالب التي وضعها ترامب. كان يريد أن يشتري جرينلاند أو يسيطر عليها بالقوة. الآن هو يقبل باتفاق، على الأقل وفق ما فهمنا من تصريحات الأطراف ذات الصلة، بأن جرينلاند الآن لن تكون مشترى أمريكيا، لكن يوجد تعزيز للوجود العسكري. غير واضح تماما سقف هذا الوجود، إلى أي مدى يمكن أن يكون ثم التبعات، لكن واضح أن هذا دون مستوى الخطاب لترامب السابق. في المقابل، بالنسبة للدنمارك صاحبة السيادة فوق الجزيرة الكبرى، بالنسبة لها هي قدمت شيئا مرضيا إلى حد ما، لكن طبعا يمثل قدر من التنازل عن السيادة الكاملة إنجاز التعبير. واضح أن الإدارة الأمريكية كون عالقة في ملفات خارجية أخرى، في حرب على إيران وأزمات إقليمية في الخليج ونحو هذا، هذا جعل إدارة ترامب ليست في أفضل أوضاعها التفاوضية لفرض إرادتها على الدنمارك وعلى الأوروبيين ضمنا. لو كانت استطاعت أن تحسم الموقف في الخليج سريعا كان ربما لم تقبل واشنطن بهذا الترتيب، لكنها لجأت لهذه الأمر. أيضا التوقيت مهم قبل انتخابات التجديد النصفي، تصريحات الأمريكية تبدو مبالغا بها من أجل القول للداخل الأمريكي أنجزنا شيئا عظيما، لكن ترامب كان يريد أن يرى خريطة أمريكا أوسع من خريطة الحالية. كان يحلم بأن يرى العلم الأمريكي فوق الجزيرة الكبيرة، لكن هذا لم يتحقق. بقينا في إطار الحديث عن تعزيز وجود عسكري وضمانات تمنع الروس والصين من أن تتمركز في جرينلاند، وهذا مستبعد أن يحصل أساسا.
1: مستبعد أن يكون هناك تواجد عسكري روسي أو
2: ليس في الأمد المنظوم، لم يكن متوقعا أن يحدث وجود.
1: لكن أليس إنجازا كبيرا أن يضمن هذا الاتفاق هذه المسألة، وهذا ما أشارت إليه وزارة الخارجية الأمريكية؟
2: هو المسألة كانت يمكن تحقيقها نظريا من غير الضجة الترامبية. يعني كان يمكن للإدارة الأمريكية أن تذهب إلى هذا الترتيب بالتراضي دون أن تصعد مع حليف مهم جدا في حلف الأطلسي الدنمارك التي شاركت عمليا في حرب الغزو العراق مع الأمريكيين، وأيضا دون إغضاب الأوروبيين ودون المساس بكرامة الحلفاء. كان يمكن الوصول إلى هذا الاتفاق بشكل أكثر دبلوماسية، لكنها طريقة ترامب. ربما أيضا ترامب استعمل أسلوبه التفاوضي رفع

0: رئيس وزراء غرينلاند قال الاتفاق مفيد للجميع، بتقديرك ما هي المكاسب التي حققتها غرينلاند وأيضا الدنمارك من خلال هذا الاتفاق؟
1: تقدير أن حديث رئيسة الوزراء الدنماركية هي نوع من التسويق الداخلي ولإقناع الجميع في الدنمارك وفي السياق الأوروبي أيضا بأن السيادة لم تمس، كمعطى مركزي في الخطاب الدنماركي الرسمي في هذا، لم تمس سيادتنا، احتفظنا بالسيادة. هذا الاتفاق يحقق مصالح استراتيجية للقوى الغربية في منطقة حساسة، لكن لم يقل أنه لأمريكا في الأساس وليس للدنمارك. الدنمارك لم تكن تستشعر أو تشكو من تهديد محتمل على مصالحها الاستراتيجية، أصبحت أمريكا هي المهدد الفعلي في لحظة معينة لمصالحها. لكن يمكن قول أن كل طرف حاول تسويق الاتفاق بتصريحات معينة. المكسب الحقيقي في كوبنهاجن هو ببساطة العدول الأمريكي عن الأقل وفق المعلن حتى الآن عن خطة السيطرة الرسمية السيادية على غرينلاند شراء أو بالقوة.
0: ما تقوله وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الاتفاق؟ تقول إنه يضمن عدم إقامة قواعد عسكرية روسية وصينية في الجزيرة، ويضمن الحق الأمريكي في إقامة قواعد عسكرية والقيام بما يلزم وتحليق طائرات إلى ما هنالك. في إطار الصراع الاستراتيجي الأمريكي والصيني الروسي من جهة، إلى أي مدى نتحدث عن خطوة جوهرية أو إنجاز جوهري أمريكي في هذا الإطار؟
1: يصعب الحديث عن إنجاز جوهري، هو عبارة عن تعزيز على الأقل وفق المعلن حتى الآن، تعزيز لوجود عسكري قائم بالفعل، الأمريكيون موجودون، ولم يكن ثمة اعتراض لدى الدنماركيين أو حتى لدى المحليين في غرينلاند، شعب غرينلاند في وجود عسكري أكثر كثافة ونوعية، هذا لم يكن معترضا عليه في أفق ما فهمنا. إنما التضخيم فكرة أن هذا الوجود سيحمي إلى آخر، هذا مشكلة في الخطاب طبعا. جانب الآخر إعطاء الانطباع وكأنه غرينلاند كانت متاحة لوجود صيني أو روسي، وهذا كان مستبعدا. ثمة بعد مهم في هذا السياق وهو الحديث عن أحقية الولايات المتحدة الأمريكية في تعطيل أي اتفاق أو صفقة ذات طابع تجاري أو استثماري أو نحو هذا، يمكن أن تمثل مشكلة استراتيجية معينة، يمكن أن تراها أمريكا معضلة بالنسبة طبعا للأطراف الصينية والروسية. هنا ثمت بعد يبدو أنه ينتقص من السيادة الدنماركية عندما يقال بأن أمريكا يمكن أن تعترض على أي اتفاق استثماري، نفترض اتفاق موانئ أو تطوير بنية تحتية، يمكن أن يعد هذا أمريكيا أمر غير مقبول، وبالتالي التسلل الناعم الصيني تحديدا أو الروسي في لحظة معينة هذا أمريكا الآن تحاول أن توقفه. وهنا نذكر النظرة الأمريكية في عهد ترامب إلى الاستثمارات والمصالح الصينية في مضيق بنما مثلا أو في مناطق في أمريكا اللاتينية، عدت بمثابة وجود استراتيجي أو حتى ربما عسكري للصين أو للحزب الشيوعي الصيني كما يقول ترامب. هذا الآن تعطله الآن هذه الاتفاقية وفق ما فهمنا، وهذا يعني بوضوح بأن أمريكا أصبحت لها كلمة حقيقية في مساحة سيادية تتبع الدنمارك، رغم حديث القيادة الدنماركية عن أن الأمر لا يمس سيادتنا.
0: في مقابل هذه الخطوة حتى لو لم تكن جوهرية، هل نتوقع أي خطوات مقابلة من الجانب الصيني ومعه الجانب الروسي؟
1: المؤكد أن الأطراف جميعا عيونها مفتوحة على القطب الشمالي، وهذا معطى يتزايد أهمية مع انزياح الجليد عن هذه المنطقة بشكل مستمر، وبالتالي انكشاف معادن نادرة وموارد وقود أحفوري ونحو هذا، وإمكانات الوصول إلى مخزونات لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا. هذا طبعا سيعني تهديدا بيئيا للعالم أجمع، لكن في المحصلة هذه منطقة صراع اليوم محتدم وتنافس محتدم ولكنه ناعم وبارد، تحاول
0: حتى الآن
1: ناعم، تحاول أمريكا أن تعزز مواقعها وتحد من فرص الحضور الروسي تحديدا والصيني أيضا في هذه المنطقة. وتصوري أننا مع هذا الاتفاق وصلنا إلى إشارة إلى أهمية هذه المنطقة، ولكن المعادلة الآن أمريكيا في وضع أفضل طبعا. مهم جدا أن نقرأ التفاصيل كما ستنشأ لاحقا، لأنه أيضا لا نعلم حجم القوات الأمريكية التي يتحدث عن الاتفاق، ما سقف هذا الوجود، هل ثمت بنود لم يفصح عنها بعد، هل توجد ملاحق سرية محتملة. ما نعلمه أن التفاوض أخذ 5 شهور، وهنا ثمت أسئلة مفتوحة عند الأطراف جميعا عند المراقبين بانتظار ما سيعلن.

0: عنه ما سيفصح ربما بعض التسريبات التي ستقدم أيضا الصحافة في الأسابيع المقبلة.
1: هي منطقة صراع كما تفضلت، صراع جديد لكنه متصاعد. هل خلفية تجارية متعلقة بالممرات المائية، أم ربما خلفية عسكرية، أم ربما اقتصادية متعلقة بالثروات المتوقع أن تكون هناك؟
0: هي هذا جميعا تقريبا، بالنظر مثلا إلى تجربة الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وجودها في الجزيرة والسيطرة عليها طبعا بالتفاهم حين مع الأوروبيين المعنيين من أجل الحد من استخدام هذه المنطقة بشكل يعاكس مصالحها. في الحرب الباردة برزت أهمية هذه المنطقة، منذ عام 51 كان ثمة وجود أمريكي أيضا معزز بتفاهمات مع السلطات الدنماركية. لكن في المحصلة يمكن افتراض أن أي حرب يمكن أن تنشب مستقبلا ستكون حربا صاروخية، وهذه المنطقة مهمة لاعتراض الصواريخ، بالتالي إيجاد منظومة دفاع جوي معينة مهمة للغاية، خاصة أنها المسار المتوقع لأي قصف صاروخي متبادل إن حصل وفقا للنظرية على الأقل بين روسيا والجانب الأمريكي، وحتى ربما مستقبلا مع أطراف أخرى مثل الصين أو غير ذلك.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، شكرا لك. في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

إيران تدعو الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربية في اسطنبول. تقدم للقوات اليمنية في جبهة مأرب، والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول أن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون إلى إثارة الصراع بين الناتو وروسيا. أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والقدس المحتلة ومسقط والكويت والعراق تحذيرات أمنية عاجلة للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وحذرت السفارات رعاياها من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي لبعض الدول في الشرق الأوسط في المستقبل القريب. كما تضمن التنبيه الأمني تحذير من حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة، يأتي ذلك على وقع التصعيد العسكري والغارات الحوثية على أراضي السعودية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد في مقابلة تلفزيونية أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشد أكد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس

0: العراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية أن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثيرها في سلاسل الإمداد العالمية، وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، وأضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين الدول وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دول المنطقة إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. دعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق، وأضاف أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، موضحا أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد الصفقة في الوقت الحالي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم، فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قالباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصادياً، مؤكداً تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا

0: أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع، كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر تابعة لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات الميدانية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. هذا وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية. طلب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تشمل المدنيين في اليمن. ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
1: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضرارا بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضا إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة. فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيدا للوجود العملياتي في البحر. ميدانياً تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات، بينها العاصمة الرياض. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية إن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعبا في هذه المرحلة. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا بعد استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا.
2: ونحن نشاهد الغرب وهو يصب الزيت على النار بدعمه لأوكرانيا، نجد أنفسنا أمام خطر داهم يهدد وجودنا. إن فشل استراتيجية تدمير روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا دفع بعض السياسيين الغربيين إلى الاعتقاد بأنه إذا تعذر تحقيق هذا الهدف بواسطة الجيش الأوكراني والدعم الكامل له، فلا بد إذن من بذل كل جهد ممكن لإشعال فتيل مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. ويهدف مشروع القانون أو يستهدف مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
3: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا.

0: بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكرملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بغارة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما استشهد أيضا فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وفي المنطقة الوسطى أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران الجيش الإسرائيلي شمال مخيم نصيرات. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع.

0: فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجؤون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
1: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف. يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا، هاي السقوط يعني.
0: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
2: لأنه دائما البرج برضه بسقط منه طوب وحجار. يعني إحنا عايشين في مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد سكن في برج؟ يعني كل واحد سكن، في ناس سكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أنفار 8 أنفار، يعني حياتهم مأساوية. يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
0: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لاحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
3: اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدد من وزراء حكومته وألاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. جاء ذلك عقب دعوات أطلقتها جماعات من المستوطنين لإقامة صلوات وطقوس تلمودية عند باب الرحمة من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى عشية ما يسمى يوم الغفران، وفق ما أفادت به محافظة القدس. في المقابل أدى عشرات المقدسيين صلوات الخمس في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طلب المشاركون بالإفراج عن 4 ناشطين تونسيين من أسطول الصمود ما زالوا محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
4: من باريس ستجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء 4 ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود 4، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم الاحتياطي، فيما يخوض الناشطون 4 إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
5: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن إن قديش قضية الأسرة مهمة.
6: هناك 11,000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن في أسطول التضامن العالمي نطالب بالحرية لجميع الأسرى، لأن السجن أصبح جزءاً من استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا 4 المحتجزين في تونس.
4: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية.

0: من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على أفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
2: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على أفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية. أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل جهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
1: طورت شركة أسلسن تركيا للصناعة الدفاعية نظاما بحريا جديدا مدعوما بالذكاء الصناعي ضمن عائلة أنظمة الأسلحة المستقرة والمتحكم فيها عن بعد. وقالت الشركة إن نظام سماش 300 صمم للتعامل مع التهديدات السطحية إضافة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يجمع بين تقنيات الذكاء الصناعي وذخيرة أتوم الذكية التي تنتجها الشركة.
2: من ميدان الرماية في ولاية قونية التركية تجاوز نظام سماش 300 بنجاح اختباراته الميدانية، نموذج أولي متقدم نجح في الاشتباك بدقة مع أهداف جوية متعددة في مقدمتها الطائرات المسيرة الصغيرة. المنظومة الجديدة التي طورتها شركة أسلسان تمثل جيلا مستقلا ومستقرا ميكانيكيا من عائلة الأسلحة البحرية المتحكم بها عن بعد، حيث يعتمد النظام على مدفع آلي عيار 30 ملمترا وحزمة رصد كهروبصرية متقدمة تعمل في مختلف الظروف الجوية. نقطة تحول هذا النظام تكمن في خوارزميات الذكاء الصناعي المدمجة، فالنظام لا يكتفي بالرصد بل يصنف الأهداف تلقائيا ويتتبع أسراب التهديدات في آن واحد مدعوما بذاخرة آتوم الذكية التي تنفجر في الجو صانعة سحابة من الشظايا تفتك بأخطر المسيرات قبل وصولها لأهدافها. خطوة تأتي استنادا إلى رصيد عملياتي تجاوز 560 نظاما سلمتها أسلسان ل 18 دولة، واليوم يتأهب سماش 300 لتعزيز مناعة القطع البحرية التركية من سفن خفر السواحل إلى الفرقاطات والزوارق المسيرة. معادلة دفاعية جديدة ترسمها أنقرة في مياهها الإقليمية، حيث تصبح حماية السفن مهمة تقودها خوارزميات ذكية وطلقات مبرمجة وأنامل ساهرة على الزناد. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: انطلق ماراثون رياضي لدعم الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول من أمام أهرامات الجيزة في القاهرة، وتخصص عائدات المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان لتوفير أجهزة لقياس سكري الأطفال الأكثر احتياجاً.
3: بكل همة ونشاط يجري المتسابقون تدريبات الإحماء استعداداً للانطلاق، منافسة رياضية لا تعد الرياضة دافعها الوحيد بل حافزها الأكبر توفير العلاج للأطفال المصابين بالسكري عبر المشاركة في ماراثون مايلز فور مينينج.
4: أنا بحب الرياضة ولسه بدأها جديد، فده أول ماراثون ليا، زائد أنه انت بتعمل رياضه وفي نفس الوقت انت بتشارك في ان انت تدعم مرضى السكر.
5: هذه فرصه عظيمه، المشاركه من اجل التوعيه بهذا المرض. قمت ببعض التدريبات منذ فتره طويله، لم اقم بتدريب كهذا، لكن انا متحمسه جدا
6: للمشاركه في هذا السباق. جدتي مصابه بالسكري من النوع الثاني وانا هنا اركض لاجلها. أنا من أمريكا وعشت في مالي 3 سنوات وأعتقد أن الفعالية رائعة.
3: الفعالية أطلقها طفلان مصريان تقوم فكرتها على أن لكل ميل معنى، وترعاها وزارة الصحة المصرية، وتسهم عائدات هذا الماراثون في دعم توفير مستشعرات قياس الجلوكوز المستمر للأطفال وتوجيهه لغير القادرين منهم وفق ضوابط وزارة الصحة.
4: المبادرة بدأت يمكن خلال العام الحالي اللي احنا فيه بمساهمات كريمة من جهات متعددة وبدعم كبير جدا من المؤسسات حكومية، لكن يمكن أول مرة النهاردة يكون حدث رياضي صادر من شباب يمكن صغير في السن، لكن شايفين النهاردة كمية حماس ورغبة في المشاركة بشكل كبير جدا.
7: وزارة الصحة دلوقتي المبادرة رقم 14 اللي تم إطلاقها مؤخرا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بتقدم خدمات للأطفال المصابين بالنوع الأول من مرض السكري من خلال توفير جهاز حساس يقدر يقيس السكر ويتابعه بشكل مستمر بدون شك أو بدون وخز للطفل. ده بيحسن بكتير جدا في جودة حياة الطفل ده، لأن هو بيحميه من أن هو يتشك أكتر من 7 أو 8 مرات يوميا، بيسمح للأهل أو لأولياء الأمور وبيسمح للطاقم الطبي أن هو يتابع مستوى السكر للطفل ده من خلال داشبورد أو من خلال الموبايل.
3: سباق رياضي أمام واحد من أهم المعالم التاريخية أهرامات الجيزة، منافسة تجمع بين التشجيع على الرياضة لصحة أفضل ودعم غير القادرين من المرضى، سيما مع وجود 55 طفلا من مرضى السكري من النوع الأول في مصر وفق الإحصائيات الرسمية. نهاية هذا السباق هي بداية حياة جديدة للأطفال المصابين بمرض السكري، فالمسافة التي قطعها المتسابقون هنا ستختصر الطريق لوصول مستشعرات قياس السكر للكثير من الأطفال لتنهي رحلة معاناة مع الألم والوخز. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: نشرتنا انتهت، إليكم تذكير بعناوينها. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول إن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون لإثارة الصراع بين الناتو وروسيا. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
8: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
9: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
8: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
9: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
8: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
9: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
10: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
11: إلى قلب الحدث.
12: إلى قلب الحدث،
13: نبحث عن الحقيقة
14: من مصدرها
15: وننقلها كما هي
16: بلا تردد.
17: وننقلها كما هي بلا تردد.
18: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
19: بل نعيشه في الميدان.
20: نقترب من التفاصيل
21: ونكشف الحقيقة،
22: ونأخذ المشاهد معنا
23: إلى قلب الحدث.
24: نقف مع الإنسان
25: أينما كان.

0: في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين، في حد عايش؟ الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تيتا تطلع عايشة، هطلع انا وياك.
2: دار بيزعني بسرعة، مش قادرة والله يا عمو.
1: يلا يلا يا عمو،
2: سامحني.
1: معلش يا عمو.
3: طلعت عايشة؟ ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
1: ايش اسمك؟
4: مريان. طيب لحظة،
3: اقضي وقت المزاع.
2: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم، ماما بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع. يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة اعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة الى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط؟

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير. في ليلة استثنائية بالفعل أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألواناً ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءاً كبيراً من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلاً توقفها عند خطأ ارتكبته سابقاً في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جداً لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله. تعرفوني أنا مجتهدة أصلاً وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حلوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحلوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص. فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام، لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم أنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت أنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور قلت يا رب الحفلة يكون في من شباب الغوطة.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير

0: وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
1: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا، بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع.

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقعة أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: هذه اللي أنا مركبها، الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي. ظلينا أنا الناجي وأنا وعمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. أنا يدي قزازة مش إنه عين رسمية. طبعاً أثر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة. فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا سنتين. فلما الأمور بدأت تصعب مادياً علي وعلى أهل بيتي يعني على هي عم وأختي، صارت الماديات صعبة. فاضطرينا احنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. احنا الواقع اللي فرض علينا ان نشتغل، فانت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من انتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Aroub, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
0: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديداً، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم. بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من اللقاء بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: He's suspicious. I think he wanted to make sure if I'm lying or not.
1: من أيام الحمص.
2: من عكرمة. من حياة
1: عكرمة. صحيح.
2: قلت لك وعطيتك عنوان بيت حتى.

0: انا ادلك علي انت هيك لحالك طبعتي ضرب صدى موتك يا اخي.
1: ما حدا لوني عليك. لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصا على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشا واسعا حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah sees you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: أخبار وتعقيد التفاصيل، تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.
3: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

إيران تدعو الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة. أهلا بكم إلى هذه النشرة من TRT عربي. تقدم القوات اليمنية في جبهات مأرب والتحالف البحري الدفاعي يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول إن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة الصراع بين الناتو وأوكرانيا.

أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والقدس المحتلة ومسقط والكويت والعراق تحذيرات أمنية عاجلة للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وحذرت السفارات رعاياها من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي لبعض الدول في الشرق الأوسط في المستقبل القريب. كما تضمن التنبيه الأمني التحذير من حدوث تصعيد غير

0: متوقعة في المنطقة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد في مقابلة تلفزيونية أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عرقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثيرها في سلاسل الإمداد العالمية، وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، وأضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. هذا ودعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية علي زيني وند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. كما أشار إلى أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، موضحا أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. بالمقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد بحسم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريبا، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفا أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قاليباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعا يوميا وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
0: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز

0: بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بالصراع. كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر. هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر تابعة لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات الميدانية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. هذا وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية. طلب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تشمل المدنيين في اليمن، ودعا المجلس أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
2: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضرارا بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضا إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة. فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيدا للوجود العملياتي في البحر. ميدانياً تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات، بينها العاصمة الرياض. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضاً إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعباً في هذه المرحلة. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بعد استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا.
3: ونحن نشاهد الغرب وهو يصب الزيت على النار بدعمه لأوكرانيا، نجد أنفسنا أمام خطر داهم يهدد وجودنا. إن فشل استراتيجية تدمير روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا دفع بعض السياسيين الغربيين إلى الاعتقاد بأنه إذا تعذر تحقيق هذا الهدف بواسطة الجيش الأوكراني والدعم الكامل له، فلا بد إذن من بذل كل جهد ممكن لإشعال فتيل مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانوناً يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، ويستهدف مشروع القانون مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
4: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكرملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد، الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء.

0: هذا ويواجه الفلسطينيون في مدينة غزة خطرا متواصلا جراء المباني المتضررة التي باتت مهددة بالانهيار في ظل غياب أماكن آمنة يلجأ إليها النازحون، ما يضاعف مخاوف العائلات خصوصا مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من الأبنية.
1: يعيش فلسطينيون في مدينة غزة وسط مباني تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجأون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
2: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف، يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا هاي السقوط يعني.
1: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
3: لأنه دائما البرج برضه بسقط منه طوب وحجار، يعني إحنا عايشين في مأساة، مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد ساكن في برج، يعني كل واحد ساكن، في ناس ساكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أمفار 8 أمفار، يعني حياتهم مأساوية مثلا، يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
1: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
0: أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين طعنا بالسكاكين إثر هجوم نفذه مستوطنون على منطقة وادي الشاعر في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية. كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في نابلس وجنوب جنين وشرق قلقيلية، واعتقل شابين فلسطينيين من بلدة عقابة شمال طوباس وحي المخفية بنابلس. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال دهم أيضا عددا من المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددا من وزراء حكومته وألاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. جاء ذلك عقب دعوات أطلقتها جماعات من المستوطنين لإقامة صلوات وطقوس تلمودية عند باب الرحمة من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى عشية ما يسمى يوم الغفران، وفق ما أفادت به محافظة القدس الفلسطينية. بالمقابل أدى عشرات المقدسيين الصلوات الخمس في المسجد الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
4: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا، وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل شهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
0: طورت شركة أسلسن تركيا للصناعات الدفاعية نظاما بحريا جديدا مدعوما بالذكاء الصناعي ضمن عائلة أنظمة الأسلحة المستقرة والمتحكم فيها عن بعد. وقالت الشركة إن نظام سماش

0: 300 صمم للتعامل مع التهديدات السطحية، إضافة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يجمع بين تقنيات الذكاء الصناعي وذخيرة أتوم الذكية التي تنتجها الشركة.
1: من ميدان الرماية في ولاية قونية التركية، تجاوز نظام سماش 300 بنجاح اختباراته الميدانية. نموذج أولي متقدم نجح في الاشتباك بدقة مع أهداف جوية متعددة، في مقدمتها الطائرة المسيرة الصغيرة. المنظومة الجديدة التي طورتها شركة أسيلسان تمثل جيلا مستقلا ومستقرا ميكانيكيا من عائلة الأسلحة البحرية المتحكم بها عن بعد، حيث يعتمد النظام على مدفع آلي عيار 30 ملمترا وحزمة رصد كهروبصرية متقدمة تعمل في مختلف الظروف الجوية. نقطة تحول هذا النظام تكمن في خوارزميات الذكاء الصناعي المدمجة، فالنظام لا يكتفي بالرصد بل يصنف الأهداف تلقائيا ويتتبع أسراب التهديدات في آن واحد، مدعوما بذاخرة آتوم الذكية التي تنفجر في الجو، صانعة سحابة من الشظايا تفتك بأخطر المسيرات قبل وصولها لأهدافها. خطوة تأتي استنادا إلى رصيد عملياتي تجاوز 560 نظاما سلمتها أسيلسان ل18 دولة، واليوم يتأهب سماش 300 لتعزيز مناعة القطاع البحرية التركية من سفن خفر السواحل إلى الفرقاطات والزوارق المسيرة، معادلة دفاعية جديدة ترسمها أنقرة في مياهها الإقليمية، حيث تصبح حماية السفن مهمة تقودها خوارزميات ذكية وطلقات مبرمجة وأنامل ساهرة على الزناد. حسان المهدي، تلتي عربي.
0: تشهد هضبة البحيرات السبع في ولاية طرابزون شمال تركيا إقبالا ملحوظا من السياح وعشاق الطبيعة، ويقصد الزوار هذه الهضبة لخوض تجربة التخييم الميداني على ضفاف بحيرة السمك التي توفر لزوارها مناخا جبليا استثنائيا.
2: في كل شبر منها تسحر طرابزون المطلة على البحر الأسود الألباب بجمال طبيعتها، وعلى كل قمة من قممها ينسج الزوار أجمل الذكريات والتجارب، لعل أبرزها التخييم في قلب الطبيعة. المتعة تبدأ منذ انطلاق الرحلة بين هذه المرتفعات والبحيرات الفيروزية باتجاه أعلى قمة هضبة يد جولار، حيث هذا المنظر الآسر.
3: هناك عدة بحيرات، لذلك تسمى هذه المنطقة بمنطقة البحيرات السبع. عندما نقيم مخيماً هنا نكون في هدوء تام وسط الطبيعة، وهذا يجعلنا ندرك قيمة النعمة التي نعيشها. نستمتع هنا بالهواء النقي والطعام الصحي في أحضان الطبيعة.
2: في رحلة الوصول إلى البحيرة يقطع السياح عدداً من الأنهار الصغيرة الممتدة على طول الطريق الجبلي، يخشاهم الضباب حيناً وينقشع أحياناً أخرى ليزيد من أجواء الحماسة والإثارة.
4: تتميز هذه المنطقة بطبيعة خلابة وجمال كبير ومناخ مميز، ما جعلها مركز جذب للزوار خصوصاً من السعودية وقطر والكويت، وبحسب وصفهم فإن هذا المكان جنة على الأرض، وهو كذلك فعلاً.
2: وهنا عند هذه النقطة يبدأ نصب الخيام وإشعال الحطب في تجربة جماعية دافئة رغم برودة المكان على مدار العام، ليحظى الزوار بعدها براحة تامة بعيداً عن إيقاع المدينة الصاخب، حيث لا شبكات اتصال ولا إنترنت ولا أصوات إلا أصوات الطبيعة.
5: وإذا كنتم من عشاق التخييم فإن باليغول أي بحيرة السمك باللغة العربية هي خياركم الأمثل. إيمان العربي، تيرتي عربي، باليغول، طرابزون.
0: نشرتنا انتهت، أذكركم بعناوينها. إيران تدعو الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف البحري الدفاعي يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه.

0: في دان يقول أن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون لإثارة الصراع بين الناتو وروسيا. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها كلفة الحرب الأمريكية الإيرانية والتقارير التي تتحدث عن أن عدد القتلى الأمريكيين أكثر من المعلن، إذ تتزايد الضغوط على إدارة ترامب بعدما بدأت الحقائق الميدانية لحملتها العسكرية ضد إيران بالخروج، ما يضع البيت الأبيض أمام اختبار صعب ومواجهة مفتوحة مع الشارع والمؤسسات التشريعية، لتتزايد الأسئلة حول جدوى خيار التصعيد ومصداقية رواية رسمية. فهل نحن أمام أزمة تتجاوز السيطرة؟ أم أن التكتم على أرقام الضحايا والكلفة العسكرية قد يعصف بالاستراتيجية الأمريكية برمتها؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: وللمزيد من الطرح والنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور حسن عبيد، ينضم إلينا أيضا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. البداية معك سيادة اللواء من القاهرة. إذن صحيفة نيويورك تايمز نشرت في تقرير استقصائي لها استنادا إلى تسريبات من داخل البنتاغون أن حجم الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين القتلى والجرحى جراء ضربات الإيرانية يفوق بكثير ما يعلن من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، وهذا أثار عاصفة من التساؤلات بخصوص التعتيم من جانب المؤسسة العسكرية. نسألكم هنا سيادة اللواء في البداية من منظور عسكري واستراتيجي، كيف تتقاطع هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الأمريكية مع المواجهات الحاصلة استهداف القواعد، ولماذا تلجأ دائما الإدارات الأمريكية على اختلافها عادة إلى تقليص حجم الخسائر في صفوف جنودها في حروب الاستنزاف؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم. أهلا بكم. في جميع الحروب كل الدول، وأنا بقول كل الدول، بتحاول أن تقلص من عدد الخسائر، خاصة في عدد خسائر القتلى، بمعنى أن ده جزء من عملية حرب نفسية على الطرف الآخر. أولا ليه أهداف كثيرة جدا، حتى لا يخفض الروح المعنوية لقواته وجنوده وللداخل، واثنين حتى لا يرفع الروح المعنوية للعدو للطرف الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية قررت نفس الموضوع في حرب العراق، كانت تخفي أشياء كثيرة، ولكن في دولة ديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية هذا يسبب إزعاج كبير، لا سيما وأن هناك في صحافة وفي حرية صحافة وفي اتهام بعدم الشفافية فيما يتعلق بالأرقام. ما نيجي نبص على الجانب الآخر حتى برضو يعني لا نظلم طرف، هنلاقي ان الولايات المتحده الامريكيه بالفعل ايدت ال18 جندي او اللي ماتوا وفقا للعمليه الاولى، العمليه العسكريه الاولى، ثم اعلنت انها انهت العمليات العسكريه في ايران، ثم بدات بعد ذلك عمليه من نوع اخر او عمليه يعني نوعيه من نوع اخر، وده اللي تم فيه اغتيال او قتل الاربع جنود الاخرين. وبالتالي هنا نوع من انواع التحايل على الراي العام او التحايل على الارقام. لكن الاشكاليه انا شايف مش في العنصر البشري فقط، لكن عندما يجتمع العنصر البشري بهذا القتل وعدم شفافيه، زائد استنزاف للذخائر، خاصة الذخائر الدقيقة والذخائر الحساسة والصواريخ الاعتراضية الغالية، وكمان ثلاثة إمكانية أن أنا أعيد هذا المخزون الاستراتيجي مرة أخرى، أربعة كمان النقطة المهمة وهو المبالغ، تكاليف الحرب، تكاليف الحرب، التسريبات بتقول أنها 46 مليار ونص، يعني فرق جامد ما بين المعلن وما بين المسرب، ناهيكي عن ان الارقام دي ارقام بقالها ايام، وهنا في كلفه يوميه باستمرار وجود حاملات طائرات
0: وهذا ما يتكبده البنتاغون من خسائر ضخمه جدا سياده اللواء بشكل يومي. ولكن دعنا نقف في النقطه التي اشرتم اليها، قلتم ان ما تقوم به هذه الاداره ياتي في اطار الحرب النفسيه، ولكن ذلك مزعج صحيح ولكنها مجبره على ذلك. ولكن دكتور حسين عبيد، ذلك له تداعيات دون شك على الشارع الامريكي، وذلك ربما ما يفسر ما اشارت اليه شبكه سي ان ان في تقرير سياسي لها، الى ان معظم زعماء الحزب الديمقراطي الى جانب بعض زعماء الحزب الجمهوري يهددون بفتح تحقيقات رسميه ضد اداره دونالد ترامب بخصوص تضليل الراي العام بخصوص كلفه هذه الحرب وايضا حجم الخسائر البشريه والماديه. هنا نسالكم دكتور، كيف برايك توظف الدوائر السياسيه المعارضه في واشنطن ربما هذه التقارير الاعلاميه الامريكيه المكثفه؟ ونسال ايضا، هل تهدد ازمه انعدام المصداقيه والتعتيم على الخسائر مكتسبات اداره ترامب السياسيه والانتخابيه؟
3: تحياتي لك وللضيف والمشاهدين الكرام. هو الموضوع مهم جدا، يعني الفرق في العدد هو ليس كبير ولكن ذو معنى سياسي ورمزي كبير، وخاصه فيما يتعلق في السياق الداخلي الامريكي. عطفا على سؤالك، هو قبل في 15 سبتمبر الماضي صوت الكونغرس او مجلس النواب الامريكي بعدد ما يقارب 220 مقابل 204 لصالح قرار تقييد او سحب الجيش الامريكي من المعارك مع ايران، واستند في مداولاته ونقاشه هو الاعداد والتكلفه، عدد القتلى والتكلفه الماليه لهذه الحرب. والملفت للانتباه ان هناك 7 من اعضاء الجمهوريين انضموا الى الديمقراطيين في هذا التصويت، وهذا سابقا كان هناك اعداد ولكن ليس بهذا الحجم، كان 2 أو 1، ولكن هذه المره 7، وهذا يؤشر إلى أن هناك انقسام سياسي كبير واستقطاب حاد ما بين الكونغرس وما بين البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق في الحرب تجاه إيران. والاستقطاب له عناوين متعددة، أولا حول سؤال الحرب، بمعنى ما هي الأهداف التي أرادها ترامب من هذه الحرب وهل حقق هذه الأهداف؟ السؤال الثاني، إلى متى سوف تستمر في هذه الحرب ضمن هذه التكلفة الاقتصادية الباهظة وكذلك الخسائر البشرية وكذلك وضع الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي؟ ثالثا، التستر على الأخبار أو التستر على ما حققته هذه الحرب من خسائر، وهذا التستر يضع سهام أو يوجه هذه السهام إلى إدارة ترامب، لأنهم يعتبرون أنه يتستر لأجل تعزيز روايته فيما يتعلق في هذه الحرب. سردية ترامب تقوم على 3 محاور. المحور الأول تعظيم إنجازاته وتقليل الخسائر التي يتكبدها. المحور الثاني هو تعظيم الخسائر التي تكبدتها إيران، وثالثا هو إظهار السيطرة والهيمنة على هذه المعركة، سواء من خلال أنه في طريقه لفرض اتفاق على إيران أو في طريقه إلى فرض هزيمة على إيران. وبالتالي هذه مهمة بالنسبة للكونغرس وبالنسبة للسياق الداخلي الأمريكي،
0: ولكنهما أزق بالنسبة للشارع الأمريكي، وذلك وفقا لتقارير إعلامية أدى إلى حالة تململ في صفوف عائلات العسكريين حول سلامتهم. سأعود معكم إلى هذه النقطة، لكن دعني أعود مرة أخرى إلى ضيفنا من القاهرة سيادة اللواء. إذن كنتم تتحدثون هنا سيادة اللواء عن ما أفادت به أيضا وكالة بلومبرغ، نشرت تقرير اقتصادي عسكري بأن فاتورة أفادت فيه بأن فاتورة العمليات العسكرية ضد إيران تتصاعد بشكل قياسي، خسائر ضخمة يتكبدها البنتاغون بشكل يومي جراء ذلك، وحذرت من أزمة حرجة بخصوص نفاذ المخزون من المسيرات وصواريخ الاعتراض والاستراتيجية المتقدمة مقابل بطء خطوط الانتاج المحلي الحربي. عسكريا نسأل هنا سيادة اللواء، إلى أي مدى واشنطن قادرة على الاستمرار في هكذا أو في مثل هكذا نمط من العمليات في ضوء ما يجري الحديث عنه وعن هذا المخزون الذي يتآكل من صناعاتها الدفاعية؟ وهل يمكن أن نقول بأن طهران نجحت إلى أن تجر واشنطن إلى حرب استنزاف اقتصادية وعسكرية طويلة المدى؟
2: بالفعل أنا هبدأ من آخر نقطة حضرتك قلتيها، وهنا أن بالفعل إيران نجحت أنها تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي تعلم منذ اليوم الأول أنها غير قادرة على الدخول في مواجهة مع أكبر قوة عسكرية في العالم، وبالتالي هنا الحسابات

0: ما نقدرش نقول هي كم أسقطت طائرة أمريكية أو ما هي الخسائر الأمريكية، بقدر ما إنها هي مجموعة من العوامل هي جعلت الكلفة عالية جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى إنها خسرتها ذخائر عالية القيمة وعالية الكلفة. كمان الولايات المتحدة الأمريكية منذ سيطرتها على النظام العالمي أو منذ 91 وهيمنتها على نظام أحادي القطبية هي من تهيمن عليه، وضعت أربع أسس لهذا النظام لاستمرار هذا النظام. الأربع أسس لو حضرتك تلاحظي في 2026 بدأت تتآكل للهيمنة الأمريكية. أول قاعدة وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية هو إنهاء الحروب بسرعة، ولذلك الرواية ترامب دائما ما يقول أن الحرب ستنتهي، أن الحرب ستنتهي من أول يوم. هذه الرواية الحقيقة تم تقويضها في هذه الحرب. قدرة إيران على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء الحروب الصغيرة بسرعة، ده بيعتمد على إنتاج نوع معين من الذخائر والأسلحة متقدم. هنا بننظر الصناعات العسكرية الأمريكية إلى الكيف وليس الكم، إلى التكنولوجيا العالية جدا، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية اهتمت بالأسلحة الهجومية وتناست تماما الأسلحة الدفاعية، ربما تركت الأسلحة الدفاعية لحلفائها في الناتو. وهذه المشكلة ظهرت أن هناك نقص كبير جدا في المخزون. نمرة اتنين، ودي نقطة مهمة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت نفسها على أنها الضامن الأساسي للملاحة العالمية من خلال أساطيلها اللي موجودة في كل أنحاء العالم. حتى الآن لم تستطيع أنها تؤمن الملاحة في مضيق هرمز، وإيران فرضت إرادتها والسيطرة على المضيق بكلفة قليلة جدا. نمرة ثلاثة، ودي نقطة مهمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية من 91 وحتى الآن فرضت نظام أحاد القطبية بناء على الهيمنة الكاملة على عمليات التصعيد العسكري. لا شك أن الرئيس ترامب يوقف الحرب كما يشاء ويشعلها كما يشاء، يبقى إذن قادر على الإدارة لكنه غير قادر على التصعيد، غير قادر على السيطرة على التصعيد، ودي نقطة مهمة. رابع نقطة، وهي معاقبة كل الدول التي تعارض الهيمنة الأمريكية. هذه النقطة أيضا تآكلت في ظل الجراءة التي وصلت إليها إيران ووصل إليها جماعات أخرى،
1: وربما لذلك هنا سيادة اللواء هنالك خيارات عسكرية وميدانية
0: فهناك تآكل في الهيمنة
1: تناقشها الدوائر العسكرية الأمريكية جراء كل ما تبخر من هيمنة أمريكية وعدم قدرة على الحسم في الميدان بشكل سريع، وذلك حتى يزعزع ثقة الحلفاء الإقليميين في حليفهم الولايات المتحدة. سأعود معكم بهذه النقطة، ولكن دعني أعود إلى الدكتور هنا حسين. دكتور حسين، أشرنا قبل قليل إلى حالة التململ في صفوف عائلات العسكريين بشأن صحة البيانات عن مدى سلامة الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. نسأل هنا دكتور، إلى أي مدى يمكن لسياسة التعتيم العسكري أن تنقلب ضد إدارة دونالد ترامب وفق قراءتك لمؤشرات الشارع الأمريكي؟ ثم ما هو ثمن انعدام الثقة بين الرأي العام والبيت الأبيض؟
2: حسن، لست حسين. النقطة الثانية هو هناك في مثلث فيما يتعلق في الرأي العام، وخاصة من مرور من خلال الجيش وحصول الجيش الأمريكي في الوجدان الرأي العام. مبدئيا هذا التستر صعب، لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتستر أو بالذات إدارة ترامب تتستر على الخسائر بشكل أو على طول خط الحرب، وخاصة إذا ما ثبت أن من يسرب هذه الأرقام هم عساكر أو في وسط الجيش الأمريكي. وأنا أريد أن أشير هنا إلى تقرير مهم جدا تم نشره في الواشنطن بوست في 30 أغسطس، رسالة سرية سربت، وجهت هذه الرسالة لوزير الحرب من قبل قيادات مركزية في الجيش الأمريكي تطلب أو تحتج على استمرار الحرب بدون أفق زمني أو بدون أفق سياسي، وتحدثت على أنه من ضمن سلبيات هذه الحرب هو تآكل قدرة الجيش في الحضور في العالم. وبالتالي وهذه الرسالة قيل أنها سربت أيضا من قبل القيادات في الجيش الأمريكي، والعادات التي تتحدث عن قتلها هناك روايات تتحدث أن هناك من وسط الجيش الأمريكي. وبالتالي بتقديري أن هناك حالة تململ، نحن تحدثنا أن هناك حالة استقطاب ما بين الكونغرس والبيت الأبيض، وبتقديري أن هناك تململ ما بين الجيش أو صفوف الجيش تجاه استمرار هذه الحرب بهذه الطريقة. هذا التململ وهذا تسريب الأرقام يعطي مصداقية للتسريبات التي تخرج على حساب ما يقوله البيت الأبيض، ويعتبر البيت الأبيض أنه في محل ليس صادق وأن مصداقيته مخدوشة وأنه بحاجة

0: إلى إثبات ما يقوله،
1: نعم.
0: والمصداقية تكون للجيش ولهذه التسريبات، وخاصة إذا ما ثبتت. النقطة الأهم، هذا كله ينعكس على الرأي العام. آخر استطلاعات الرأي نشرت واشنطن بوست قبل فترة، واستطلاع أجراه رويترز ما بين 11 إلى 14 أغسطس سبتمبر، الحديث عن أن هناك 28% من الجمهور الأمريكي يؤيدون ترامب، بينما ما يقارب 62% يرفضون سياسات ترامب تجاه إيران. وبالتالي هذه الأرقام تتصاعد يوما بعد يوم. جزء ما يغذي هذه الأرقام أو هذا الرفض لهذه المعركة، وهو عطفا على سؤالك، هو التسريبات التي تأتي من مصادر موثوقة بالنسبة لديهم. هم لديهم مشكلة في هذا الحرب من الناحية الاقتصادية أكيد، وانعكست هذه بشكل كبير على جيب المواطن الأمريكي. من الناحية السياسية غير مفهوم هذه الحرب، ذهبت إلى أهداف ولم تحققها،
1: خصوصا أن الاهتمام في الولايات المتحدة الآن، هنالك ملفات كبرى، ولكن الاهتمام أكثر بما يجري مع إيران، وفي ذلك انعكاس على جيب المواطن أيضا وارتفاع الأسعار. نعود معكم إلى هذه النقطة بعد قليل دكتور حسن. أعود إلى سيادة اللواء. إذن عطفا على ما ذكرتموه سيادة اللواء، خيارات الحسم السريع أمام واشنطن قد تبخرت، وهذا ما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال في ظل ما قالت الصحيفة، اعتماد الجيش الإيراني على شبكة واسعة من التكتيكات اللامركزية إلى جانب مسيرات منخفضة الكلفة لإنهاك شبكة الدفاعات الأمريكية الموجودة في المنطقة. نسألكم هناك خبير استراتيجي عن ربما البدائل والعسكرية والميدانية الحقيقية اليوم التي تبحثها الدوائر العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذا المأزق دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة جديدة.
2: هناك طبعا هيكون في صراع داخلي نفسي ما بين الاستمرار وتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة أو الانسحاب من المنطقة وتخفيض عدد القوات في المنطقة. أولا المنطقة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن بتتقاطع فيها أربع أشكال من القوة، وهي الجغرافيا والبترول والدولار، ودي نقطة مهمة جدا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية برضو جزء من هذه الحرب هي إعادة صياغة النظام المالي الدولي مرة أخرى، لا سيما وأن زيادة العقوبات على إيران وزيادة العقوبات على روسيا وغيرها من الدول جعلت بعض الدول تفكر في إنشاء أنظمة مالية بديلة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أثر بالفعل. إذن المصالح الاستراتيجية في المنطقة ضرورة، وبالتالي هيبقى في تيار بيؤيد الاستمرار التواجد الأمريكي في المنطقة للحفاظ على الهبة الأمريكية والحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بصفة عامة. وهناك أيضا تيار متضرر من استمرار الحرب، زي حضرتك ما تفضلتي، الشعب نفسه على مستوى الشارع الأمريكي متضرر. الشارع الأمريكي لا يعلم كثيرا عن الحرب ولا يعلم أين إيران أصلا، لكن يهمه قوي الضرائب اللي مفروض عليه، يهمه أسعار البنزين اللي بدأت تزيد، ويهمه الفوائد الأمريكية اللي ارتفعت بدرجة غير مسبوقة، وبالتالي ده يبقى هناك تضخم شديد في الداخل الأمريكي بيأثر على المواطن الأمريكي. كمان حتى الحرب أصبحت عبء على الديمقراطية، على الجمهوريين نفسهم. يعني مجموعة من الديمقراطيين، مش عايز أقول إن تم استقطابها، ولكن هي ترى مصالحها وما بيفكر تفكير براجماتي بحت، إنه بيتنصل من تصرفات ترامب واستمرار في هذه الحرب. أنا أرى إن السيناريوهات القادمة ربما إن تفضل حالة السكون، حالة الله حرب ولا سلم،
1: ولكن في الأثناء سيادة اللواء إدارة ترامب
2: أو
1: تبحث سرا عن مخرج دبلوماسي، هذا ما كشفت عنه مجلة فورين أفيرز في مقال افتتاحي لها. هذه الإدارة تبحث سرا عن مخرج دبلوماسي عبر وسطاء دوليين لاحتواء التصعيد وإعادة فتح الممرات المائية الحيوية، كما ذكرت هذه المجلة، مقابل ضغوط هائلة تواجهها لعدم الاستسلام، مقابل شروط تعسفية ربما كلفتها ستكون ضخمة دكتور حسن على الإدارة الأمريكية سياسيا، هكذا قالت المجلة. نسأل هنا عن السيناريو الأرجح للإدارة الأمريكية للخروج من هذا المأزق المزدوج قبل أن تحترق أوراقها بالكامل، ثم هل نحن دكتور أمام تسوية ربما سياسية أم تصعيد عسكري جديد مفتوح؟
0: بتقديري أنه هنا محاولة لا حرب ولا سلم مثل ما تفضل الجنرال، وهي حالة أعتقد أنه هناك تعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المحافظة عليها وكذلك من قبل إيران، بتقديري أنها هي المرحلة أو الشكل من هذا الحرب الذي لا يذهب إلى تصعيد كبير بالتالي يؤدي إلى نتائج سلبية وصعبة على كلا الطرفين، ولا يذهب إلى نقاشات يفرض فيها كل

0: طرف على الطرف الآخر، وخاصة أنها ثبتت على أن كل طرف متمسك بما لديه من أوراق. إيران تتمسك بهرمز وأخفت الملف النووي، وكذلك فتحت باب المندب من جديد، وكذلك ملفات أخرى. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تريد تحييد مضيق هرمز بشكل كبير، وهي حريصة وهي تريد أصبح هذا الهدف الأساسي بالنسبة لديها. ولذلك بتقديري أنها سوف تبقى هذه المرحلة إلى مرحلة الانتخابات النصفية. هذا بتقديري سببين. السبب الأول، لا يريد ترامب أن يذهب إلى حرب كبيرة وتصعيد تؤدي إلى ضغط سياسي على حزب الجمهوري وبالتالي تؤدي إلى خسائر فادحة. وبالمناسبة قبل أيام أشار ترامب إلى الانتخابات النصفية وأنه مستعد لها وأنه لا يخاف منها، وهذا يعني يدرك أن أهمية هذه الانتخابات النصفية، وطلب من المواطنين الأمريكيين أن يتحملوا نتائج هذه الحرب لأنه يعتبرها مهمة وسوف تحقق نتائج كبيرة. وبالتالي بتقديري أن الانتخابات النصفية إذا جاءت ليست لصالح ترامب وأتت بالديمقراطية ربما سوف تقيده أكثر وأكثر، ونحن نتحدث عن شيء بنيوي يتحكم في الحرب بعد الانتخابات النصفية. إذا أتى الانتخابات النصفية لصالح ترامب بتقدير أنه سوف يذهب إلى تصعيد مع إيران لأنه سوف يكون مرتاح في هذا السياق. بالنسبة للإيرانيين أنا أعتقد أنهم هم الآن أمام تحدي حقيقي، وهو إلى أي مدى، وهو السؤال، يستطيعون أن يتحملوا هذا الاستنزاف مقابل أن لا يخسروا مقدراتهم أو ما تبقى من مقدراتهم سواء الاقتصادية.
1: لكن فيما يتعلق أيضا بإيران، هنا دكتور حسن، وبهذه النقطة أنتقل إلى سيادة اللواء. شبكة MSNBC سيادة اللواء في تقرير استقصائي ذكرت أن الضربات الصاروخية الفلسطينية الإيرانية استهدفت بنجاح عدة عقد لوجستية وعسكرية حساسة بالنسبة لسنتكوم القيادة المركزية الأمريكية، مما أدى إلى أضرار جسيمة. نسألكم عسكريا وتقنيا عن كيف ربما ستكون تلك الأضرار، ما هي الأضرار التي ممكن أن تتحملها ربما القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة جراء دقة الصواريخ الإيرانية، وكيف يتعامل البنتاغون مع اختراق شبكة تحصيناته سيادة اللواء؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة بتعتمد على ما يسمى بالشبكات العقدية أو العقد الشبكية للاتصالات، بمعنى إنها بتربط أو حروب الجيل الخامس بتربط الأقمار الصناعية وصور الأقمار الصناعية وصور الرادارات والصواريخ الموجهة ومنصات الصواريخ والمسيرات كلها بتبقى مربوطة في شبكة واحدة، ودي بنسميها العقدة الشبكية للولايات المتحدة الأمريكية. الملاحظ وده الغريب إن الضربات الإيرانية كلها كانت بتنصب على هذه العقد الشبكية، يعني الضربات اللي تم ضربها لقواعد عسكرية في الأردن وفي الكويت خاصة مراكز للذكاء الاصطناعي وفي البحرين خاصة فيما يتعلق بالزوارق السريعة المسيرة، هذا يدل على أن في ضربة قوية للعقد الشبكية اللي بتعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا وبرضو بيقول هل إيران قادرة على أنها تتحمل لفترات طويلة؟ الحرب ليست حرب أمريكية إيرانية، يجب أن نكون واضحين تماما، هي جزء من صراع جيوسياسي ما بين الدول العظمى وبين المتحدة الأمريكية التي تريد أن تحافظ على هيمنتها منذ 91 وحتى الآن، والغرب وحلفائها في الشرق الأوسط ضد روسيا والصين وإيران. وبالتالي روسيا والصين وإيران في هناك مساعدات لإيران، وأن التسريبات أو المواقع الهامة الخاصة بالعقد الشبكية كلها أنا أتخيل تم تصويرها بأقمار صناعية روسية وصينية لمساعدة أو إمداد إيران أو إمداد الجيش الإيراني بهذه المعلومات. كمان المعلومات الخاصة بحملات الطائرات و المجموعات المحيطة بها كلها بأقمار صناعية ليست إيرانية، صينية وغيرها، أجهزة التوجيه الدقيقة اللي أصابت أهداف بدقة عالية أتخيل أيضا أنها ليست إيرانية، وكذلك الوقود الصلب اللي حصلت عليه إيران مؤخرا للصواريخ كلها مساعدات من الصين وروسيا.
1: سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي كنتم معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

إيران تدعو الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة. أهلا بكم إلى هذه النشرة من تيارتي عربي. تقدم القوات اليمنية في جبهات مأرب والتحالف البحري الدفاعي يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول إن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة الصراع بين الناتو وأوكرانيا.

أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والقدس المحتلة ومسقط والكويت والعراق تحذيرات أمنية عاجلة للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وحذرت السفارات رعاياها من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي لبعض الدول في الشرق الأوسط في المستقبل القريب. كما تضمن التنبيه الأمني التحذير من حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد في مقابلة تلفزيونية أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي

0: وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عرقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثيرها في سلاسل الإمداد العالمية، وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، وأضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. هذا ودعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية علي زيني وند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق، كما أشار إلى أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، موضحا أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. بالمقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد بحسم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم، فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفا أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قاليباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعا يوميا وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بالصراع. كما كشف عن استعداد أنقرة بحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون.
3: 43.6 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4.3 مليار دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر تابعة لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات الميدانية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. هذا وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية. طلب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تشمل المدنيين في اليمن، ودعا المجلس أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
4: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضرارا بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضا إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة. فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيدا للوجود العملياتي في البحر. ميدانيا، تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات، بينها العاصمة الرياض. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضاً إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعباً في هذه المرحلة. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بعد استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا.
5: ونحن نشاهد الغرب وهو يصب الزيت على النار بدعمه لأوكرانيا. نجد أنفسنا أمام خطر داهم يهدد وجودنا. إن فشل استراتيجية تدمير روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا دفع بعض السياسيين الغربيين إلى الاعتقاد بأنه إذا تعذر تحقيق هذا الهدف بواسطة الجيش الأوكراني والدعم الكامل له، فلا بد إذن من بذل كل جهد ممكن لإشعال فتيل مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. ويستهدف مشروع القانون مسؤولين والبنوك وأصول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
6: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكريملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعلياً في ظل الظروف التي يواجهها القطاع.

0: أماكن آمنة يلجؤون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
1: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف. يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا هاي السقوط يعني.
0: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة.
2: لأنه دائما البرج برضو بسقط منه طوب وحجار، يعني إحنا عايشين في مأساة، مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد سكن في برج، يعني كل واحد سكن، في ناس سكن غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أنفار 8 أنفار، يعني حياتهم مأساوية. بس يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
0: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
3: أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين طعنا بالسكاكين إثر هجوم نفذه مستوطنون على منطقة وادي الشاعر في بلدة لبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية. كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في نابلس وجنوب جنين وشرق قلقيلية، واعتقل شابين فلسطينيين من بلدة عقابة شمال طوباس وحي المخفية بنابلس. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال دهم أيضا عددا من المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددا من وزراء حكومته وألاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. جاء ذلك عقب دعوات أطلقتها جماعات من المستوطنين لإقامة صلوات وطقوس تلمودية عند باب الرحمة من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى عشية ما يسمى يوم الغفران، وفق ما أفادت به محافظة القدس الفلسطينية. بالمقابل أدى عشرات المقدسيين الصلوات الخمس في المسجد الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
4: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا، وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل شهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
3: طورت شركة أسلسن تركيا للصناعات الدفاعية نظاما بحريا جديدا مدعوما بالذكاء الصناعي ضمن عائلة أنظمة الأسلحة المستقرة والمتحكم فيها عن بعد. وقالت الشركة إن نظام سماش 300 صمم للتعامل مع التهديدات السطحية إضافة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يجمع بين تقنيات الذكاء الصناعي وذخيرة أتوم الذكية التي تنتجها الشركة.
5: من ميدان الرماية في ولاية قونية التركية تجاوز نظام سماش 300 بنجاح اختباراته الميدانية، نموذج أولي متقدم نجح في الاشتباك بدقة مع أهداف جوية متعددة في مقدمتها الطائرات المسيرة الصغيرة. المنظومة الجديدة.

0: الجديدة التي طورتها شركة أسلسان تمثل جيلاً مستقلاً ومستقراً ميكانيكياً من عائلة الأسلحة البحرية المتحكم بها عن بعد، حيث يعتمد النظام على مدفع آلي عيار 30 ملمتراً وحزمة رصد كهروبصرية متقدمة تعمل في مختلف الظروف الجوية. نقطة تحول هذا النظام تكمن في خوارزميات الذكاء الصناعي المدمجة، فالنظام لا يكتفي بالرصد بل يصنف الأهداف تلقائياً ويتتبع أسراب التهديدات في آن واحد، مدعوماً بذاخرة آتوم الذكية التي تنفجر في الجو صانعة سحابة من الشظايا تفتك بأخطر المسيرات قبل وصولها لأهدافها. خطوة تأتي استناداً إلى رصيد عملياتي تجاوز 560 نظاماً سلمتها أسلسان ل18 دولة، واليوم يتأهب سماش 300 لتعزيز مناعة القطاع البحرية التركية من سفن خفر السواحل إلى الفرقاطات والزوارق المسيرة، معادلة دفاعية جديدة ترسمها أنقرة في مياهها الإقليمية، حيث تصبح حماية السفن مهمة تقودها خوارزميات ذكية وطلقات مبرمجة وأنامل ساهرة على الزناد. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: تشهد هضبة البحيرات السبع في ولاية طرابزون شمال تركيا إقبالا ملحوظا من السياح وعشاق الطبيعة، ويقصد الزوار هذه الهضبة لخوض تجربة التخييم الميداني على ضفاف بحيرة السمك التي توفر لزوارها مناخا جبليا استثنائيا.
2: في كل شبر منها تسحر طرابزون المطلة على البحر الأسود الألباب بجمال طبيعتها، وعلى كل قمة من قممها ينسج الزوار أجمل الذكريات والتجارب، لعل أبرزها التخييم في قلب الطبيعة. المتعة تبدأ منذ انطلاق الرحلة بين هذه المرتفعات والبحيرات الفيروزية باتجاه أعلى قمة هضبة يدي جولار، حيث هذا المنظر الآسر.
3: هناك عدة بحيرات، لذلك تسمى هذه المنطقة بمنطقة البحيرات السبع. عندما نقيم مخيماً هنا نكون في هدوء تام وسط الطبيعة، وهذا يجعلنا ندرك قيمة النعمة التي نعيشها. نستمتع هنا بالهواء النقي والطعام الصحي في أحضان الطبيعة.
2: في رحلة الوصول إلى البحيرة يقطع السياح عدداً من الأنهار الصغيرة الممتدة على طول الطريق الجبلي، يخشاهم الضباب حيناً وينقشع أحياناً أخرى ليزيد من أجواء الحماسة والإثارة.
4: تتميز هذه المنطقة بطبيعة خلابة وجمال كبير ومناخ مميز، ما جعلها مركز جذب للزوار خصوصاً من السعودية وقطر والكويت، وبحسب وصفهم فإن هذا المكان جنة على الأرض، وهو كذلك فعلاً.
2: وهنا عند هذه النقطة يبدأ نصب الخيام وإشعال الحطب في تجربة جماعية دافئة رغم برودة المكان على مدار العام، ليحظى الزوار بعدها براحة تامة بعيداً عن إيقاع المدينة الصاخب، حيث لا شبكات اتصال ولا إنترنت ولا أصوات إلا أصوات الطبيعة.
5: وإذا كنتم من عشاق التخييم فإن باليغول أي بحيرة السمك باللغة العربية هي خياركم الأمثل. إيمان العربي، تيرتي عربي، باليغول، طرابزون.
1: نشرتنا انتهت، أذكركم بعناوينها. إيران تدعو الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف البحري الدفاعي يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فدان يقول أن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون لإثارة الصراع بين الناتو وروسيا. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
6: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by

0: settlements plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية خوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي, هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
7: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية, نواكب أبرز الأحداث.
6: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
7: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
6: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: تاريخ يمتد جذوره إلى أكثر من 8500 عام، تحمل آثار الحضارات الهيلينستية والرومانية والبيزنطية والدولة العثمانية. هذه هي مدينة إزمير، عروس بحر إيجة، بهية بجمال طبيعتها، عريقة بأحيائها القديمة التي يفوح من زواياها عبق تاريخ حضارات زاخرة بالجمال والمعرفة. إذا لم ترى إزمير فسينقصك الكثير، عبارة خلدها التاريخ، وهي وصف الفيلسوف اليوناني أرسطو لتلميذه الإسكندر المقدوني عن عظمة هذه المدينة. قبل آلاف السنين تأسست على ضفاف بحر إيجة مدينة ساحلية كانت بوابة التجارة بين الشرق والغرب، مدينة أفس القديمة، عاصمة إقليم آسيا في الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد. وفيها معبد أرتميس، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.
1: رحلة عبر الزمن. متحف أفس الرقمي يهبك

شعوراً وكأنك تتجول في الشوارع والأسواق التاريخية الغابرة، متيحاً لك سماع حكايات وأساطير مدينة أفس العتيقة. ويشخص أمام رواد هذا المتحف أحد أهم التماثيل في العالم، تمثال أرتميس، التي كان الناس يعتقدون أنها الآلهة الحارسة لمدينة أفس. ينقلك المتحف على وقع أصوات سيوف المصارعين وصخب الناس في الأسواق إلى الحياة هناك.

0: Amerika'dan geldiğimizi varsayalım. İlk gördüğümüz şey...
1: إذا افترضنا أننا وصلنا إلى أفس قادمين من مينائها، فإن أول مكان نزوره هي الأغورا، كما يمكننا رؤية الأغورا العامة والمباني الأخرى أعلاه. ليس من الشائع أن تجد مدينة بعدة أغورات، فالأغورا هي مركز المدينة في ذلك الوقت. كانت الأغورا العليا تضم الإدارة الحكومية والمعابد الهامة وساحات التجمعات، أما هذه الأغورا فكانت مخصصة للتجارة. بالطبع لو زرنا هذا المكان قبل 2000 عام لما مشينا تحت أشعة الشمس الحارقة هذه، لأن هذا المكان كان عبارة عن طريق محاط بالأروقة من جميع الجهات وكان مسقوفا. كنا سنرى العديد من المحال التجارية من حولنا، كان الناس يتجمعون هنا ويلبون كل احتياجاتهم في المدينة.
2: نستطيع أن نقول إنه كان مركزا تجاريا آنذاك؟
1: نعم، يمكننا القول بأن هذا المكان كان بمنزلة مركز تسوق في المدينة ويعد أهم مركز فيها. فتخيلي في مدينة مثل أفس وهي مدينة ساحلية حيث لم تكن وسائل الاتصال متوفرة في ذلك الوقت، كان الناس يأتون إلى هنا من منازلهم لزيارة المدينة ويمكنهم الحصول على آخر الأخبار العالمية من التجار فيها.
0: أغورادان أنوتسال بير كابودان.
1: نمر من الأغورا إلى المدينة عبر هذه البوابة الضخمة. في الحقيقة نحن ندخل البوابة من الخلف الآن، وهذه البوابة تحمل قصة مثيرة للاهتمام. تروي لنا النقوش اللاتينية على البوابة قصة عبدين كان قد اعتقهما الإمبراطور أغسطس، وهما مازيئوس وميتريداتس، وبعد أن أصبحا ثريين للغاية قاما ببناء هذه البوابة الضخمة تكريما للإمبراطور. هذا يدل على مدى تطور النظام القانوني في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان بإمكان العبد أن يعمل ويكسب المال ويحصل على حريته، بل وحتى يصبح ثرياً بما يكفي لبناء مثل هذا النصب التذكاري الكبير. بجانب هذه البوابة الضخمة يوجد مبنى ضخم آخر، هو مبنى المكتبة الذي بني بعد بناء البوابة بنحو 200 عام. كان هذا المكان مكتبة ضخمة ويحيط بها طريق مقدس، فقد كان يستخدم في طقوس أرتميس، حيث كان الناس يطوفون به قادمين من معبد أرتميس متجهين إلى جبل بلبل. كان الناس يرغبون في دفن موتاهم بجانب هذا الطريق، ولهذا السبب تجدون قبوراً في كل مكان على امتداده. بنيت هذه المكتبة لتحوي قبراً أيضاً، فجوليوس أكويلا ابن السيناتور سالسوس بنى هذه المكتبة الضخمة تكريماً لوالده، وتحت هذه المكتبة يوجد قبره. لو زرنا هذا المكان في الستينيات لما رأينا أي شيء هنا، كان هذا المكان مدفوناً تحت التراب. فبدأت أعمال التنقيب في الستينيات، تلتها أعمال الترميم في السبعينيات. طبعاً استخدمت مواد تقليدية وأخرى حديثة أثناء عملية الترميم، وبما أن مدة صلاحية هذه المواد تختلف حسب نوعها، فلاحظنا ظهور مشاكل خطيرة الآن، ولهذا السبب بنيت هذه السقالة لتفادي الضرر الناجم عن الشقوق الظاهرة.

0: بالفعل إنه مكان جميل ويوحي بالعظمة.
1: نعم، هذه المنازل تدلنا على مدى ثراء سكان أفس في ذلك الوقت. فبينما نرى خارجاً المباني الإمبراطورية، تظهر لنا هذه المنازل ثراء الشعب أيضاً. كان هذا المكان في البداية ملكاً لعائلة واحدة، ثم عدل ليصبح صالحاً للعائلات المختلفة. في العصور القديمة كانت معظم المنازل مبنية على طراز الباريستيل، أي فناء كبير في الوسط تحيطه غرف تستخدم لأغراض مختلفة. نظراً لصعوبة التدفئة والإضاءة في ذلك الوقت، صممت هذه المنازل لتتعرض لقدر أكبر لأشعة الشمس. نمط الأبنية هذا كان متناسباً مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، وتم تزيينها بفسيفساء وأنماط مختلفة تعكس ذوق ذلك العصر الفني.

0: متحف أفس الأثري يعكس مجد العصور القديمة في يومنا هذا من خلال آثاره الفريدة المعروضة، الذي يحوي نسخة طبق الأصل من معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، إضافة إلى منحوتات رائعة تتجسد فيها فنون النحت والعمارة في ذلك العصر.
1: تقول الأساطير إن مدينة بارغامون الأثرية أسسها ابن هرقل فلافوس، وحملت اسم بارغاموس حفيد أخيل بطل ملحمة طروادة. المدينة تضم مسرحاً بني على أكثر السفوح انحداراً في العالم القديم، ومكتبة بارغامون ثاني أكبر مكتبة في العالم آنذاك. فضلاً عن اشتهارها بالطب، فقد قيل عنها هي المدينة التي لا يدخلها الموت.
2: Bergama'nın bulunduğu tepe coğrafi açıdan da çok özel bir yer aslında. Yani
3: تقع مدينة بارغامون على قمة تل يمنحها موقعا استراتيجيا مهما، فهي بمنزلة قلعة طبيعية تحيطها الأنهار من كل جانب. كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان قبل تأسيسها من قبل فيليتاريوس من سلالة أطالوس، وتشير المصادر إلى أن بارسن زوجة الإسكندر الأكبر وولدها هرقل لجأ إلى هنا بعد عودتهما من حملة فارس، وهذا دليل على أهمية بارغامون ومدى تحصينها. بعد وفاة الإسكندر الأكبر وأثناء الصراعات على العرش بين قادته، أوكل أحد هؤلاء القادة وهو ليسيماخوس كنوزه إلى فيليتايروس للحفاظ عليها، وبعد وفاة ليسيماخوس استغل فيليتايروس هذه الثروة لتعزيز مكانة بارغامون وتأسيس مملكة مستقلة فيها.
2: بشكل harcayarak önemli bir Helenistik krallık başkentini burada inşa ediyor. Burada gördüğümüz İmparator Trajanus'un heykeli bu heykelin
3: تمثال الإمبراطور تيراجان الذي نراه هنا هو في الواقع نسخة منه. عثر على التمثال خلال الحفريات داخل المعبد، وبما أن المعبد كان مكرسا للإمبراطور فقد وضع تمثال له بداخله. على الرغم من أن الإمبراطور كان يصور بطرق مختلفة، إلا أنه ظهر هنا على شكل محارب، فنراه وقد ارتدى بزة الحرب، وكان يرتدي تنورة خاصة تصل تقريبا إلى الركبة مصنوعة من الجلد، وحزاما مزينا بنقوش بارزة. أليس هذا مثيرا للاهتمام؟
4: هل هذا نسر؟
3: نعم، رأسه يشبه رأس النسر، ولكن إذا نظرت إلى الجسد سترين أنه جسد أسد. إنها مخلوقات خيالية مركبة، إنه حيوان ضخم مجنح برأس نسر، المراد من ذلك هو تمثيل لقوة الإمبراطور.
2: أوصى
3: الملك أطالوس الثالث بترك جميع أراضيه للإمبراطورية الرومانية، وكان هذا القرار حكمة منه جنبت بارغامون التدمير. يعرض لنا هذا الرواق ومع

معبد تراجان روعة المدينة في العصر الروماني. المعبد بشكل خاص يظهر أهمية برغامون، فالمعابد من هذا النوع كان من الصعب إنشاؤها في أي مدينة أخرى إلا بإذن من الإمبراطور. بلغ عدد سكان برغامون 150 ألف نسمة، وهذا دليل على كبر المدينة. وبناء أربعة مسارح فيها في العصر الروماني يدل على حيويتها الثقافية، وكانت تحوي أيضاً أكبر مسرح مدرج في العالم القديم.

0: تياتروا جالديك برس دنيان عندك تياتروس olarak kabul.
1: وصلنا الآن إلى أحد أشد المسارح انحدارا في العالم بسعة تصل إلى 10,000 شخص بواقع 80 درجة مخصص للاحتفالات الكبيرة والعروض العسكرية. وعلى الرغم من أن البناء أصبح أسهل في العصر الروماني مع اختراع الأسمنت، إلا أن مسرح بيرغامون تجاوز حدود تقنيات البناء في ذلك الوقت. نحن الآن في أسكليبيون، أحد أهم المراكز الصحية في العالم القديم، لكنه أيضاً كان مكاناً مقدساً مكرساً لإله الشفاء أسكليبيوس في معتقدهم. الطريق الذي نسير عليه الآن هو نفس الطريق الذي استخدمه الرومان قبل نحو 1000 عام للوصول إلى مركز بيرغامون. يعتقد أن تأسيس أسكليبيون يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ومع ذلك شهد أكبر تطور له في العصر الروماني. وفي الحقيقة كان الأباطرة يتلقون العلاج هنا، لذلك شاع ذكره كأهم مركز للاستشفاء. يوجد أيضاً طريق مقدس يسير فيه المرضى طلباً للشفاء من أمراضهم النفسية والجسدية حسب معتقدهم.
2: يقال إن شعار الثعبان الذي يرمز إلى الطب مأخوذ من عصا إله الصحة أسكليبيوس.
1: نعم، في الواقع كانت الأفعى تمثل الموت والعالم السفلي، ولكن اختيار أسكليبيوس لها رمزاً للشفاء هنا كان أمراً مثيراً للاهتمام، ومن يومها أصبحت الأفعى رمزاً يرتبط بالموت والشفاء. إن هذه البنية المعمارية المكونة من الأعمدة رممت في الستينيات بهدف إحياء ثقافة ذلك العصر. ربما نرى الآن الأعمدة فقط، ولكن في الحقيقة كان هذا مسقوفاً، مما ساعد الناس على المرور خلال كل المواسم. تخيلوا أنهم كانوا يستطيعون الوصول إلى مركز المدينة بسهولة عبر هذا الطريق المظلل، بدلاً من المشي تحت الشمس أو المطر. المكان الذي نحن فيه الآن كان واحداً من أرقى المراكز الطبية في العصور القديمة. لم يكن يعالج الأمراض الجسدية فحسب، بل كان يعالج أيضاً الاضطرابات النفسية، حتى أن خطيب روما الشهير أريستيدس كان يأتي إلى هنا كثيراً، وقد كتب طويلاً عن الفترة التي قضاها هنا، وبفضل رواياته حصلنا على معلومات قيمة جداً حول هذا المكان. تخيلوا أن المكان كان مجهزاً بغرف للمبيت ويحوي مصادر للمياه العلاجية، حتى أن الموسيقى كانت طريقة علاجية فيه، كما كانوا يستخدمون طرقاً تقليدية مثل الحجامة، وهي لا تزال شائعة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك كانوا يستخدمون في العلاجات مزيجاً خاصاً من الأعشاب الطبيعية التي تنمو في المنطقة المحيطة.
2: هل كان الأطباء والعلماء البارزون يعيشون هنا؟
1: نعم بالطبع، كان هذا المكان يعالج أيضاً أهم المصارعين والأباطرة في ذلك الوقت، وعزز زيارة الشخصيات المهمة له مكانته ليصبح بمنزلة جامعة طبية. وعلى وجه الخصوص عمل الطبيب غالينوس من بيرغامون هنا لسنوات عديدة، وقام بكتابة نحو 500 بحث طبي. نشير إلى أن غنى هذه المنطقة بالمياه المعدنية والنباتات المختلفة ساهم في خلق بيئة عمل فريدة للأطباء مثل غالينوس. كما هو معروف لدينا، كان هذا النفق مساراً يطلب فيه الناس العلاج. استخدموا أيضاً خرير الماء في علاج المرضى، وكان يظن أن عذوبة الماء سبب في الشفاء أيضاً. وكما ترين فإن مياه الينابيع ما زالت تجلب عبر هذه الفتحة، فصوت انسيابه كان يريح المرضى في ذلك.

0: الوقت.
1: شنو ورقكتو يا مؤسسي ضيمك؟
2: كان المرضى يعالجون بهذا الماء.
0: نعم يمكننا أن نقول ذلك، فهذا العمل يبدو أنه كان مدروسا بعناية، وكما ترون فإن هذه الحفرة لم يتم حفرها بأياد بشرية، بل تشكلت بفعل تدفق المياه بمرور الوقت.
2: ولا يزال نقيا؟
0: نعم مياه نقية صالحة للشرب. وهناك شجرة دلب ضخمة أيضاً، مما يشير إلى وجود مصدر مياه جوفية تحت الأرض.

0: أوراق البرشمان هذه المصنوعة من الجلد اضطر أهل برغاما إلى ابتكارها لتجاوز الحظر الذي فرضته مصر على تصدير ورق البردي إليهم، بما أثر في استنساخ الكتب. ففي وقتها كان التنافس بين أهم مكتبتين في العالم القديم على أوجه، في إحداهما كانت في مصر والأخرى في برغاما. مرحبا،
1: أهلا بكم.
0: تستخدمين الآن ورق البرشمان، أليس كذلك؟
1: هذه هي قطعة من ورق البرشمان.
0: هذا رمان؟
1: بلى.
0: عادة أي نوع من أنواع الجلد تستخدمين؟
1: غالبا نستخدم جلد الحمل والجدي والماعز.
0: كيف تسير عملية تنشيف الجلد؟
1: خلال عملية التجفيف نزيل الشعر عن الجلد، تستمر هذه العملية 20 يوما، وفي النهاية يصبح البرشمان جاهزاً للاستخدام.

0: مرتدو هذه الأزياء التقليدية يؤدون رقصة زيباك التي حملت بين حركاتها وسكناتها روح الفرح والألم والشجاعة والإقدام التي عاشها أهل منطقة بحر إيجة. فترى الراقص يرفع ذراعيه ويخطو بشكل واثق ليعبر عن روح طواقة للحرية بكل شجاعة وحزم ومدافعة عن قيم التضامن والرأفة بين أفراد المجتمع الواحد.
1: الزيبكية تراث ثقافي غني، جذوره تمتد حتى القبائل التركية التي هاجرت من آسيا إلى الأناضول، وقد تأثرت هذه الثقافة بالحضارات التي استوطنت هذه الأراضي فاكتسبت هوية خاصة بها. الزيبكية انتشرت على نطاق واسع في مناطق إيجا والبحر الأبيض المتوسط، وكانت في الماضي بنية اجتماعية، واليوم اقتصرت في ممارسات محددة كالرقص والموسيقى.

اليوم تتميز رقصة الزيبكية بهيكل هرمي يتكون من أفه والزيبك والقيزان. أفه هو لفظ يلقب به قائد المجموعة، ويتميز أفه بأدائه رقصات حماسية في المناسبات الخاصة. وكثير من رقصات الزيبكية تستند إلى قصص تعكس صفات الأفة الشخصية والأحداث التي مر بها. فعلى سبيل المثال، رقصة القمح الأحمر التي تؤدى في إزمير تحكي قصة أفة أصيب بجراح بالغة. ويؤدي الأفة بشكل عام رقصات فردية مفعمة بالقوة والحماسة، في حين يؤدي الزيبك والقيزان رقصات أسرع وأكثر رشاقة. أزياء الزيبكية ليست مجرد ملابس، بل هي رمز لمكانتهم الاجتماعية وتقاليدهم. وقد صمم هذه الملابس حرفيون ماهرون في الماضي، ولا تزال تحظى بشعبية حتى يومنا هذا. وكان الزيبكية يستخدمون أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات والأسلحة تعكس طبيعتهم الحربية. لم يكن الزيبكية مجرد هوية ثقافية، بل كانوا أيضاً محاربين شجعانا، فقد شاركوا في حرب الاستقلال وانضموا إلى قوات الكوادر الوطنية وقاتلوا من أجل استقلال البلاد. ويذكر التاريخ من هؤلاء القادة دمرج محمد ويورك علي، اللذين استطاعا تجميع الآلاف لقتال الأعداء.

0: الأرض والتاريخ أهم العوامل التي أثرت في مطبخ إزمير، فالأرض تمطه بالأعشاب النادرة والمميزة، والتاريخ حفظ له ما توارثته من تعاقب الحضارات عليها من دروب المأكل والمشرب. مرحبا.
1: Hoş geldiniz. İzmir ve bölge Ege ağırlıklı.
2: أهلا وسهلا بكم. يعد زيت الزيتون مكوناً أساسياً مميزاً لمطبخ إزمير الذي يجمع بين مختلف الثقافات التي تأثرت بها المنطقة، مما يجعله مطبخاً متنوعاً وغنياً بالنكهات، وعلى عكس العديد من المطابخ الأخرى التي تركز على المظهر ودسامة الأكل، فإن مطبخ إزمير يركز على الأطعمة الصحية والخفيفة سهلة الهضم. لنبدأ بجولة على مائدة الإفطار في إزمير. أمامنا السميت والبيوز، فعلى الرغم من شيوع السميت في العديد من الولايات التركية، إلا أن إزمير تتميز بطريقة تحضيره، وهناك نوع نسميه كومرو يفضل تناوله مع الطماطم وجبنة طولوم الإزميرية، وهي عنصر أساسي في مطبخ إزمير، وتصنع من حليب الماعز وتخمر في جلده. السووش هو أحد الأطباق الشهية في المدينة، ويحضر من لحم رأس الخروف المطبوخ، ويقدم بارداً بعد تقطيعه إلى شرائح رقيقة، وقد لاقى هذا الطبق إعجاب العديد من الطهاة الأجانب. العصائر لها مكانة خاصة في ثقافتنا، فلدينا عصير الليموناطة ويستخدم فيه ليمون منطقة تشيشما، وعصير التوت يستخدم فيه توت منطقة تيرا النادر، وكما تعلمين عصير التوت مفيد جدا ويساعد في علاج عدد من الأمراض. دعينا نشرب العصير الحلو مع هذا الكلام الحلو. الأعشاب لها أهمية كبيرة في مطبخ إزمير، وخاصة نبتة الفجل وشوك بستان، والمعروفة أيضا بشوك الجمل، ويقال إنها مفيدة جدا، حتى إن هناك قولا مشهورا عنها: إن لم تكن تحبها فيكفيك المرور بجانب حقولها مرة في السنة. ولعلها تعد من أشهر الأطباق الخاصة، خصوصا عند تحضيرها مع لحم الغنم. نرى هنا محشي زهرة الكوسة، حيث تتفتح أزهارها في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وعلينا قطفها قبل أن تنغلق. أما بالنسبة إلى الأسماك، فإن سمك البوري هو من أشهر أنواعها في إزمير، ويحضر عادة بارداً كطبق مقبلات، كما تشتهر إزمير بسمك الدنيز المشوي. ويدخل القرع في الأطباق الرئيسية، على عكس باقي المدن التركية التي تستخدمه في الحلويات فقط، فإننا نفضل تناوله مطبوخاً بزيت زيتون. ويشتهر لدينا حساء السمك مع الكرة

0: التراث. وكما ترين فالخضروات عنصر أساسي في جميع أطباقنا، ولدينا أيضا طبق الحمص بأمعاء الغنم، وهو من الأطباق اللذيذة المعدة من أحشاء الذبائح. وهناك أيضا حساء أرجل الغنم الغني بالكولاجين، وقد قمنا بتبريده لإظهار قوامه. يعتبر هذا الحساء مصدرا غنيا بالعناصر النافعة. هنا لدينا أخيرا الكشكيك، وهو طبق تقليدي شهير ويقدم عادة في المناسبات والأعراس. يصنع من القمح المهروس ولحم الغنم أو العجل أو الدجاج، ويطهى المزيج في قدر كبير لفترات طويلة.
1: كان الناس بشيء بارد الكشكين.
2: لقد أسسوا مدينتهم تحت أجمل سماء وفي أجمل مناخ نعرفه على وجه الأرض، وكأن ما قاله المؤرخ اليوناني هيرودوت في حق مدينة إزمير العريقة ما زال وق موسيقاه يلامس آذان من يريد أن يرى مدينة ضارب تاريخها في القدم وحية بحاضرها الباهر.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. المعارك في اليمن فرار من موت إلى أزمة إنسانية تتفاقم كل ساعة. بن كفير يعيد أموال مكافحة الجريمة في الداخل الفلسطيني إلى وزارة المالية، والفلسطينيون يدفعون الثمن. من تهديد بالضم إلى اتفاق توافقي، تفاهم بين واشنطن وكوبنهاغن يمنح ترامب مكاسب استراتيجية في جزيرة غرينلاند.

0: نستهل حلقتنا بتصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن، حيث تتسع دائرة النزوح وتتفاقم التداعيات الإنسانية مع نزوح أكثر من 112 ألف شخص خلال أسبوعين وفرار آلاف آخرين عبر البحر إلى جيبوتي. هذه الأرقام تعكس اتساع رقعة الأزمة وتطرح تساؤلات عن قدرة الاستجابة الإنسانية في ظل موجات نزوح متسارعة. فإلى أي مدى يمكن أن تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم إذا استمر القتال؟ وما سبل التعامل مع تداعيات موجات النزوح على المدنيين؟
1: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
2: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
1: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100 ألف شخص، فيما نزحت نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
3: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 ألف أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19 ألف أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
1: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار.
0: رحب بضيفي في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، أهلا بك دكتور ياسين. نبدأ بما قالته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتحدث عن نزوح نحو 115 ألف يمني خلال أسبوعين فقط، ما الذي تعنيه هذه الأرقام بداية؟
4: أتحية لك أستاذ محمد وللمشاهدين. هذه الأرقام تعني أن هناك كارثة حقيقية يعيشها جزء من اليمن في هذه المرحلة في هذه الأثناء. المعركة التي اندلعت وتسبب بها الحوثيون في جنوب غرب اليمن، باب المندب، في المخا إلى ومديريات أخرى جنوب محافظة الحديدة، أنتجت هذه المأساة. يعني هذا الرقم الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة هو رقم لا يلخص المأساة كما هي على الأرض. يعني هناك قسم، يعني الآلاف يعني تحركوا عبر القوارب إلى جيبوتي، وهناك بطبيعة الحال تحاول الحكومة الجيبوتية بالتعاون مع منظمة دولية ربما التعامل معهم، لكن الذين بقيوا في نزوح داخلي هم الذين يتعرضون في الحقيقة لأسوأ أنواع الظروف هذه الأيام. عندما اندلعت هذه المعارك في الحقيقة الحكومة وأطراف أخرى أيضا حتى المنظمات الدولية في مناطق الصراع التي الموجودة الآن والتي يدور فيها الصراع الآن، لم يكن هناك استعداد لا من جانب الحكومة ولا من جانب المنظمة الدولية للتعاطي مع هذه الموجة من النازحين الجدد. لهذا حتى هذه اللحظة ما يعانيه النازحون كثير جدا لا يمكن احتماله، ليس هناك خيام، ليس هناك يعني متطلبات أساسية كالأغذية إلى آخره. الفئات الهشة الضعيفة وأقصد النساء والأطفال تحديدا هم أكثر عرضة للمعاناة جراء موجة النزوح هذه. إذن المطلوب أنا في تقديري اليوم هو عمل استثنائي وجهد استثنائي، ولكن بطبيعة الحال نحن في منطقة ملتهبة من السودان إلى اليمن إلى لبنان إلى فلسطين إلى كل هذه المنطقة إلى إيران، هذه المنطقة ملتهبة وتعاني ما تعاني نتيجة الحروب. لهذا يشعر اليمنيون النازحون اليوم نتيجة المعارك التي دارت وتسبب بها الحوثيون بمعاناة مضاعفة، لأنه ما من استجابة حتى هذه اللحظة لمعاناتهم.
0: يعني النزوح الداخلي دكتور ياسين، هل هناك مناطق آمنة في داخل اليمن ينزحون إليها، أم هو مجرد فرار أو محاولة فرار على الأقل من الموت؟
4: طبعا المناطق التي ينزحون إليها بالطبع آمنة مؤقتا،
0: قد تندلع فيها
4: اشتباكات، قد تصل إليها اشتباكات. الذين انتقلوا إلى عدن، مدينة عدن أيضا ليست آمنة يعني بشكل كامل، لأنه عدن تتعايش فيها تقريبا ما يمكن وصفها بالميليشيات التي لم يحسم أمرها حتى الآن، والتي كانت جزء من عملية انقلاب على السلطة الشرعية وتحرك عسكري في حضرموت والمهرة إلى آخره. هذه الوحدات المسلحة انكفأت إلى مدينة عدن. محافظة عدن والحكومة تحاول أن تلبي احتياجات النازحين إلى عدن، لكن هناك نازحين داخل مناطق يعني دائرة الصراع نفسها، ولكن ينزحون من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة. والأسوأ من ذلك هو أنه عندما يتموضع النازحون في مكان ينتقل إليه الصراع، القذائف أيضا التي يطرقها الحوثيون تلحق هؤلاء النازحين وتستهدفهم وتحرق الحد الأدنى مما يوفرونه من خيام أو بدائية ومتطلبات بدائية أو الأشياء التي فروا بها من منازلهم، تلحقهم القذائف إلى المناطق التي تموضعوا فيها، فيضطرون إلى النزوح مرة أخرى. يعني ولهذا لا توجد منطقة آمنة في دائرة الاشتباكات هذه التي تتواجد في جنوب غرب اليمن في ما يسمى بالساحل الغربي لمحافظة تعز.
0: هل يمكن الحديث عن مناطق أكثر تضررا في هذا المشهد؟
4: المناطق الأكثر تضررا هي المديرية الست، بدءا من مديرية حيس فالخوخة، وهي مديريتان تقعان جنوب محافظة الحديدة وجزء من محافظة الحديدة، وكانت هاتان المديريتان قد تحررتا من السيطرة العسكرية للحوثيين. ثم أربع مديريات أخرى وهي المخا وموزع والوازعية ودباب. دباب هذه هي المديرية التي يقع فيها باب المندب وجزيرة ميون. هذه الأربع المديريات تدور فيها اشتباكات، الاشتباكات في هذه المديريات تقريبا لم تتوقف، ولهذا النزوح يتجدد. يعني كلما حاول النازحون الحصول على مكان آمن يلذون إليه تلحقهم الاشتباكات، ولهذا الأمر غير مستقر تماما. والنوعية التدخل لازم تتفق مع هذه الطبيعة الاستثنائية لحالة النزوح التي يعيشها هؤلاء الناس. الظروف صعبة للغاية، يعني الاحتياجات الأساسية والضرورية للنازحين لا تكاد تصل إليهم، الأمور في غاية الصعوبة. ولا أدري يعني اليوم إذا كان هناك يعني بيان من هذه المنظمة أو تلك من المنظمات الدولية فهذا لا يكفي، ينبغي أن يكون هناك حضور ميداني للاستجابة للحالة الطارئة في اليمن.
0: يعني الوضع الإنساني أصلا قبل هذه الاشتباكات في اليمن وضع إنساني كان صعب متدهور
4: بطبيعة،
0: ولكن كيف مع هذه الاشتباكات؟ هل يمكن، وهي اشتباكات يبدو أنها ستستمر خلال الفترة المقبلة، هل يمكن تصور مشهد الوضع الإنساني في الفترة القادمة؟
4: هذا يعتمد على خريطة الصراع، كيف ستتحرك، كيف ستستقر الأمور. أنا في تقديري أنه ما لم يندحر الحوثيون ستظل لديهم رغبة في مواصلة القتال للحصول على مواقع جديدة، خصوصا أنهم الآن يستميتون في السيطرة على المناطق الحاكمة على مضيق باب المندب، ولكنهم يواجهون صعوبة في هذه السيطرة. ولهذا لا يمكن القول اليوم أن الحوثيون وأن الحوثيين يسيطرون تماما على مضيق باب المندب، وهذه عقدة الصراع اليوم. ولهذا سيستمر القتال، ستستمر الاشتباكات، وستتجدد بطبيعة الحال معاناة النازحين، سواء الذين غادروا مناطقهم إلى أماكن بعيدة كمدينة عدن مثلا، أو الذين انتقلوا إلى مناطق قريبة على مشارف مثلا مدينة تعز على سبيل المثال، هناك يعني مجاميع من الناس انتقلوا إليها. ولكن كما قلت يعني الأسوأ الظروف التي يعيشها النازحون هي تلك التي تضطرهم إلى الانتقال من هذا المكان إلى هذا المكان بسبب تجدد الاشتباكات.
0: هل يمكن القول أن الأطراف الفاعلة على الأرض تخوض هذه المعارك غير آبها بالأوضاع الإنسانية ولا تعطي أي اعتبار لمعاناة المدنيين؟
4: يعني لا يمكن الحكم على كل الأطراف. يعني الطرف الذي فجر هذا الصراع هو الحوثي، والحوثي عادة لا يلقي بالا لهذه النتائج الإنسانية، لأنه أصلا حربه قائمة على فكرة الانتهاك الكامل لحقوق الإنسان، فهو يعتمد على أنساق من الأطفال الذين يعني استقطبهم إلى معسكرات التثقيف والتأهيل من أحضان عائلاتهم من الشوارع من الحارات، يأخذهم ويعني يغرر بهم ثم يحشدهم كمحارق في هذه المعارك. فكرة الحرب التي يخوضها الحوثيون هو إنهاك العدو من خلال عدد القتلى الذين يتساقطون من هذا العدو. للأسف الشديد يعني الأطفال يعني مئات الأطفال، يعني في منطقة في جبل حبشي على سبيل المثال، وهي مديرية يعني وصلت إليها الاشتباكات الكدحة إلى آخره، هذه مديريات تدور فيها اشتباكات. أنا كنت قلت 4 مديريات، الآن ضيف مديريتين أخريين، يعني 6 مديريات الآن تدور فيها اشتباكات.

0: المقاتلون من الجانب الحكومي يشكون من الروائح النتنة للقتلى، لقتلى الحوثيين الذين لم يتم سحبهم حتى الآن، ولم يتم يعني انتشال جثثهم إلى الآن. يعني الذي يتسبب في هذا المأساة هو الحوثي. القوات الحكومية تقوم بدورها وواجباتها أمام الهجمات والاعتداءات التي يمارسها الحوثيون. بالتأكيد القوات الحكومية تستحضر هذه المسؤوليات وتقوم بالإضافة إلى الدفاع عن المواقع، أيضا تقوم بتأمين حركة النزوح. ويعني لا يمكن المساواة ما بين القوات الحكومية وما بين جماعة الحوثي. جماعة الحوثي لا تلقي بالا لا للنازحين ولا حتى للمقاتلين الذين يقاتلون معها للأسف الشديد.
1: وهي أزمة إنسانية دكتور ياسين، مرتبطة بشكل كامل باستمرار هذا الصراع. هل هناك أفق لتسوية سياسية أم أصبحنا أمام حرب هي داخل الجغرافيا اليمنية لكنها مرتبطة ارتباطا عضويا إنجاز التعبير بالصراع الإقليمي الدائر مع إيران؟
0: يعني الذين يتحدثون عن التسوية السلمية يمارسون نوع من مغالطة النفس في الحقيقة، وتقديم صورة غير واقعية عن ما يدور في اليمن. لديك طرف وهو الحوثي، هذا الطرف لا يؤمن بالتسوية السلمية. يعني كلما حاز مكسبا عسكريا كلما منح فرصة للتمرد على أي تسوية سياسية. التسوية السياسية تعني تنازلات، وابتداء هذه الجماعة ارتكبت جريمة سياسية بالانقلاب على السلطة الانتقالية وتغيير مسار الأحداث في اليمن من مسار انتقال سلمي كان العالم كله يشهد بنجاحه، وهو مسار كان يمكن أن ننقل اليمن إلى مرحلة أفضل من الاستقرار والازدهار والأمن والتداول السلمي من السلطة، إلى مرحلة من الحروب المتواصلة كما هو الحال اليوم. هذه الجماعة التي أصلا انقلبت على العملية السلمية لا يمكن أن تجلب السلام، ولهذا دائما يحاصر المشهد اليمني بهذا النوع من الحديث الغير الواقعي عن السلام عن التسوية. ما من شك بطبيعة الحال أن هناك أطراف في الساحة اليمنية لديها قابلية للذهاب إلى تسوية، لكن هذه التسوية إذا لم تجلب السلام فليست تسوية. والحوثيون في الحقيقة لا يريدون تسوية يمكن أن تسلب منهم مكاسب سياسية وعسكرية، لا يمكن أن يقدموا تنازل من أي نوع، ولهذا لا يمكن أن يقبلوا بالسلام. هناك محادثات رعتها الأمم المتحدة، دورات مختلفة في جنيف ودورتين في الكويت. في دورتي محادثات الكويت تم رعايتها من دولة الكويت ودول عربية أخرى، ووضع الثقل الدولي كلها خلف هذه المحادثات، ومع ذلك فشلت هذه المحادثات. بمعنى أن جماعة الحوثي ليست في وارد الذهاب إلى السلام عبر المحادثات. جماعة الحوثي في تقديري أن الطريق الوحيد للتعامل معها هي القوة العسكرية التي يمكن أن تنهي أو تحيد هذا الدور وهذا النفوذ الذي اكتسبته الجماعة بفعل الخذلان، بفعل التنازلات، بفعل الخيانات التي استمرت من صنعاء إلى باب المندب للأسف.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني، حيث يواجه المجتمع العربي في إسرائيل تصاعدا مقلقا في معدلات الجريمة. في المقابل يعيد وزير الأمن القومي إتمار بن كفير مئات الملايين من الشواكل المخصصة لمكافحتها إلى وزارة المالية بدلا من صرفها، ما يكشف عن فجوة كبيرة في التنفيذ ويطرح تساؤلات عن أولويات حكومة نتنياهو وسياساتها تجاه فلسطيني الداخل.
1: مئات الملايين من الشواكل خصصت لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل، لكنها بقيت خارج دائرة التنفيذ في وقت شهدت فيه سنوات إدارة إتمار بن غفير لوزارة الأمن القومي قفزة غير مسبوقة في أعداد ضحايا الجريمة من فلسطيني الداخل. قرار الحكومة رقم 549 الذي أقر عام 2022 للفترة بين عامي 2022 و2026 خصص لوزارة الأمن القومي نحو 1.5 مليار شيكل ضمن برنامج أوسع لمواجهة الجريمة والعنف تشارك فيه وزارات وهيئات حكومية عدة. لكن بيانات الوزارة التي حصلت عليها الحركة لحرية المعلومات أظهرت أنه حتى نهاية عام 2025 لم يستخدم سوى نحو 748 مليون شيكل، أي قرابة نصف المبلغ المخصص. ولا تتوقف المسألة عند الأموال التي بقيت دون استخدام، فجزء كبير من الميزانية خصص لتعزيز عمل الشرطة وتوظيف عناصر للعمل في البلدات العربية والمختلطة، لكن الأهداف المقررة

0: ومع عامه الأول في المنصب قفز العدد إلى أكثر من 240، وظلت حصيلة القتلى عند مستويات مرتفعة في السنوات التالية، منحنى يتزامن مع إدارة بن غفير للوزارة المسؤولة سياسيا عن الشرطة، ويضع أداءها في صلب الانتقادات التي توجهها القوى والهيئات العربية للحكومة الإسرائيلية، خصوصا مع استمرار انتشار السلاح والجريمة المنظمة وضعف قدرة الشرطة على فك رموز جرائم القتل. وفي النصف الأول من عام 2026 وحده قتل 144 شخصا في جرائم العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، مقابل 128 في الفترة نفسها من العام السابق، وكان 89% من الضحايا قد قتلوا بالأسلحة النارية. وفي مقابل هذا التصاعد بقيت معدلات فك رموز جرائم القتل متدنية، في مؤشر يضيف إلى ارتفاع أعداد الضحايا سؤالا آخر بشأن فاعلية الشرطة الإسرائيلية في ملاحقة الجناة وتفكيك شبكات الجريمة، واقع ترى فيه جهات عربية داخل إسرائيل دليلا على إخفاق حكومي في حماية المجتمع العربي ومواجهة الجريمة المنظمة، بينما يدفع الفلسطينيون في الداخل ثمن هذا الإخفاق قتلا وعنفا وشعورا متزايدا بانعدام الأمن.
1: أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف. أهلا بك دكتور. ما الذي يعنيه أن تعاد مئات ملايين الشواكل مخصصة لمكافحة الجريمة لدى فلسطينيي الداخل إلى وزارة المالية وعدم صرفها؟
2: يعني باختصار هذا الكلام يبين لك بوضوح، وهو دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ليست عاجزة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة في الأراضي 48، وإنما هي متواطئة في هذا الجانب. يعني حتى يعني هآرتس نفسها نشرت في سنة 2022 نشرت إحصائية حول موضوع فك لغز الجرائم من قبل الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجانب في الوسط العربي والوسط اليهودي في إسرائيل، فتبين أنه في حالة الوسط العربي لم تزد نسبة حل الجرائم وفك لغز الجريمة عن 22%، وفي سنوات معينة لم تصل إلى حتى 15% بمقابل 66% في الوسط اليهودي. هذا الكلام على إيش يدل؟ يدل على أنه الحكومة الإسرائيلية ليست عاجزة، وإنما هي متواطئة. إذا أرادت أن تحل القضية، إذا أرادت أن تحل مشكلة الجريمة في الوسط العربي تستطيع، وإذا أرادت أن تكشف ما يجري فعليا وتحل لغز هذه الجرائم تستطيع ذلك، وتستطيع حماية المواطنين، ولكنها بالعكس تماما تشجع على نشر السلاح. الشرطة الإسرائيلية نفسها على فكرة قبل فترة أصدرت يعني بيانا تحدثت فيها عن مصدر السلاح عند هذه الجرائم، عند هذه العصابات المنظمة في الوسط العربي، وتبين أنه غالبية هذا السلاح مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه. يعني الشرطة تتهم الجيش بأنه هو الذي يسرب السلاح. ولا ننسى أن إيتمار بن غفير نفسه وزير الأمن القومي هو الذي يسهل إدخال السلاح إلى المستوطنين في الضفة الغربية في مقابل منع أي أموال لمكافحة الجريمة في الوسط العربي، وهذا كلام يعني غير مستبعد. لماذا؟ لأنه إسرائيل أصلا تنظر إليهم على أنهم طابور خامس في داخلها.
1: هنا السؤال دكتور، يعني هل هي سياسات بن غفير أم سياسات الحكومة، باعتبار أن الحكومة خصصت ميزانية لهذا الأمر؟ لو لم يكن أمرا مهما لم تخصص له ميزانية، وبالتالي هل هي سياسات الحكومة أم هي سياسات بن غفير تحديدا؟
2: شوف سيد الفاضل، لكي نرى هذا الموضوع يجب علينا أن نرجع إلى الوراء قليلا، لكي نرى أنه هل هي فعلا مرتبطة بن غفير شخصيا أم مرتبطة بحكومة إسرائيل. إذا جئنا إلى الإحصائيات العامة، موقع عرب 48 نشر مقالا ممتازا كان في قبل عدة شهور للأستاذ سامي العلي، تحدث فيها عن الإحصائيات، أحدث يعني أحضر فيها هذه الإحصائيات ووضعها يعني مسار البحث فعليا، وتبين أنه في 20 سنة من 1980 حتى 2000 كان عندنا 85 ضحية من الجرائم العنف الداخلي في 48. الآن كان المعدل يعني أربعة سنويا. الآن في 20 سنة من انتفاضة الأقصى تحديدا التي انخرط فيها أهل 48 بكل قوتهم، إحنا بنعرف هذا الكلام بعد تلك الهبة الكبيرة، من عام 2000 لعام 2020 في خلال 20 سنة ارتفع العدد من 85 إلى 1600، بمعدل أن المعدل نفسه اللي كان أربع سنوات في خلال 20 سنة تحول خلال 10 سنوات إلى 80 في ضحية.

0: هي سنوية
1: أضعاف.
0: بالضبط. لكن في 5 سنوات فقط حتى قبل إيتمار بنغفير في عام 2021 وخلال فترة تولي بنغفير من 2022 حتى الآن 2026 بداية 2026 كان العدد 993 ضحية بمعدل إن نتحدث عن 198 ضحية سنويا في كل سنة، يعني من 4 إلى 80 إلى 193. الآن في التقرير ذكر في التقرير أنه أول 6 أشهر فقط في عام 2026 عدد الضحايا 144، يعني يكاد يتجاوز الآن سيتجاوز عدد الضحايا في السنوات الماضية. وبالتالي إحنا نتحدث هنا عن عملية متراكمة وليست متعلقة بإيتمار بنغفير.
1: هل يمكن وضع هذه الأرقام المثيرة في إطار ما يمكن أن تكون الحكومة الإسرائيلية تحضره لفلسطيني الداخل؟
0: بالتأكيد بالتأكيد سيد الفاضل، ابتداء من سنة 2000 الحكومة الإسرائيلية، دائما الحكومة الإسرائيلية كانت الحكومات المتعاقبة، من سنة 48 كانت تنظر إلى فلسطيني الداخل، أهل 48 كانت تنظر إليهم على أنهم خطر استراتيجي وعلى أنهم طابور خامس بين قوسين. فهذا هذه النظرة تعمقت بشكل كبير بعد سنة 2000، بعد هبة أو عفوا بعد انتفاضة الأقصى. طبعا زادت الأمور بشكل كبير جدا بعد معركة 2021 اللي انخرط فيها أيضا أهل 48 بكل قوتهم كما نعرف، فبالتالي ذلك زادت نسبة الجريمة المنظمة من عام 2021 لعام 2026 كما تحدثنا قبل قليل. بالتالي السلطات الإسرائيلية كانت دائما تنظر إليهم على أنهم طابور خامس، ولذلك لجأت ابتداء من فترة التسعينيات فيما بعد 2000 بالذات اتجهت إلى صناعة طابور خامس داخل أراضي 48 بين المواطنين. ليه؟ لأن المجتمع عندما يكون مشغولا بنفسه، المجتمع الفلسطيني في 48 في عام 2000 توحد على هدف وطني اللي هو حماية المسجد الأقصى في انتفاضة الأقصى، في عام 2021 أيضا توحد على مشروع وطني، وكان في خلال هذه الفترة كان عنده مشروع وطني كامل اللي هو مشروع العصامية، المجتمع العصامي الذي طرح في التسعينيات في أراضي 48. الآن إسرائيل الحكومة الإسرائيلية اعتبرت أنه يجب شغل هذا المجتمع بنفسه، لأن المجتمع الغارق في الدم لا يستطيع أن ينشغل فعليا بغير حماية أفراده وحماية نفسه من القتل، وهذا الذي يجري الآن. لكن الفرق أنه أصبحت الآن هذه الظاهرة تفوق التصور بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه الأمور طوال السنوات الماضية، لأنه الجريمة موجودة، والجريمة الموجودة حتى في المجتمع اليهودي، وفي المجتمع اليهودي نفسه هناك عصابات، هناك مافيات إلى آخره، ولكن انخراط شرطة الاحتلال، انخراط الشرطة الإسرائيلية في الجرائم وفي حل هذه الجرائم وفي محاولة مكافحة الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي أكبر منها بكثير منها في الوسط العربي، وهذا الكلام الذي يدل عليه أهل الواقع، وهذا يصب بشكل كامل فيما يتحدث به قادة اليمين الإسرائيلي بشكل دائم عن أهل 48 على أنهم هؤلاء طابور خامس ويجب طردهم من البلاد. وهذا الكلام قاله أكثر من واحد، ومنهم بيتسلايل سموتريتش وزير المالية اللي هو التي رجعت له الأموال الآن التي أعادها له إيتمار بنغفير.
1: إرجاع الأموال هذا هل هو سابقة في تاريخ وزارات الأمن القومي المتعاقبة في إسرائيل؟ وهل هذه الأرقام التي تحدثنا عنها هي ذروة وقمة وأرقام غير مسبوقة؟
0: يعني المبلغ نفسه رقم غير مسبوق. فكرة إرجاع الأموال هذه مسألة متعارف عليها دائما، أنه أي وزارة في نهاية السنة المالية عادة عندما يكون هناك أي أموال لم تستثمر أو لم تتمت فائض أو لم توضع في المبال اللي في المشاريع التي يفترض فيها أن توضع، يجب أن تعاد إلى وزارة المالية باعتبار أنه في الميزانية التالية يتم صرفها مرة أخرى أو إقرار يعني ما يمكن الحديث عنه للسنة التالية. فبالتالي هذا الكلام غير يعني ليس جديدا، ولكن الجديد هو كمية المال التي أعيدت والتي تظهر لنا إنه هذه الحكومة الآن تحديدا مع حكومة تيار الصهيونية الدينية معنية بأنه لا يتم مكافحة الجريمة بأي شكل من الأشكال خاصة في الوسط العربي تحديدا. هذا الكلام معنية به حكومة الاحتلال الآن ومعني به إيتمار بنغفير. طبعا إيتمار بنغفير عندما أعاد هذه الأموال هذا الكلام ليس أيضا بعيدا عن دعايته الانتخابية، لأنه دعايته الانتخابية موجهة لليمين الصهيوني المتطرف. اليمين الإسرائيلي اليمين الصهيوني المتطرف دائما يرى في الفلسطيني أو في اللي هو أهل 48 يرى فيهم دائما خطرا استراتيجيا يجب أن يتفرغ بالكامل، وهذا ما كان يقوله بيتسلي سموتريتش عندما قال بشكل واضح

0: إنه المنطقة التي ما بين النهر نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط يجب أن تكون يهودية خالصة. هذا الكلام يطبقه اليوم أمام جمهوره في مقدمة لتقديم نفسه طبعا في الانتخابات على أنه الزعيم الملهم لليمين المتطرف في إسرائيل. وبالتالي الموضوع هنا فيه تشعبات كثيرة ولكنه غير مسبوق من حيث الحجم. طبعا هل المبالغ التي فرضت فعليا أو صرفت أو ليس صرفت عفوا التي خصصت لهذه مكافحة الجريمة هل هي غير مسبوقة؟ لا، الإجابة لا. على فكرة هي ليست مبالغ كبيرة وليست مبالغ كافية، لكن الشيء العجيب أنه بالرغم من أنها ليست كافية وبالرغم من أنها قليلة أصلا
1: لم تصرف
2: يعني لم تؤدى يعني الوزارة لم تؤدي الغرض
0: والمسؤول عن هذا الموضوع هو المسؤول عن الشرطة بالدرجة الأولى. وبالتالي الكلام هنا صار واضح أنه الحكومة تقول لك بوضوح نحن لسنا معكم، نحن ضدكم، ونحن سياساتنا سياسة الإفقار، سياسة الأزمات، سياسة نشر المخدرات، سياسة التهويد، كلها سياسات تهدف أساسا إلى طرد الفلسطيني من هذه.
2: فيما يتعلق بالسياسات هل تختلف يعني سياسات الحكومة عن سياسات الأحزاب خارج الحكومة الآن ونحن نقترب من الانتخابات العامة الإسرائيلية؟
0: شوف سيد الفاضل، اليمين واليسار الإسرائيلي لهم يعني طريقتان متباينتان في مقاربة المشروع. لا ننسى طبعا أنه في كل الأحوال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دائما كانت تنظر وما زالت إلى الفلسطيني في 48 على أنه خطر، على أنه خطر وجودي على الدولة وعلى أنه قنبلة موقوتة في الدولة. يعني 20% الذين يشكلونهم من المجتمع الإسرائيلي حسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يعتبرون أن هذا هو الخطر الديمغرافي والخطر الاستراتيجي على الدولة من الداخل. الآن هذا الكلام لا يختلف فيه حزب العمل لما كان يمسك الحكومة، لأنه في سنة 2000 مين اللي كان ماسك الحكومة أصلا أيام انتفاضة الأقصى؟ كان يهود براك حزب العمل. لا يختلف في نظرته مع أهل 48 الذين قتل منهم في ذلك الوقت يعني عدد كبير من الشباب عن الحكومة نفسها حكومة الليكود التي قتلت نفس المتظاهرين فعليا بعد ذلك. فلذلك النظرة هنا ليست مختلفة بين أي حكومة والأخرى، المقاربة فقط مختلفة في طريقة وحجم التعامل مع هذه القضية، لأنه قضية الجريمة المنظمة هي عابر للحكومات الإسرائيلية. إحنا تحدثنا أنه سنة 80 يعني فعليا لو بدنا نيجي نأخذ متى زادت هذه متحكي من سنة 2000 ل 2026 تتكلم عن ربع قرن. هذا الربع قرن لم تكن فيه فقط حكومات الليكود، كان هناك حكومات اليسار، كان هناك حكومات اليمين، وكان هناك حكومات للوسط. خلال هذه الفترات كان كل سنة الثابت الوحيد في هذه الحكومات كلها على اختلاف توجهاتها في ما يتعلق بالوسط العربي والجريمة في الوسط العربي في 48 هي زيادة معدل الجريمة كل سنة عن الأخرى. لكن الجديد في حالة الصهيونية الدينية هو انفجار هذا العدد إلى شيء غير مسبوق سابقا ابتداء من عام 2022 وما بعده.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ دراسات بيت المقدس الدكتور عبد الله معروف. شكرا لك.

0: في ملفنا الثالث نناقش الاتفاق الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة وغرينلاند، والذي يضع حدا لمخاوف واشنطن ويمنحها مكاسب استراتيجية في الجزيرة القطبية. ولم تكشف بعد تفاصيل رئيسية في الاتفاق، لكن واشنطن تقول إنه يعالج بشكل دائم وكامل مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي. تفاصيل أكثر مع أواب أيوب.
1: اتفاق أمني تاريخي توصلت إليه الولايات المتحدة مع غرينلاند بعد تهديدات سابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجزيرة القطبية إما بالقوة أو عبر شرائها. ترامب في أول بيان له عن الاتفاق سعى إلى تصويره باعتباره انتصارا يكرس السيادة الأمنية والعسكرية الأمريكية ويضع حدا لفرص النفوذ الصيني والروسي في الجزيرة. بحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الاتفاق يضمن للولايات المتحدة القدرة على اتخاذ ما تراه ضروريا في أراضي غرينلاند لتأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم وإقامة القواعد العسكرية والتحليق الجوي. كما تضمن الاتفاق أيضا بنودا تنص على منع الدول غير الأعضاء في حلف الناتو من إنشاء قواعد في غرينلاند بمن فيها الصين وروسيا، وكذلك تضمنت الآليات اللازمة لمنع الاستثمار في قطاعات حساسة إلا بموافقة أمريكية. ورغم أن إدارة ترامب حاولت تصوير الاتفاق كانتصار ساحق، غير أنه ينظر إليه من جهة أخرى بوصفه اتفاقا مقتصرا على تعزيز التعاون الأمني مع غرينلاند ضمن إطار حلف الناتو الذي يحافظ على الوضع القانوني والسيادي للجزيرة التي تتبع لمملكة الدنمارك، مع منح واشنطن حرية أكبر في تعزيز قدراتها وحضورها في الجزيرة. لواشنطن في الأصل وجود عسكري مهم في غرينلاند، أبرز ملامحه قاعدة بيوتوفيك الفضائية في شمال غرب الجزيرة التي تؤدي مهام مرتبطة بالإنذار والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. الاتفاق يمثل تحولا في مسار الأزمة بعد أن بدأت خلال الولاية الأولى لترامب، فهو يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة التي عرض ترامب شراءها وهدد بضمها بالقوة في وقت سابق، كما حظي الاتفاق بترحيب من كل أطراف الأزمة.
0: أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر. أهلا بك أستاذ حسام. بداية، ما الذي يمكن أن نقرأه في أبعاد هذا الاتفاق في إطار الصراع بشأن القطب الشمالي؟ وهناك روايات كثيرة حكيت عن الصراع وأسباب ودوافع هذا الصراع.
2: نعم، هو تطور لافت جدا، وهذا التطور يمثل أيضا تنازلا أمريكيا عن مطالب التي وضعها ترامب. كان يريد أن يشتري غرينلاند أو يسيطر عليها بالقوة. الآن هو يقبل باتفاق، على الأقل وفق ما فهمنا من تصريحات الأطراف ذات الصلة، بأن غرينلاند الآن لن تكون مشترى أمريكيا، لكن يوجد تعزيز للوجود العسكري. غير واضح تماما سقف هذا الوجود، إلى أي مدى يمكن أن يكون ثم التبعات، لكن واضح أن هذا دون مستوى الخطاب لترامب السابق. في المقابل، بالنسبة للدنمارك صاحبة السيادة فوق الجزيرة الكبرى، بالنسبة لها هي قدمت شيئا مرضيا إلى حد ما، لكن طبعا يمثل قدر من التنازل عن السيادة الكاملة إنجاز التعبير. واضح أن الإدارة الأمريكية كون عالقة في ملفات خارجية أخرى، في حرب على إيران وأزمات إقليمية في الخليج ونحو هذا، هذا جعل إدارة ترامب ليست في أفضل أوضاعها التفاوضية لفرض إرادتها على الدنمارك وعلى الأوروبيين ضمنا. لو كانت استطاعت أن تحسم الموقف في الخليج سريعا كان ربما لم تقبل واشنطن بهذا الترتيب، لكنها لجأت لهذه الأمر. أيضا التوقيت مهم قبل انتخابات التجديد النصفي، تصريحات الأمريكية تبدو مبالغا بها من أجل القول للداخل الأمريكي أنجزنا شيئا عظيما، لكن ترامب كان يريد أن يرى خريطة أمريكا أوسع من خريطة الحالية. كان يحلم بأن يرى العلم الأمريكي فوق الجزيرة الكبيرة، لكن هذا لم يتحقق. بقينا في إطار الحديث عن تعزيز وجود عسكري وضمانات تمنع الروس والصين من أن تتمركز في غرينلاند، وهذا مستبعد أن يحصل أساسا.
0: مستبعد أن يكون هناك تواجد عسكري روسي أو
2: ليس في الأمد المنظوم، لم يكن متوقعا أن يحدث وجود،
0: لكن أليس إنجازا كبيرا أن يضمن هذا الاتفاق هذه المسألة، وهذا ما أشارت إليه وزارة الخارجية الأمريكية؟
2: هو المسألة كانت يمكن تحقيقها نظريا من غير الضجة الترامبية، يعني كان يمكن للإدارة الأمريكية أن تذهب إلى هذا الترتيب بالتراضي دون أن تصعد مع حليف مهم جدا في حلف الأطلسي الدنمارك التي شاركت عمليا في حرب الغزو العراق مع الأمريكيين، وأيضا دون إغضاب الأوروبيين ودون المساس بكرامة الحلفاء. كان يمكن الوصول إلى هذا الاتفاق بشكل أكثر دبلوماسية، لكنها طريقة ترامب. ربما أيضا ترامب استعمل أسلوبه التفاوضي، رفع السقف ثم إظهار تنازل معين في نهاية المطاف، لكن ثمت مبادرة هنا قد حصلت في الخطاب الأمريكي.
0: رئيس وزراء غرينلاند قال الاتفاق مفيد للجميع، بتقديرك ما هي المكاسب التي حققتها غرينلاند وأيضا الدنمارك من خلال هذا الاتفاق؟
2: تقدير أن حديث رئيسة الوزراء الدنماركية هي نوع من التسويق الداخلي ولإقناع الجميع في الدنمارك وفي السياق الأوروبي أيضا بأن السيادة لم تمس، كمعطى مركزي في الخطاب الدنماركي الرسمي في هذا، لم تمس سيادتنا، احتفظنا بالسيادة. هذا الاتفاق يحقق مصالح استراتيجية للقوى الغربية في منطقة حساسة، لكن لم يقل أنه لأمريكا في الأساس وليس للدنمارك. الدنمارك لم تكن تستشعر أو تشكو من تهديد محتمل على مصالحها الاستراتيجية، أصبحت أمريكا هي المهدد الفعلي في لحظة معينة لمصالحها. لكن يمكن قول أن كل طرف حاول تسويق الاتفاق بتصريحات معينة. المكسب الحقيقي في كوبنهاغن هو ببساطة العدول الأمريكي عن على الأقل وفق المعلن

0: حتى الآن عن خطة السيطرة الرسمية السيادية على جرينلاند شراء أو بالقوة.
1: ما تقوله وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الاتفاق؟ تقول إنه يضمن عدم إقامة قواعد عسكرية روسية وصينية في الجزيرة، ويضمن الحق الأمريكي في إقامة قواعد عسكرية والقيام بما يلزم وتحليق طائرات إلى ما هنالك. في إطار الصراع الاستراتيجي الأمريكي والصيني الروسي من جهة، إلى أي مدى نتحدث عن خطوة جوهرية أو إنجاز جوهري أمريكي في هذا الإطار؟
0: يصعب الحديث عن إنجاز جوهري، هو عبارة عن تعزيز على الأقل وفق المعلن حتى الآن، تعزيز لوجود عسكري قائم بالفعل، الأمريكيون موجودون ولم يكن ثمة اعتراض لدى الدنماركيين أو حتى لدى المحليين في جرينلاند، شعب جرينلاند في وجود عسكري أكثر كثافة ونوعية، هذا لم يكن معترضا عليه في أفق ما فهمنا، إنما التضخيم فكرة أن هذا الوجود سيحمي إلى آخر، هذا مشكلة في الخطاب طبعا. جانب الآخر إعطاء الانطباع وكأنه جرينلاند كانت متاحة لوجود صيني أو روسي وهذا كان مستبعدا. ثمة بعد مهم في هذا السياق وهو الحديث عن أحقية الولايات المتحدة الأمريكية في تعطيل أي اتفاق أو صفقة ذات طابع تجاري أو استثماري أو نحو هذا، يمكن أن تمثل مشكلة استراتيجية معينة، يمكن أن تراها أمريكا معضلة بالنسبة طبعا للأطراف الصينية والروسية. هنا ثمت بعد يبدو أنه ينتقص من السيادة الدنماركية عندما يقال بأن أمريكا يمكن أن تعترض على أي اتفاق استثماري، نفترض اتفاق موانئ أو تطوير بنية تحتية، يمكن أن يعد هذا أمريكيا أمر غير مقبول، وبالتالي التسلل الناعم الصيني تحديدا أو الروسي في لحظة معينة هذا أمريكا الآن تحاول أن توقفه. وهنا نذكر النظرة الأمريكية في عهد ترامب إلى الاستثمارات والمصالح الصينية في مضيق بنما مثلا أو في مناطق في أمريكا اللاتينية، عدت بمثابة وجود استراتيجي أو حتى ربما عسكري للصين أو للحزب الشيوعي الصيني كما يقول ترامب. هذا الآن تعطله الآن هذه الاتفاقية وفق ما فهمنا، وهذا يعني بوضوح بأن أمريكا أصبحت لها كلمة حقيقية في مساحة سيادية تتبع الدنمارك، رغم حديث القيادة الدنماركية عن أن الأمر لا يمس سيادتنا.
1: في مقابل هذه الخطوة حتى لو لم تكن جوهرية، هل نتوقع أي خطوات مقابلة من الجانب الصيني ومعه الجانب الروسي؟
0: المؤكد أن الأطراف جميعا عيونها مفتوحة على القطب الشمالي، وهذا معطى يتزايد أهمية مع انزياح الجليد عن هذه المنطقة بشكل مستمر، وبالتالي انكشاف معادن نادرة وموارد وقود أحفوري ونحو هذا، وإمكانات الوصول إلى مخزونات لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا، وهذا طبعا سيعني تهديدا بيئيا للعالم أجمع. لكن في المحصلة هذه منطقة صراع اليوم محتدم وتنافس محتدم ولكنه ناعم وبارد، تحاول
1: حتى الآن
0: ناعم، تحاول أمريكا أن تعزز مواقعها وتحد من فرص الحضور الروسي تحديدا والصيني أيضا في هذه المنطقة. وتصوري أننا مع هذا الاتفاق وصلنا إلى إشارة إلى أهمية هذه المنطقة، ولكن المعادلة الآن أمريكيا في وضع أفضل طبعا. مهم جدا أن نقرأ التفاصيل كما ستنشأ لاحقا، لأنه أيضا لا نعلم حجم القوات الأمريكية التي يتحدث عنها الاتفاق، ما سقف هذا الوجود، هل ثمت بنود لم يفصح عنها بعد، هل توجد ملاحق سرية محتملة. ما نعلمه أن التفاوض أخذ 5 شهور، وهنا ثمت أسئلة مفتوحة عند الأطراف جميعا عند المراقبين بانتظار ما سيعلن عنه، ما سيفصح، ربما بعض التسريبات التي ستقدم أيضا الصحافة في الأسابيع المقبلة.
1: هي منطقة صراع كما تفضلت، صراع جديد لكنه متصاعد، هل خلفية تجارية متعلقة بالممرات المائية أم ربما خلفية عسكرية أم ربما اقتصادية متعلقة بالثروات المتوقع أن تكون هناك؟
0: هي هذا جميعا تقريبا، بالنظر مثلا إلى تجربة الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وجودها في الجزيرة والسيطرة عليها طبعا بالتفاهم حين مع الأوروبيين المعنيين من أجل الحد من استخدام هذه المنطقة بشكل يعاكس مصالحها. في الحرب الباردة بارزت أهمية هذه المنطقة، منذ عام 51 كان ثمت وجود أمريكي أيضا معزز بتفاهمات مع السلطات الدنماركية. لكن في المحصلة يمكن افتراض أن أي حرب يمكن أن تنشب مستقبلا ستكون حربا صاروخية، وهذه المنطقة مهمة لاعتراض الصواريخ، بالتالي إيجاد منظومة دفاع جوي معينة مهمة للغاية، خاصة أنها المسار المتوقع لأي قصف صاروخي متبادل إن حصل وفقا للنظرية على الأقل بين روسيا والجانب الأمريكي، وحتى ربما مستقبلا مع أطراف أخرى مثل الصين أو غير ذلك.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، شكرا لك. في ختام هذه الحلقة أشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: غد أفضل وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: تحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما

0: اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
1: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة معاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف تي آر تي آر.

0: عربية، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي.

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفيدان يحذر من إطالة أمد الأزمة، ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول إن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود. ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون إلى إثارة صراع بين الناتو وروسيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زينيوند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، وأوضح أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية

0: الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد بقائي أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات، كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والقدس المحتلة ومسقط والكويت والعراق تحضيرات أمنية عاجلة للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد، وحذرت السفارات رعاياها من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي لبعض الدول في الشرق الأوسط في المستقبل القريب، كما تضمن التنبيه الأمني التحذير من حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي في المقابل. أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد عليه بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم، فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفا أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قاليباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعا يوميا وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
0: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع، كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. أفادت صحيفة واشنطن

0: واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية وفق نص البيان. دفع تصاعد حدة القتال في اليمن آلاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم، خصوصا في تعز والساحل الغربي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في المأوى والغذاء والمياه، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح مع استمرار الاشتباكات.
2: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
3: معك أكثر من 25,000 أسرة، ما يقارب 100,000 شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
2: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100,000 شخص، فيما نزحت نحو 19,000 أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
4: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11,000 أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19,000 أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
2: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: أعلنت السلطات الروسية تعرض العاصمة موسكو ومحيطها لهجوم بمئات المسيرات أسفر عن مقتل شخصين وألحق أضراراً بمصفاة نفط. وقال حاكم منطقة موسكو إنه تم اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. من جانبه ذكر رئيس بلدية العاصمة الروسية أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية تضررت بسبب الهجوم. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضاً إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعباً في هذه المرحلة. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة الصراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بعد استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا.
5: ونحن نشاهد الغرب وهو يصب الزيت على النار بدعمه لأوكرانيا. نجد أنفسنا أمام خطر داهم يهدد وجودنا. إن فشل استراتيجية تدمير روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا دفع بعض السياسيين الغربيين إلى الاعتقاد بأنه إذا تعذر تحقيق هذا الهدف بواسطة الجيش الأوكراني والدعم الكامل له، فلا بد إذن من بذل كل جهد ممكن لإشعال فتيل مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، ويستهدف مشروع القانون مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
6: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكريملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على

0: أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجؤون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
1: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف. يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا هاي السقوط يعني.
0: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
2: لأنه دائما البرج برضو بسقط منه طوب وحجار. يعني إحنا عايشين في مأساة، مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد ساكن في برج؟ يعني كل واحد ساكن، في ناس ساكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أمفار 8 أمفار، يعني حياتهم مأساوية. مثلا يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
0: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
3: أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين طعنا بالسكاكين إثر هجوم نفذه مستوطنون على منطقة واد الشاعر في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في نابلس وجنوب جنين وشرق القلية، واعتقل شابين من بلدة عقابة شمال طباس وحي المخفية بنابلس. هذا وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت أيضا عددا من المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرقي رام الله. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وألاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. جاء ذلك عقب دعوات أطلقتها جماعات من المستوطنين لإقامة صلوات وطقوس تلمودية عند باب الرحمة من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى عشية ما يسمى يوم الغفران، وفق ما أفادت به محافظة القدس الفلسطينية. في المقابل أدى عشرات المقدسيين الصلوات الخمس في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب المشاركون بالإفراج عن 4 ناشطين تونسيين من أسطول الصمود ما زالوا محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
4: من باريس ستجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء 4 ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود 4، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم الاحتياطي، فيما يخوض الناشطون 4 إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
5: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن.

0: إن قديش قضية الأسرى مهمة.
1: هناك 11,000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن في أسطول التضامن العالمي نطالب بالحرية لجميع الأسرى، لأن السجن أصبح جزءاً من استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا الأربعة المحتجزين في تونس.
2: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية. من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدري، تيريتي عربي، باريس.
3: قال قائد القوات اليونيفيل في لبنان إن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني قد يكون صعبا جدا، نظرا إلى أن أكثر من نصف هذه المواقع تقع حاليا ضمن مناطق تسيطر عليها إسرائيل. وأضاف أن من الضروري ضمان قدرة الوكالات الأممية الأخرى والقوات اللبنانية على تولي مهام اليونيفيل قبل بدء انسحاب قوتها المقرر نهاية العام، وأوضح أنه يتعين على القوات الأممية توقف عن العمل نهاية العام إذا لم يصدر أو يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا بخصوص التمديد. طورت شركة سيسان التركية للصناعات الدفاعية نظاما بحريا جديدا مدعوما بالذكاء الصناعي ضمن عائلة أنظمة الأسلحة المستقرة والمتحكم فيها عن بعد. وقالت الشركة إن نظام سماش 300 صمم للتعامل مع التهديدات السطحية، إضافة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يجمع بين تقنية الذكاء الصناعي وذخيرة التومة الذكية التي تنتجها الشركة.
4: من ميدان الرماية في ولاية قونية التركية تجاوز نظام سماش 300 بنجاح اختباراته الميدانية نموذج أولي متقدم نجح في الاشتباك بدقة مع أهداف جوية متعددة في مقدمتها الطائرات المسيرة الصغيرة. المنظومة الجديدة التي طورتها شركة أسيلسان تمثل جيلا مستقلا ومستقرا ميكانيكيا من عائلة الأسلحة البحرية المتحكم بها عن بعد، حيث يعتمد النظام على مدفع آلي عيار 30 ملمترا وحزمة رصد كهروبصرية متقدمة تعمل في مختلف الظروف الجوية. نقطة تحول هذا النظام تكمن في خوارزميات الذكاء الصناعي المدمجة، فالنظام لا يكتفي بالرصد بل يصنف الأهداف تلقائيا ويتتبع أسراب التهديدات في آن واحد مدعوما بذاخرة آتوم الذكية التي تنفجر في الجو صانعة سحابة من الشظايا تفتك بأخطر المسيرات قبل وصولها لأهدافها. خطوة تأتي استنادا إلى رصيد عملياتي تجاوز 560 نظاما سلمتها أسيلسان ل18 دولة، واليوم يتأهب سماش 300 لتعزيز مناعة القطاع البحرية التركية من سفن خفر السواحل إلى الفرقاطات والزوارق المسيرة. معادلة دفاعية جديدة ترسمها أنقرة في مياهها الإقليمية، حيث تصبح حماية السفن مهمة تقودها خوارزميات ذكية وطلقات مبرمجة وأنامل ساهرة على الزناد. حسان المهدي، تريتي عربي.
3: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم، إسلام أباد وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول إن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون إلى إثارة صراع بين ناتو وروسيا. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
5: تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
6: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
5: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
6: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بسباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الألماني. تصريحات لامين يامال حول الكرة الذهبية تشعل التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. ومدريد على موعد مع صراع لا يعترف بالحسابات، ديربي المدينة سيمنح الفائز ويجعل مهمة الخاسر صعبة جدا في صراع العقول الذي سيشتعل بين مورينيو وسيميوني.

تلقى تشيلسي خسارة قاسية بثلاثة أهداف دون مقابل على يد مضيفي برنتفورد، وذلك في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من جايدون أنتوني وإيغور تياغو إضافة إلى فابيو كارفالو، ليصل برنتفورد بهذا الفوز إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة السابعة. اكتسح بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين بسباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني. وحملت سباعية الفريق البافاري توقيع كل من الفرنسي مايكل أوليسي الذي أحرز هاتريك، فيما أضاف زميله هاري كين ثنائية. كما سجل كل من جمال موسيالا هدف، وأحرز المغربي إسماعيل صباري آخر، ليصل البايرن بهذا الفوز إلى النقطة العاشرة في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد يونيون عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر. استهل زين الدين زيدان عهده مدربا لمنتخب فرنسا بخيارات لافتة في قائمته الأولى، بعدما استدعى 23 لاعبا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية، بينهم خمسة وجوه جديدة، فيما شهدت قائمة زيدان الأولى مع منتخب الديوك غياب أسماء بارزة يتقدمها أورلين تشواميني وأنغولو كانتي وماركوس تورام. هذا واستدعى جورجي جيسوس مدرب منتخب البرتغال النجا

اسم كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أولية تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية. ويأتي استدعاء رونالدو البالغ 41 عاما رغم إعلانه سابقا أن كأس العالم 2026 سيكون الأخير له، مع تأكيده عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبله الدولي. قال نجم برشلونة لامين يامال إنه يرى أنه الأحق بالفوز بالكرة الذهبية بجانب نجم ريال مدريد كيليان مبابي. وأضاف يامال في مقابلة مع النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو أن الكرة الذهبية يجب أن تحسم وفقا للمتعة والأداء الساحر الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب، وليس وفقا لعدد الأهداف أو الألقاب التي تحقق في نهاية كل موسم. بلغ ريال مدريد نهائي النسخة الأولى من كأس السوبر ليج يورو ليج لكرة السلة بعدما تغلب على نادي دبي ب 98 نقطة مقابل 95 بعد التمديد. ونجح ريال مدريد في العودة في اللقاء عقب تأخره بفارق 16 نقطة لينجح في خطف بطاقة التأهل ويضرب موعدا في نهائي البطولة مع أولمبياكوس اليوناني الذي تأهل بدوره على حساب نادي فنربتش التركي. واصلت الأمريكية إيفا يوفيتش حملة الدفاع عن لقب بطولة غوادالاخارا للتنس ونجحت في بلوغ النهائي بعدما تفوقت على الإسبانية كريستينا بوسكا بمجموعتين دون مقابل، حيث نجحت المصنفة الثانية في البطولة في إنقاذ 11 من أصل 12 فرصة لكسر إرسالها لتضرب موعدا في النهائي مع مواطنتها بيتون سترينز. وتمكنت بيتون سترينز من العبور إلى النهائي بعدما تغلبت على روسية لودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد، حيث حسمت المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل بسبعة أشواط لستة قبل أن تواصل التفوق في ثاني المجموعات وتفوز بها ب6-2 وتتأهل إلى النهائي بحثا عن اللقب الثالث في مسيرتها.

0: أثارت تصريحات نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال بخصوص أحقيته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب المحلل الرياضي محمد عواد الذي قال: لامين يامال يضرب الجميع في تصريحه الأخير، الفوز بدوري الأبطال لا يعني استحقاقك الكرة الذهبية، هنا يقصد ديمبلي وكفاراتسخيليا، تسجيل 80 هدف يعني أنك هداف وليس الأفضل في العالم، هنا يقصد مبابي وهاري كين، بالنسبة له الأفضل هو اللاعب الذي تستمتع عندما تشاهده. وجاءت رسائل الدعم ليامال من مختلف المصادر، فهنا زميله في برشلونة البرازيلي رافينيا يقول: رافينيا، لامين يامال يجب أن يفوز بالكرة الذهبية بفارق كبير، لديه الأرقام وفاز بالألقاب مع النادي، كما أنه فاز بكأس العالم، الناس مستعدون لدفع أي مبلغ لمشاهدته وأنا أيضا مستعد لذلك. فيما وصف حساب باسم 304 تصريحات يامال بالذكية وقال: أشوف تصريحات لامين يامال ذكية، وسببها إنه شاف الكرة الذهبية بدأت تنحصر بينه وبين مبابي، قام حسم الأحقية بمن يملك ألقاب أكثر، لامين يامال 3 ألقاب، كيليان مبابي 0 ألقاب. وبعد الحملة التي صارت من مدريد ومبابي كان لازم يطلع ويتكلم ويقول: ما زلت موجود وهذا حقه كمنافس عليها. ونشر محمود رأي يامال بخصوص المنافسة بينه وبين كيليان مبابي للفوز بالجائزة، فكتب: لامين يامال استحق الكرة الذهبية، أنا وكيليان مبابي أفضل لاعبين في العالم وقد تفوقت عليه في كل المسابقات، لذا فأنا أستحقها. طبعا تصريحات يامال لم تعجب الكثيرين، ومنهم ماكس إبريل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، والذي قال: ماكس إبريل ردا على تصريحات لامين يامال بشأن الكرة الذهبية، أفضل اللاعبين هم الذين لا يحتاجون إلى عمل حملة دعائية لأنفسهم. العاصمة الإسبانية على موعد مع ديربي مبكر في الليغا، أتلتيكو يستقبل جاره ريال مدريد في ديربي تتجدد فيه المنافسة وتفتح فيه حسابات جديدة على طريق الصراع المتجدد في الليغا.
1: ديربي مدريد يأتي مبكرا هذا الموسم، لكن الموعد لا يعرف الانتظار. ملعب ميتروبوليتانو يفتح أبوابه لقمة الجولة السابعة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في مواجهة تجمع جارين بطموحات متباينة لكن بهدف واحد، خطف النقاط الثلاث وإثبات الأفضلية في العاصمة الإسبانية. أتلتيكو مدريد يدخل الديربي بعدما استعاد توازنه عقب بداية متعثرة اكتفى خلالها بتعادل وتلقى هزيمة قبل أن يرد بسلسلة من الانتصارات المتتالية، كان آخرها اكتساح أوساسونا برباعية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مع تسجيله 14 هدفا واستقبال شباكه 6 أهداف. ومع عودة جوليان ألفاريز بعد أزمة الصيف تتزايد الخيارات الهجومية للروخ بلانكوس في ظل تألق الوافد الجديد جوناثان ديفيد والكوري الجنوبي لي كانغ إن، لكن الفريق لا يزال مطالبا بمزيد من الصلابة الدفاعية أمام اختبار من العيار الثقيل. وعلى الجانب الآخر يدخل ريال مدريد الديربي باستقرار أكبر بعدما حصد 15 نقطة محققا 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة وسجل 17 هدفا مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه في انطلاقة هجومية لافتة يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ومن خلفهما التركي أردا جولر. ومع ذلك تبدو مهمة الفريق أكثر تعقيدا خارج ملعبه بعدما خسر أمام ريال بيتيس فيما احتاج إلى أهداف في الدقائق الأخيرة لحسم مواجهتي إسبانيول وإليتشي. وبين صحوة الأتلتي واستقرار ريال مدريد يبحث الجاران عن انتصار يعزز طموحاتهما، فالروخ بلانكوس يريد مواصلة صحوته والدخول بقوة في سباق اللقب، فيما يسعى الفريق الملكي إلى السير بخطى ثابتة ومواصلة الضغط على برشلونة في ديربي قد تمنح نقاطه الثلاث دفعة مهمة لأي من الفريقين.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم، إذن الجميع يترقب هذا الديربي، برأيك ريال مدريد يخوض هذه المواجهة وقد فرط بمباراة واحدة وفاز بخمس مباريات، كيف يمكن أن يدخل أبناء مورينيو هذا اللقاء بضغط عالي أم يسلمون الكرة لفريق أتلتيكو مدريد خصوصا في ظل الأجواء الكبيرة لجماهير أتلتيكو؟
2: ديربي مدريد بحاجة لقلب من حديد خارج الديار هناك في الرياض إير متروبوليتانو. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تيريتي عربي، حياكم الله جميعا. أعتقد بأن ديربي مدريد هذه المرة مختلف تماما عما حصل في السنوات الأخيرة، وخاصة في السنة التي مضت والتي شهدنا لقاء متوازن، لقاء لربما كان فيه الكثير من النتائج الإيجابية، حيث شهدنا ماذا حصل في آخر مواجهة، انتصر ريال 3-2 ومن قبلها أتلتيكو مدريد رد عليه بخماسية مقابل هدفين. بالتالي أعتقد بأن هناك إشكالية واضحة في طريقة إدارة الديربي لهذه المرة، لأن اللقاء الديربي يأتي مبكرا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد كليهما غير مستعدين لتلقي أي خسارة وتوسعة الفارق أمام البارسا، ولكن ريال مدريد عطفا على ما قدمه في الجولات الست التي مضت أعتقد بأنه يمتلك الهوية، يمتلك الأسلوب والشخصية، ولكن لا يمكن لها أن يأمل لأتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني بالرغم من الظروف المقلقة التي تحيط بروخي بلانكس.
0: نعم، أبقى مع ريال مدريد معتصم. ومورينيو وتحضيراته لهذه المواجهة، سئل في المؤتمر الصحفي أيضا مرة أخرى عن الواجبات الدفاعية لخط الهجوم فينيسيوس ومبابي، ودافع عن الثنائي، وهو نفس الأمر حصل مع زيدان عندما سئل عن مبابي. برأيك هل زادت التساؤلات حول القدرات الدفاعية لفريق ريال مدريد واللعب بكتلة واحدة في المباريات؟
2: نعم هذا صحيح، ونحن نشاهد بأن هناك إشكالية واضحة في ريال مدريد بأن هناك اندفاع عالي لكافة خطوط ريال مدريد في خط المقدمة، لذلك دوما تشاهد ريال مدريد يتحكم بزمام اللقاء في الشوط الأول ويسجل بغزارة باندفاع خط المقدمة بالخصوص عبر مبابي، فينيسيوس جونيور، أردا جولر وبيلينغهام، ولكن موضوع الارتداد الدفاعي يخلق الكثير من الإشكاليات، وهناك تسليط للضغوط أكبر على ثنائية وسط الميدان مع فالفيردي، هل برناردو سيلفا، هل يكون تشاوميني، لأنك فعليا تشهد بأن هناك بطء في تراجع هاوسون، في تراجع كوناتي، كوكوريلا ودومفريس كليهم أيضا لديهم لربما نزعة هجومية أكبر من الجانب الدفاعي. بالتالي أعتقد بأن ريال مدريد لابد عليها أن يعمل على هذا الموضوع، لأن دوما الاندفاع العالي لخط ريال مدريد في العملية الهجومية يخلق مساحات في الخلف، ولكن أعتقد بأن ريال مدريد بحاجة من المزيد من العمل، وعلى الأقل لابد من تثبيت لاعب في وسط الدائرة من أجل أن يخلق مزيد من الحلول الدفاعية والإسناد الدفاعي، وحتى تثبيت شيء من طلعات كوكوريلا وأيضا دومفريس. ولكن بالمجمل العام من يشاهد ريال مدريد هذا الموسم يشاهد شوطين مختلفين، شوط أول هجومي، شوط ثاني يفقد فيه ريال مدريد السيطرة على إيقاع اللقاء، قيمة الخصم، ولربما انفراد الخصم في مرمى ريال مدريد، ناهيك عن الأخطاء التي تحصل. تكبد 6 أهداف،
0: نعم.
2: حاله كحال أتلتيكو مدريد، حاله كحال برشلونة، ولكن جاءت من أخطاء لا يمكن أن تمر في ريال مدريد.
0: نعم معتصم، تكلمت عن المساحات، معركة المساحات، هذه المعركة التي يبحث عنها مورينيو وأيضا سيميوني في هذه المواجهة، الطرفين يعشقان اللعب في المساحات، من الذي سيمنح الفرصة للآخر من أجل اللعب على المساحات؟
2: هذه هي المشكلة، بأن سيميوني وجوزيه مورينيو كليهما دوما يفضلان استغلال المساحات وليس منحها للخصم، ينتظران كما يقال في وسط الميدان من يتفوق في معركة الوسط، ومن ثم تبدأ معركة الهجوم المرتد والتحولات السريعة هنا وهناك. ولكن الأكثر قلق هو ريال مدريد، لأن اندفاع لاعبي ريال مدريد في خط المقدمة ربما يكون تصور واضح لدى سيميوني ولاعبيه بأن ينتظروا بعض الشيء في الخلف، وخاصة ما بعد أول 15 دقيقة من انطلاقة اللقاء، لأن ريال مدريد يمتهن في الشوط الأول الاستحواذ والسيطرة والتقدم بخطوطه. بالتالي أعتقد بأن ربما تكون كفة متفاوتة، شيء هنا وشيء هناك، ولكن الميزان من يستغل هذه الكرات المقطوعة ويستغل هذه المساحات ويستثمر الفرص في التسجيل في ديربي خطير صعب، والأهم قيمة وحساسية هذه المواجهة.
0: نعم معتصم، ذكرت أن الأفضلية تميل قليلا لريال مدريد، لكن إذا دافع أتلتيكو مدريد بعمق سيمنح الكرة لريال مدريد، وإذا هاجم سيمنح المساحات لريال مدريد، وهو ما يعشقه مورينيو، فينيسيوس، مبابي. ما الحل برأيك من سيميوني من أجل التخلص من هذه المشكلة؟
2: تقسيم اللقاء على فترات واللعب بكلاسيكية دييغو سيميوني والأتلتي في السنوات الأخيرة، امتصاص حرارة الضيف أو الفريق الخصم، لأنه شاهدنا بأن أتلتيكو مدريد معتاد على اللعب برسوم تكتيكية دفاعية، إما 5-3-2 إما 4-4-2، وشاهدنا في آخر جولات كان يلعب ب3-4-2-1 بأشقها الدفاعي أكثر. بالتالي دوما أعتقد بأن دفاع أتلتيكو مدريد بحاجة للعمل من أمام الحارس المرمى، لأن هناك 11 لاعب ما بين لاعبين خرجوا ولاعبين دخلوا في صفوف أتلتيكو مدريد. بالتالي أعتقد دوما مزيد من التركيز في العمق الدفاعي، ولكن الإشكالية الأكبر هل يتم تثبيت جيرمالدو ولورينتي للحد من طلعات فينيسيوس جونيور وأيضا أردوغولار أو حتى دياموندي على مركز الجناح الأيسر، لأن هذا خطر كبير على أتلتيكو مدريد. بالتالي مفروض أن يكون لدى أتلتيكو مدريد مع سيميوني عمل خطين دفاعيين، تأمين العمق من جهة وتأمين الأطراف من جهة أخرى، لتبقى الفارق عدم ارتكاب الأخطاء أمام نجوم ريال مدريد على منطقة 18 ياردة.
0: نعم، معتصم أردا جولار هذا اللاعب التركي الذي تألق بشهادة الجميع في مباريات ريال مدريد خصوصا هذا الموسم، يعني وجد دوره التكتيكي مع المدرب مورينيو، لكن مورينيو دائما يصر على إبعاد جولار، سحب جولار بالرغم من أدائه المتألق. برأيك هل يستمر مورينيو بهذه العادة أم سيبقي جولار من أجل الاستفادة من الكرات التي يقدمها للمهاجمين؟
2: حسب ظرف اللقاء ومعطياته في 92 دقيقة، جولر كصانع ألعاب على الجبهة اليمنى في عملية العرضيات، في عملية التسديد، في عملية تحرير بيلينغهام كمتوسط ميدان هجومي أكثر من رائع، ويقود هجوم ريال مدريد بشكل منظم ورائع على الجبهة اليمنى. ولكن بالنسبة لدياموندي يختلف كبروفايل لاعب جناح أيمن عن جولر، لأنه يمتلك امتياز السرعة، المهارة في الاختراق من الجبهة اليمنى، مما يعطي فينيسيوس جونيور فكرة للتحرك أيضا على الجبهة اليسرى، وتحرك كيليان بابي داخل 18 ياردة، وتحرك رقابة المدافعين. بالتالي أنا لا أعتقد بأن الموضوع موضوع تدوير ما بين جولر وما بين دياموندي، بقدر ما هو من يخدم حالة الفريق في الدقيقة التي يقرأ فيها مورينيو اللقاء. هل هو بحاجة لتوزيع اللعب على الأطراف أم مواصلة اللعب على العرضيات من أجل لربما تكسير تكتلات خط دفاع الخصم؟
0: نعم، ابقى معي معتصم لنتحدث.

0: إذن هذه أرقام وإحصاءات مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وأعود إلى كابتن معتصم يونس. معتصم، من هذه الأرقام وجدنا أن دييغو سيميوني هو المدرب الأكثر خوضاً لمباريات الديربي بين الطرفين، برأيك ما هي نقطة الأفضلية التي يحصل عليها سيميوني من خلال هذه الخبرة في إدارة مباريات الديربي؟
1: لأنه تعلم من الموسم الماضي بأنك عندك عندما تخاف من ريال مدريد أو برشلونة ستخسر، سواء كنت في متروبوليتانو أو حتى تلعب خارج الديار. بالتالي فارق الخبرة ك13 عام مدير فني للأتلتي، أعتقد بأنه لابد من استثمار بشكل صحيح. أنت واجهت عديد مدربين لريال مدريد أو للبارسا، بالتالي تعلم كيفية وهوية وفلسفة كل مدرب أدار الريال أو أدار البارسا، بالتالي لابد من استثمار عامل الخبرة. ولكن الفارق في بعض الأحيان تستشعر بأن المشكلة في ثقة أتلتيكو مدريد في نفسه في مواجهة ريال مدريد أو في مواجهة برشلونة. دوما يحتاج لتركيز أعلى واللعب بتوازن ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، والأهم أن يكون هناك منطقية في هذه المواجهة وواقعية، وأن يكون هناك فعليا في بعض الأحيان التركيز على الجانب البدني بعيدا عن الفكر التكتيكي المتوازن ما بين إغلاق المساحات، ما بين الرقابة الفردية لأبرز مفاتيح اللعب، والأهم عدم إهمال العمل الهجومي. وخاصة هذه المواجهة تأتي في ظل غياب سورلوت المهاجم من الأتلتي ووضعية الفاريز غير واضحة، بالتالي أنت لديك فقط اسم واضح بالنسبة لأديمولا لوكمان هو الواضح بأنه سيكون في هجوم أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم، وضعية خوليان الفاريز غير واضحة، إلى متى برأيك ستبقى هذه الوضعية؟ الميركاتو انتهى وتم إغلاق الدفاتر وخوليان الفاريز بقي مع أتلتيكو مدريد، متى يعود لقيادة الهجوم ومتى يعتمد عليه الفريق؟ وهل هي فرصة من أجل العفو من الجماهير، طلب العفو من الجماهير في حال تألقه في هذه المباراة؟
1: لربما يكون هذا الديربي بوابة الإصلاح في العلاقة ما بين خوليان الفاريز وأتلتيكو مدريد كمدير فني وإدارة وجماهير. ولكن ما حصل في الصيف كان صعب جدا على كل الأطراف، وأعتقد بأن الفاريز ينتظر حتى يأتي ميركاتو يناير، إما يفصل العقد أو يكسر عقده مع الأتلتي بشروط معينة تضعها الفيفا وهي التي تحكم في هذا الأمر، وإما يتم خلق حالة إيجابية تعيد اللعب على صفوف الأتلتي. وإن كانت ما حصل صعب للغاية بأن اللاعب لا يريد أن يستمر في الفريق وتواصل التمسك به وتمنعه من الرحيل، أعتقد بأن الآن التركيز أكثر وواقعي أكثر هو على أدمون لوكمان وحتى على المهاجم الكندي المعار جوناثان ديفيد، لأنه يقدم إضافة فعليا لأتلتيكو مدريد بدلا من التركيز على إعادة إصلاح شخصية وحيوية وتركيز الفاريز معنويا ونفسيا ليكون لاعب مجدد مع أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم، هل أصبح الديربي أكثر انفتاح هجوميا؟ في الموسم الماضي شاهدنا مهرجان من الأهداف في مباراتي الفريقين، هل نشاهد عدد كبير من الأهداف أم أن عقلية مورينيو دفاعيا أقوى من عقلية أنشيلوتي وبالتالي سيكون هناك إغلاق دفاعي للمرمى؟
1: والله الديربي يحتاج لقراءة المعطيات، وأنا بصراحة العبارة تحدث بواقعية، أعلم بأن كل المدراء الفنيين يضعون خطط ويريدون أن يسيروا اللقاء عليها على فترات معينة، ولكن في بعض الأحيان التفاصيل تغير كل طريقة تفكيرك وإدارتك للقاء، وخاصة إذا تلقيت أهداف بشكل مبكر وفي توقيت مبكر تختلف قراءتك كاملة للقاء. ولكن جوزيه مورينيو أعتقد بأنه في 6 مباريات التي مضت في إطار الدوري

0: أصبح لديه تصور كافي عن مشاكل ريال مدريد، ما هي نقاط ضعف ريال مدريد، كيفية حل الإشكالات الدفاعية، مشكلة المساحات، مشكلة الاندفاع الكبير في خط المقدمة، والأسوأ نعم. كان عدم استثمار الكم الهائل من الفرص الضائعة
1: نعم
0: من فينيسيوس جونيور أو من كيليان مبابي. ولكن
1: نعم معتصم هنا فينيسيوس نعم. جونيور وكيليان مبابي ثنائي يتميز بالسرعة، كيف يستطيع سيميوني أن يوقف هذا الثنائي؟
0: عبر تثبيت جيرمالدو وتثبيت لورينتي مع ثلاثي خط الدفاع ومنح كوكي مهام إضافية في الإسناد، ولكن الخطر سيأتي من القادمين للخلف، لأن بيلينغهام شاهدنا أدوار مميز جدا في دور المهاجم الثانوي، جولير أيضا لديها إضافة كبيرة في في في الشق الهجومي، بالتالي أعتقد لابد في بعض الأحيان تلعب مان تو مان على مفاتيح اللعب الرئيسية، وأيضا يكون لديك خط دفاع ثابت حاضر، لأن سرعات ريال مدريد في الأطراف وطريقة اللامركزية مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الجناح الأيسر هو مكمن الخطر في في في في هذه المواجهة على أتلتيكو مدريد، بالتالي عليهم إيجاد خلطة سحرية
1: نعم.
0: تثبت الخطر من مكامن الأفراد في ريال مدريد وأيضا من اندفاع لاعبي ريال مدريد.
1: نعم معتصم، وأنت من أكثر الناس فشلا في توقع النتائج، من تتوقع الفائز بهذه المباراة؟
0: لأنك تشجع برشلونة أستاذ أحمد، تريد أن يخسر كلا الطرفين، ولكن أميل أكثر للتعادل 1-1.
1: أنت دائما مميز بتحليلاتك معتصم يونس، ضيفي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في عالم تتسارع فيه الأحداث
14: نقترب أكثر
13: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
14: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
13: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة.
14: القصة وما فيها.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان.

أينما كان في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو، وأنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود.

0: أهلا بكم من جديد. دعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلامباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زين ويند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد. وأوضح أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد بقائي أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات، كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والقدس المحتلة ومسقط والكويت والعراق تحذيرات أمنية عاجلة للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وحذرت السفارات رعاياها من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي لبعض الدول في الشرق الأوسط في المستقبل القريب، كما تضمن التنبيه الأمني التحذير من حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد عليه بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل

0: مواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قاليباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
1: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصادياً، مؤكداً تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءاً من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكداً أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع، كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون.
2: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
1: أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية وفق نص البيان. دفع تصاعد حدة القتال في اليمن ألف المدنيين إلى الفرار من منازلهم، خصوصا في تعز والساحل الغربي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص

0: حاد في المأوى والغذاء والمياه، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح مع استمرار الاشتباكات.
1: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
2: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
1: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100 ألف شخص، فيما نزحت نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
3: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 ألف أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19 ألف أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
1: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعياته بعد، فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: نددت بلدية موسكو بالهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية تضررت بسبب الهجمات. بدوره قال حاكم منطقة موسكو إنه تم اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية على العاصمة كييف ومدن أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن امرأة وطفليها قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مقاطعة فاستيف، كما تضررت مبان ومنشآت تحتية بالعاصمة واندلعت حرائق جراء الهجمات. وفي خيرسون قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات شن روسيا أكثر من 900 هجوم على البنية التحتية ومبان سكنية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، كما أفادت السلطات. في إقليم نيبرو بيتروفيسك شن هجمات روسية ألحقت أضرارا وحرائق بأبنية سكنية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعبا في هذه المرحلة. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا بعد

0: استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا.
1: نحن نشاهد الغرب وهو يصب الزيت على النار بدعمه لأوكرانيا. نجد أنفسنا أمام خطر داهم يهدد وجودنا. إن فشل استراتيجية تدمير روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا دفع بعض السياسيين الغربيين إلى الاعتقاد بأنه إذا تعذر تحقيق هذا الهدف بواسطة الجيش الأوكراني والدعم الكامل له، فلا بد إذن من بذل كل جهد ممكن لإشعال فتيل مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، ويستهدف مشروع القانون مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
2: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكريملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين

0: المتضررة التي بادت مهددة بالانهيار في ظل غياب أماكن آمنة يلجأ إليها النازحون، ما يضاعف مخاوف العائلات خصوصا مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من الأبنية.
1: يعيش فلسطينيون في مدينة غزة وسط مبان تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجأون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
2: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف. يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا، هاي السقوط يعني.
1: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
3: لأنه دائما البرج برضه بسقط منه طوب وحجار. يعني إحنا عايشين في مأساة، مأساة لا يعني لا توصف. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد سكن في برج؟ يعني كل واحد سكن، في ناس سكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أنفار 8 أنفار، يعني حياتهم مأساوية. بس يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
1: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لاحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
0: أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين طعنا بالسكاكين إثر هجوم نفذه مستوطنون على منطقة وادي الشاعر في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في نابلس وجنوب جنين وشرق القلية، واعتقل شابين من بلدة عقابة شمال طباس وحي المخفية بنابلس. هذا وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت أيضا عددا من المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. جاء ذلك عقب دعوات أطلقتها جماعات من المستوطنين لإقامة صلوات وطقوس تلمودية عند باب الرحمة من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى عشية ما يسمى يوم الغفران، وفق ما أفادت به محافظة القدس الفلسطينية. في المقابل أدى عشرات المقدسيين صلوات الخمس في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب المشاركون بالإفراج عن 4 ناشطين تونسيين من أسطول صمود ما زالوا محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
4: من باريس ستجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء 4 ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود 4، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجزين

0: يحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم الاحتياطي، فيما يخوض الناشطون الأربعة إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
1: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن إن قديش قضية الأسرة مهمة.
2: هناك 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن

0: استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا الأربعة المحتجزين في تونس.
1: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية. من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
2: قال قائد قوات اليونيفيل في لبنان إن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني قد يكون صعبا جدا، نظرا إلى أن أكثر من نصف هذه المواقع تقع حاليا ضمن مناطق تسيطر عليها إسرائيل. وأضاف أن من الضروري ضمان قدرة الوكالات الأممية الأخرى والقوات اللبنانية على تولي مهام اليونيفيل قبل بدء انسحاب قواتها المقرر نهاية العام. وأوضح أنه يتعين على القوات الأممية التوقف عن العمل نهاية العام إذا لم يصدر أو لم يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا بخصوص التمديد. أفادت مصادر سودانية بتعرض مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تصد من الدفاعات الأرضية. وقالت مصادر محلية إن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من الطائرات المسيرة باتجاه المدينة فيما سمع السكان دوي انفجارات قوية ومتتالية في عدد من الأحياء، رجحوا أن بعضها ناجم عن محاولات اعتراض المسيرات وإسقاطها. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
3: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا، وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل شهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
2: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. تقدم للقوات اليمنية في جبهة مأرب، والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو، وأنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
5: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا.

سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة، وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
2: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع، وهذا التراجع تقريبا من $109 خلال الأسبوع هي كلها مبنية على أشياء غير حقيقية، إنما هي تخمينية، منها مثلا لقاءات

0: الوزراء والقيادات وألغيت في عمان، وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحوله. والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أنه يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى، وإلا واقعيا الضغوط على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل، بجانب عملية صعوبة الإمداد بدأ الإنتاج يتناقص، خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا. فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أن يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة طمأنة تجعل الأسعار تنخفض، ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها
1: نعم.
0: أسواق المال.
1: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل أن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية. إلى أي حد باتت هذه التفاصيل الصغيرة ربما مؤثرة في تسعير النفط؟
0: لم تؤثر كثيرا. إذا نرى أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا، يعني نعم هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة جديد، شيء جديد البارح حصل، هذا الهدوء عادة يساعد على نقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات الأسعار، ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن، ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
1: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
0: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة، فالغاز هذا اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية، عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية إمداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين، الإمداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الإمداد.
1: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
0: ينجح، أتصور أن هذه عقلية الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه، ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة والاعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا

0: خروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن وصلت تقريبا تكلفة البرميل 35 دولار بس، كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل. وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر، بأن ليس فقط الإمداد، وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول، بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة، تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد على حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى. ولكن هذا لا نجده، وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC، من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة. وهذا يأخذ وقت، ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
1: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس. كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
0: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري، لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق ب10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام بربع على منصة خام برنت. فلذلك هي مرغوبة، السعر كبير والمخاطرة عالية، وتكلفة هذه المخاطرة قد تعوضها عملية البيع، بيع البرميل بصورة أكبر. يعني الآن إذا 103 سعر برميل خام ترم، هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 إلى 115 برنت دولار للخام. ولذلك نجد أن هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، أنا أتصور أن مجرد أن يحدث هدوء نسبي ويقل تقل نسبة ضرب الناقلات، أتصور راح يرتفع المرور إلى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل باليوم.
1: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند 80 دولارا تقريبا؟
0: أتصور النقص موجود، والنقص حقيقي. يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت، تقريبا 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم، وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج، في الأوج في عملية الإنتاج هذه. أتصور أن هذه سوف تكون عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل، ومن خلال باخرة إلى باخرة، أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر. يعني
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني، الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها، تعزو شركة لبريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص، أنشأت شركة لبريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
4: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء مهزل هذا.
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات، تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختبارا لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
0: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمود. أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا. كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا، ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
5: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي نصف مليار، يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات، وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب. ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة، أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني في الأسبوع يتكرر إلى 2 أو 3، يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا، وهذا ما ذكرته العديد من التقارير أن عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
0: أستاذ علي، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6 مليارات و700 مليون دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
5: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن

0: سنويا شهريا زي ما قلنا ان نورده 1.5 مليار، في حين ان المواطن لا يجد امداداته الاساسيه او الحد الادنى من استهلاكه للمحروقات، فهذا دليل ان تهريب الوقود ارتفع الى عدد كميات كبيره في ليبيا مقارنه بالسنوات الماضيه. جميع هذه الارقام هي صحيح تذهب الى شبكات التهريب، تذهب الى جماعات النفوذ السياسي، ايضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كلما زادت عمليات التهريب، كلما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا، زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود، لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن
1: نعم
0: نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد
1: نعم
0: جالونات أو هذا حصتك اللي في سيارة تهرب مثلا يدور جوار،
1: نعم
0: اليوم عمليات التهريب
1: أستاذ علي
0: تتم بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر. نعم
1: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق السوداء الأسعار مرتفعة. لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟
0: وجود سوق سوداء للمحروقات، لأن هم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزين أو بدل ما يت أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأسف، وبدأوا يبيعوا في المحروقات في السوق الموازية،
1: نعم
0: وصل سعر اللتر للديزل إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب 1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر
1: نعم
0: الحقيقي يعني اللي بيكسب به المهرب، فأنتج قال عادي إن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
1: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
0: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي تستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 60 مليار وطالبت بميزانيات استثنائية أخرى لصيانة هذه الخزانات وصيانة خطوط
1: نعم
0: الإمداد النفط، ولكن
1: شكرا
0: في الحقيقة أن عملية لم يتم الصيانة.
1: الأستاذ علي المحمود الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري. ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطا في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: أجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار هلا صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا جدا. طبعا نحن استفدنا كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقا ما كان في أجر نهائيا تجي على السوق نهائيا غير اللي قصده.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعا بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
5: تستعيد سوق السمك المركزية في اللاذقية نشاطها بعد إعادة تأهيلها مع حركة إنتاج متصاعدة، لكن الأسعار تبقى رهينة ما يخرجه البحر من ثمرات مع تبدل المواسم وتفاوت كميات الصيد اليومية. محمد الحريري، تيرتي عربي، اللاذقية.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: هذه مهمتنا،
4: نضعك في قلب الأحلام،
3: نتجاوز الحواجز
4: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
4: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
4: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
4: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
4: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: TRT عربي،
4: مع الإنسان أينما كان.
5: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
6: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
5: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
6: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ واشنطن لشروطها وتطبيق التفاهمات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراض. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو وأنقرة تنتظر. أنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبة في أن طهران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبية شروطها وتنفيذ الالتزامات الأمريكية. وأضاف قليبة فأن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد، مشيرا إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع خصومها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها عندما يحين الوقت المناسب حسب تعبيره. دعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظيا بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زينواند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد. وأوضح أن دور باكستان والمبادرة الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد بقائي أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والقدس المحتلة ومسقط والكويت والعراق تحذيرات أمنية عاجلة للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وحذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي لبعض الدول في الشرق الأوسط. كما تضمن التنبيه الأمني التحذير من حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة بعد هجمات الحوثيين على السعودية. وقالت إن إيران وجماعات داعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية في الخارج أو مواقع ومؤسسات مرتبطة بها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد عليه بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو

0: التغير بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قالباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
2: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع، كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون.
3: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
2: أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل

0: نفذها عناصر لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية وفق نص البيان. ودفع تصاعد حدة القتال في اليمن آلاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم، خصوصا في تعز والساحل الغربي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في المأوى والغذاء والمياه، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح مع استمرار الاشتباكات.
1: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
2: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
1: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100 ألف شخص، فيما نزحت نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
3: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 ألف أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19 ألف أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
1: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: نددت بلدية موسكو بالهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية تضررت بسبب الهجمات. بدوره قال حاكم منطقة موسكو إنه تم اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية على العاصمة كييف ومدن أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن امرأة وطفليها قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مقاطعة فاستيف، كما تضررت مبان ومنشآت تحتية بالعاصمة واندلعت حرائق جراء الهجمات. وفي خيرسون قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، وفي زاباروج

0: شخص وإصابة 3 آخرين، كما أفادت السلطات في إقليم دنيبرو بيتروفيسك بشن هجمات روسية ألحقت أضرارا وحرائق بأبنية سكنية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلينا من موسكو كاتيا طعمة ومن كييف ثائر عمرو. وأبدأ معك كاتيا، وآخر التطورات، تفضلي.
1: مديحة، اليوم استفاق أهالي موسكو وضواحي العاصمة على أصوات المسيرات. كان هناك هجوم مكثف شنته القوات الأوكرانية بالمسيرات منذ صباح هذا اليوم، استهدف عدة مناطق، أدت أولا إلى شل حركة الطيران بالكامل في العاصمة. أعلنت هيئة الطيران هنا تعليق الرحلات منذ الصباح على أثر هذا الهجوم. بالإضافة لذلك، أدى هذا الهجوم في عدة مناطق إلى اندلاع الحريق. أولا تم استهداف مصفات العاصمة الروسية موسكو مجددا، مما أدى إلى اندلاع الحريق فيها وتضرر مبنى واحد كما تحدث عمدة العاصمة. بالإضافة لذلك، مقتل شخص في منطقة أريخوفا وهي تقع في ضواحي العاصمة الروسية إثر سقوط مسيرة على منزل سكني. هناك أيضا أدى هذا الهجوم إلى إجلاء أكثر من 400 شخص من بناء نتيجة استهداف المسيرات في المنطقة في ضواحي موسكو في منطقة رامسكي واندلاع الحريق فيها. طبعا أدى هذا الهجوم بشكل كامل إلى إصابة 5 أشخاص وسقوط قتيلين. هذا الاستهداف كما تحدث عمدة موسكو هو يأتي بالتحديد في الفترة التي تقوم الآن روسيا بعملية الانتخاب البرلمانية في جميع أنحاء روسيا، وهو اليوم الثالث والأخير اليوم تشهده روسيا في عملية الانتخاب التي طبعا بدأتها لأول مرة في ضوء هذه الحرب. اعتبر أن هذه الهجمات هي موجهة لطبعا استهداف هذه العملية وعملية الانتخاب. طبعا جميع أنحاء الأراضي الروسية تم استهدافها بالمسيرات، وليس العاصمة الروسية موسكو. أكثر من 1100 مسيرة تم إسقاطها في جميع أنحاء روسيا كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. ولكن أيضا في المقابل، أعلنت الدفاع أنها شنت هجوما مكثفا على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، استهدفت فيها مراكز لوجستية ومراكز تجميع للمسيرات. نعم. كما قالت، هي استهدفت أيضا في ميناء أوديسا سفينة لنقل العتاد العسكري ومستدعا لوجستيا. مديحة،
0: أشكرك جزيلا كاتيا على كل هذه التفاصيل. تحول إلى ثائر، تستمر إذن الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو. ثائر، ما في التفاصيل وما آخر التطورات الأوكرانية؟
2: مديحة، قبل قليل تحدث سلاح الجو الأوكراني ووزارة الدفاع الأوكرانية عن طبيعة الهجوم الروسي الذي استهدف الأراضي الأوكرانية، وهو هجوم امتد خلال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، وما زالت صفرات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الأوكرانية بما في ذلك ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وتحدث سلاح الجو أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم 138 طائرة مسيرة، معظم هذه الطائرات هي طائرات من الجيل الجديد من التي تستخدم محركات نفاثة. وقال أن وحدات الدفاع الجوي الأوكراني نجحت في التعامل مع 101 من الطائرات هذه المسيرة في مناطق متفرقة في أرجاء الأراضي الأوكرانية، ولكن على ما يبدو أن عدد كبير من هذه الطائرات نجحت بالوصول

0: تجول في هذه المناطق أكثر من 45 ساعة، وامتدت الهجمات الروسية وفقا لما تقول الإدارة العسكرية في بيانها الصباحي 24 ساعة. قبل قليل أشارت السلطات أيضا إلى حجم الأضرار، وأشارت إلى تسجيلها أضرار في 4 مواقع مختلفة في ضواحي العاصمة الأوكرانية، 4 مناطق مختلفة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وتحدثت عن تسجيل أضرار في 31 منشأة مختلفة. هذه المنشآت توزعت في المناطق المحيطة في ضواحي العاصمة كييف، ولكن الضرر الأكبر بطبيعة الحال على ما يبدو هو يأتي في منطقة فاستيف الواقعة في جنوب غربي البلاد. تحدثت السلطات أيضا عن مقتل 3 أشخاص وإصابات مباشرة في العديد من المستودعات اللوجستية والمنشآت الصناعية، وكذلك عدد من المنازل تضررت جراء الهجمات الروسية. الهجوم الروسي تواصل في المناطق الغربية وتحديدا في منطقة فينيتسا في وسط غربي البلاد. السلطات المحلية في هذه المدينة تحدثت عن أضرار لحقت بإحدى المنشآت التابعة لمنظومة الطاقة في هذه المدينة جراء استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة، وأكدت أن وحدات الدفاع المدني نجحت بالتعامل مع آثار هذا الهجوم ونجحت في إخماد الحريق دون الحديث عن سقوط ضحايا في صفوف المواطنين المدنيين. في الجانب الآخر، أوكرانيا تتحدث أيضا عن مجموعة من الضربات استهدفت منطقة خاركيف، 12 منطقة سجلت فيها أضرار، وتحدثت السلطات العسكرية في هذه المدينة عن إصابة 5 أشخاص جراء سلسلة من الضربات الروسية. بالتزامن مع ذلك أيضا مقاطعة دنيبروبتروس سجلت أيضا فيها ضربات روسية في 4 مواقع مختلفة، ولم تشير السلطات إلى وقوع ضحايا في صفوف المواطنين المدنيين.
1: نعم.
0: وعلى ما يبدو أن التركيز الروسي بطبيعة الحال هو ينصب على مقاطعة زاباريجيا في أقصى جنوبي البلاد، والحديث يدور عن أكثر من 900 عملية استهداف للقوات الروسية بالطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة، طالت أكثر من 50 موقعا وقرية في ضواحي هذه المدينة، بالإضافة إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. ولكن الحصيلة الأكبر في صفوف القتلى والجرحى جاءت هي بطبيعة الحال في منطقة خرسون أقصى الجنوب، والحديث عن 3 قتلى وإصابة 9 آخرين جراء الهجمات الروسية.
1: أشكرك جزيلا ثائر عمر مراسلنا من كييف، والشكر موصول لمراسلتنا من موسكو كاتيا طعمة، شكرا جزيلا لكم. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعبا في هذه المرحلة. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بعد استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا.
2: ونحن نشاهد الغرب وهو يصب الزيت على النار بدعمه لأوكرانيا، نجد أنفسنا أمام خطر داهم يهدد وجودنا. إن فشل استراتيجية تدمير روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا دفع بعض السياسيين الغربيين إلى الاعتقاد بأنه إذا تعذر تحقيق هذا الهدف بواسطة الجيش الأوكراني والدعم الكامل له، فلا بد إذن من بذل كل جهد ممكن لإشعال فتيل مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
1: أفادت مصادر سودانية بتعرض مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تصد من الدفاعات الأرضية. وقالت مصادر محلية إن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من الطائرات المسيرة باتجاه المدينة، فيما سمع سكان المنطقة ذوي انفجارات قوية ومتتالية في عدد من الأحياء، رجحوا أن بعضها ناجم عن محاولات اعتراض المسيرات وإسقاطها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني ليضعنا في صورة لآخر التطورات. تفضل طارق.

0: ما دي حال اليوم الرابع على التوالي تجددت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني مدعوما بالقوة المشتركة وقوات الدعم السريع في شمال كردفان، حيث واصل الجيش السوداني تقدمه في هذه المنطقة خاصة غرب مدينة بار حتى تخوم مدينة سودري القريبة من ولاية غرب كردفان. مصادر عسكرية أشارت إلى أن الجيش السوداني دمر عددا من السيارات القتالية، كما أنه استولى على سيارات أخرى، وكذلك أسر عددا من عناصر قوات الدعم السريع مكبدا إياها خسائر كبيرة في المعدات وفي الأرواح. كما أن الجيش أيضا يواصل تقدمه في محور آخر وهو محور ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. صباح اليوم قوات الدعم السريع أطلقت سربا من الطائرات المسيرة على مدينة الأبيض، تحديدا على الأعيان المدنية في المدينة، وسمع السكان ذوي انفجارات قوية. كما أن قوات الفرقة الخامسة مشاة الهجانة قالت إنها تصدت لهذا السرب من المسيرات الذي حاول استهداف عدد من المواقع في مدينة الأبيض. كما أن حكومة ولاية شمال كردفان قالت إن توجيه قوات الدعم السريع هذه الضربات بالطائرات المسيرة على المدنيين وعلى الأعيان المدنية وعلى الأسواق يأتي نتيجة للضربات القوية التي تلقتها ما وصفها بالميليشيا من الجيش السوداني، واصفا ذلك بأنه فرفرت مذبوح، وذلك في إشارة إلى أن الجيش سيواصل تقدمه رغم هذه المحاولات. كما أن غرفة طوارئ دار حمر قالت إن قوات الدعم السريع تطلق هذه المسيرات من منطقة خماس في ولاية غرب كردفان، وأن أجانب يديرون ويقومون بتشغيل هذه المسيرات التي تستهدف هذه المناطق. المعارك أيضا في محاور أخرى في النيل الأزرق أيضا مديحة لا تزال تتواصل وسط ظروف إنسانية صعبة، خاصة للسكان الذين نزحوا من مناطق الحرب سواء في شمال كردفان أو في إقليم النيل الأزرق نحو الأبيض والدمازين.
1: أشكرك جزيلا طارق التيجاني على كل هذه التفاصيل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة المغير شرق رام الله. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة ودهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عشرات الفلسطينيين. وفي وادي الشاعر شرق مدينة سلفيت أفاد ناشطون بإصابة فلسطينيين أحدهما بطعنة في الفخذ والآخر في الرأس إثر اعتداءات مستوطنين على البلدة. كما اقتحم جيش الاحتلال بلدات عدة جنوب جنين وشرق القليا واعتقل شابين من بلدة عقابة شمال طوباس. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى وسط تشديد أمني إسرائيلي. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أدوا صلوات وطقوسا تلمودية عند باب الرحمة وحائط البراق بالتزامن مع اقتراب يوم الغفران اليهودي الذي يبدأ مساء اليوم الأحد. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وألاف المستوطنين قد اقتحموا ساحة حائط البراق في البلدة القديمة في وقت متأخر من ليلة أمس. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ واشنطن لشروطها وتطبيق التفاهمات. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين لرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو. وأنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود. شكرا لكم، في أمان الله.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة.

0: متكاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلا بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين في حد عايش.

0: الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تيتا تطلعي
2: هطلع أنا وياك.
1: الدار بيزعني بسرعة، مش قادرة والله يا عمو.
2: يلا يلا يا عمو،
1: سامحني.
2: معلش يا عمو.
3: طلعت عيسى؟ ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
2: ايش اسمك؟
4: هاي تلحلحة.
3: اضرب وقت المزاح.
1: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم، ماما بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع. يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة إلى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً.

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير. في ليلة استثنائية بالفعل، أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليه، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق.

0: محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألواناً ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءاً كبيراً من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلاً توقفها عند خطأ ارتكبته سابقاً في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
1: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جداً لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله. تعرفوني أنا مجتهدة أصلاً وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حلوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحلوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
1: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة، كنت لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص، فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب، بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم أنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت أنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور قلت يا رب الحفلة يكون فيه من شباب الغوطة.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية، احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
2: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار.

الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد، أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا، وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع.

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقع أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: اللي أنا مركبها الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي. ضلينا أنا الناجي وأنا وعمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. أنا يدي قزازة مش إنه عين رسمية. طبعاً أثر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة، فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا سنتين. فلما الأمور بدأت تصعب مادياً علي وعلى أهل بيتي يعني على عم وأختي، صارت الماديات صعبة، فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا نشتغل، فانت اليوم بدك تنشي نفسك وتنشي بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من إنتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم. بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من اللقاء بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: دلك علي هيك لحالك تبعتي طرف صداقه وبدك هيك.
1: ما حدا دلني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصا على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشا واسعا حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah sees you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

تاريخ يمتد جذوره إلى أكثر من 8500 عام، تحمل آثار الحضارات الهيلينستية والرومانية والبيزنطية والدولة العثمانية. هذه هي مدينة إزمير، عروس بحر إيجة، بهية بجمال طبيعتها، عريقة بأحيائها القديمة التي يفوح من زواياها عبق تاريخ حضارات زاخرة بالجمال والمعرفة. إذا لم ترى إزمير فسينقصك الكثير، عبارة خلدها التاريخ، وهي وصف الفيلسوف اليوناني أرسطو لتلميذه الإسكندر المقدوني عن عظمة هذه المدينة. قبل آلاف السنين تأسست على ضفاف بحر إيجة مدينة ساحلية كانت بوابة التجارة بين الشرق والغرب، مدينة أفس القديمة، عاصمة إقليم آسيا في الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد، وفيها معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. رحلة عبر الزمن. متحف أفس الرقمي يهبك شعوراً وكأنك تتجول في الشوارع والأسواق التاريخية الغابرة، متيحاً لك سماع حكايات وأساطير مدينة أفس العتيقة. ويشخص أمام رواد هذا المتحف أحد أهم التماثيل في العالم، تمثال أرتميس التي كان الناس يعتقدون أنها الآلهة الحارسة لمدينة أفس. ينقلك المتحف على واقع أصوات سيوف المصارعين وصخب الناس في الأسواق إلى الحياة هناك.

0: Ankara'dan geldiğimizi varsayalım. İlk gördüğümüz şey...
1: İde افترضنا أننا وصلنا إلى أفس قادمين من مينائها فإن أول مكان نزوره هي الأغورا كما يمكننا رؤية الأغورا العامة والمباني الأخرى أعلى. ليس من الشائع أن تجد مدينة بعدة أغورات، فالأغورا هي مركز المدينة في ذلك الوقت. كانت الأغورا العليا تضم الإدارة الحكومية والمعابد الهامة وساحات التجمعات، أما هذه الأغورا فكانت مخصصة للتجارة. بالطبع لو زرنا هذا المكان قبل 2000 عام لما مشينا تحت أشعة الشمس الحارقة هذه، لأن هذا المكان كان عبارة عن طريق محاط بالأروقة من جميع الجهات وكان مسقوفا. كنا سنرى العديد من المحال التجارية من حولنا، كان الناس يتجمعون هنا ويلبون كل احتياجاتهم في المدينة.
2: نستطيع أن نقول إنه كان مركزا تجاريا آنذاك؟
1: نعم، يمكننا القول بأن هذا المكان كان بمنزلة مركز تسوق في المدينة ويعد أهم مركز فيها. فتخيلي في مدينة مثل أفس وهي مدينة ساحلية حيث لم تكن وسائل الاتصال متوفرة في ذلك الوقت، كان الناس يأتون إلى هنا من منازلهم لزيارة المدينة ويمكنهم الحصول على آخر الأخبار العالمية من التجار فيها.
0: أغورا'dan anıtsal bir kapıdan şimdi
1: نمر من الأغورا إلى المدينة عبر هذه البوابة الضخمة. في الحقيقة نحن ندخل البوابة من الخلف الآن، وهذه البوابة تحمل قصة مثيرة للاهتمام. تروي لنا النقوش اللاتينية على البوابة قصة عبدين كان قد أعتقهما الإمبراطور أغسطس، وهما مازيئوس ومتريوس.

دافيس، وبعد أن أصبح ثريين للغاية قاما ببناء هذه البوابة الضخمة تكريما للإمبراطور. هذا يدل على مدى تطور النظام القانوني في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان بإمكان العبد أن يعمل ويكسب المال ويحصل على حريته، بل وحتى يصبح ثريا بما يكفي لبناء مثل هذا النصب التذكاري الكبير. بجانب هذه البوابة الضخمة يوجد مبنى ضخم آخر، هو مبنى المكتبة الذي بني بعد بناء البوابة بنحو 200 عام. كان هذا المكان مكتبة ضخمة ويحيط بها طريق مقدس، فقد كان يستخدم في طقوس أرتميس، حيث كان الناس يطوفون به قادمين من معبد أرتميس متجهين إلى جبل بلبل. كان الناس يرغبون في دفن موتاهم بجانب هذا الطريق، ولهذا السبب تجدون قبوراً في كل مكان على امتداده. بنيت هذه المكتبة لتحوي قبراً أيضاً، فجوليوس أكويلا ابن السيناتور سالسوس بنى هذه المكتبة الضخمة تكريماً لوالده، وتحت هذه المكتبة يوجد قبره. لو زرنا هذا المكان في الستينيات لما رأينا أي شيء هنا، كان هذا المكان مدفوناً تحت التراب. فبدأت أعمال التنقيب في الستينيات، تلتها أعمال الترميم في السبعينيات. طبعاً استخدمت مواد تقليدية وأخرى حديثة أثناء عملية الترميم، وبما أن مدة صلاحية هذه المواد تختلف حسب نوعها، فلاحظنا ظهور مشاكل خطيرة الآن، ولهذا السبب بنيت هذه السقالة لتفادي الضرر الناجم عن الشقوق الظاهرة.

0: بالفعل إنه مكان جميل ويوحي بالعظمة.
1: نعم، هذه المنازل تدلنا على مدى ثراء سكان أفس في ذلك الوقت. فبينما نرى خارجاً المباني الإمبراطورية، تظهر لنا هذه المنازل ثراء الشعب أيضاً. كان هذا المكان في البداية ملكاً لعائلة واحدة، ثم عدل ليصبح صالحاً للعائلات المختلفة. في العصور القديمة كانت معظم المنازل مبنية على طراز الباريستيل، أي فناء كبير في الوسط تحيطه غرف تستخدم لأغراض مختلفة. نظراً لصعوبة التدفئة والإضاءة في ذلك الوقت، صممت هذه المنازل لتتعرض لقدر أكبر لأشعة الشمس. نمط الأبنية هذا كان متناسباً مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، وتم تزيينها بفسيفساء وأنماط مختلفة تعكس ذوق ذلك العصر الفني.

0: متحف أفس الأثري يعكس مجد العصور القديمة في يومنا هذا من خلال آثاره الفريدة المعروضة، الذي يحوي نسخة طبق الأصل من معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، إضافة إلى منحوتات رائعة تتجسد فيها فنون النحت والعمارة في ذلك العصر.
1: تقول الأساطير إن مدينة بيرغامون الأثرية أسسها ابن هرقل تلافوس، وحملت اسم بيرغاموس حفيد أخيل بطل ملحمة طروادة. المدينة تضم مسرحاً بني على أكثر السفوح انحداراً في العالم القديم، ومكتبة بيرغامون ثاني أكبر مكتبة في العالم آنذاك. فضلاً عن اشتهارها بالطب، فقد قيل عنها هي المدينة التي لا يدخلها الموت.
2: Bergama'nın bulunduğu bir tepe coğrafi açıdan da çok özel bir yer aslında. Yani
3: تقع مدينة بيرغامون على قمة تل يمنحها موقعا استراتيجيا مهما، فهي بمنزلة قلعة طبيعية تحيطها الأنهار من كل جانب. كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان قبل تأسيسها من قبل فيليتاريوس من سلالة أطالوس، وتشير المصادر إلى أن بارسن زوجة الإسكندر الأكبر وولدها هرقل لجأ إلى هنا بعد عودتهما من حملة فارس، وهذا دليل على أهمية بيرغامون ومدى تحصينها. بعد وفاة الإسكندر الأكبر وأثناء الصراعات على العرش بين قادته، أوكل أحد هؤلاء القادة وهو ليسيماخوس كنوزه إلى فيليتايروس للحفاظ عليها، وبعد وفاة ليسيماخوس استغل فيليتايروس هذه الثروة لتعزيز مكانة بيرغامون وتأسيس مملكة مستقلة فيها.
2: بشكل هارجيرك önemli bir Helenistik krallık başkentini burada inşa ediyor. Burada gördüğümüz İmparator Trajanus'un heykeli bu heykelin
3: تمثال الإمبراطور تيراجان الذي نراه هنا هو في الواقع نسخة منه. عثر على التمثال خلال الحفريات داخل المعبد، وبما أن المعبد كان مكرسا للإمبراطور فقد وضع تمثال له بداخله. على الرغم من أن الإمبراطور كان يصور بطرق مختلفة، إلا أنه ظهر هنا على شكل محارب، فنراه وقد ارتدى بزة الحرب، وكان يرتدي تنورة خاصة تصل تقريبا إلى الركبة مصنوعة من الجلد، وحزاما مزينا بنقوش بارزة. أليس هذا مثيرا للاهتمام؟
1: هل هذا نسر؟
3: نعم، رأسه يشبه رأس النسر، ولكن إذا نظرت إلى الجسد سترين أنه جسد أسد. إنها مخلوقات خيالية مركبة، إنه حيوان ضخم مجنح برأس نسر، المراد من ذلك هو تمثيل لقوة الإمبراطور. أوصى الملك أطالوس الثالث بترك جميع أراضيه للإمبراطورية الرومانية، وكان هذا القرار حكمة منه جنبت بيرغامون التدمير. يعرض لنا هذا الرواق ومعبد تراجان روعة المدينة في العصر الروماني. المعبد بشكل خاص يظهر أهمية بيرغامون، فالمعابد من هذا النوع كان من الصعب إنشاؤها في أي مدينة أخرى إلا بإذن من الإمبراطور. بلغ عدد سكان بيرغامون 150,000 نسمة، وهذا دليل على كبر المدينة، وبناء 4 مسارح فيها في العصر الروماني يدل على حيويتها الثقافية، وكانت تحوي أيضاً أكبر مسرح مدرج في العالم القديم.

0: تياتروya geldik. Burası dünyanın en dik tiyatrosu olarak kabul
1: ediliyor. وصلنا الآن إلى أحد أشد المسارح انحدارا في العالم بسعة تصل إلى 10,000 شخص بواقع 80 درجة مخصص للاحتفالات الكبيرة والعروض العسكرية. وعلى الرغم من أن البناء أصبح أسهل في العصر الروماني مع اختراع الأسمنت، إلا أن مسرح بيرغامون تجاوز حدود تقنيات البناء في ذلك الوقت. نحن الآن في أسكليبيون، أحد أهم المراكز الصحية في العالم القديم، لكنه أيضاً كان مكاناً مقدساً مكرساً لإله الشفاء أسكليبيوس في معتقدهم. الطريق الذي نسير عليه الآن هو نفس الطريق الذي استخدمه الرومان قبل نحو 1000 عام للوصول إلى مركز بيرغامون. يعتقد أن تأسيس أسكليبيون يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ومع ذلك شهد أكبر تطور له في العصر الروماني. وفي الحقيقة كان الأباطرة يتلقون العلاج هنا، لذلك شاع ذكره كأهم مركز للاستشفاء. يوجد أيضاً طريق مقدس يسير فيه المرضى طلباً للشفاء من أمراضهم النفسية والجسدية حسب معتقدهم.
2: يقال إن شعار الثعبان الذي يرمز إلى الطب مأخوذ من عصا إله الصحة أسكليبيوس.
1: نعم، في الواقع كانت الأفعى تمثل الموت والعالم السفلي، ولكن اختيار أسكليبيوس لها رمزاً للشفاء هنا كان أمراً مثيراً للاهتمام، ومن يومها أصبحت الأفعى رمزاً يرتبط بالموت والشفاء. إن هذه البنية المعمارية المكونة من الأعمدة رممت في الستينيات بهدف إحياء ثقافة ذلك العصر. ربما نرى الآن الأعمدة فقط، ولكن في الحقيقة كان هذا مسقوفاً، مما ساعد الناس على المرور خلال كل المواسم. تخيلوا أنهم كانوا يستطيعون الوصول إلى مركز المدينة بسهولة عبر هذا الطريق المضلل، بدلاً من المشي تحت الشمس أو المطر. المكان الذي نحن فيه الآن كان واحداً من أرقى المراكز الطبية في العصور القديمة. لم يكن يعالج الأمراض الجسدية فحسب، بل كان يعالج أيضاً الاضطرابات النفسية، حتى أن خطيب روما الشهير أريستيدس كان يأتي إلى هنا كثيراً، وقد كتب طويلاً عن الفترة التي قضاها هنا. وبفضل رواياته حصلنا على معلومات قيمة جداً حول هذا المكان. تخيلوا أن المكان كان مجهزاً بغرف للمبيت ويحوي مصادر للمياه العلاجية، حتى أن الموسيقى كانت طريقة علاجية فيه، كما كانوا يستخدمون طرقاً تقليدية مثل الحجامة، وهي لا تزال شائعة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك كانوا يستخدمون في العلاجات مزيجاً خاصاً من الأعشاب الطبيعية التي تنمو في المنطقة المحيطة.
2: هل كان الأطباء والعلماء البارزون يعيشون هنا؟
1: نعم بالطبع، كان هذا المكان يعالج أيضاً أهم المصارعين والأباطرة في ذلك الوقت، وعزز زيارة الشخصيات المهمة له مكانته ليصبح بمنزلة جامعة طبية. وعلى وجه الخصوص عمل الطبيب غالينوس من بيرغامون هنا لسنوات عديدة، وقام بكتابة نحو 500 بحث طبي. نشير إلى أن غنى هذه المنطقة بالمياه المعدنية والنباتات المختلفة ساهم في خلق بيئة عمل فريدة للأطباء مثل غالينوس. كما هو معروف لدينا، كان هذا النفق مساراً يطلب فيه الناس العلاج. استخدموا أيضاً خرير الماء في علاج المرضى، وكان يظن أن عذوبة الماء سبب في الشفاء أيضاً. وكما ترين فإن مياه الينابيع ما زالت تجلب عبر هذه الفتحة، فصوت انسيابه كان يريح المرضى في ذلك الوقت.
2: كان المرضى يعالجون بهذا الماء؟
1: نعم، يمكننا أن نقول ذلك، فهذا العمل يبدو أنه كان مدروساً بعناية. وكما ترون فإن هذه الحفرة لم يتم حفرها بأياد بشرية، بل تشكلت بفعل تدفق المياه بمرور الوقت.
2: ولا يزال نقياً؟
1: نعم، مياه نقية صالحة للشرب. وهناك شجرة دلب ضخمة أيضاً، مما يشير إلى وجود مصدر مياه جوفية تحت الأرض.

0: أوراق البرشمان هذه المصنوعة من الجلد اضطر أهل برغاما إلى ابتكارها لتجاوز الحظر الذي فرضته مصر على تصدير ورق البردي إليهم، بما أثر في استنساخ الكتب. ففي وقتها كان التنافس بين أهم مكتبتين في العالم القديم على أوجه، في إحداهما كانت في مصر والأخرى في برغاما. مرحبا،
1: أهلا بكم.
0: تستخدمين الآن ورق البرشمان، أليس كذلك؟
1: هذه هي قطعة من ورق البرشمان.
0: هذا رمان؟
1: بلى.
0: عادة أي نوع من أنواع الجلد تستخدمين؟
1: غالبا نستخدم جلد الحمل والجدي والماعز.
0: كيف تسير عملية تنشيف الجلد؟
1: خلال عملية التجفيف نزيل الشعر عن الجلد. تستمر هذه العملية 20 يوما، وفي النهاية يصبح البرشمان جاهزاً للاستخدام.

مرتدو هذه الأزياء التقليدية يؤدون رقصة زيباك التي حملت بين حركاتها وسكناتها روح الفرح والألم والشجاعة.

0: من آسيا إلى الأناضول، وقد تأثرت هذه الثقافة بالحضارات التي استوطنت هذه الأراضي فاكتسبت هوية خاصة بها. الزيبكية انتشرت على نطاق واسع في مناطق إيجا والبحر الأبيض المتوسط، وكانت في الماضي بنية اجتماعية، واليوم اقتصرت في ممارسات محددة كالرقص والموسيقى.
1: dans ve müzik kültürü olarak devam ediyor Zeybek.

اليوم تتميز رقصة الزيبكية بهيكل هرمي يتكون من أفه والزيبك والقيزان. أفه هو لفظ يلقب به قائد المجموعة، ويتميز أفه بأدائه رقصات حماسية في المناسبات الخاصة. وكثير من رقصات الزيبكية تستند إلى قصص تعكس صفات الأفة الشخصية والأحداث التي مر بها. فعلى سبيل المثال، رقصة القمح الأحمر التي تؤدى في إزمير تحكي قصة أفة أصيب بجراح بالغة. ويؤدي الأفة بشكل عام رقصات فردية مفعمة بالقوة والحماسة، في حين يؤدي الزيبك والقيزان رقصات أسرع وأكثر رشاقة. أزياء الزيبكية ليست مجرد ملابس، بل هي رمز لمكانتهم الاجتماعية وتقاليدهم. وقد صمم هذه الملابس حرفيون ماهرون في الماضي، ولا تزال تحظى بشعبية حتى يومنا هذا. وكان الزيبكية يستخدمون أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات والأسلحة تعكس طبيعتهم الحربية. لم يكن الزيبكية مجرد هوية ثقافية، بل كانوا أيضاً محاربين شجعانا، فقد شاركوا في حرب الاستقلال وانضموا إلى قوات الكوادر الوطنية وقاتلوا من أجل استقلال البلاد. ويذكر التاريخ من هؤلاء القادة ديمرجي محمد ويورك علي، اللذين استطاعا تجميع الآلاف لقتال الأعداء.

0: والتاريخ أهم العوامل التي أثرت في مطبخ إزمير، فالأرض تمطه بالأعشاب النادرة والمميزة، والتاريخ حفظ له ما توارثته من تعاقب الحضارات عليها من دروب المأكل والمشرب.
1: مرحبا، hoş geldiniz. İzmir ve bölge Ege ağırlıklı.
2: أهلا وسهلا بكم. يعد زيت الزيتون مكونا أساسيا مميزا لمطبخ إزمير الذي يجمع بين مختلف الثقافات التي تأثرت بها المنطقة، مما يجعله مطبخا متنوعا وغنيا بالنكهات، وعلى عكس العديد من المطابخ الأخرى التي تركز على المظهر ودسامة الأكل، فإن مطبخ إزمير يركز على الأطعمة الصحية والخفيفة سهلة الهضم. لنبدأ بجولة على مائدة الإفطار في إزمير. أمامنا السميت والبيوز، فعلى الرغم من شيوع السميت في العديد من الولايات التركية، إلا أن إزمير تتميز بطريقة تحضيره، وهناك نوع نسميه كومرو يفضل تناوله مع الطماطم وجبنة طولوم الإزميرية، وهي عنصر أساسي في مطبخ إزمير، وتصنع من حليب الماعز وتخمر في جلده. السووش هو أحد الأطباق الشهية في المدينة، ويحضر من لحم رأس الخروف المطبوخ، ويقدم بارداً بعد تقطيعه إلى شرائح رقيقة، وقد لاقى هذا الطبق إعجاب العديد من الطهاة الأجانب. العصائر لها مكانة خاصة في ثقافتنا.

0: فلدينا عصير الليموناطة ويستخدم فيه ليمون منطقة تشمة، وعصير التوت يستخدم فيه توت منطقة تيرا النادر. وكما تعلمين عصير التوت مفيد جدا ويساعد في علاج عدد من الأمراض. دعينا نشرب العصير الحلو مع هذا الكلام الحلو. الأعشاب لها أهمية كبيرة في مطبخ إزمير، وخاصة نبتة الفجل وشوك بستان، والمعروفة أيضا بشوك الجمل، ويقال إنها مفيدة جدا، حتى إن هناك قولا مشهورا عنها: إن لم تكن تحبها فيكفيك المرور بجانب حقولها مرة في السنة. ولعلها تعد من أشهر الأطباق الخاصة، خصوصا عند تحضيرها مع لحم الغنم. نرى هنا محشي زهرة الكوسة، حيث تتفتح أزهارها في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وعلينا قطفها قبل أن تنغلق. أما بالنسبة إلى الأسماك، فإن سمك البوري هو من أشهر أنواعها في إزمير، ويحضر عادة باردا كطبق مقبلات، كما تشتهر إزمير بسمك الدينيز المشوي. ويدخل القرع في الأطباق الرئيسية، على عكس باقي المدن التركية التي تستخدمه في الحلويات فقط، فإننا نفضل تناوله مطبوخا بزيت الزيتون. ويشتهر لدينا حساء السمك مع الكراث، وكما ترين فالخضروات عنصر أساسي في جميع أطباقنا. ولدينا أيضا طبق الحمص بأمعاء الغنم، وهو من الأطباق اللذيذة المعدة من أحشاء الذبائح. وهناك أيضا حساء أرجل الغنم الغني بالكولاجين، وقد قمنا بتبريده لإظهار قوامه. يعتبر هذا الحساء مصدرا غنيا بالعناصر النافعة. هنا لدينا أخيرا الكشكيك، وهو طبق تقليدي شهير ويقدم عادة في المناسبات والأعراس. يصنع من القمح المهروس ولحم الغنم أو العجل أو الدجاج، ويطهى المزيج في قدر كبير لفترات طويلة.
1: كان الناس بشيء بارد الكشكين.
2: لقد أسسوا مدينتهم تحت أجمل سماء وفي أجمل مناخ نعرفه على وجه الأرض، وكأن ما قاله المؤرخ اليوناني هيرودوت في حق مدينة إزمير العريقة ما زال وق موسيقاه يلامس آذان من يريد أن يرى مدينة ضارب تاريخها في القدم وحية بحاضرها الباهر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص والمقابلة الخاصة مع رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أزمان للحديث حول صفحة من صفحات التاريخ المطوية حول مدينة

0: إزمير والحريق الكبير الذي لحق بهذه المدينة في عام 1922. لمعرفة التفاصيل أرحب بضيفي الدكتور نصر الله أزمان. مرحبا بكم معنا دكتور نصر الله.
1: مرحبا.
0: في البداية، منذ دخول القوات اليونانية إلى إزمير وصولا إلى هذا الحريق الكبير، ما الذي حدث في المدينة؟
1: İzmir tarihinin eski dönemlerinden itibaren
2: İzmir merkezun hafaza ala mizatin kaunahu merkeza jadbin mundu aqdami al'usuri fi tarihihi wa hatta yawmina hadha wa ala wajhi al'khusus li ahamiyatihi al'istiratijiyya wa kaunahu madinatan sahiliyya wa wuqu'ahu ala turuq at-tijara wa tanawwu' sukanihi ja'alahu hadafan lilquwa al-kubra fi kulli fatratin min fatarat at-tarikh. Nara hadha fi bidayat al-qarn at-19 haythu nashhadu anna ad-dawla al-ajnabiyya kana laha atma'un fi إزمير ضد الدولة العثمانية، وأنهم اتبعوا سياسة لتعزيز نفوذهم في إزمير، بل إننا نرى في العمليات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وخلالها أن دول الحلفاء عقدت بعض الاتفاقيات فيما بينها بشأن مستقبل إزمير. نرى أن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا قد توصلت إلى توافق فيما بينها بشأن تقاسم مدينة مهمة مثل إزمير، وفي هذا السياق اتفقوا أيضا على إعطاء إزمير للإيطاليين. والواقع أنه مع انسحاب روسيا من الحرب في نهاية المطاف مع ثورة أكتوبر عام 1917، ظهرت مسألة تحديث اتفاقية التحالف على جدول الأعمال، وفي هذا السياق أعطيت إزمير بالفعل لليونان بدلا من إيطاليا بضغط من إنجلترا. وفي 30 أكتوبر عام 1918 تم توقيع هدنة موندروس، واضطرت الدولة العثمانية للقبول بخروجها مهزومة من الحرب العالمية الأولى. تاريخ 30 أكتوبر عام 1918 هو حقا نقطة تحول بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية التي حاربت على جبهات عديدة في الحرب العالمية الأولى وخاضت صراعات كبيرة وتكبدت خسائر فادحة، لم تصل في الواقع إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 أكتوبر عام 1918. على العكس من ذلك، دخلت في عملية أثقل وأكثر صعوبة في ظروف الحرب، فبينما كان عام 1918 نقطة تحول من حيث نهاية الحرب العالمية الأولى لجميع الأطراف الأخرى، فإن هذا الوضع في الواقع كان يتطلب بعدا مختلفا للحرب بالنسبة للأتراك اعتبارا من عام 1918. وبعد 30 أكتوبر عام 1918 بدأت دول الحلفاء في احتلال الأناضول. أولا، نرى أنهم عبروا بسهولة مضيق الدردنين اعتبارا من عام 1918، والذي لم يتمكنوا من عبوره في عامي 1915 و1916، وأن المدرعات المعادية رست في اسطنبول اعتبارا من 13 نوفمبر عام 1918. وفي هذا السياق، مباشرة بعد اسطنبول نشهد احتلال العديد من المناطق الجغرافية في الأناضول مثل زنجلداغ وقونيا وأنطاليا وتشوكورفا وعنتاب ومرعش وأورفا. في الواقع هذه الاحتلالات تتعارض جزئيا مع هدنة موندروس، لكن دول الحلفاء تتذرع بالمادة 7 من الهدنة، وهي المادة التي تنص كما تعلمون على أن لدول الحلفاء الحق في احتلال المناطق التي من شأنها تهديد أمنهم، وهذا يعني في الواقع أنه يجعل كل ذرة من الجغرافيا الأناضولية منطقة احتلال محتملة. الإيطاليون الذين فقدوا إزمير ينزلون جنودا حول أنطاليا وقونيا، ويتحرك اليونانيون في الواقع لاحتلال إزمير بدعم من إنجلترا مع هذه الاتفاقية. هناك نقطة مهمة جدا هنا، لا يتم الحديث عن هذه المسألة كثيرا، لكن رؤوف باشا الذي أدار مفاوضات هدنة موندروس مع الأدميرال كالثورب صرح بوضوح أنه لا ينبغي للجنود اليونانيين أن ينزلوا في جغرافيا الأناضول فيما يتعلق بالاحتلال، وتوصل إلى اتفاق معه وحصل على ضمان شفوي. لكن بالطبع الضمان الشفوي بل وحتى الضمان الكتابي في مثل هذه الحالات لا ينفع، اعتبارا من 15 مايو عام 1919 يتم احتلال إزمير. هناك تمييز محدد هنا أود أن أشرحه. في الواقع في 14 مايو عام 1919 يتم احتلال تحصينات إزمير من قبل دول الحلفاء. هذا الاحتلال يتوافق مع هدنة موندروس الأندلس، لذلك ليس لدى الدولة العثمانية أو القوات الوطنية أي رد فعل ضد هذا الاحتلال، لأنه احتلال يخضع لأحكام الهدنة، لكن احتلال مدينة إزمير يوم

0: 15 من مايو عام 1919 يتعارض مع هدنة موندروس. لذلك فإن النقطة التي عبر عنها الجانب التركي بشكل خاص في المذكرات المقدمة إلى دول الحلفاء وفي الخطابات التي ألقاها هي أن مدينة إزمير احتلت في 15 من مايو عام 1919 بطريقة تتعارض مع هدنة موندروس. وهناك نرى مدى بطلان الضمان الذي قدمه الإنجليز للجانب التركي بأن اليونانيين لن يشاركوا في الاحتلال ولن يتواجدوا فعليا في احتلال الأناضول.
1: دكتور، ولكن هناك إلى جانب كل هذه القوات التي دخلت مناطق متفرقة في الأناضول ومناطق في تركيا، يبقى مشروع الفكرة الكبرى ميغالي أيديا كما يطلق عليه في اليونان. ما هدف هذه الفكرة الكبرى في تركيا خاصة في منطقة الأناضول؟
0: في الواقع مثل الدول القومية المنشأة حديثا في تلك الفترة، كان هدف اليونان أيضا هو تأسيس دولتها الكبرى. كانت ترى نفسها وارثة لبيزنطة وروما، ولذلك كانت ترغب في

0: السكان لمستقبلهم ومصيرهم صالح لليونانيين كما هو الحال بالنسبة لكل أمة، لكن هناك حالة كالتالي: كان اليونانيون يريدون أن يحكموا جغرافيا لم يكونوا كافين فيها من حيث عدد السكان. بيزنطة حكمت جغرافيا واسعة جدا والإمبراطورية الرومية كذلك، لكن سكان اليونان كانوا يعانون من صعوبة بالغة ومشاكل في السيطرة حتى على مناطق سيادتهم الخاصة. ورغم ذلك طالب اليونانيون بهذه المناطق من إنجلترا بناء على ادعاء أن السكان الروم يشكلون الأغلبية في غرب الأناضول، وهنا رأت إنجلترا أن وجود يونان تحت سيطرتها أكثر معقولية من وجود إيطاليا قوية في المنطقة، لأن إزمير حقا ميناء مهم جدا في الطريق التجاري الذاهب إلى مستعمراتها، بل إنها في تلك الفترة كانت واحدة من أكبر وأهم وأغنى المدن الساحلية في المنطقة.
1: دكتور نصر الله، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هدف الفكرة الكبرى الذي تسعى إليه اليونان في هذه الحقبة، ما هي الجرائم التي ارتكبتها في منطقة إزمير والمحيط بمحيط منطقة إزمير والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ما بعد احتلال مدينة إزمير؟
0: ما حدث في إزمير يوم 15 من مايو عام 1919 أظهر لنا أهم دليل على ما سيحدث في الأيام التالية، بمعنى أن 15 من مايو عام 1919 كان يعبر في الواقع عن شرارة ألقيت في برميل باروت. أو تخيل ملعبا يكتظ بالناس، تخيل حالة الذعر الشديد لهؤلاء الناس في الملعب وهم يحاولون الخروج منه ويسحق بعضهم البعض. هكذا وقعت حادثة مروعة في يوم 15 من مايو. لقد رأينا كيف انعكست مؤامرة دول الحلفاء على إزمير اعتبارا من 15 من مايو برصاصة وحيدة أطلقها حسن تحسين، اعتبارا من 15 من مايو عام 1919. ومنذ اللحظة التي وطئت فيها أقدم اليونانيين إزمير شرعوا في مذبحة منهجية دون تمييز بين عسكري ومدني. يمكننا التعبير عن هذا كالتالي: لا نرى هذا فقط في وثائق الأرشيف التركي وفي مذكرات الأتراك، بل يمكننا رؤيته أيضا في وثائق الأرشيف الأجنبية وفي الصحف الأجنبية أو في مذكرات الأجانب. نرى أن أكثر من 4000 عسكري ومدني فقدوا حياتهم في 15 من مايو في الأرقام الرسمية. يفقد هؤلاء السكان حياتهم كالتالي: فالجنود لا يستشهدون في القتال على سبيل المثال، الجنود الذين ينتظرون دون سلاح على باب الوحدات التي تحرس الجيش التركي يفقدون حياتهم ويستشهدون نتيجة النيران التي فتحها اليونانيون. تخيل جنديا أعزل ومأمورا بعدم سحب سلاحه للدفاع عن نفسه يتعرض لطلقات ونيران وهجوم من قبل العدو، وفي الوقت نفسه هناك خسائر مدنية كثيرة جدا، فضلا عن أننا نرى أن هذا الوضع يتم استغلاله من قبل اليونان، بمعنى أن فينيزيولوس الذي ذهب إلى مؤتمر باريس سلام يصرح بأن 78 تركيا وحوالي 62 روميا فقدوا حياتهم في 15 من مايو. لكن المصادر المحلية والأجنبية والمذكرات والواقع تظهر بوضوح أن حشدا مسلما يزيد عن 4000 ويقترب من 5 قد فقد حياته هناك على يد الروم على يد جيوش الاحتلال اليونانية. يمكننا أن نوضح هذا بشكل أوسع. نعم، في 15 من مايو كانت هناك مجزرة كبيرة ومظالم كبيرة جدا وألم وظلم كبير جدا، لكن هذا لا يقتصر على 15 من مايو. ففي 16 والسابع عشر من مايو والأيام التي تلتها استمر الإرهاب الرومي، الإرهاب اليوناني بشكل منهجي. أود أن أقدم لكم رقما مثيرا جدا للاهتمام: احتلت إزمير في مايو عام 1919 اعتبارا من نوفمبر عام 1919، وبسبب اختفاء شروط الحياة الدنيا في إزمير ومحيطها، فإن عدد الأشخاص الذين هجروا إلى الولايات الداخلية فقط لإنقاذ أرواحهم وشرفهم يبلغ حوالي 140 ألف شخص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي عدد سكان إزمير كان حوالي 300 ألف نسمة، فسيتضح أن الرقم 140 ألفا هو رقم لا يستهان به على الإطلاق. وفي هذه العملية تظهر لنا وثائق الأرشيف أيضا أنه تم توطين 90 ألف شخص جيء بهم من اليونان مكان 140 ألف تركي مسلم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن المظالم التي شهدتها المنطقة نقشت في ذاكرة سكان المنطقة لدرجة أن ذاكرة المجتمعية تحافظ على حيوية

0: بها لدرجة أنه حتى اليوم فإن الناس الذين يعيشون في تلك الجغرافيا، أي الجغرافيا التي تعرضت للاحتلال اليوناني، نرى مصطلحات مثل الروم، اليونان وما إلى ذلك تفهم وكأنها إهانة أو شتيمة، لأن ألم الخسائر في تلك الفترة لا يزال يحافظ على حيويته في الذاكرة المجتمعية. وفيما يتعلق بالمظالم اليونانية، لا نرى ذلك فقط في المصادر العسكرية التركية في تلك الفترة، بل عندما نرى مراسلات ومذكرات وشهادات المراقبين والصحفيين والممثلين العسكريين والمدنيين الإيطاليين والفرنسيين وممثلي العسكريين والمدنيين التابعين للمجتمعات الأخرى وعلى رأسهم الأدميرال الأمريكي بريستول، نرى مع الأسف أن اليونانيين مارسوا بحق الأتراك مظالم لا تتسع لها كرامة الإنسانية ولا تتسع للقانون الدولي ولا لقانون الحرب.
1: بالعودة إلى الباحثين الأجانب الذين تحدثوا عن هذه المأساة والجرائم التي ارتكبتها القوات اليونانية، كان من بينهم جاستن ماكارسي الذي قال بأن هناك عدد القتلى والأرواح في تلك الفترة أكثر من 600 ألف شخص بحسب إحدى الروايات. ولكن هذا مع دخول القوات اليونانية إلى إزمير، ما بعد وصول القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال باشا إلى حدود إزمير وبدء المقاومة الوطنية وحرب الاستقلال ضد هذه القوات، بدأت هناك انسحابات للقوات اليونانية، فقاموا باستخدام سياسة الأرض المحروقة. كيف ظهر ذلك في سياسة القوات اليونانية والجيش اليوناني في هذه المنطقة ما بعد اقتراب القوات الوطنية من تحرير مدينة إزمير؟
0: كانت إزمير مدينة ساحلية مهمة جدا تحافظ على ثرائها سواء بالمعنى الثقافي أو التجاري، وكانت بمثابة باب المنطقة المفتوح على العالم أصلا. بعد احتلال اليونانيين لإزمير اعتبروا أنفسهم المالكين الأساسيين لهذا المكان وتصرفوا وفقا لذلك. كان الهدف النهائي للنضال الوطني الذي قدمته الأمة التركية والجيش التركي بقيادة مصطفى كمال باشا إنقاذ إزمير من الاحتلال. لذلك في تلك الفترة كانت الحاجة الماسة للأتراك هي حرفيا تحرير إزمير، والواقع أنه تم تحقيق زخم جدي للغاية في معركة سقارئة، وفي عملية استمرت لمدة عام بعد ذلك استكمل الجيش التركي تحضيراته وعالج نواقصه ونفذ تحصيناته لوجستيا وعسكريا من خلال القوانين التي أصدرها. وأولا وقبل كل شيء في معركة الميدان للقيادة العامة، اتخذت هذه العملية خطوتها العسكرية الأخيرة وبدأت عملية هجومية خطيرة للغاية ضد اليونانيين. انطلقت حركة الهجوم هذه المرة مع الأمر الذي أصدره مصطفى كمال باشا الذي دخل التاريخ: أيها الجيوش، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الجيش اليوناني عملية هروب من دون النظر إلى الوراء على حساب إنقاذ أرواحهم من أمام الجيش التركي. لكن هذا لم يكن حديثا بسيطا، فاعتبارا من شهر مارس عام 1922 عندما ننظر إلى المراسلات الدبلوماسية التي أجراها الجنود الإنجليز في المنطقة والجنود الفرنسيون والإيطاليون مع بلدانهم، نرى أن اليونانيين أعربوا أنهم سيحرقون ويدمرون المنطقة في مواجهة أي هجوم تركي محتمل إذا فقدوا إزمير ومحيطها، وأنهم لن يبالوا بمن سيتضرر من هذا، وأنهم سيتركون للأتراك إزمير غير صالحة للعيش. الإيطاليون والفرنسيون والإنجليز يرون أهمية كبيرة لهذا، بمعنى أن اليونانيين يقولون لن نهتم بمن يتضرر. في الواقع هناك نشاط تجاري للإيطاليين في المنطقة ونشاط للإنجليز وآخر للفرنسيين، لذلك في حركة الحرق والتدمير لليونانيين ستتضرر هذه الدول أيضا، لذلك هم يولون أهمية لهذه المسألة. ونحن نرى هذا في الأدبيات الدولية بحق كسياسة حرق وتدمير، ونراه كسياسة تدمير وإفناء. ماذا تعني هذه السياسة؟ عندما ننظر تعني هذه السياسة أنه في حال ترك أي منطقة احتلال، فإن الدولة التي تنفذ الاحتلال لا تترك للملك الأصلي لتلك المنطقة مكانا صالحا للعيش. تخيلوا، يوجد في إزمير أسلحة وذخيرة وطعام وغذاء وثراء ورفاهية من الناحية اللوجستية، وبالتالي كل ما يحتاجه الجيش التركي وكل ما تحتاجه الأمة التركية موجود في إزمير. وبما أن اليونانيين يعملون على ذلك، فإنهم لن يتراجعوا أبدا عن حرق وتدمير وذبح المدنيين هناك بحجة إعادة المدن التي انسحبوا منها إلى حالة غير صالحة للعيش، وقد قاموا بذلك بشكل منهجي.

0: يمكن أن يحدث احتكاك ناتج عن أي حادث بين شخصين. يمكننا أن نرى هذا كانتفاضة غضب، يمكننا أن نرى هذا أثناء الحرب أيضا، لكن كما صرح جاستن ماكرثي فإن ما حدث اعتبارا من تلك الفترة لا يمكننا اعتباره انتفاضة غضب. بتعبير جاستن ماكرثي، ما حدث اعتبارا من تلك الفترة هو إبادة جماعية ممنهجة ومذبحة ممنهجة واستراتيجية تدمير كذلك. نحن لا نقول هذا، الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون يقولونه، الأمريكيون كذلك، وهم يعبرون عن هذا في تقاريرهم ومراسلاتهم الدبلوماسية التي أرسلوها إلى بلدانهم منذ مارس عام 1922. هذا حادث مهم جدا، لأننا نرى أن الجيش اليوناني أثناء انسحابه قد دبر لنفسه هذا وخطى خطوات فيه ليترك أناضولا غير صالح للعيش وإزمير غير صالحة للعيش. نرى هذا بوضوح في مذكرات الأمير أندرو الذي وقع أسيرا بيد الأتراك في تلك الفترة، إنه يوناني كما تعلمون. نرى بوضوح في مذكراته الخاصة أنهم أعطوا أوامر قاطعة في هذا الشأن لجيوشهم وقادتهم وجنودهم، وبذلوا جهدا لعدم استفادة الأتراك من هذه المناطق والإضرار بها. إن المذبحة والدمار في أفيون وأوشاك وألا شهير وحدها قد تحولت بحد ذاتها إلى مذبحة إنسانية مروعة. فمن ناحية الجيش التركي يطارد اليونانيين، ومن ناحية أخرى لا يمكنه البقاء غير مبال بهذا الحريق وهذا الدمار، ويقاتل هؤلاء لمساعدة الأتراك المدنيين بينما يطارد العدو من جهة أخرى. أصلا اعتبارا من 29 من أكتوبر عام 1923 أصبح النضال ذو الأولوية الذي يجب أن تخوضه تركيا هو إعادة إعمار تلك المنطقة المحروقة والمدمرة. وبالفعل في 19 من سبتمبر عام 1922 تحررت مدينة إزمير الجميلة من احتلال العدو.
1: في هذا اليوم تحديدا دكتور نصر الله، دخلت القوات التركية إلى مدينة إزمير واستطاعت تحرير المدينة من القوات اليونانية. مع دخول القوات التركية إلى المدينة في هذا اليوم وصولا إلى الحريق الكبير في 13 من شهر سبتمبر أيلول من عام 1922، كيف كان الوضع المدني والعسكري في المدينة وهذا المحيط؟
0: الاحتلال الذي بدأ في عام 1918 استمر في الواقع حتى عام 1922. هذا يعني أنك حين تنظر إليه فإنها فترة طويلة جدا، مثل 5 سنوات بمفرده، ولكن هناك خلفية لهذا أيضا. الأتراك بما في ذلك سكان تلك المنطقة كانوا في حرب متواصلة منذ عام 1911. إن حربا استمرت 11 عاما من عام 1911 إلى 1922 هي حقا عبء لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو دولة تحمله. وحين ننظر إليه فإن أهم مورد لكم وهو القوى البشرية المؤهلة يفقد حياته في هذه الحروب. ومع احتلال إزمير اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 وقع الأتراك حقا في فترة مظلمة جدا، وكان الهدف النهائي للأتراك والهدف النهائي للقوات المسلحة ومصطفى كمال باشا والجيش التركي ومجلس الأمة التركي الكبير هو إنقاذ إزمير من الاحتلال، تماما كما كافحت القوات الوطنية من أجل استقلال إزمير بحرارة وصدق. كافح سكان المنطقة أيضا ليخلصوا أنفسهم من الاحتلال. كان وضعهم صعبا جدا، حراب العدو وعلمه على رؤوسهم، وكانت هناك عملية من التعذيب حيث يتعرض الناس للضغط ويفقدون أرواحهم. لذلك فإن رؤيتهم لفوش الفرسان ورؤيتهم للجيش التركي ورؤيتهم للعلم التركي تحولت بالنسبة لهم إلى جو احتفالي إلى يوم عيد. واعتبارا من ذلك اليوم نرى حقا أن إزمير الجميلة أنقذت من احتلال العدو، ونرى أن شعب إزمير وشعب المنطقة وعلى رأسهم سكان إزمير قد استقبلوا ذلك اليوم في جو من العيد. أصلا نرى حدوث أعمال نهب وسلب وحرائق في إزمير في الأيام التي سبقت 9 سبتمبر، حتى أن هذا مذكور أيضا في تقارير رئيس منظمة الإطفاء في تلك الفترة. ونرى أنه قبل 9 سبتمبر كانت هناك حرائق قد اندلعت في حوالي 10 إلى 15 مكانا، وهي أحياء كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة في إزمير.
1: دكتور نصر الله أزمان، نحن نتحدث عن هذه الأيام وهذا العيد الذي شعر به أهالي إزمير بعد دخول القوات الوطنية إلى مدينة إزمير. بعدها بـ4 أيام يقع حريق إزمير الكبير.

0: من الذي أشعل هذا الحريق؟ وهل لديكم تفاصيل أدق حول تفاصيل هذا الحريق بصورة عامة، خاصة وأن كما ذكرتم كان هناك استعدادات من قبل بعض الإطفائيين الأجانب الذين كانوا يعملون في إزمير، أن كان هناك استعدادات من قبل القوات اليونانية لإشعال مثل هذا الحريق؟ لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديدا.
1: مسألة الحريق هذه تقاس ويتحدث عنها كثيرا في الأدبيات، ولكن بعيدا عن الروايات عندما ننظر إلى وثائق الأرشيف وإلى شهود تلك الفترة ومصادر تلك الفترة فإن الصورة واضحة جدا من وجهة نظرنا، وهي كالتالي: قبل 9 سبتمبر عام 1922 يفهم من تقارير رئيس الإطفاء في إزمير، وهو شخص غير مسلم، أنه في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة كانت هناك حرائق وحوادث نهب قد حدثت في حوالي 10 إلى 15 مكانا. وبعد 9 سبتمبر، أي بعد 4 أيام اعتبارا من 13 سبتمبر، نرى افتعال حرائق ممنهجة مرتبطة ببعضها البعض في الأماكن التي كان يعيش فيها غير المسلمين، وتحديدا الأرمن والروم بكثافة. غريسكوفيتش، إذا لم تخن الذاكرة، هو اسم رئيس الإطفاء، يعبر في تقاريره قائلا: رأينا فجأة اندلاع حرائق ممنهجة في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة، بما في ذلك الكنيسة الأرمنية، أردنا التدخل فورا وتحركنا للتدخل بكل قوتنا، لكننا تعرضنا لإطلاق نار من قبل الأرمن والروم وفتحت عليهم النيران وأصبحت أرواحهم في خطر. ويعبر عن أن الحرائق التي انتشرت أيضا بتأثير الرياح في الوقت نفسه. يعبر أيضا أن الكنائس استخدمت كترسانات ذخيرة، وأنه تم وضع قطع قماش مبللة بالزيت حول تلك الذخائر، وأنها رتبت كآليات لإحداث انفجارة لتكوين الحرائق، وأن حوالي 3/4 إزمير احترقت جراء حوادث الحرق هذه بتأثير الرياح. المصادر الإيطالية والإنجليزية والفرنسية تؤكد هذا. وهناك استنتاج منطقي آخر يجب التوصل إليه: إزمير أرض تركية، لقد كانت وطنا للأتراك منذ قرون، وقد واجهت احتلالا يونانيا مؤقتا فقط في الفترة ما بين 1919 إلى 1922، وكان الهدف النهائي للأتراك هو استعادة إزمير، إعادة ورفع علم النشمة والهلال التركي في إزمير. ما هي الفائدة التي ستعود على الأتراك من حرق وتدمير وإلحاق الضرر بإزمير؟ في النتيجة إزمير ليست غنيمة للأتراك، بل هي تخدم هدفا مقدسا مثل إعادة الحرية لتراب الوطن المفقود. ولذلك فإن التجارة واللوجستيات والمنتجات العسكرية والحضارة، كل حشر في إزمير مهم جدا للأتراك. ولذلك فإن تضرر إزمير لا يخدم هدف الأتراك، بل يخدم هدف أولئك الذين فقدوا إزمير.
0: وبالتالي دكتور نصر الله، كيف يمكن الآن أمام هذا التزييف الذي يحدث من الغرب وفي الرواية اليونانية تحديدا، كيف يمكن للباحثين وللوثائق التركية وغيرها من الوثائق الغربية والإنجليزية كما ذكرتم كشف هذه الحقائق ومواجهة هذا التزييف الذي تقوم عليه الرواية اليونانية المدعومة من بعض الدول الغربية؟
1: في الواقع إن الحقيقة في معاهدة لوزان للسلام، والتي يعترف بها كل من اليونانيين ودول الحلفاء الأخرى، تظهر المادة 59 من لوزان بوضوح أن التخريب الذي تم في تلك الفترة تم تنفيذه من قبل اليونانيين، وتظهر بوضوح أن اليونانيين هم المسببون لهذا العمل والمسؤولون عنه، ومن حيث دفع تعويضات الحرب. حتى وإن اضطرت تركيا للتنازل عن حقها، فإن ذلك يوضح لنا أن المسؤول الوحيد عن هذا التخريب هو جيش الاحتلال اليوناني. هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لنا بمعنى لوزان. على الأقل من هو فاعل الجريمة فقد أقر واعترف بذلك من قبل الفاعل نفسه. إذا نظرنا من الجانب الآخر، فإن الغرب للأسف عندما تكون المجموعات المعنية وتلك التي يتم تهميشها ليسوا من صفوفه، فإنه يتبنى موقفا يتجاهل ولا يسمع ولا يعلم. لكن هذا لا ينبغي أن يردعنا مجتمعا وأكاديميين ودولة، وبالفعل فإنه لا يردعنا. إن الدراسات والأبحاث التي نقوم بها في أرشيفنا وفي أرشيف العالم، وخاصة الأرشيف اليوناني والإنجليزي والأمريكي والفرنسي والإيطالي، وكذلك الدراسات التي يقوم بها باحثون مستقلون مثل جاستن ماكاثي بالاستفادة من الأرشيف التركي والأجنبي، تظهر لنا حجم هذا الدمار والواقع التاريخي. في هذا المعنى

0: تقوم دولتنا حقا بتشجيع نشر الإصدارات التي تنسق العملية، سواء من خلال المؤسسة التركية للتاريخ أو مركز أتاتورك للأبحاث أو المؤسسات الشركة لها، أو من خلال وزارة التعليم الوطني والمناهج الدراسية، أو من خلال الجامعات ذات الوضع المستقل. اليوم العديد من أكاديميين يجيدون اللغة اليونانية ويقومون بأبحاث في الأرشيف اليوناني، وبناء على نتائج أبحاثهم وبناء على الوثائق والمعلومات التي تتطابق مع وثائق الأرشيف التركي، يطرحون المظالم اليونانية المتعلقة بتلك الفترة بشكل واضح. لكن كما في القضية الأرمنية، يقوم اليونانيون أو الأرمن بتجاهل الحقائق. إنهم يتحركون عبر ثقافة شفهية تشوه الواقع التاريخي بمعزل عن الواقع التاريخي ودون تقديم أي مرجع، حيث ليس لدينا مصدر يمكنه تأكيد ما إذا كانت التعبيرات التي رووها هناك قد عاشت أم لا، اعتبارا من تلك الفترة ومصادرنا الحالية تقول إنها لم تعش أصلا. نحن محظوظون بهذا المعنى لأننا نملك حضارة ذات جذور عميقة من حيث تنظيم الدولة، وأرشيفنا غني حقا، وهم يقدمون خدمة مفتوحة عبر الإنترنت للباحثين في جميع أنحاء العالم. وعندما ننظر إلى التقارير الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية، إلى وثائق أرشيفنا، يمكننا رؤية الواقع التاريخي بوضوح أمامنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نصر الله عثمان، رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بير مولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها كلفة الحرب الأمريكية الإيرانية والتقارير التي تتحدث عن أن عدد القتلى الأمريكيين أكثر من المعلن، إذ تتزايد الضغوط على إدارة ترامب بعدما بدأت الحقائق الميدانية لحملتها العسكرية ضد إيران بالخروج، ما يضع البيت الأبيض أمام اختبار صعب ومواجهة مفتوحة مع الشارع والمؤسسات التشريعية، لتتزايد الأسئلة حول جدوى خيار التصعيد ومصداقية رواية رسمية. فهل نحن أمام أزمة تتجاوز السيطرة؟ أم أن التكتم على أرقام الضحايا والكلفة العسكرية قد يعصف بالاستراتيجية الأمريكية برمتها؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير

0: كبير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهرياً حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جندياً في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
1: وللمزيد من الطرح والنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور حسن عبيد، ينضم إلينا أيضا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. البداية معك سيادة اللواء من القاهرة. إذن صحيفة نيويورك تايمز نشرت في تقرير استقصائي لها استنادا إلى تسريبات من داخل البنتاغون أن حجم الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين القتلى والجرحى جراء ضربات الإيرانية يفوق بكثير ما يعلن من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، وهذا أثار عاصفة من التساؤلات بخصوص التعطيل من جانب المؤسسة العسكرية. نسألكم هنا سيادة اللواء في البداية من منظور عسكري واستراتيجي، كيف تتقاطع هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الأمريكية مع المواجهات الحاصلة استهداف القواعد، ولماذا تلجأ دائما الإدارات الأمريكية على اختلافها عادة إلى تقليص حجم الخسائر في صفوف جنودها في حروب الاستنزاف؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم. أهلا بكم. في جميع الحروب كل الدول، وأنا بقول كل الدول، بتحاول أن تقلص من عدد الخسائر، خاصة في عدد خسائر القتلى، بمعنى أن ده جزء من عملية حرب نفسية على الطرف الآخر. أولا ليه أهداف كثيرة جدا، حتى لا يخفض الروح المعنوية لقواته وجنوده وللداخل، واثنين حتى لا يرفع الروح المعنوية للعدو للطرف الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية قررت نفس الموضوع في حرب العراق، كانت تخفي أشياء كثيرة، ولكن في دولة ديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية هذا يسبب إزعاج كبير، لا سيما وأن هناك في صحافة وفي حرية صحافة وفي اتهام بعدم الشفافية فيما يتعلق بالأرقام. ما نيجي نبص على الجانب الآخر حتى برضو يعني لا نظلم طرف، هنلاقي أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل أيدت الـ18 جندي أو اللي ماتوا وفقا للعملية الأولى، العملية العسكرية الأولى، ثم أعلنت أنها أنهت العمليات العسكرية في إيران، ثم بدأت بعد ذلك عملية من نوع آخر أو عملية يعني نوعية من نوع آخر، وده اللي تم فيه اغتيال أو قتل الـ4 جنود الآخرين. وبالتالي هنا نوع من أنواع التحايل على الرأي العام أو التحايل على الأرقام. لكن الإشكالية أنا شايف مش في العنصر البشري فقط، لكن عندما يجتمع العنصر البشري بهذا القتل وعدم شفافية زائد استنزاف للذخائر، خاصة الذخائر الدقيقة والذخائر الحساسة والصواريخ الاعتراضية الغالية، وكمان ثلاثة إمكانية أن أنا أعيد هذا المخزون الاستراتيجي مرة أخرى، 4 كمان النقطة المهمة وهو المبالغ، تكاليف الحرب، تكاليف الحرب، التسريبات بتقول انها 46 مليار ونص، يعني فرق جامد ما بين المعلن وما بين المسرب، ناهيك عن ان الارقام دي ارقام بقى لها ايام، وهنا في كلفة يومية باستمرار وجود حاملات طائرات،
1: وهذا ما يتكبده البنتاغون من خسائر ضخمة جدا سيادة اللواء بشكل يومي. ولكن دعنا نقف في النقطة التي أشرتم إليها، قلتم أن ما تقوم به هذه الإدارة يأتي في إطار الحرب النفسية، ولكن ذلك مزعج صحيح، ولكنها مجبرة على ذلك. ولكن دكتور حسين عبيد، ذلك له تداعيات دون شك على الشارع الأمريكي، وذلك ربما ما يفسر ما أشارت إليه شبكة CNN في تقرير سياسي لها إلى أن معظم الزعماء الحزب

0: الحزب الديمقراطي إلى جانب بعض زعماء الحزب الجمهوري يهددون بفتح تحقيقات رسمية ضد إدارة دونالد ترامب بخصوص تضليل الرأي العام بخصوص كلفة هذه الحرب وأيضا حجم الخسائر البشرية والمادية. هنا نسألكم دكتور، كيف برأيك توظف الدوائر السياسية المعارضة في واشنطن ربما هذه التقارير الأعلامية الأمريكية المكثفة؟ ونسأل أيضا، هل تهدد أزمة انعدام المصداقية والتعتيم على الخسائر مكتسبات إدارة ترامب السياسية والانتخابية؟
1: تحياتي لك وللضيف والمشاهدين الكرام. هو الموضوع مهم جدا، يعني الفرق في العدد هو ليس كبير ولكن ذو معنى سياسي ورمزي كبير، وخاصة فيما يتعلق في السياق الداخلي الأمريكي. عطفا على سؤالك، هو قبل في 15 سبتمبر الماضي صوت الكونغرس أو مجلس النواب الأمريكي بعدد ما يقارب 220 مقابل 204 لصالح قرار تقييد أو سحب الجيش الأمريكي من المعارك مع إيران، واستند في مداولاته ونقاشه هو الأعداد والتكلفة، عدد القتلى والتكلفة المالية لهذه الحرب. والملفت للانتباه أن هناك 7 من أعضاء الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في هذا التصويت، وهذا سابقا كان هناك أعداد ولكن ليس بهذا الحجم، كان 2 أو 1، ولكن هذه المرة 7، وهذا يؤشر إلى أن هناك انقسام سياسي كبير واستقطاب حاد ما بين الكونغرس وما بين البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق في الحرب تجاه إيران. والاستقطاب له عناوين متعددة، أولا حول سؤال الحرب، بمعنى ما هي الأهداف التي أرادها ترامب من هذه الحرب وهل حقق هذه الأهداف. السؤال الثاني، إلى متى سوف تستمر في هذه الحرب ضمن هذه التكلفة الاقتصادية الباهظة وكذلك الخسائر البشرية وكذلك وضع الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. ثالثا، التستر على الأخبار أو التستر على ما حققته هذه الحرب من خسائر، وهذا التستر يضع سهام أو يوجه هذه السهام إلى إدارة ترامب، لأنهم يعتبرون أنه يتستر لأجل تعزيز روايته فيما يتعلق في هذه الحرب. سردية ترامب تقوم على 3 محاور. المحور الأول تعظيم إنجازاته وتقليل الخسائر التي يتكبدها. المحور الثاني هو تعظيم الخسائر التي تكبدتها إيران، وثالثا هو إظهار السيطرة والهيمنة على هذه المعركة، سواء من خلال أنه في طريقه لفرض اتفاق على إيران أو في طريقه إلى فرض هزيمة على إيران. وبالتالي هذه مهمة بالنسبة للكونغرس وبالنسبة للسياق الداخلي الأمريكي،
0: ولكنهما أزق بالنسبة للشارع الأمريكي، وذلك وفقا لتقارير إعلامية أدى إلى حالة تململ في صفوف عائلات العسكريين حول سلامتهم. سأعود معكم إلى هذه النقطة، لكن دعني أعود مرة أخرى إلى ضيفنا من القاهرة سيادة اللواء. إذن كنتم تتحدثون هنا سيادة اللواء عن ما أفادت به أيضا وكالة بلومبرغ، نشرت تقرير اقتصادي عسكري بأن فاتورة أفادت فيه بأن فاتورة العمليات العسكرية ضد إيران تتصاعد بشكل قياسي، خسائر ضخمة يتكبدها البنتاغون بشكل يومي جراء ذلك، وحذرت من أزمة حرجة بخصوص نفاذ المخزون من المسيرات وصواريخ الاعتراض والاستراتيجية المتقدمة مقابل بطء خطوط الانتاج المحلي الحربي. عسكريا نسأل هنا سيادة اللواء، إلى أي مدى واشنطن قادرة على الاستمرار في هكذا أو في مثل هكذا نمط من العمليات في ضوء ما يجري الحديث عنه عن هذا المخزون الذي يتآكل من صناعتها الدفاعية؟ وهل يمكن أن نقول بأن طهران نجحت إلى أن تجر واشنطن إلى حرب استنزاف اقتصادية وعسكرية طويلة المدى؟
2: بالفعل، أنا هبدأ من آخر نقطة حضرتك قلتيها وهنا، أن بالفعل إيران نجحت أنها تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي تعلم منذ اليوم الأول أنها غير قادرة على الدخول في مواجهة مع أكبر قوة عسكرية في العالم، وبالتالي هنا الحسابات ما نقدرش نقول هي كم أسقطت طائرة أمريكية أو ما هي الخسائر الأمريكية، بقدر ما أنها هي مجموعة من العوامل، هي جعلت الكلفة عالية جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها خسرتها ذخائر عالية القيمة وعالية الكلفة. كمان الولايات المتحدة الأمريكية منذ سيطرتها على النظام العالمي أو منذ 91 وهيمنتها على نظام أحادي القطبية، هي من تهيمن عليه، وضعت 4 أسس لهذا النظام، لاستمرار هذا النظام. الأربع أسس لو حضرتك تلاحظي في 2026 بدأت تتآكل للهيمنة الأمريكية. أول قاعدة وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية هو إنهاء الحروب بسرعة، ولذلك الرواية ترامب دائما ما يقول أن الحرب ستنتهي، أن الحرب ستنتهي من أول يوم. هذه الرواية الحقيقة تم تقويدها في هذه الحرب. قدرة إيران على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية

0: على إنهاء الحروب الصغيرة بسرعة، ده بيعتمد على إنتاج نوع معين من الذخائر والأسلحة متقدمة. هنا بتنظر الصناعات العسكرية الأمريكية إلى الكيف وليس الكم، إلى التكنولوجيا العالية جدا. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية اهتمت بالأسلحة الهجومية وتناست تماما الأسلحة الدفاعية، ربما تركت الأسلحة الدفاعية لحلفائها في الناتو. وهذه المشكلة ظهرت، أن هناك نقص كبير جدا في المخزون. نمرة اتنين، ودي نقطة مهمة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت نفسها على أنها الضامن الأساسي للملاحة العالمية من خلال أساطيلها اللي موجودة في كل أنحاء العالم. حتى الآن لم تستطيع أنها تؤمن الملاحة في مضيق هرمز، وإيران فرضت إرادتها والسيطرة على المضيق بكلفة قليلة جدا. نمرة ثلاثة، ودي نقطة مهمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية من 91 وحتى الآن فرضت نظام أحاد القطبية بناء على الهيمنة الكاملة على عمليات التصعيد العسكري. لا شك أن الرئيس ترامب يوقف الحرب كما يشاء ويشعلها كما يشاء، يبقى إذن قادر على الإدارة لكنه غير قادر على التصعيد، غير قادر على السيطرة على التصعيد، ودي نقطة مهمة. رابع نقطة، وهي معاقبة كل الدول التي تعارض الهيمنة الأمريكية. هذه النقطة أيضا تآكلت في ظل الجراءة التي وصلت إليها إيران ووصل إليها جماعات أخرى،
1: وربما لذلك هنا سيادة اللواء هنالك خيارات عسكرية وميدانية
0: فهناك تآكل في الهيمنة
1: تناقشها الدوائر العسكرية الأمريكية جراء كل ما تبخر من هيمنة أمريكية وعدم قدرة على الحسم في الميدان بشكل سريع، وذلك حتى يزعزع ثقة الحلفاء الإقليميين في حليفهم الولايات المتحدة. سأعود معكم بهذه النقطة، ولكن دعني أعود إلى الدكتور هنا حسين. دكتور حسين، أشرنا قبل قليل إلى حالة التململ في صفوف عائلات العسكريين بشأن صحة البيانات عن مدى سلامة الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. نسأل هنا دكتور، إلى أي مدى يمكن لسياسة التعتيم العسكري أن تنقلب ضد إدارة دونالد ترامب وفق قراءتك لمؤشرات الشارع الأمريكي؟ ثم ما هو ثمن انعدام الثقة بين الرأي العام والبيت الأبيض؟
2: حسن، لست حسين. النقطة الثانية هو أن هو هناك في مثلث فيما يتعلق في الرأي العام، وخاصة من مرور من خلال الجيش وحصول الجيش الأمريكي في الوجدان الرأي العام. مبدئيا هذا التستر صعب، لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتستر أو بالذات إدارة ترامب تتستر على الخسائر بشكل أو على طول خط الحرب، وخاصة إذا ما ثبت أن من يسرب هذه الأرقام هم عساكر أو في وسط الجيش الأمريكي. وأنا أريد أن أشير هنا إلى تقرير مهم جدا تم نشره في الواشنطن بوست في 30 أغسطس، رسالة سرية سربت، وجهت هذه الرسالة لوزير الحرب من قبل قيادات مركزية في الجيش الأمريكي تطلب أو تحتج على استمرار الحرب بدون أفق زمني أو بدون أفق سياسي، وتحدثت على أنه من ضمن سلبيات هذه الحرب هو تآكل قدرة الجيش في الحضور في العالم. وبالتالي وهذه الرسالة قيل أنها سربت أيضا من قبل القيادات في الجيش الأمريكي، والعدات التي تتحدث عن قتلها هناك روايات تتحدث أن هناك من وسط الجيش الأمريكي. وبالتالي بتقديري أن هناك حالة تململ، نحن تحدثنا أنه هناك حالة استقطاب ما بين الكونغرس والبيت الأبيض، وبتقديري أن هناك تململ ما بين الجيش أو صفوف الجيش تجاه استمرار هذه الحرب بهذه الطريقة. هذا التململ وهذا تسريب الأرقام يعطي مصداقية للتسريبات التي تخرج على حساب ما يقوله البيت الأبيض، ويعتبر البيت الأبيض أنه في محل ليس صادق، وأن مصداقيته مخدوشة، وأنه بحاجة إلى إثبات ما يقوله. والمصداقية تكون للجيش ولهذه التسريبات، وخاصة إذا ما ثبتت. النقطة الأهم، هذا كله ينعكس على الرأي العام. آخر استطلاعات الرأي نشرت واشنطن بوست قبل فترة، واستطلاع أجراه رويترز ما بين 11 و14 أغسطس سبتمبر، الحديث عن أنه هناك 28% من الجمهور الأمريكي يؤيدون ترامب، بينما ما يقارب 62% يرفضون سياسات ترامب تجاه إيران. وبالتالي هذه هي الأرقام تتصاعد يوما بعد يوم. جزء ما يغذي هذه الأرقام أو هذا الرفض لهذه المعركة، وهو عطفا على سؤالك، هو التسريبات التي تأتي من مصادر موثوقة بالنسبة لديهم. هم لديهم مشكلة في هذا الحرب من الناحية الاقتصادية أكيد، وانعكست هذه بشكل كبير على جيب المواطن الأمريكي. من الناحية السياسية غير مفهوم هذه الحرب، ذهبت إلى أهداف ولم تحققها،
1: خصوصا أن الاهتمام في الولايات المتحدة الآن هنالك ملفات كبرى.

0: لكن الاهتمام أكثر بما يجري مع إيران، وفي ذلك انعكاس على جيب المواطن أيضا وارتفاع الأسعار. نعود معكم إلى هذه النقطة بعد قليل دكتور حسن. أعود إلى سيادة اللواء، إذا عطفا على ما ذكرتموه سيادة اللواء، خيارات الحسم السريع أمام واشنطن قد تبخرت، وهذا ما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال في ظل ما قالت الصحيفة اعتماد الجيش الإيراني على شبكة واسعة من التكتيكات اللامركزية إلى جانب مسيرات منخفضة الكلفة لإنهاك شبكة الدفاعات الأمريكية الموجودة في المنطقة. نسألكم هنا كخبير استراتيجي عن ربما البدائل والعسكرية والميدانية الحقيقية اليوم التي تبحثها الدوائر العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذا المأزق دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة جديدة.
1: هناك طبعا هيكون في صراع داخلي نفسي ما بين الاستمرار وتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة أو الانسحاب من المنطقة وتخفيض عدد القوات في المنطقة. أولا المنطقة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن بتتقاطع فيها أربع أشكال من القوة، وهي الجغرافيا والبترول والدولار، ودي نقطة مهمة جدا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية برضو جزء من هذه الحرب هي إعادة صياغة النظام المالي الدولي مرة أخرى، لاسيما وأن زيادة العقوبات على إيران وزيادة العقوبات على روسيا وغيرها من الدول جعلت بعض الدول تفكر في إنشاء أنظمة مالية بديلة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أثر بالفعل. إذن المصالح الاستراتيجية في المنطقة ضرورة، وبالتالي هيبقى في تيار بيؤيد الاستمرار التواجد الأمريكي في المنطقة للحفاظ على الهبة الأمريكية والحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بصفة عامة. وهناك أيضا تيار متضرر من استمرار الحرب زي حضرتك ما تفضلتي، الشعب نفسه على مستوى الشارع الأمريكي متضرر. الشارع الأمريكي لا يعلم كثيرا عن الحرب ولا يعلم أين إيران أصلا، لكن يهمه قوي الضرائب اللي مفروض عليه، يهمه أسعار البنزين اللي بدأت تزيد، ويهمه الفوائد الأمريكية اللي ارتفعت بدرجة غير مسبوقة، وبالتالي ده يبقى هناك تضخم شديد في الداخل الأمريكي بيأثر على المواطن الأمريكي. كمان حتى الحرب أصبحت عبء على الديمقراطية، على الجمهوريين نفسهم. يعني مجموعة من الديمقراطيين، مش عايز أقول إن تم استقطابها، ولكن هي ترى مصالحهم وبيفكر تفكير براجماتي بحت، إنه بيتنصل من تصرفات ترامب واستمرار في هذه الحرب. أنا أرى إن السيناريوهات القادمة ربما إن تفضل حالة السكون، حالة الله حرب ولا سلم،
0: ولكن في الأثناء سيادة اللواء إدارة ترامب
1: أو
0: تبحث سرا عن مخرج دبلوماسي، هذا ما كشفت عنه مجلة فورين أفيرز في مقال افتتاحي لها. هذه الإدارة تبحث سرا عن مخرج دبلوماسي عبر وسطاء دوليين لاحتواء التصعيد إعادة فتح الممرات المائية الحيوية، كما ذكرت هذه المجلة، مقابل ضغوط هائلة تواجهها لعدم الاستسلام، مقابل شروط تعسفية ربما كلفتها ستكون ضخمة دكتور حسن على الإدارة الأمريكية سياسيا، هكذا قالت المجلة. نسأل هنا عن السيناريو الأرجح للإدارة الأمريكية للخروج من هذا المأزق المزدوج قبل أن تحترق أوراقها بالكامل، ثم هل نحن دكتور

0: فتحت باب المندب من جديد وكذلك ملفات أخرى. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تريد تحييد مضيق باب مضيق هرمز بشكل كبير، وهي حريصة وهي تريد أصبح هذا الهدف الأساسي بالنسبة لديها، ولذلك بتقديري أنها سوف تبقى هذه المرحلة إلى مرحلة الانتخابات النصفية. هذا بتقديري سببين. السبب الأول، لا يريد ترامب أن يذهب إلى حرب كبيرة وتصعيد تؤدي إلى ضغط سياسي على حزب الجمهوري وبالتالي تؤدي إلى خسائر فادحة. وبالمناسبة قبل أيام أشار ترامب إلى الانتخابات النصفية وأنه مستعد لها وأنه لا يخاف منها، وهذا يعني يدرك أن أهمية هذه الانتخابات النصفية، وطلب من المواطنين الأمريكيين أن يتحملوا نتائج هذه الحرب لأنه يعتبرها مهمة وسوف تحقق نتائج كبيرة. وبالتالي بتقديري أن الانتخابات النصفية إذا جاءت ليست لصالح ترامب وأتت بالديمقراطية ربما سوف تقيده أكثر وأكثر، ونحن نتحدث عن شيء بنيوي يتحكم في الحرب بعد الانتخابات النصفية. إذا أتى الانتخابات النصفية لصالح ترامب بتقدير أنه سوف يذهب إلى تصعيد مع إيران لأنه سوف يكون مرتاح في هذا السياق. بالنسبة للإيرانيين أنا أعتقد أنهم هم الآن أمام تحدي حقيقي، وهو إلى أي مدى، وهو السؤال، يستطيعون أن يتحملوا هذا الاستنزاف مقابل أن لا يخسروا مقدراتهم أو ما تبقى من مقدراتهم سواء الاقتصادية.
1: لكن فيما يتعلق أيضا بإيران هنا دكتور حسن، وبهذه النقطة أنتقل إلى سيادة اللواء، شبكة MSNBC سيادة اللواء في تقرير استقصائي ذكرت أن الضربات الصاروخية الفلسطينية الإيرانية استهدفت بنجاح عدة عقد لوجستية وعسكرية حساسة بالنسبة لسنتكوم القيادة المركزية الأمريكية، مما أدى إلى أضرار جسيمة. نسألكم عسكريا وتقنيا عن كيف ربما ستكون تلك الأضرار، ما هي الأضرار التي ممكن أن تتحملها ربما القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة جراء دقة الصواريخ الإيرانية، وكيف يتعامل البنتاغون مع اختراق شبكة تحصيناته سيادة اللواء؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة بتعتمد على ما يسمى بالشبكات العقدية أو العقد الشبكية للاتصالات، بمعنى إنها بتربط أو حروب الجيل الخامس بتربط الأقمار الصناعية وصور الأقمار الصناعية وصور الرادارات والصواريخ الموجهة ومنصات الصواريخ والمسيرات كلها بتبقى مربوطة في شبكة واحدة، ودي بنسميها العقدة الشبكية للولايات المتحدة الأمريكية. الملاحظ وده الغريب إن الضربات الإيرانية كلها كانت بتنصب على هذه العقد الشبكية، يعني الضربات اللي تم ضربها لقواعد عسكرية في الأردن وفي الكويت خاصة مراكز للذكاء الاصطناعي وفي البحرين خاصة فيما يتعلق بالزوارق السريعة المسيرة، هذا يدل على أن في ضربة قوية للعقد الشبكية اللي بتعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا وبرضو بيقول هل إيران قادرة على أنها تتحمل لفترات طويلة؟ الحرب ليست حرب أمريكية إيرانية، يجب أن نكون واضحين تماما، هي جزء من صراع جيوسياسي ما بين الدول العظمى وبين المتحدة الأمريكية التي تريد أن تحافظ على هيمنتها منذ 91 وحتى الآن، والغرب وحلفائها في الشرق الأوسط ضد روسيا والصين وإيران. وبالتالي روسيا والصين وإيران في هناك مساعدات لإيران، وأن التسريبات أو المواقع الهامة الخاصة بالعقد الشبكية كلها أنا أتخيل تم تصويرها بأقمار صناعية روسية وصينية لمساعدة أو إمداد إيران أو إمداد الجيش الإيراني بهذه المعلومات. كمان المعلومات الخاصة بحملات الطائرات و المجموعات المحيطة بها كلها بأقمار صناعية ليست إيرانية، صينية وغيرها، أجهزة التوجيه الدقيقة اللي أصابت أهداف بدقة عالية أتخيل أيضا أنها ليست إيرانية، وكذلك الوقود الصلب اللي حصلت عليه إيران مؤخرا للصواريخ كلها مساعدات من الصين وروسيا.
1: سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي كنتم معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها وننقلها.

0: كما هي بلا تردد وننقلها كما هي بلا تردد.
1: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر
2: بل نعيشه في الميدان،
3: نقترب من التفاصيل
4: ونكشف الحقيقة
5: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث،
6: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الأثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية، يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippa with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خياراً طبيعياً تقريباً.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى. مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: The
3: this program, it means preparation in Hebrew.
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً. ثم يوجد المخين الدولي، حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
2: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
4: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
4: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.

0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
1: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله، حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
0: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
4: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
0: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود. وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم، يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن

0: في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
2: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه، بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
2: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
0: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
0: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
3: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف

0: على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
0: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
0: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته. وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.

0: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة. تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
1: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
0: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

قال بافي يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ واشنطن لشروطها وتطبيق التفاهمات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. إصابة إسرائيلي بجروح خطرة في إطلاق نار قرب رام الله بالضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تطارد منفذ العملية. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو، وأنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود.

0: قهرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وأضاف قليباف أن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد، مشيرا إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع خصومها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها، وذلك عندما يحين الوقت المناسب على حد تعبيره. دعت وزارة الداخلية الإيرانية الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، والتي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن على الطرف الآخر الالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة ولإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد. وأوضح أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد بقائي أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب، مؤكدا أن مطلب رفع العقوبات بشكل كامل وإنهاء الحصار البحري لا يزال قائما. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، وذلك نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لن تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، وأكد تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، وأكد أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع. كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: وينضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. سيد سعيد، أهلا وسهلا بك. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال بأن في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إمكانية لإنهاء هذه الحرب، وشدد مجددا على شروط إيرانية، من بين هذه الشروط رفع كامل العقوبات عن إيران. برأيكم هل هذا الشرط ممكن أن يتحقق، أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنها تفرض المزيد من العقوبات على الجانب الإيراني باستمرار؟
2: تحية طيبة لك أستاذ ريهام ولجميع المشاهدين. والله أنا أعتقد نعم، إيران حقيقة عازمة على أن تنفذ الولايات المتحدة الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز ولانتهاء الحرب. في غير ذلك لا أتصور أنه سيحدث شيئا، الأمور ستبقى على ما هي عليه الآن. لذلك دفع التعويضات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية هذه قضية أساسية. إيران تقول نحن تعرضنا لحرب ليست مبررة، هي حرب ليست لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أي منظمة دولية أخرى سمحت لأمريكا بالقيام بهذه الحرب. حرب فرضت علينا، ولذلك نحن تضررنا اقتصاديا وتضررت منشآتنا الحيوية، والمبالغ تتحدث عن مبالغ كبيرة، أكثر من 300 مليار دولار. إيران تعرضت لهذه الخسائر، فلذلك إيران تقول يجب على الأمريكيين أن يدفعوا هذه الخسائر، وإلا فنحن سوف نعتبر أن الحرب لم تنتهي ومن حقنا أن نضر.
0: وبيد من قرار إنهاء هذه الحرب سيد سعيد؟ هل إنهاء قرار إنهاء الحرب هذه هو بيد الجانب الإيراني بالفعل؟ وهل لدى إيران القدرة على الاستمرار أصلا في الدفاع عن نفسها في إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إطالة عمر هذه الحرب؟
2: والله أنا أعتقد إيران قادرة على أن تجعل الحرب تستمر لفترة وتصبح حرب استنزافية بالنسبة للأمريكيين. إيران قادرة على أن تستمر بالضغط على أمريكا في مضيق هرمز وتهديد المصالح الأمريكية. اليوم أسمع أصبحنا نسمع كلاما جديدا أنه سنستهدف المصالح الاقتصادية الأمريكية ليس فقط القواعد العسكرية. بالأمس تحدث محسن رضائي بشكل واضح تماما عن أن المرحلة المقبلة، وخاصة إذا ما فرضت أمريكا حرب جديدة على إيران، سنستهدف الشركات الأمريكية، الشركات النفط والغاز والشركات الأخرى العاملة في الذكاء الاصطناعي، وأي شركة لدى أمريكا فيها نسبة من الأسهم في المنطقة وربما خارج المنطقة. لذلك أنا أعتقد حقيقة الولايات المتحدة لا تستطيع أن تنسحب بشكل أحادي من هذه الحرب، تبقى إيران هي وخسائرها. الإيرانيون قالوا هذه المعادلة منذ فترة طويلة، أن الحرب ربما ستبدأها أمريكا، ولكن نحن من سينهي هذه الحرب، وهم حاليا يعملون على هذه القاعدة. يقولون لأمريكا سوف لن نسمح لكم أن تشنوا حربا وتنهون الحرب وبعد ذلك تأتون مرة جديدة وتشنون علينا حربا. يجب أن تلحق بكم خسائر كبيرة حتى لا تعاودوا من جديد لشن الحرب علينا. وإن بقيت الحرب على الأمريكيين دون خسائر فبكل تأكيد هم
0: ولكن
2: سيعاودوا
0: بين كل من
2: جديد
0: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. سيد سعيد، من الخاسر الأكبر حتى اللحظة بهذه الحرب؟
2: والله كلاهما يخسرون. كما جاء في التغرير الحديث يدور عن عشرات المليارات، للولايات المتحدة خسائر. يعني طبعا إيران تعتقد الخسائر الأمريكية هي أكبر بكثير مما تعلن اليوم من قبل

0: الإعلام الأمريكي. الخسائر البشرية أيضا هي ليست بالقليلة في صفوف الأمريكيين، ولكن طبعا نعلم يعني ترامب مقبل على انتخابات، وهو يحاول أن يعطي إحصائيات تشير إلى أن خسائره كانت في الحرب ضد إيران يعني منخفضة ومقبولة إلى حد ما، لأنه يعلم تماما إذا ما علم الناخب الأمريكي أن الخسائر الأمريكية كانت فادحة سواء المادية أو البشرية، فمعنى هذا سيعاقب يعني
1: طب في حال
0: ترامب
1: كانت
0: وحزبه
1: الولايات المتحدة
0: للجمهور في
1: الأمريكية
0: الانتخابات وسيخسرون
1: نعم في حال كانت الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلتم تخسر كل هذه الخسائر ماديا وبشريا أيضا، ما الذي يمنع ترامب من إنهاء هذه الحرب حتى قبل الانتخابات؟
0: والله، لأنه لا يستطيع أن يقنع الأمريكيين ولا حلفائه ولا حتى حزبه إذا ما أنهى الحرب على ما هي عليه الآن، لا يستطيع أن يقنعهم أنه حقق انتصارا، وخصومه بكل تأكيد سيتهمونه بأنه خسر المعركة أمام إيران أو أنه فر من المعركة أمام إيران وألحق خسائر معنوية بسمعة الجيش الأمريكي، فهذا ليس بالقليل يعني. لذلك ترامب حقيقة في ورطة حقيقية. الانسحاب من الحرب يعني تكون لها تبعات بالنسبة إليه، البقاء في هذه الحرب أيضا ستكلفه الكثير، وهو حقيقة يعني لا يعرف ماذا يجب أن يفعل. هو كان يتصور العقوبات والحصار على إيران والحرب العسكرية على إيران ستجعلها تتنازل وتوافق على شروطه، وبعد ذلك يعني يعلن انتصارا ويقول للجميع أنه جاء باتفاق نووي أفضل من اتفاق باراك أوباما، ولكن هذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة. لذلك أنا أعتقد يعني الرئيس ترامب لا يعرف حقيقة ماذا يجب أن يفعل، ولا أتصور أن هناك خيارات في جعبته سواء العسكرية أو الاقتصادية ليستخدمها في هذه الحرب خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لكم من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر تابعة لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان، قال إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية وفق نص البيان. أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع.
2: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات.

0: المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
2: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدثت التقارير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة. سناء المهداوي، تيرات عربي.
3: ومعنا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا وسهلا بكم دكتور عادل. تابعنا استهداف الحوثي للرياض وينبع كذلك، هل يمكن القول أن هذه الضربات قد تنهي مرحلة التهدئة غير المعلنة في اليمن؟
4: هو في الحقيقة في هذه التطورات الأخيرة التي يعني جر بها الحوثي المجتمع الدولي والإقليمي، وحول اليمن في الحقيقة إلى ساحة للصراع الدولي والإقليمي، أتصور بأنه طبعا يخلق استفزاز كبير للمصالح اليمنية في المقام الأول، ويحول اليمن إلى ساحة للاحتراب الكبير. أتصور أيضا بأنه أيضا تجاوز الخطوط الحمر فيما يتعلق أيضا باستهداف مكة والعاصمة الرياض أيضا يعمق من هذا الشعور بشكل أكبر، ويدفع المملكة العربية السعودية بتحالفاتها الإقليمية والدولية أيضا لاتخاذ يعني إجراءات أكثر تشدد تجاه الملف اليمني، وتجاه أيضا مواجهة هذا التصعيد الخطير سواء فيما يتعلق بباب المندب أو هذا التوسع المستمر أيضا لاستهداف الخطوط المواقع المهمة داخل المملكة العربية السعودية. أيضا يترافق هذا ويتزامن مع كثير من التقارير التي تشير أيضا إلى مسؤولين وخبراء إيرانيين زاروا أيضا مضيق باب المندب، واستحداثات لمنصات صواريخ وغيرها للحوثيين في الجبال المشرفة على المضيق. هذا أيضا يعمق من الشعور بأن هذا الممر قد يتحول في أي لحظة إلى أزمة كبيرة تهدد الملاحة وتهدد أيضا مصالح المجتمع الدولي والإقليمي، إسوة بما حصل في هرمز. بالتالي أنا أتصور بأن مجمل هذه التطورات أيضا تفرض على المجتمع الدولي تدخل سريع لمعالجة هذه الأزمة قبل أن تتفحل وتتحول إلى يعني كابوس يهدد المصالح الجميع.
3: نعم، وكيف توازن السعودية في هذه المرحلة الحساسة بين خيارات الرد العسكري لحماية أراضيها ومصالحها وبين المضي في المسارات السياسية؟
4: يعني الكلام عن مسار سياسي اليوم معقد في اليمن وشائك لجملة من الأحداث، أهمها هذا التطور الخطير الذي نسف المسار برمته، السيطرة أيضا على مضيق باب المندب وتفجير الحرب في اليمن لإسناد إيران. الأمر الآخر مرتبط أيضا بأجندات إيران، يعني لا يمكن اليوم الحديث عن مسألة يمنية. اليوم الحرب في اليمن لها علاقة مباشرة بهرمز وأيضا أولويات إيران، وبالتالي نحن تجاوزنا مسألة اليمنية اليوم إلى صراع إقليمي ودولي يعني واسع. الأمر الآخر أيضا في هذا التطور في استهداف المملكة العربية السعودية بما فيها الرياض، أتصور بأن المملكة العربية السعودية تدرس إمكانية التدخل في اليمن من خلال مظلة إقليمية ودولية، وهناك جملة من المؤشرات التي تقود إلى ذلك، سواء تطور المواقف التركية والباكستانية بشكل كبير لمساعدة ومساعدة المملكة العربية السعودية، سيما وهي تنظر إلى هذه الخروقات المستمرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية وتحرك أيضا تحالفاتها الإقليمية والدولية. كذلك المواقف الأوروبية من خلال أيضا تصريحات المستمرة لإسبيديس

0: قرارات فعلية على الأرض لأطراف الصراع؟
1: يعني هناك يعني اساطيل كثيره موجوده في البحر الاحمر هي معنيه بمواجهه هذا التحدي، وقد اصطدمت وواجهت الحوثي من قبل، سواء ما يتعلق ايضا بالبوارق الامريكيه او الاسبيدس الاوروبيه والتي هي معنيه ايضا بحمايه البحر الاحمر وباب المندب. هذا التطور هو يشكل تهديد كبير لهذه الاساطيل ولمصالحها. الامر الاخر ايضا بارتباطه بايران، ومن ثم ايضا استهداف المملكه العربيه السعوديه، وكذلك الاستحداثات الكبيره التي يعملها الحوثي من خلال ايضا نشر منصات الصواريخ وايضا حفر قنادق وغيره يعني تهديد الملاحه في هذا البحر. بالتالي كل هذه الامور تجعل المجتمع الدولي ملزم قبل ان يعني يساند اليمن او المملكه العربيه السعوديه ليحافظ ايضا على مصالحه. لكن انا اتصور بانه تحول الحوثي الى كابوس لمهاجمه المملكه العربيه السعوديه بشكل يعني متنامي، ومن ثم ايضا استهداف الرياض اليوم وكذلك خطوط الطاقه والنفط، ومن ثم ايضا قلنا التمدد، هذا ايضا هو يشكل يعني تحدي كبير للمجتمع الدولي. التدخل سيكون اما عبر يعني تحريك العمليه البحريه، هناك تحالف بحري للمملكه العربيه السعوديه الى جانب هذه البوارق الموجوده والاساطيل في البحر الاحمر والتي هي معنيه بمواجهه اي تهديد يعني للملاحه في البحر الاحمر وباب المندب. اضاف الى ذلك ايضا التحالف مكه والذي ايضا يعبر عن نفسه بشكل يعني متطور من خلال هذه التصريحات المستمره للخارجيه التركيه والباكستانيه والتي لا تقبل ابدا بهذه الاستحداثات الجديده التي تهدد مصالح الاقليم، سيما اذا ارتبط الحوثي ايضا.
0: نعم، وهنا تحديدا دكتور عادل نريد أن نسأل عن آخر تصريحات لوزير الخارجية التركية كان فيدان، الذي أكد فيها بصريح العبارة أن استهداف السعودية من الجنوب أو الشمال أمر غير مقبول إطلاقا. ما هي الخطوط الحمراء للجانب التركي فيما يتعلق بأمن الخليج وأمن السعودية تحديدا؟
1: أولا الموقف التركي واضح في هذا السياق، هو مع دعم الاستقرار، هو يتفق تماما مع المملكة العربية السعودية وباكستان فيما يتعلق بخفض التصعيد ودعم الاستقرار في وعملية السلام في المنطقة بشكل عام وفي اليمن، ولا يريد أن تشتعل الحرب في الإقليم أو في اليمن لأن لديه مصالح، وينطلق أيضا من هذا البعد. تركيا من أكبر الدول التي لديها مصالح في الصومال وفي أيضا أفريقيا، وهي لا تريد يعني توتير هذا المضيق والبحر الأحمر، لديها مصلحة كما للمملكة العربية السعودية مصلحة كبيرة وبقية الدول في الإقليم كمصر وغيرها، وبالتالي لا تريد الانخراط في الحرب وتوسيع هذه المعركة. لكن إيران والحوثيين يفرضون هذه الأجندات بقوة السلاح، ومن ثم ايضا يوسعون من التوتر في هذا المضيق المهم للمصالح الاقليميه والدوليه. الامر الاخر مرتبط ايضا بتحالف مكه والتي ايضا يعني يفرض على هذه الدول اتخاذ تدابير للحفاظ على مصالحها وامنها القومي، ومن ثم ايضا حريه الملاحه في هذا البحر الذي يؤثر بشكل مباشر على مصالح هذه الدول. بالتالي اتصور ايضا هناك بعد مهم لتركيا هو في تحالف الحوثيين مع حركه الشباب الذي هو ايضا معادي للحكومه الصوماليه حليفه تركيا في الصومال وفي المنطقه. انا اتصور بانه هذا ايضا يعني محدد او مؤشر كبير على تصاعد الموقف التركي ضد الحوثيين وضد تحالفاته ايضا المضره بالاستقرار وبالسلام وبايضا حريه الملاحه في هذا البعد في هذا المضيق.
0: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، وأوضحت هيئة أن منفذ العملية أطلق النار من سيارة على مستوطنين في منطقة نفيتسوف شمال غربي رام الله ثم انسحب من الموقع. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مطاردة المنفذ وحصار بلدات في رام الله، وفي عملية منفصلة أعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني واعتقال آخر مدعيا محاولة تنفيذ عملية دهس في منطقة غانيم شمال الضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة المغير شرق رام الله. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة ودهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عشرات الفلسطينيين. وفي وادي الشاعر شرق

0: منطقة مدينة سلفيت، أفاد ناشطون بإصابة فلسطينيين أحدهم بطعنة في الفخذ والآخر في الرأس إثر اعتداءات مستوطنين على البلدة. كما اقتحم جيش الاحتلال بلدات عدة جنوب جنين وشرق قلقيلية، واعتقل شابين من بلدة عقابة شمال طوبس. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى وسط تشديد أمني إسرائيلي. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أدوا صلوات وطقوسا تلمودية عند باب الرحمة وحائط البراق، وذلك بالتزامن مع اقتراب يوم الغفران اليهودي الذي يبدأ مساء اليوم الأحد. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الميداني ومن القيود المفروضة على الإغاثة في قطاع غزة. وأكد الحية أن استمرار الاستهدافات والاغتيالات والاعتداءات في غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى يقوض فرص الهدوء والاستقرار، ودعا الوسطاء والأطراف المعنيين إلى مواصلة الضغط لتنفيذ ما اتفق عليه، ولا سيما استحقاقات المرحلة الأولى. كما أوضح الحية أن استحقاقات المرحلة الأولى تشمل وقف الاستهدافات والاغتيالات والسماح دون قيود بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء. وأشار إلى تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، وحذر من استمرار القيود على إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية. يواجه فلسطينيون في مدينة غزة خطرا متواصلا جراء المباني المتضررة التي باتت مهددة بالانهيار، وذلك في ظل غياب أماكن آمنة يلجأ إليها النازحون، ما يضاعف مخاوف العائلات خصوصا مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من الأبنية.
1: يعيش فلسطينيون في مدينة غزة وسط مبان تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجأون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
2: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا هاي السقوط يعني.
1: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
3: لأنه دائما البرج برضه بسقط منه طوب وحجار، يعني إحنا عايشين في مأساة مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد سكن في برج، يعني كل واحد سكن، في ناس ساكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أنفار 8 أنفار، يعني حياتهم مأساوية. مثلا يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
1: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
0: نددت بلدية موسكو بالهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سبيانين أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية تضررت بسبب الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية وبمقتل شخصين وبإجلاء أكثر من 400 شخص.

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية على العاصمة كييف وعلى مدن أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن 4 أشخاص بينهم امرأة وطفليها قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مقاطعة فاستيف، كما تضررت مبان ومنشآت تحتية بالعاصمة واندلعت حرائق جراء الهجمات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان.

0: وينضم إلينا من كيف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية دكتور سعيد سلام. دكتور سعيد أهلا وسهلا بكم. ما هي الرسائل السياسية والعسكرية التي ترسلها أوكرانيا من إرسال المسيرات بهذا الحجم ووصول العديد منها إلى العاصمة الروسية موسكو، خاصة وسط الأجواء الانتخابية الحالية؟
1: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا القيادة الأوكرانية العسكرية والسياسية تسعى من خلال تكثيف الضربات الجوية على المنشآت النفطية الروسية في جميع أنحاء روسيا لضرب مقومات تمويل آلة الحرب الروسية، حيث أن غالبية أو نحو 40% من الميزانية الروسية حاليا يعتمد على عائدات النفط وتصديره وتكريره داخليا. كذلك تسعى من خلال هذه الضربات إلى نقل تكلفة أو جزء من تكلفة هذه الحرب الروسية المستمرة منذ 12 عاما والغزو الروسي المستمر منذ 4 سنوات ونصف إلى داخل العمق الروسي. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الهجمات التي كانت الليلة الماضية موجهة نحو موسكو وأيضا مناطق أخرى من روسيا تأتي لإرسال رسالة أن الأمن الروسي تحت التهديد الأوكراني، وخصوصا في ظل أجواء الانتخابات التي تجري حاليا في المجتمع في روسيا، ومحاولة النظام الروسي لإظهار أنهم مسيطرون على الأجواء وأن النظام يتقدم على جميع الجبهات وأنه يلحق بأوكرانيا الكثير من الأضرار. هذا صحيح من ناحية الأضرار التي يلحقها بالبنية التحتية واللوجستية داخل أوكرانيا وخصوصا البنية الغذائية وبنية الطاقة، لكن أيضا القوات الأوكرانية استطاعت خلال الفترة الماضية من تكثيف ضرباتها وأيضا إلحاق الأضرار الكثيرة والجسيمة في المنشآت تكرير النفط، مما أدى إلى تفاقم مرة أخرى أزمة الوقود في عموم روسيا.
0: هل سيكون لهذه الضربات غير المسبوقة تداعيات على سير العملية الانتخابية في روسيا الآن؟
1: لا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يعيق العملية الانتخابية في روسيا، وهذه الضربات لن توقفها على الإطلاق، حيث أنه حسب المعطيات الروسية نفسها يتم عمليا تزوير الكثير من النتائج حسب التحليلات التي شاهدناها وأيضا تصريحات رئيسة اللجنة مراقبة الانتخابات الروسية التي تحدثت عن حالات التزوير الكثيرة في هذه الانتخابات. كذلك الأهم بالنسبة للجانب الأوكراني هو ضرب تمويل آلة الحرب. كذلك هناك نقطة مهمة يجب أيضا رصدها في إطار الرسالة التي أرسلها زيلينسكي منذ أيام حول أمان الطيران الروسي أو داخل الأجواء الروسية. فالمعلومات المتوفرة أن تقريبا 20% من الطائرات أو الرحلات الجوية خلال 3 أشهر الماضية تم إلغائها، وخلال هذا الشهر نحو 15% من هذه الرحلات تم إلغاؤها في المناطق مختلف المناطق الروسية. بالإضافة الليلة الماضية 30 رحلة تم إلغاء وصولها إلى موسكو وتحويلها إلى مطارات أخرى، وهذا يؤكد أن السعي الأوكراني لخفض نسبة الطيران في الأجواء الروسية.
0: نعم، ماذا عن الرد الروسي المتوقع على هذه الهجمات الكثيفة وغير المسبوقة على موسكو، وكذلك وقوع إصابات وأضرار مادية وحتى إصابات في الأرواح في روسيا؟
1: في الحقيقة أن روسيا لم تتوقف عن هجماتها نحو الأراضي الأوكرانية منذ 4 سنوات تقريبا، عندما بدأت أول

0: مرة في شهر أكتوبر 2022 باستخدام الطائرات شاهد، وضربت فيها العاصمة الأوكرانية. وخلال ال4 سنوات هذه الهجمات مستمرة، وفي عموم أوكرانيا وليس فقط في العاصمة الأوكرانية. لذلك قد نشهد تكثيفا لهذه الضربات، ولكن هنا يجب التمييز أن روسيا هي التي بدأت بهذه الضربات وبإلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية من الطاقة، وحاليا أيضا تستهدف السكك الحديدية وأيضا اللوجستيات الغذائية وطبعا البنية السكنية التحتية السكنية. لذلك أوكرانيا تقوم بالرد بالمثل. هذه نقطة مهمة، لأن الإعلام الروسي يحاول إظهار أن هجماته هي ردا على الهجمات الأوكرانية وليس العكس. أوكرانيا هي التي ترد، وأيضا تستهدف في الفترة الأخيرة أيضا بنية الطاقة الكهربائية في المناطق الحدودية في القريبة من الجبهة في بريانسك وأيضا بلغراد وغيرها من المناطق، في محاولة أيضا لإظهار الرد بالمثل على استهداف البنية التحتية للطاقة والكهربائية في أوكرانيا. لذلك لا أدري ما الذي يمكن أن تستخدمه روسيا من أسلحة جديدة يمكنها أن تغير هذه المعادلة، لأنها عمليا استخدمت كل ما في جعبتها من الصواريخ والطائرات، والتي تتطور يعني بشكل سريع، ولكن أيضا القوات الأوكرانية تقوم بالرد، وأيضا استطاعت التأقلم نسبيا مع الهجمات والكثيفة خلال الأسابيع الماضية.
1: شكرا جزيلا لكم من كييف، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية دكتور سعيد سلامة. أفادت مصادر سودانية بتعرض مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك وسط تصد من الدفاعات الأرضية.
2: على وقع انفجارات مدوية يستيقظ سكان مدينة الأبيض في شمال كردفان. مصادر محلية تقول إن قوات الدعم السريع أطلقت في الساعات الأولى من الصباح سربا من الطائرات المسيرة باتجاه المدينة عاصمة الولاية. أصوات قوية هزت أرجاء الأبيض، فيما نقلت مصادر عسكرية عن الجيش السوداني أن الدفاعات الأرضية تصدت للمسيرات التي حلقت في سماء المدينة، ورجحت المصادر أن يكون جانباً من ذوي الانفجارات ناجماً عن عمليات التصدي ومحاولات إسقاط المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها. التطورات تأتي في وقت تشهد فيه شمال كردفان تصعيداً متزايداً على أكثر من محور، فالجيش السوداني أعلن مؤخراً بسط سيطرته على 11 منطقة في الولاية بالتزامن مع عمليات برية وتحركات عسكرية تتسع غرب مدينة الأبيض. وفي الاتجاه نفسه تتجه الأنظار إلى محور المزروب وسودري، إذ تتحدث مصادر محلية وعسكرية عن تقدم لقوات الجيش في المنطقة، فيما تستهدف مسيراته مواقع ومركبات تابعة لقوات الدعم السريع داخل سودري ومحيطها. هجوم المسيرات على الأبيض يأتي إذن فيما تتحرك خطوط القتال غرب المدينة، وتتسع المواجهة بين هجمات في الجو وعمليات على الأرض. بين الأبيض وسودري تبقى جبهة شمال كردفان مفتوحة على مزيد من التصعيد، فيما لم تتضح بعد إلى أين ستدفع التحركات الأخيرة بخريطة السيطرة في الولاية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: طورت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية نظاماً بحرياً جديداً مدعوماً بالذكاء الصناعي ضمن عائلة أنظمة الأسلحة المستقرة والمتحكم فيها عن بعد. وقالت شركة إن نظام سماش 300 صمم للتعامل مع التهديدات السطحية، إضافة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يجمع بين تقنيات الذكاء الصناعي وذخيرة أتوم الذكية التي تنتجها الشركة.
3: ميدان الرماية في ولاية قونية التركية تجاوز نظام سماش 300 بنجاح اختبار

0: مهاراته الميدانية. نموذج أولي متقدم نجح في الاشتباك بدقة مع أهداف جوية متعددة، في مقدمتها الطائرة المسيرة الصغيرة. المنظومة الجديدة التي طورتها شركة أسيلسان تمثل جيلا مستقلا ومستقرا ميكانيكيا من عائلة الأسلحة البحرية المتحكم بها عن بعد، حيث يعتمد النظام على مدفع آلي عيار 30 ملمترا وحزمة رصد كهروبصرية متقدمة تعمل في مختلف الظروف الجوية. نقطة تحول هذا النظام تكمن في خوارزميات الذكاء الصناعي المدمجة، فالنظام لا يكتفي بالرصد بل يصنف الأهداف تلقائيا ويتتبع أسراب التهديدات في آن واحد، مدعوما بذاخرة آتوم الذكية التي تنفجر في الجو صانعة سحابة من الشظايا تفتك بأخطر المسيرات قبل وصولها لأهدافها. خطوة تأتي استنادا إلى رصيد عملياتي تجاوز 560 نظاما سلمتها أسيلسان ل18 دولة، واليوم يتأهب سماش 300 لتعزيز مناعة القطاع البحرية التركية من سفن خفر السواحل إلى الفرقاطات والزوارق المسيرة. معادلة دفاعية جديدة ترسمها أنقرة في مياهها الإقليمية، حيث تصبح حماية السفن مهمة تقودها خوارزميات ذكية وطلقات مبرمجة وأنامل ساهرة على الزناد. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: تجذب قلعة زيل التاريخية في مدينة ريزا السياحة من كل أصقاع العالم لما تتميز به من موقع جغرافي استثنائي وسط الطبيعة وعلى قمة الجبال، وتعد القلعة نقطة جذب رئيسية شمال تركيا على البحر الأسود.
2: وسط جبال كاتشكار الشاهقة في ولاية ريزا وفوق صخرة ترتفع نحو 750 مترا من سطح البحر، تقف قلعة زيل شامخة وكأنها خرجت للتو من الروايات الخيالية. يقدر علماء التاريخ أن هذه التحفة المعمارية شيدت في القرن 14 لأغراض عسكرية بينها حماية طرق القوافل، وقد كانت تضم مبنى للحرس وكنيسة صغيرة وبرجا رئيسيا.
3: لقد بنيت القلعة لإحكام السيطرة على وادي فرتنا. كانت هناك بنية خشبية سابقة في هذا الموقع تعود للقرنين الثالث والرابع، ثم استكمل بناؤها كقلعة حجرية خلال العصر العثماني، وتوجد داخلها مدافع يدوية وأدوات متنوعة كان الجنود يستخدمونها.
2: تبنى القلاع عادة في وسط المدن، ولكنها هنا وسط الطبيعة البكر بمفردها، ما يمنح السياح تجربة مذهلة وفريدة.
4: القلعة ما شاء الله تبارك الله مرة رهيبة وجميلة، والأجواء جدا خلابة هنا والله.
2: عام 2013 قفزت شعبية القلعة عالميا ومحليا بعد احتضانها الحفلة الموسيقية لعازف البيانو تولويهان أوغورلو لتصبح على رأس قائمة الأماكن السياحية في المدينة. بفضل موقعها الاستثنائي أصبحت القلعة نقطة جذب للسياح ومحبي الطبيعة، إذ يجد الزائر هنا التاريخ في مواجهة مباشرة مع الجبال والأنهار والغابات.
5: موقع زيل كاليا الاستراتيجي مكنها من مراقبة الممرات وحركة القوافل، فكانت أكثر من مجرد حصن إذ ارتبطت بتأمين طرق التجارة والقوافل التي كانت تصل منطقة البحر الأسود بوسط الأناضول. إيمان العربي، تيرتي عربي، قلعة زيل كاليا ريزا.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. قالباف يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ واشنطن لشروطها وتطبيق التفاهمات. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. إصابة إسرائيلي بجروح خطرة في إطلاق نار قرب رام الله بالضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قتلت منفذ العملية. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو، وأنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود. ختام النشرة، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غرباً نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجيات الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقاب عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600

0: أتي مبنى من أصل نحو 15,000.
1: ترك عسكري يقلشك.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي. فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر 1922 أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءاً كبيراً منه إلى رماد. في 13 سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسماني في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
3: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin 1/4 bölümü yanmıştır.
4: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر، فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاماً، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريباً 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
5: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريسكوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد وأن فلولاً من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
5: بدأت سلسلة من الحراك في أزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحراك في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

قالبة يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ واشنطن لشروطها وتطبيق التفاهمات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد. وتتابعون تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. إصابة إسرائيلي بجروح خطرة في إطلاق نار قرب رام الله بالضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تطارد منفذ العمليات.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وأضاف قليباف أن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد، مشيرا إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع خصومها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها عندما يحين الوقت المناسب على حد تعبيره. دعت وزارة الداخلية الإيرانية الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، والتي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن على الطرف الآخر الالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة ولإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد. وأوضح أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد بقائي أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة. وأوضح أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات، كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب، وأكد أن مطلب رفع

0: العقوبات بشكل كامل وإنهاء الحصار البحري لا يزال قائما. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، وذلك نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، وأكد تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، وأكد أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع، كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك والذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر تابعة لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وعن إصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدمير الصاروخ بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي مالكي إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع.
2: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين.

0: والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشددا على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسبا لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
0: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
2: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
0: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
3: دفع تصاعد حدة القتال في اليمن آلاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم، خصوصا في تعز والساحل الغربي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ووسط نقص حاد في المأوى والغذاء والمياه، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح مع استمرار الاشتباكات.
4: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
5: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
4: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100 ألف شخص، فيما نزحت نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
6: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 ألف أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19 ألف أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
4: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
3: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيلي

0: قتل في عملية إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية. وأوضحت الهيئة أن منفذ العملية أطلق النار من سيارة على مستوطنين في منطقة فيتسوف شمال غربي رام الله، ثم انسحب من الموقع. من جانبه أعلن الجيش الاحتلال مطاردة المنفذ وحصار بلدات في رام الله. وفي عملية منفصلة أعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني واعتقال آخر مدعيا محاولتهما تنفيذ عملية دعس في منطقة غنيم شمال الضفة. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب المشاركون بالإفراج عن 4 ناشطين تونسيين من أسطول الصمود ما زالوا محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
1: من باريس ستجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء 4 ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود 4، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم الاحتياطي، فيما يخوض الناشطون 4 إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
2: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن إن قديش قضية الأسرة مهمة.
3: هناك 11,000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن في أسطول التضامن العالمي نطالب بالحرية لجميع الأسرى، لأن السجن أصبح جزءا من استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا 4 المحتجزين في تونس.
1: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية. من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
0: حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الميداني ومن القيود المفروضة على الإغاثة في قطاع غزة. وأكد الحية أن استمرار الاستهدافات والاغتيالات والاعتداءات في غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى يقود فرص الهدوء والاستقرار، ودعا الوسطاء والأطراف المعنيين إلى مواصلة الضغط لتنفيذ ما اتفق عليه ولا سيما استحقاقات المرحلة الأولى. كما أوضح الحي أن استحقاقات المرحلة الأولى تشمل وقف الاستهدافات والاغتيالات والسماح دون قيود بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء. وأشار إلى تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب الشتاء، محذرا من استمرار القيود على إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية. أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء صور، وذلك بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوطر الشرقية في قضاء بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدلزون والمنصوري بقضاء سور. نددت بلدية موسكو بالهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سبيانين أن منشأة في منطقة مصفاة موسكو النفطية تضررت بسبب الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية، وكذلك مقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية على العاصمة كييف وعلى مدن أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن 4 أشخاص بينهم امرأة وطفليها قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مقاطعة فاستيف، كما تضررت مبان ومنشآت تحتية بالعاصمة واندلعت حرائق جراء الهجمات.

0: قال وزير الخارجية التركية كان فيدان إن تركيا أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وإنها تنتظر الرد. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية إن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعبا في هذه المرحلة. أفادت مصادر سودانية بتعرض مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك وسط تصد من الدفاعات الأرضية.
1: على وقع انفجارات مدوية يستيقظ سكان مدينة الأبيض في شمال كردفان. مصادر محلية تقول إن قوات الدعم السريع أطلقت في الساعات الأولى من الصباح سربا من الطائرات المسيرة باتجاه المدينة عاصمة الولاية. أصوات قوية هزت أرجاء الأبيض، فيما نقلت مصادر عسكرية عن الجيش السوداني أن الدفاعات الأرضية تصدت للمسيرات التي حلقت في سماء المدينة. ورجحت المصادر أن يكون جانباً من ذوي الانفجارات ناجماً عن عمليات التصدي ومحاولات إسقاط المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها. التطورات تأتي في وقت تشهد فيه شمال كردفان تصعيداً متزايداً على أكثر من محور، فالجيش السوداني أعلن مؤخراً بسط سيطرته على 11 منطقة في الولاية بالتزامن مع عمليات برية وتحركات عسكرية تتسع غرب مدينة الأبيض. وفي الاتجاه نفسه تتجه الأنظار إلى محور المزروب وسودري، إذ تتحدث مصادر محلية وعسكرية عن تقدم لقوات الجيش في المنطقة، فيما تستهدف مسيراته مواقع ومركبات تابعة لقوات الدعم السريع داخل سودري ومحيطها. هجوم المسيرات على الأبيض يأتي إذن فيما تتحرك خطوط القتال غرب المدينة، وتتسع المواجهة بين هجمات في الجو وعمليات على الأرض. بين الأبيض وسودري تبقى جبهة شمال كردفان مفتوحة على مزيد من التصعيد، فيما لم تتضح بعد إلى أين ستدفع التحركات الأخيرة بخريطة السيطرة في الولاية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: طورت شركة أسيل سان التركية للصناعات الدفاعية نظاما بحريا جديدا مدعوما بالذكاء الصناعي ضمن عائلة أنظمة

0: في مقدمتها الطائرات المسيرة الصغيرة. المنظومة الجديدة التي طورتها شركة أسيلسان تمثل جيلا مستقلا ومستقرا ميكانيكيا من عائلة الأسلحة البحرية المتحكم بها عن بعد، حيث يعتمد النظام على مدفع آلي عيار 30 ملمترا وحزمة رصد كهروبصرية متقدمة تعمل في مختلف الظروف الجوية. نقطة تحول هذا النظام تكمن في خوارزميات الذكاء الصناعي المدمجة، فالنظام لا يكتفي بالرصد بل يصنف الأهداف تلقائيا ويتتبع أسراب التهديدات في آن واحد، مدعوما بذاخرة آتوم الذكية التي تنفجر في الجو صانعة سحابة من الشظايا تفتك بأخطر المسيرات قبل وصولها لأهدافها. خطوة تأتي استنادا إلى رصيد عملياتي تجاوز 560 نظاما سلمتها أسيلسان ل18 دولة، واليوم يتأهب سماش 300 لتعزيز مناعة القطع البحرية التركية من سفن خفر السواحل إلى الفرقاطات والزوارق المسيرة. معادلة دفاعية جديدة ترسمها أنقرة في مياهها الإقليمية، حيث تصبح حماية السفن مهمة تقودها خوارزميات ذكية وطلقات مبرمجة وأنامل ساهرة على الزناد. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: انطلق ماراثون رياضي لدعم الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول من أمام إهرامات الجيزة في القاهرة، وتخصص عائدات المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتوفير أجهزة لقياس السكري للأطفال الأكثر احتياجاً.
2: بكل همة ونشاط يجري المتسابقون تدريبات الإحماء استعداداً للانطلاق. منافسة رياضية لا تعد الرياضة دافعها الوحيد، بل حافزها الأكبر توفير العلاج للأطفال المصابين بالسكري عبر المشاركة في ماراثون مايلز فور مينينج.
3: أنا بحب الرياضة ولسه بدأها جديد، فده أول ماراثون ليا، زائد أنه أنت بتعمل رياضة وفي نفس الوقت أنت بتشارك في أن أنت تدعم مرضى السكر.
4: هذه فرصة عظيمة، المشاركة من أجل التوعية بهذا المرض. قمت ببعض التدريبات منذ فترة طويلة، لم أقم بتدريب كهذا، لكن أنا متحمس جدا.
5: متحمسة جدا للمشاركة في هذا السباق. جدتي مصابة بالسكري من النوع الثاني وأنا هنا أركض لأجلها. أنا من أمريكا وعشت في مالي 3 سنوات وأعتقد أن الفعالية رائعة.
2: الفعالية أطلقها طفلان مصريان تقوم فكرتها على أن لكل ميل معنى، وترعاها وزارة الصحة المصرية، وتسهم عائدات هذا الماراثون في دعم توفير مستشعرات قياس الجلوكوز المستمر للأطفال وتوجيهه لغير القادرين منهم وفق ضوابط وزارة الصحة.
3: المبادرة بدأت يمكن خلال العام الحالي اللي احنا فيه بمساهمات كريمة من جهات متعددة وبدعم كبير جدا من المؤسسات الحكومية، لكن يمكن أول مرة النهاردة يكون حدث رياضي صادر من شباب يمكن صغير في السن، لكن شايفين النهاردة كمية حماس ورغبة في المشاركة بشكل كبير جدا.
6: وزارة الصحة دلوقتي المبادرة رقم 14 اللي تم إطلاقها مؤخرا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بتقدم خدمات للأطفال المصابين بالنوع الأول من مرض السكري من خلال توفير جهاز حساس يقدر يقيس السكر ويتابعه بشكل مستمر بدون شك أو بدون وخز للطفل. ده بيحسن بكتير جدا في جودة حياة الطفل ده، لأن هو بيحميه من أنه يتشك أكتر من 7 أو 8 مرات يوميا، بيسمح للأهل أو لأولياء الأمور وبيسمح للطاقم الطبي أنه يتابع مستوى السكر للطفل ده من خلال داشبورد أو من خلال الموبايل.
2: سباق رياضي أمام واحد من أهم المعالم التاريخية أهرامات الجيزة، منافسة تجمع بين التشجيع على الرياضة لصحة أفضل ودعم غير القادرين من المرضى، سيما مع وجود 55 طفلا من مرضى السكري من النوع الأول في مصر وفق الإحصائيات الرسمية. نهاية هذا السباق هي بداية حياة جديدة للأطفال المصابين بمرض السكري، فالمسافة التي قطعها المتسابقون هنا ستختصر الطريق لوصول مستشعرات قياس السكر للكثير من الأطفال لتنهي رحلة معاناة مع الألم والوخز. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: وصلنا لختام النشرة، وتذكير بالعناوين. خليباف يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ واشنطن لشروطها وتطبيق التفاهمات. تقدم للقوات اليمنية.

العربية في جبهات مأرب، والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله بالضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تطارد منفذ العملية. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بسباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الألماني. تصريحات لامين يامال حول الكرة الذهبية تشعل التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. ومدريد على موعد مع صراع لا يعترف بالحسابات، ديربي المدينة سيمنح الفائز ويجعل مهمة الخاسر صعبة جدا في صراع العقول الذي سيشتعل بين مورينيو وسيميوني.

تلقى تشيلسي خسارة قاسية بثلاثة أهداف دون مقابل على يد مضيف برنتفورد، وذلك في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من جايدون أنتوني وإيغور تياغو إضافة إلى فابيو كارفالو، ليصل برنتفورد بهذا الفوز إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة السابعة. اكتسح بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين بسباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني. وحملت سباعية الفريق البافاري توقيع كل من الفرنسي مايكل أوليسيه الذي أحرز هاتريك، فيما أضاف زميله هاري كين ثنائية. كما سجل كل من جمال موسيالا هدف، وأحرز المغربي إسماعيل صباري آخر، ليصل البايرن بهذا الفوز إلى النقطة العاشرة في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد يونيون عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر. استهل زين الدين زيدان عهده مدربا لمنتخب فرنسا بخيارات لافتة في قائمته الأولى، بعدما استدعى 23 لاعبا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية، بينهم 5 وجوه جديدة. فيما شهدت قائمة زيدان الأولى مع منتخب الديوك غياب أسماء بارزة يتقدمها أوريلين تشواميني وأنغولو كانتي وماركوس تورام. هذا واستدعى جورجي جيسوس مدرب منتخب البرتغال النجم كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أولية تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية. ويأتي استدعاء رونالدو البالغ 41 عاما رغم إعلانه سابقا أن كأس العالم 2026 سيكون الأخير له، مع تأكيده عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبله الدولي. قال نجم برشلونة لامين يامال إنه يرى أنه الأحق بالفوز بالكرة الذهبية بجانب نجم ريال مدريد كيليان مبابي. وأضاف يامال في مقابلة مع النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو أن الكرة الذهبية يجب أن تحسم وفقا للمتعة والأداء الساحر الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب، وليس وفقا لعدد الأهداف أو الألقاب التي تحقق في نهاية كل موسم. بلغ ريال مدريد نهائي النسخة الأولى من كأس السوبر اليورو ليج لكرة السلة بعدما تغلب على نادي دبي ب 98 نقطة مقابل 95 بعد التمديد. ونجح ريال مدريد في العودة في اللقاء عقب تأخره بفارق 16 نقطة لينجح في خطف بطاقة التأهل ويضرب موعدا في نهائي البطولة مع أولمبياكوس اليوناني الذي تأهل بدوره على حساب نادي فنرباتشا التركي. واصلت الأمريكية إيفا يوفيتش حملة الدفاع عن لقب بطولة غوادالاخارا للتنس ونجحت في بلوغ النهائي بعدما تفوقت على الإسبانية كريستينا بوسكا بمجموعتين دون مقابل، حيث نجحت المصنفة الثانية في البطولة في إنقاذ 11 من أصل 12 فرصة لكسر إرسالها لتضرب موعدا في النهائي مع مواطنتها بيتون سترينز. وتمكنت بيتون سترينز من العبور إلى النهائي بعدما تغلبت على روسيا لودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد، حيث حسمت المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل بـ7 أشواط لـ6 قبل أن تواصل التفوق في ثاني المجموعات وتفوز بها بـ6-2 وتتأهل إلى النهائي بحثا عن اللقب الثالث في مسيرتها.

أثارت تصريحات نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال بخصوص أحقيته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب المحلل الرياضي محمد عواد الذي قال: لامين يامال يضرب الجميع في تصريحه الأخير، الفوز بدوري الأبطال لا يعني استحقاقك الكرة الذهبية، هنا يقصد ديمبلي وكفاراتسخيليا. تسجيل 80 هدف يعني أنك هداف وليس الأفضل في العالم، هنا يقصد مبابي وهاري كين. بالنسبة له الأفضل هو اللاعب الذي تستمتع عندما تشاهده. وجاءت رسائل الدعم ليامال من مختلف المصادر، فهنا زميله في برشلونة البرازيلي رافينيا يقول: رافينيا، لامين يامال يجب أن يفوز بالكرة.

0: الذهبية بفارق كبير. لديه الأرقام وفاز بالألقاب مع النادي، كما أنه فاز بكأس العالم. الناس مستعدون لدفع أي مبلغ لمشاهدته، وأنا أيضا مستعد لذلك. فيما وصف حساب باسم 304 تصريحات يامال بالذكية، وقال: أشوف تصريحات لامين يامال ذكية، وسببها إنه شاف الكرة الذهبية بدأت تنحصر بينه وبين مبابي، قام حسم الأحقية بمن يملك ألقاب أكثر. لامين يامال 3 ألقاب، كيليان مبابي 0 ألقاب. وبعد الحملة التي صارت من مدريد ومبابي، كان لازم يطلع ويتكلم ويقول ما زلت موجود وهذا حقه كمنافس عليها. ونشر محمود رأي يامال بخصوص المنافسة بينه وبين كيليان مبابي للفوز بالجائزة، فكتب: لامين يامال استحق الكرة الذهبية، أنا وكيليان مبابي أفضل لاعبين في العالم، وقد تفوقت عليه في كل المسابقات، لذا فأنا أستحقها. طبعا تصريحات يامال لم تعجب الكثيرين، ومنهم ماكس إبريل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، والذي قال: ماكس إبريل ردا على تصريحات لامين يامال بشأن الكرة الذهبية، أفضل اللاعبين هم الذين لا يحتاجون إلى عمل حملة دعائية لأنفسهم. العاصمة الإسبانية على موعد مع ديربي مبكر في الليغا. أتلتيكو يستقبل جاره ريال مدريد في ديربي تتجدد فيه المنافسة وتفتح فيه حسابات جديدة على طريق الصراع المتجدد في الليغا.
1: ديربي مدريد يأتي مبكرا هذا الموسم، لكن الموعد لا يعرف الانتظار. ملعب ميتروبوليتانو يفتح أبوابه لقمة الجولة 7 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في مواجهة تجمع جارين بطموحات متباينة، لكن بهدف واحد: خطف النقاط 3 وإثبات الأفضلية في العاصمة الإسبانية. أتلتيكو مدريد يدخل الديربي بعدما استعاد توازنه عقب بداية متعثرة اكتفى خلالها بتعادل وتلقى هزيمة قبل أن يرد بسلسلة من الانتصارات المتتالية، كان آخرها اكتساح أوساسونا برباعية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مع تسجيله 14 هدفا واستقبال شباكه 6 أهداف. ومع عودة جوليان ألفاريز بعد أزمة الصيف تتزايد الخيارات الهجومية للروخ بلانكوس في ظل تألق الوافد الجديد جوناثان ديفيد والكوري الجنوبي لي كانغ إن، لكن الفريق لا يزال مطالبا بمزيد من الصلابة الدفاعية أمام اختبار من العيار الثقيل. وعلى الجانب الآخر يدخل ريال مدريد الديربي باستقرار أكبر بعدما حصد 15 نقطة محققا 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة وسجل 17 هدفا مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه في انطلاقة هجومية لافتة يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ومن خلفهما التركي أردا جولر. ومع ذلك تبدو مهمة الفريق أكثر تعقيدا خارج ملعبه بعدما خسر أمام ريال بيتيس فيما احتاج إلى أهداف في الدقائق الأخيرة لحسم مواجهتي إسبانيول وإليتشي. وبين صحوة الأتلتي واستقرار ريال مدريد يبحث الجاران عن انتصار يعزز طموحاتهما، فالروخ بلانكوس يريد مواصلة صحوته والدخول بقوة في سباق اللقب، فيما يسعى الفريق الملكي إلى السير بخطى ثابتة ومواصلة الضغط على برشلونة في ديربي قد تمنح نقاطه 3 دفعة مهمة لأي من الفريقين.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم، إذن الجميع يترقب هذا الديربي، برأيك ريال مدريد يخوض هذه المواجهة وقد فرط بمباراة واحدة وفاز ب5 مباريات، كيف يمكن أن يدخل أبناء مورينيو هذا اللقاء بضغط عالي أم يسلمون الكرة لفريق أتلتيكو مدريد خصوصا في ظل الأجواء الكبيرة لجماهير أتلتيكو؟
2: ديربي مدريد بحاجة لقلب من حديد خارج الديار هناك في الرياض إير متروبوليتانو. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تيريتي عربي، حياكم الله جميعا. أعتقد بأن ديربي مدريد هذه المرة مختلف تماما عما حصل في السنوات الأخيرة، وخاصة في السنة التي مضت والتي شهدنا لقاء متوازن، لقاء لربما كان فيه الكثير من النتائج الإيجابية، حيث شهدنا ماذا حصل في آخر مواجهة انتصر ريال 3-2 ومن قبلها أتلتيكو مدريد رد عليه ب5 مقابل هدفين. بالتالي أعتقد بأن هناك إشكالية واضحة في طريقة إدارة الديربي لهذه المرة، لأن اللقاء الديربي يأتي مبكرا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد كليهما غير مستعدين لتلقي أي خسارة وتوسعة الفارق أمام البارسا، ولكن ريال مدريد

0: عطفا على ما قدمه في الجولات الست التي مضت، اعتقد بانه يمتلك الهويه، يمتلك الاسلوب والشخصيه، ولكن لا يمكن لها ان يامل لاتلتيكو مدريد بقياده دييغو سيميوني بالرغم من الظروف المقلقه التي تحيط بروخي بلانكس.
1: نعم، ابقى مع ريال مدريد معتصم. ومورينيو وتحضيراته لهذه المواجهه، سئل في المؤتمر الصحفي ايضا مره اخرى عن الواجبات الدفاعيه لخط الهجوم فينيسيوس ومبابي، ودافع عن الثنائي، وهو نفس الامر حصل مع زيدان عندما سئل عن مبابي. برايك هل زادت التساؤلات حول القدرات الدفاعيه لفريق ريال مدريد واللعب بكتله واحده في المباريات؟
0: نعم هذا صحيح، ونحن نشاهد بأن هناك إشكالية واضحة في ريال مدريد، بأن هناك اندفاع عالي لكافة خطوط ريال مدريد في خط المقدمة، لذلك دوما تشاهد ريال مدريد يتحكم بزمام اللقاء في الشوط الأول ويسجل بغزارة باندفاع خط المقدمة، بالخصوص عبر مبابي، فينيسيوس جونيور، أردا جولر وبيلينغهام. ولكن موضوع الارتداد الدفاعي يخلق الكثير من الإشكاليات، وهناك تسليط للضغوط أكبر على ثنائية وسط الميدان مع فالفيردي، هل برناردو سيلفا، هل يكون تشاوميني، لأنك فعليا تشهد بأن هناك بطء في تراجع هاوشون، في تراجع كوناتي، كوكوريلا ودومفريس، كليهم أيضا لديهم لربما نزعة هجومية أكبر من الجانب الدفاعي. بالتالي أعتقد بأن ريال مدريد لابد عليها أن يعمل على هذا الموضوع، لأن دوما الاندفاع العالي لخط ريال مدريد في العملية الهجومية يخلق مساحات في الخلف، ولكن أعتقد بأن ريال مدريد بحاجة من المزيد من العمل، وعلى الأقل لابد من تثبيت لاعب في وسط الدائرة من أجل أن يخلق مزيد من الحلول الدفاعية والإسناد الدفاعي، وحتى تثبيت شيء من طلعات كوكوريلا وأيضا دوم فريس. ولكن بالمجمل العام من يشاهد ريال مدريد هذا الموسم يشاهد شوطين مختلفين، شوط أول هجومي، شوط ثاني يفقد فيه ريال مدريد السيطرة على إيقاع اللقاء، قيمة الخصم، ولربما انفراد الخصم في مرمى ريال مدريد، ناهيك عن الأخطاء التي تحصل. تكبد 6 أهداف،
1: نعم،
0: حاله كحال أتلتيكو مدريد، حاله كحال برشلونة، ولكن جاءت من أخطاء لا يمكن أن تمر في ريال مدريد.
1: نعم معتصم، تكلمت عن المساحات، معركة المساحات، هذه المعركة التي يبحث عنها مورينيو وأيضا سيميوني في هذه المواجهة. الطرفين يعشقان اللعب في المساحات، من الذي سيمنح الفرصة للآخر من أجل اللعب على المساحات؟
0: هذه هي المشكلة، بأن سيميوني وجوزيه مورينيو كليهما دوما يفضلان استغلال المساحات وليس منحها للخصم، ينتظران كما يقال في وسط الميدان من يتفوق في معركة الوسط، ومن ثم تبدأ معركة الهجوم المرتد والتحولات السريعة هنا وهناك. ولكن الأكثر قلق هو ريال مدريد، لأن اندفاع لاعبي ريال مدريد في خط المقدمة ربما يكون تصور واضح لدى سيميوني ولاعبيه بأن ينتظروا بعض الشيء في الخلف، وخاصة ما بعد أول 15 دقيقة من انطلاقة اللقاء، لأن ريال مدريد يمتهن في الشوط الأول الاستحواذ والسيطرة والتقدم بخطوطه. بالتالي أعتقد بأن ربما تكون كفة متفاوتة، شيء هنا وشيء نعم. هناك، ولكن الميزان من يستغل هذه الكرات المقطوعة ويستغل هذه المساحات ويستثمر الفرص في التسجيل في ديربي خطير صعب، والأهم قيمة وحساسية هذه المواجهة.
1: نعم معتصم، ذكرت أن الأفضلية تميل قليلا لريال مدريد، لكن إذا دافع أتلتيكو مدريد بعمق سيمنح الكرة لريال مدريد، وإذا هاجم سيمنح المساحات لريال مدريد، وهو ما يعشقه مورينيو، فينيسيوس، مبابي. ما الحل برأيك من سيميوني من أجل التخلص من هذه المشكلة؟
0: تقسيم اللقاء على فترات واللعب بكلاسيكية دييغو سيميوني والأتلتي في السنوات الأخيرة، امتصاص حرارة الضيف أو الفريق الخصم، لو شاهدنا بأن أتلتيكو مدريد معتاد على اللعب برسوم تكتيكية دفاعية، إما 5-3-2 إما 4-4-2، وشاهدنا في آخر جولات كان يلعب ب3-4-2-1 بأشقها الدفاعي أكثر. بالتالي دوما أعتقد بأن دفاع أتلتيكو مدريد بحاجة للعمل من أمام الحارس المرمى، لأن هناك 11 لاعب ما بين لاعبين خرجوا ولاعبين دخلوا في صفوف أتلتيكو مدريد. بالتالي أعتقد دوما مزيد من التركيز في العمق الدفاعي، ولكن الإشكالية الأكبر هل يتم تثبيت جيرمالدو ولورينتي للحد من طاعات فينيسيوس جونيور وأيضا أردا جولر أو حتى دياموندي على مركز الجناح الأيسر، لأن هذا خطر كبير على أتلتيكو مدريد. بالتالي مفروض أن يكون لدى أتلتيكو مدريد مع سيميوني عمل خطين دفاعيين، تأمين العمق من جهة وتأمين الأطراف من جهة أخرى، لتبقى الفارق عدم ارتكاب الأخطاء أمام نجوم ريال مدريد على منطقة 18 أردا.
1: نعم، معتصم أردا جولار هذا اللاعب التركي الذي تألق بشهادة الجميع في مباريات ريال مدريد خصوصا هذا الموسم، يعني وجد دوره التكتيكي مع المدرب مورينيو، لكن مورينيو دائما يصر على إبعاد جولار، سحب جولار بالرغم من أدائه المتألق. برأيك هل يستمر مورينيو بهذه العادة أم سيبقي جولار من أجل الاستفادة من الكرات التي يقدمها للمهاجمين؟
0: حسب ظرف اللقاء ومعطياته في 92 دقيقة، جولر كصانع ألعاب على الجبهة اليمنى في عملية العرضيات، في عملية التسديد، في عملية تحرير بيلينغهام كمتوسط ميدان هجومي أكثر من رائع، ويقود هجوم ريال مدريد بشكل منظم ورائع على الجبهة اليمنى. ولكن بالنسبة لدياموندي يختلف كبروفايل لاعب جناح أيمن عن جولر، لأنه يمتلك امتياز السرعة، المهارة في الاختراق من الجبهة اليمنى، مما يعطي فينيسيوس جونيور فكرة للتحرك أيضا على الجبهة اليسرى، وتحرك كليان بابي داخل 18 ياردة، وتحرك من رقابة المدافعين. بالتالي أنا لا أعتقد بأن الموضوع موضوع تدوير ما بين جولر وما بين دياموندي، بقدر ما هو من يخدم حالة الفريق في الدقيقة التي يقرأ فيها مورينيو اللقاء. هل هو بحاجة لتوزيع اللعب على الأطراف أم مواصلة اللعب على العرضيات من أجل لربما تكسير تكتلات خط دفاع الخصم؟
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتحول للتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات أتلتيكو مدريد وريال مدريد في بطولة الليغا الإسبانية.

0: إذن هذه أرقام وإحصاءات مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وأعود إلى كابتن معتصم يونس. معتصم، من هذه الأرقام وجدنا أن دييغو سيميوني هو المدرب الأكثر خوضاً لمباريات الديربي بين الطرفين، برأيك ما هي نقطة الأفضلية التي يحصل عليها سيميوني من خلال هذه الخبرة في إدارة مباريات الديربي؟
1: لأنه تعلم من الموسم الماضي بأنك عندك عندما تخاف من ريال مدريد أو برشلونة ستخسر، سواء كنت في متروبوليتانو أو حتى تلعب خارج الديار. بالتالي فارق الخبرة ك13 عام مدير فني للأتلتي، أعتقد بأنه لابد من الاستثمار بشكل صحيح. أنت واجهت عديد مدربين لريال مدريد أو للبارسا، بالتالي تعلم كيفية وهوية وفلسفة كل مدرب أدار الريال أو أدار البارسا، بالتالي لابد من استثمار عامل الخبرة. ولكن الفارق في بعض الأحيان تستشعر بأن المشكلة في ثقة أتلتيكو مدريد في نفسه في مواجهة ريال مدريد أو في مواجهة برشلونة. دوما يحتاج لتركيز أعلى واللعب بتوازن ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، والأهم أن يكون هناك منطقية في هذه المواجهة وواقعية، وأن يكون هناك فعليا في بعض الأحيان التركيز على الجانب البدني بعيدا عن الفكر التكتيكي المتوازن ما بين إغلاق المساحات، ما بين الرقابة الفردية لأبرز مفاتيح اللعب، والأهم عدم إهمال العمل الهجومي. وخاصة هذه المواجهة تأتي في ظل غياب سورلوت المهاجم من الأتلتي ووضعية الفاريز غير واضحة، بالتالي أنت لديك فقط اسم واضح بالنسبة لأديمولا لوكمان هو الواضح بأنه سيكون في هجوم أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم، وضعية خوليان ألفاريز غير واضحة، إلى متى برأيك ستبقى هذه الوضعية؟ الميركاتو انتهى وتم إغلاق الدفاتر وخوليان ألفاريز بقي مع أتلتيكو مدريد، متى يعود لقيادة الهجوم ومتى يعتمد عليه الفريق؟ وهل هي فرصة من أجل العفو من الجماهير، طلب العفو من الجماهير في حال تألقه في هذه المباراة؟
1: لربما يكون هذا الديربي بوابة الإصلاح في العلاقة ما بين خوليان ألفاريز وأتلتيكو مدريد كمدير فني وإدارة وجماهير، ولكن ما حصل في الصيف كان صعب جدا على كل الأطراف.

0: واعتقد بان الفاريز ينتظر حتى ياتي ميركاتو يناير، اما يفصل العقد او يكسر عقده مع الاتلتي بشروط معينه تضعها الفيفا وهي التي تحكم في هذا الامر، واما يتم خلق حاله ايجابيه تعيد اللاعب الى صفوف الاتلتي، وان كانت ما حصل صعب للغايه بان اللاعب لا يريد ان يستمر في الفريق وتواصل التمسك به وتمنعه من الرحيل. اعتقد بان الان التركيز اكثر وواقعي اكثر هو على ادمون لوكمان وحتى على المهاجم الكندي المعار جوناثان ديفيد، لانه يقدم اضافه فعليا لاتلتيكو مدريد بدلا من التركيز على اعاده اصلاح شخصيه وحيويه وتركيز الفاريز معنويا ونفسيا ليكون لاعب مجدد مع اتلتيكو مدريد.
1: نعم معتصم، هل اصبح الديربي اكثر انفتاح هجوميا؟ في الموسم الماضي شاهدنا مهرجان من الاهداف في مباراتي الفريقين، هل نشاهد عدد كبير من الاهداف ام ان عقليه مورينيو دفاعيا اقوى من عقليه انشيلوتي وبالتالي سيكون هناك اغلاق دفاعي للمرمى؟
0: والله الديربي يحتاج لقراءه المعطيات، وانا بصراحه العباره تحدث بواقعيه، اعلم بان كل المدراء الفنيين يضعون خطط ويريدون أن يسيروا اللقاء عليها على فترات معينة، ولكن في بعض الأحيان التفاصيل تغير كل طريقة تفكيرك وإدارتك للقاء، وخاصة إذا تلقيت أهداف بشكل مبكر وفي توقيت مبكر تختلف قراءتك كاملة للقاء. ولكن جوزيه مورينيو أعتقد بأنه في 6 مباريات التي مضت في إطار الدوري أصبح لديه تصور كافي عن مشاكل ريال مدريد، ما هي نقاط ضعف ريال مدريد، كيفية حل الإشكاليات الدفاعية، مشكلة المساحات، مشكلة الاندفاع الكبير في خط المقدمة، والأسوأ كان عدم استثمار الكم الهائل من الفرص الضائعة من فينيسيوس جونيور أو من كيليان مبابي. ولكن
1: نعم معتصم، هنا فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ثنائي يتميز بالسرعة، كيف يستطيع سيميوني أن يوقف هذا الثنائي؟
0: عبر تثبيت جيرمالدو وتثبيت لورينتي مع ثلاثي خط الدفاع ومنح كوكي مهام إضافية في الإسناد، ولكن الخطر سيأتي من القادمين للخلف، لأن بيلينغهام شاهدنا أدوار مميز جدا في دور المهاجم الثانوي، جولير أيضا لديها إضافة كبيرة في في في الشق الهجومي، بالتالي أعتقد لابد في بعض الأحيان تلعب مان تو مان على مفاتيح اللعب الرئيسية، وأيضا يكون لديك خط دفاع ثابت حاضر، لأن سرعات ريال مدريد في الأطراف وطريقة اللامركزية مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الجناح الأيسر هو مكمن الخطر في في في في, في هذه المواجهة على أتلتيكو مدريد، بالتالي عليهم إيجاد خلطة سحرية تثبت الخطر من مكان من الأفراد في ريال مدريد وأيضا من اندفاع لاعبي ريال مدريد.
1: نعم معتصم، وأنت من أكثر الناس فشلا في توقع النتائج، من تتوقع الفائز بهذه المباراة؟
0: لأنك تشجع برشلونة أستاذ أحمد، تريد أن يخسر كلا الطرفين، ولكن أميل أكثر للتعادل 1-1.
1: أنت دائما مميز بتحليلاتك معتصم يونس ضيفي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بالعملية.

0: الرحمن الأرزاق.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
2: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
3: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
4: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
6: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

إيران تهدد بضرب قواعد ومصالح واشنطن في المنطقة إذا تعرضت للهجوم مجددا، والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين غربية محافظة تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت منفذ العملية.

السلام عليكم. قالت إيران إنها تلقت معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم استئناف العمليات القتالية ضدها، وهددت طهران بأنها ستقوم بضرب قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، معتبرة أن الدول التي تساند الهجوم الأمريكي ستكون طرفا في الصراع. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وأضاف قاليباف أن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد، مشيرا إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع خصومها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها عندما يحين الوقت المناسب على حد تعبيره. دعت وزارة الداخلية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن على الطرف الآخر الالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة ولإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، موضحا أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة المرتقب

0: عقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، مشددا على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب، مؤكدا أن مطلب رفع العقوبات بشكل كامل وإنهاء الحصار البحري لا يزال قائما. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع. كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك والذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان.
1: $43.6 مليار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن $28 مليار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من $4.3 مليار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو $38 مليار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين $2 و$3 مليارات شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: إلى الملف اليمني، فقد دارت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة الحوثي في جبهة الكدحة غربية محافظة تعز بالتزامن مع غارات للطيران المسير استهدفت مواقع للحوثيين. وأفاد مصدر عسكري أن القوات المسلحة شنت هجوما على مواقع الحوثيين في جبل نعمان شمال الكدحة، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 من الجماعة. واستهدف الطيران المسير ثقنات حوثية في جبل نعمان بالتزامن مع تجدد المواجهات في المرتفعات الجبلية وسط خسائر في صفوف الحوثيين. أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وقال المتحدث الرسمي باسم

0: قوات التحالف التركي المالكي إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
3: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم دعم دولي عاجل للأسر النازحة واللاجئة جراء التصعيد العسكري في اليمن. وقالت المفوضية إنه منذ مطلع الشهر الجاري تصاعد القتال على طول الساحل الغربي لليمن ودفع الألاف من الأسر إلى الفرار بحثا عن الأمان. وأوضحت أن أعداد النازحين تستمر في الارتفاع مع تواصل التصعيد في مناطق مختلفة من البلاد. هذا وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح نحو 174 ألف شخص إلى 8 محافظات. وحذرت الوحدة الحكومية من أن معظم الأسر النازحة تعيش ظروفا معيشية صعبة بسبب فقدان المنازل وسبل العيش والممتلكات، في ظل احتياجات متزايدة في مجالات المأوى الطارئ والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية.
4: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
5: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
4: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على

0: متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100,000 شخص، فيما نزحت نحو 19,000 أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
1: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر، وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11,000 أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19,000 أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
0: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
2: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيلياً قتل في عملية إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية. وأوضحت الهيئة أن منفذ العملية أطلق النار من سيارة على مستوطنين في منطقة نافيت سوف شمال غربي رام الله، ثم انسحب من الموقع. من جانبه أعلن جيش الاحتلال اعتقال المنفذ وحصار بلدات في رام الله. وفي عملية منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غنيم شرقية جنين. وتتزامن التطورات مع تشديد إسرائيل من إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران، وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة تمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في تمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في جريمة إطلاق نار في المدينة، ووصفت حالته بالمتوسطة. نذهب إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف، دعنا في آخر التطورات وتفاصيل المشهد إبراهيم.
3: نعم حسام، يشدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته وينفذ إغلاق شبه محكم على محيط مدينة رام الله من غربها إلى شرقها بعد عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني كان يستقل مركبة صوب تجمع للمستوطنين بالقرب من بلدة النبي صالح وبلدة دير نظام. الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت عن مقتل المستوطن، لكن آخر المستجدات بأن قوات خاصة إسرائيلية حسام رفقة طائرة حربية مروحية اقتحمت مدينة رام الله وتحديدا مستشفى اتش كلينيك في المنطقة الغربية لمدينة البيرة، واقتحمت المستشفى واعتقلت شاب فلسطيني مصاب. تقول إسرائيل بأنه هو منفذ هذه العملية، وفق التقديرات بأن منفذ هذه العملية هو من بلدة بيدو إلى الغرب من مدينة القدس المحتلة، كان يستقل مركبة وعندما وصل إلى تجمع للمستوطنين أطلق النار على مركبة لأحد المستوطنين ما أدى إلى مقتله. وعلى ما يبدو كان هناك يتواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأحد الجنود من قوات تتبع الأثر، بادر بإطلاق النار ما أدى إلى إصابته، قاد المركبة من تلك المنطقة ما يقارب 30 كيلو مترا إلى المستشفى، لكن الجيش الإسرائيلي قام باعتقاله وهو مصاب بطلقات نارية. نشر الجيش الإسرائيلي صورة توثق لحظات اعتقاله من داخل المستشفى، وتم مصادرة المركبة الذي استخدمها في هذه العملية وكان يستقلها. الجيش الإسرائيلي حتى الآن حسام ما زال يفرض حصارا مشددا، متوقع أن يقتحم بلدة بيدو مسقط رأس منفذ هذه العملية واقتحام منزل عائلته، لكننا أمام حصار مشدد بعيدا عن رام الله، وبالتزامن مع هذه الحالة

0: الاحتساب. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد شاب فلسطيني كان الجيش الإسرائيلي تذرع بأنه أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس، وهذه الحادثة تكررت في منطقة شرق رام الله تحديدا في بلدة السلواد. الجيش الإسرائيلي قال بأنه اعتقل فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس. الرواية الفلسطينية تقول عن هذه المحاولات بأنها رواية إسرائيلية يتم التشكيك فيها، وجاءت ربما كنتائج ورد فعل على عملية إطلاق النار التي جرت منتصف هذا اليوم في منطقة غرب رام الله. وصل إلى موقع الحادثة وموقع العملية قيادات في الجيش الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. كان هناك تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية هدد فيها بملاحقة من أسماهم المسلحين وطالب بفرض مزيد من الإجراءات الأمنية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة أننا نتحدث حسام عن اقتراب أعياد يوم الغفران في إسرائيل، وهناك حتى منصات للمستوطنين تطلق دعوات للتحشيد ومهاجمة البلدات الفلسطينية التي خرج منها منفذي هذه العمليات.
1: إبراهيم خلف مراسل ثلاثة عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من رام الله. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الميداني والقيود المفروضة على الإغاثة في قطاع غزة، وأكد الحية أن استمرار الاستهدافات والاغتيالات والاعتداءات في غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى يقوض فرص الهدوء والاستقرار، ودعا الوسطاء والأطراف المعنيين إلى مواصلة الضغط لتنفيذ ما اتفق عليه لا سيما استحقاقات المرحلة الأولى. كما أوضح الحية أن استحقاقات المرحلة الأولى تشمل وقف الاستهدافات والاغتيالات والسماح دون قيود بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء، مشيرا إلى تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب الشتاء، محذرا من استمرار القيود على إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية. في لبنان أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة الدبعال في قضاء صور بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيث الجبل وزوتر الشرقية في قضائي بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد نددت بلدية موسكو بالهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية تضررت بسبب الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية بهجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية على العاصمة كييف ومدن أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف أن 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلاها قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مقاطعة فاستاف، كما تضررت مبان ومنشآت تحتية في العاصمة واندلعت حرائق جراء الهجمات. في السودان، واصل الجيش تقدمه وسيطرته على عدة مواقع في شمال ولاية كردوفان مع استمرار المواجهات شمال وجنوب الإقليم. وأعلنت القوات المسلحة السيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها تجاه محلية سودري في وقت تحولت فيه مناطق في غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
2: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
3: حارفي الكزم على أساس إنهم يحرروا بلد ده شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.

0: غربا.
1: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور، شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
2: الله أكبر الله أكبر.
0: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
3: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
4: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان، وقال الجيش أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط المسيرة من دون تحديد الجهة التي أطلقتها، فيما تستخدم قوات الدعم السريع هذا النوع من الطائرات في هجماتها. وتأتي الحادثة في ظل استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، حيث تشهد ولاياته الثلاث اشتباكات متواصلة بين الطرفين. في ألمانيا، توجه نحو 4 ملايين ناخب ألماني إلى صناديق الاقتراع في محافظتي برلين ومكلنبورغ فوربو مارن للمشاركة في انتخابات محلية، وسط تراجع لشعبية المستشار فريدريش ميرتس وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني. ويحق لنحو 2.5 مليون شخص التصويت في برلين، بينما يبلغ عدد الناخبين في مكلنبورغ فوربو مارن نحو 1.3 مليون شخص. وتأتي تلك الانتخابات بعد تصويت في ولاية ساكسونيا أنهالت في 6 سبتمبر، حيث اقترب حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف من تحقيق أغلبية مطلقة. تجذب قلعة زيلة التاريخية في مدينة ريزي تجذب السياح من كل أصقاع العالم لما تتميز به من موقع جغرافي استثنائي وسط الطبيعة وعلى قمة الجبال. وتعد هذه القلعة نقطة جذب رئيسية شمالية تركيا على البحر الأسود.
5: وسط جبال كاتشكار الشاهقة في ولاية ريزا وفوق صخرة ترتفع نحو 750 مترا من سطح البحر، تقف قلعة زيل شامخة وكأنها خرجت للتو من الروايات الخيالية. يقدر علماء التاريخ أن هذه التحفة المعمارية شيدت في القرن 14 لأغراض عسكرية، بينها حماية طرق القوافل، وقد كانت تضم مبنى للحرس وكنيسة صغيرة وبرجا رئيسيا.
6: لقد بنيت القلعة لإحكام السيطرة على وادي فرتنا. كانت هناك بنية خشبية سابقة في هذا الموقع تعود للقرنين الثالث والرابع، ثم استكمل بناؤها كقلعة حجرية خلال العصر العثماني، وتوجد داخلها مدافع يدوية وأدوات متنوعة كان الجنود يستخدمونها.
5: تبنى القلاع عادة في وسط المدن، ولكنها هنا وسط الطبيعة البكر بمفردها، ما يمنح السياح تجربة مذهلة وفريدة.
7: القلعة ما شاء الله تبارك الله مرة رهيبة وجميلة، والأجواء جدا خلابة هنا والله.
5: عام 2013 قفزت شعبية القلعة عالميا ومحليا بعد احتضانها الحفلة الموسيقية لعازف البيانو تولويهان أوغورلو لتصبح على رأس قائمة الأماكن السياحية في المدينة. بفضل موقعها الاستثنائي أصبحت القلعة نقطة جذب للسياح ومحبي الطبيعة، إذ يجد الزائر هنا التاريخ في مواجهة مباشرة مع الجبال والأنهار والغابات.
8: موقع زيل كاليا الاستراتيجي مكنها من مراقبة الممرات وحركة القوافل، فكانت أكثر من مجرد حصن، إذ ارتبطت بتأمين طرق التجارة والقوافل التي كانت تصل منطقة البحر الأسود بوسط الأناضول. إيمان العربي، تيرتي عربي، قلعة زيل كاليا، ريزا.
4: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين.

0: إيران تهدد بضرب قواعد ومصالح واشنطن في المنطقة إذا تعرضت للهجوم مجددا، والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت منفذ العملية. نعود ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة توالياً مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموماً أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرار

0: في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقاً على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
1: هذا الملف موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
2: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع، وهذا التراجع تقريبا من 109 دولار خلال الأسبوع هي كلها مبنية على أشياء غير حقيقية، إنما هي تخمينية، منها مثلا لقاءات الوزراء والقيادات وألغيت في عمان، وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحوله، والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أنه يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى، وإلا واقعيا الضغوط على على على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل بجانب عملية صعوبة الإمداد، بدأ الإنتاج يتناقص خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا، فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أن يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة طمأنة تجعل الأسعار تنخفض، ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها أسواق المال.
1: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل أن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية. إلى أي حد باتت هذه التفاصيل الصغيرة ربما مؤثرة في تسعير النفط؟
2: لم تؤثر كثيرا. إذا نرى أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا. يعني نعم، هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة جديد، شيء جديد البارح حصل، هذا الهدوء عادة يساعد على نقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات الأسعار، ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن، ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
1: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
2: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة، فالغاز هذا اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية، عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية من امداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين. نعم. الإمداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الإمداد.
1: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
2: ينجح، أتصور أن هذه عقلية الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه. ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة والاعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا الخروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن وصلت تقريبا تكلفة البرميل 35 دولار بس، كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل. وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر، بأن ليس فقط الإمداد، وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول، بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة، تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد عن حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى. ولكن هذا لا نجده، وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC، من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة. وهذا يأخذ وقت، ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
1: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس. كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
2: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري، لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق ب10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام بربع على المنصة خام برنت. فلذلك هي مرغوبة، السعر كبير والمخاطرة عالية، وتكلفة هذه المخاطرة قد تعوضها عملية البيع، بيع البرميل بصورة أكبر. يعني الآن إذا 103 سعر برميل خام ترم، هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 إلى 115 دولار للخام. ولذلك نجد أن هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، أنا أتصور أن مجرد أن يحدث هدوء نسبي ويقل تقل نسبة ضرب الناقلات، أتصور راح يرتفع المرور إلى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل باليوم.
1: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند 80 دولارا تقريبا؟
2: أتصور النقص موجود، والنقص حقيقي. يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت تقريبا 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم، وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج، في الأوج في عملية الإنتاج هذه. أتصور أن هذه سوف تكون عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل، ومن خلال باخرة إلى باخرة، أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر. يعني
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة البريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014 بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يومياً، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
4: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نفطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختباراً لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.

0: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمودي. أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا. كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
1: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي نصف مليار. يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات، وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب. ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة، أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني في الأسبوع يتكرر إلى مرتين وثلاثة. يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا، وهذا ما ذكرته العديد من التقارير أن عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
0: أستاذ علي، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود، يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6.7 مليارات دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
1: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن سنويا شهريا زي ما قلنا أن نورد 1.5 مليار، في حين أن المواطن لا يجد إمداداته الأساسية أو الحد الأدنى من استهلاكه للمحروقات. فهذا دليل أن تهريب الوقود ارتفع إلى عدد كميات كبيرة في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية. جميع هذه الأرقام هي صحيح تذهب إلى شبكات التهريب، تذهب إلى جماعات النفوذ السياسي، أيضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كلما زادت عمليات التهريب، كلما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا، زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود. لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد قالونات أو هذا حصتك اللي في سيارة تهرب مثلا يدور جوار. اليوم عمليات التهريب تتم بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر.
0: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق السوداء الأسعار مرتفعة. لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟
1: وجود سوق سوداء للمحروقات لأن هم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزينة أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأسف، وبدأوا يبيعوا في المحروقات في السوق الموازية. وصلت سعر اللتر للديزل

0: إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر الحقيقي
1: نعم
0: يعني اللي بيكسب به المهرب. فأنتج قال عادي أن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
1: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
0: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي تستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 60 مليار وطالبت بميزانيات استثنائية أخرى لصيانة هذه الخزانات وصيانة خطوط
1: نعم.
0: الإمداد النفط، ولكن
1: شكرا
0: في الحقيقة أن عملية لم يتم الصيانة.
1: الأستاذ علي المحمود الخبير الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري، ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطاً في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: أجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا جدا. طبعا نحن استفدنا كثير كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقا ما كان في أجر نهائيا تجي على السوق نهائيا غير القصد.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعا بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
5: تستعيد سوق السمك المركزية في اللاذقية نشاطها بعد إعادة تأهيلها مع حركة إنتاج متصاعدة، لكن الأسعار تبقى رهينة ما يخرجه البحر من ثمرات مع تبدل المواسم وتفاوت كميات الصيد اليومية. محمد الحريري، تيرت عربي، اللاذقية.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب

0: إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
0: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

إيران تهدد بضرب قواعد ومصالح واشنطن في المنطقة إذا تعرضت للهجوم مجدداً، والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضاً. الجيش اليمني يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت منفذ العملية.

السلام عليكم. قالت إيران إنها تلقت معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم استئناف العمليات القتالية ضدها، وهددت طهران أنها ستقوم بضرب قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، معتبرة أن الدول التي تساند الهجوم الأمريكي ستكون طرفا في الصراع. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وأضاف قاليباف أن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد، مشيرا إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع خصومها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها عندما يحين الوقت المناسب، على حد تعبيره. دعت وزارة الداخلية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن على الطرف الآخر الالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، موضحا أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، مشددا على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. كما أكد أن مطلب رفع العقوبات بشكل كامل وإنهاء الحصار البحري لا يزال قائماً.

0: أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والقدس المحتلة ومسقط والكويت والعراق تحذيرات أمنية عاجلة للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد، وحذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي لبعض الدول في الشرق الأوسط، كما تضمن التنبيه الأمني التحذير من حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة بعد هجمات الحوثيين على السعودية. وقالت إن إيران وجماعات داعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية في الخارج أو مواقع ومؤسسات مرتبطة بها. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع، كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك والذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: أفاد مصدر عسكري يمني أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مواقع جبلية مهمة من قبضة الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المصدر إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات المسلحة وجماعة الحوثي في جبل نعمان ومواقع أخرى غربية محافظة تعز، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تمكنت في هذه المعارك من استعادة السيطرة على جبل نعمان الاستراتيجي في مديرية جبل حبشي، إلى جانب استعادة بعض المواقع في جبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر غربية محافظة تعز. أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثي

0: الصهيونة باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، قال إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
3: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم دعم دولي عاجل للأسر النازحة واللاجئة جراء التصعيد العسكري في اليمن. وقالت المفوضية إنه منذ مطلع الشهر الجاري تصاعد القتال على طول الساحل الغربي لليمن ودفع الآلاف من الأسر إلى الفرار بحثا عن الأمان. وأوضحت أن أعداد النازحين تستمر في الارتفاع مع تواصل التصعيد في مناطق مختلفة من البلاد. هذا وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح نحو 174 ألف شخص إلى 8 محافظات. وحذرت الوحدة الحكومية من أن معظم الأسر النازحة تعيش ظروفا معيشية صعبة بسبب فقدان المنازل وسبل العيش والممتلكات، في ظل احتياجات متزايدة في مجالات المأوى الطارئ والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية. إلى التطورات في الضفة الغربية، فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية. وأوضحت الهيئة أن منفذ العملية أطلق النار من سيارة على مستوطنين في منطقة نافيت سوف شمال غربي رام الله، ثم انسحب من الموقع. من جانبه أعلن جيش الاحتلال اعتقال المنفذ وحصار بلدات في رام الله. وفي عملية منفصلة قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غنيم شرقية جنين. وتتزامن التطورات مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبل بدء عيد الغفران، وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا

0: نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في جريمة إطلاق نار في المدينة، ووصفت حالته بالمتوسطة. نذهب إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف، مجمل التطورات الحاصلة في الضفة عموما إبراهيم، وماذا رشح لديك من معلومات بخصوص الحاصل في الداخل الفلسطيني المحتل؟
1: نعم حسام، دعنا نبدأ بآخر التطورات المتعلقة بعملية إطلاق النار منتصف هذا اليوم والتي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي. في هذه اللحظات حسام، الجيش الإسرائيلي يدفع بقوات عسكرية كبيرة إلى بلدة بيدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وتحديدا على ما يبدو الهدف منزل منفذ هذه العملية، منزل لعائلة سمارة، خاصة أن الجيش الإسرائيلي أعلن بأن المنفذ هو قدري سمارة. وبذلك نتحدث عن ربما كما أشرنا في الرسالة السابقة حسام بأن من المتوقع أن الجيش الإسرائيلي أن يقتحم هذا المنزل، وربما سيشرع أيضا بأخذ قياسات لمنزل عائلة منفذ هذه العملية تمهيدا ربما لهدم ونسف هذا المنزل كإجراء ربما طالما قامت به السلطات الإسرائيلية. قبلها بساعات اقتحم الجيش الإسرائيلي حسام مدينة رام الله، وتحديدا مستشفى أتش كلينيك الواقع إلى المنطقة الغربية من مدينة البيرة، عبر قوات خاصة إسرائيلية أطلقوا قنابل صوتية وقاموا باعتقال شاب فلسطيني أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه هو منفذ العملية، وكما أشرنا هو قدري سمارة، وعلى ما يبدو أصيب بطلقات نارية. الرواية التي انتهت عليها مجريات الحادثة اليوم بأن شاب فلسطيني كان يستقل مركبة أطلق النار على مركبة إسرائيلية بالقرب من بلدة دير نظام غرب مدينة رام الله، ما أدى إلى مقتل مستوطن بعد إصابته إصابة خطيرة. يبدو تم عملية تبادل إطلاق نار ما بين المستوطنين كما تعلم المسلحين وأحد القوات الإسرائيلية من قوات تقفي الأثر كان يتصادف وجوده بالمكان، ما أدى إلى إصابة هذا الشاب. قاد المركبة نحو 30 كيلو مترا إلى أحد المراكز الطبية ومستشفى أتش كلينيك الذي داهمته القوات الخاصة الإسرائيلية وقامت باعتقاله ومصادرة هذه المركبة المستخدمة في هذه العملية. حتى الآن هناك حصار مشدد على منطقة غرب رام الله، حواجز عسكرية مغلقة، مئات أو آلاف الفلسطينيين تقطعت بهم السبل. هذه الحادثة مرتبطة أيضا بأحداث أخرى شمال الضفة الغربية. في جنين أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني بذريعة تنفيذه عملية دهس، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بحسب ما أبلغها الارتباط الفلسطيني عن استشهاد شاب فلسطيني واحتجاز جثمانه. كذلك الحال وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى اعتقال شاب فلسطيني بالقرب من شرق رام الله تحديدا بلدة سلواد بذريعة أنه نفذ عملية دهس، لم يتم الحديث عن وقوع إصابات. هناك تصريحات وجملة من التصريحات من مستويات سياسية وأمنية التي حضرت إلى موقع العملية، من بينها رئيس هيئة الأركان، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية وحتى أطراف اليمين تحض على مزيد من الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين، خاصة البلدة التي خرج منها منفذ هذه العملية.
0: إبراهيم خلف مراسل ثلاثي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من رام الله. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الميداني والقيود المفروضة على الإغاثة في قطاع غزة، وأكد الحية أن استمرار الاستهدافات والاغتيالات والاعتداءات في غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى يقوض من فرص الهدوء والاستقرار، ودعا الوسطاء والأطراف المعنيين إلى مواصلة الضغط لتنفيذ ما اتفق عليه، لا سيما استحقاقات المرحلة الأولى. كما أوضح الحية أن استحقاقات المرحلة الأولى تشمل وقف الاستهدافات والاغتيالات والسماح دون قيود بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء، مشيرا إلى تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب الشتاء، محذرا من استمرار القيود على إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية. في لبنان أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء سور، بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوطر الشرقية في قضائي بنت جبيل والنبطي لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء سور.

0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد نددت بلدية موسكو بالهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية تضررت بسبب الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين، إضافة إلى إجلاء أكثر من 400 شخص. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية على العاصمة كييف ومدن أخرى. وقالت السلطات الأوكرانية إن 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، قتلوا في هجوم روسي على منطقة كييف، مشيرة إلى أن الهجوم ألحق أضرارا ب31 موقعا، بينها مبان سكنية ومستودع وبنى تحتية صناعية وزراعية، مضيفة أن 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلاها قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مقاطعة فاستيف. إلى السودان، فقد واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع في شمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال وجنوب الإقليم. وأعلنت القوات المسلحة السيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري، في وقت تحولت فيه مناطق في غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في البلاد.
1: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
2: حالفي الكزم على أساس إنهم يحرروا بلد ده شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
1: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم، أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
3: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور، شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها. الله أكبر.
1: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
4: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان، وقال الجيش إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط المسيرة من دون تحديد الجهة التي أطلقتها، فيما تستخدم قوات الدعم السريع هذا النوع من الطائرات في هجماتها. وتأتي الحادثة في ظل استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، حيث تشهد ولاياته الثلاث اشتباكات متواصلة بين الطرفين. توجه نحو 4 ملايين ناخب ألماني إلى صناديق الاقتراع.

0: حيث اقترب حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف من تحقيق أغلبية مطلقة. خرجت في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس مظاهرة حاشدة تحت شعار مسيرة الغضب، احتجاجا على سياسات الرئيس الليبرالي خافيير ميلاي. شاركت فيها نقابات عمالية وأحزاب سياسية، وسط دعوات إلى إضراب عام وخطة احتجاج متواصلة ضد الرئيس وحكومته.
1: غضب في الأرجنتين لم تعد تكفيه الاحتجاجات المتفرقة، فجمعته هذه المرة جبهة واحدة ضمت العمال والمتقاعدين والأطباء والمدرسين لمواجهة سياسات خافيير ميلاي تحت عنوان اختاروه بأنفسهم مسيرة الغضب. من أمام مبنى الكونغرس باتجاه البيت الوردي خرج مئات آلاف المتظاهرين وسط بوينوس آيرس في وقت شهدت فيه أكثر من 30 مدينة أرجنتينية تحركات موازية.
2: مسيرة الغضب هي المكان الذي يجمع كل من يرغب برحيل ميلاي وحكومته، الذين خفضوا تمويل الجامعات والمستشفيات وهاجموا المتقاعدين والمهاجرين، والذين يريدون تسليم البلاد إلى صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب، ولكننا لن نسمح بذلك.
1: الأرقام التي تقدمها الحكومة دليلاً على نجاح برنامجها الاقتصادي لا تروي القصة، فخلف خفض الإنفاق يقول المحتجون إن هناك رواتب فقدت قيمتها ومعاشات لم تعد تكفي أصحابها وخدمات دفعت ثمن التقشف، واقع ليس بحاجة أن يرى بالعينين للشعور بثقله.
3: هدف مسيرة الغضب جمع كل المتضررين من حكومة ميلاي لإسقاطها وإنهاء سياستها المعادية واصطفافها الدولي، ويضعنا في موقف معاكس للدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أننا نعمل على إقامة مجالس شعبية في جميع الأحياء وأماكن العمل والدراسة لإنشاء جمعية وطنية كبرى ضد ميلاي وحكومته.
1: وعلى امتداد المسيرة حضرت أيضا شعارات تتجاوز الأزمة الداخلية من التضامن مع فلسطين ورفض الحرب على غزة إلى المطالبة بالسيادة الأرجنتينية على جزر المالفينس.
4: لم تعد إجراءات التقشف التي ينتهجها الرئيس خافيير ميلاي منذ وصوله إلى السلطة تواجه اعتراض كل قطاع على حدة، فما تكشفه هذه المظاهرة هو اتساع رقعة المتضررين منها، ما حول غضبهم من احتجاجات منفصلة إلى مواجهة أكثر اتساعاً ضد الحكومة وسياساتها. نوار كالتوترتي عربي، بوينوس آيرس.
0: تجذب قلعة زيل التاريخية في مدينة ريزي السياح من كل أصقاع العالم لما تتميز به من موقع جغرافي استثنائي وسط الطبيعة وعلى قمة الجبال، وتعد القلعة نقطة جذب رئيسية شمالية تركيا على البحر الأسود.
5: وسط جبال كاتشكار الشاهقة في ولاية ريزا وفوق صخرة ترتفع نحو 750 مترا من سطح البحر، تقف قلعة زيل شامخة وكأنها خرجت للتو من الروايات الخيالية. يقدر علماء التاريخ أن هذه التحفة المعمارية شيدت في القرن الرابع عشر لأغراض عسكرية بينها حماية طرق القوافل، وقد كانت تضم مبنى للحرس وكنيسة صغيرة وبرجا رئيسيا.
6: لقد بنيت القلعة لإحكام السيطرة على وادي فيرتنا. كانت هناك بنية خشبية سابقة في هذا الموقع تعود للقرنين الثالث والرابع، ثم استكمل بناؤها كقلعة حجرية خلال العصر العثماني، وتوجد داخلها مدافع يدوية وأدوات متنوعة كان الجنود يستخدمونها.
5: تبنى القلاع عادة في وسط المدن، ولكنها هنا وسط الطبيعة البكر بمفردها، ما يمنح السياح تجربة مذهلة وفريدة.
7: القلعة ما شاء الله تبارك الله مرة رهيبة وجميلة، والأجواء جدا خلابة هنا والله.
5: عام 2013 قفزت شعبية القلعة عالميا ومحليا بعد احتضانها الحفلة الموسيقية لعازف البيانو تولويهان أوغورلو لتصبح على رأس قائمة الأماكن السياحية في المدينة. بفضل موقعها الاستثنائي أصبحت القلعة

0: نقطة جذب للسياح ومحبي الطبيعة، إذ يجد الزائر هنا التاريخ في مواجهة مباشرة مع الجبال والأنهار والغابات.
1: موقع زيلكاليا الاستراتيجي مكنها من مراقبة الممرات وحركة القوافل، فكانت أكثر من مجرد حصن، إذ ارتبطت بتأمين طرق التجارة والقوافل التي كانت تصل منطقة البحر الأسود بوسط الأناضول. إيمان العربي، تيرتي عربي، قلعة زيلكاليا، ريزا.
2: في الختام تذكير بالعناوين: إيران تهدد بضرب قواعد ومصالح واشنطن في المنطقة إذا تعرضت للهجوم مجددا، والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. الجيش اليمني يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت منفذ العملية. ساعة إخبارية مفصلة على رأس الساعة في أمان الله.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

0: في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة، ولا جميل يحمل بالضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب، أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين، في حد عايش؟ الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تطلع انا وياك
2: الدار بيزعني بسرعه،
3: مش قادره والله يا عمو.
1: يلا يلا يا عمو
3: سامحني.
1: معلش يا عمو.
4: طلعت عيسى. ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
1: ايش اسمك؟
5: ريان. اربع ريال. هاي اطلع لحالك. ها امسك. ايوه اضرب.
4: وقت المزاح.
3: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم ماما، بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع.
6: يلا انا متوكل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزه اعلن عن ارتفاع حصيله ضحايا انهيار عماره السعاده الى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً؟

بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير في ليلة استثنائية بالفعل. أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد.

0: رفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: وهذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير، عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساسا أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألوانا ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله. تعرفوني أنا مجتهدة أصلاً وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحليوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص، فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين مكمل. لقيت لكم أنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت انه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور قلت يا رب الحفلة يكون في من شباب الغوطة.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية، احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
4: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع:

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقع أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: هذه اللي أنا مركبها، الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار. يعني تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي، ظلينا أنا الناجي وأنا وأمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين، أنا هذه قزازة مش إنه عين رسمية. طبعا أثر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة، فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا سنتين. فلما الأمور بدأت تصعب ماديا علي وعلى أهل بيتي، يعني على هي عم وأختي، صارت الماديات صعبة، فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا أن نشتغل، فأنت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني إحنا اليوم انجبرنا جبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من إنتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
0: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم. بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من الإيقاع بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: suspicious. I think he wanted to make sure if I'm lying or not.
1: نعم الحمص.
2: العكرمة.
1: صحيح.
2: قلت لك وعطيتك عنوان البيت حتى.

0: ادلك علي، انت هيك لحالك تبعتي طرف صداقه وبدك هيك.
1: ما حدا دلني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصاً على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشاً واسعاً حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah sees you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

ترامب يبدي استعداده للقاء نظيره الإيراني، وطهران تقول إن هناك معلومات عن سعي أمريكي لاستئناف إجراءات ضدها. أهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري. وفي نشرتنا أيضا، الجيش اليمني يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت منفذ العملية. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو، وأنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود. السلام عليكم. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني مسعود بيزيشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي المقابل قالت إيران إنها تلقت معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم استئناف العمليات القتالية ضدها، وهددت طهران أنها ستقوم بضرب قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، معتبرة أن الدول التي تساند الهجوم الأمريكي ستكون طرفا في الصراع. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وأضاف قاليباف أن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد، مشيرا إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع خصومها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها عندما يحين الوقت المناسب على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. رفعت الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة إلى مواطنيها، وحذرت مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط، ودعت الأمريكيين المقيمين في المنطقة إلى توخي درجة عالية من اليقظة والاستعداد إلى احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مطارات واضطرابات في السفر. كما حثت الخارجية الأمريكية من هم خارج المنطقة على إعادة النظر بجدية في أي خطط سفر إليها أو عبرها وفق تعبير البيان. إلى الملف اليمني، أفاد مصدر

0: عسكري يمني أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مواقع جبلية مهمة من قبضة الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المصدر إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات المسلحة وجماعة الحوثي في جبل نعمان في منطقة الكدحة ومواقع أخرى غربية تعز، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تمكنت في هذه المعارك من استعادة السيطرة على جبل نعمان الاستراتيجي في مديرية جبل حبشي، إلى جانب استعادة بعض المواقع في جبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر غربية تعز. أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
3: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: بالعودة مشاهدينا إلى تحليل التطورات الحاصلة انطلاقا من الحرب الدائرة ما بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا من بغداد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور علي التميمي. أهلا بك دكتور علي. لماذا لا يصار إلى تفعيل الخيار الدبلوماسي على تفعيل الخيار العسكري في ظل حالة التهديد المتبادلة بين واشنطن وطهران؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي المحترم والسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بكم.
4: طبعا بالتأكيد الحلول الدبلوماسية كثيرا ما أخفقت، كثيرا ما تلاشت أمام إصرار الطرفين، أولا إصرار الطرفين وخرق الاتفاقيات الدولية، وكل يبحث عن مكاسب تخصه هو. فلو رجعت حضرتك إلى مجلس الأمن الدولي تذكر كيف أن البحرين، مملكة البحرين، قدمت مشروع قانون إلى مجلس الأمن الدولي، فكان هناك الفيتو الذي استخدم من قبل الصين وروسيا، وأجهض هذا القرار اللي كان يعني هو الصحيح وهو المفروض أن يكون.

0: لأن تعرف حضرتك مجلس الأمن الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة من المادة 39 للمادة 51 هو المعني تحديدا بحل النزاعات التي تحصل بين الدول. هذا بالنسبة لي يعني دائرة الحل الأولى التي أخفقت. لو نأتي إلى دوائر الحل الأخرى التي يعني من الممكن اللجوء إليها لكن تواجه صعوبات، مثلا محكمة البحار المعنية تحديدا أستاذنا بموجب اتفاقية قانون البحار 1982، لكن تجد أنه لا إيران منضمة إلى هذه الاتفاقية ولا أمريكا منضمة، فبالنتيجة لا يبقى أمام المحكمة إلا العرف الدولي، ما يسمى بالعرف الدولي اللي تطبق محكمة البحار في حالة إذا لم تكن الدول منضمة. الحل الثالث أيضا اللي هو تعرف حضرتك طويل عريض هو محكمة العدل الدولية اللي يعني هي الذراع القضائي للأمم المتحدة، اللجوء لها يعني واتخاذ القرار كما حصل طبعا في قضية غزة اللي أقامتها جنوب أفريقيا وغطتها قناتكم المحترمة تفصيلا، القرار يذهب إلى مجلس الأمن فنعود إلى الدائرة الأولى. فالحلول الدبلوماسية يعني تبدو لا قيمة قانونية أمام ما أعلنته الولايات المتحدة أنها غيرت مسار البواخر. طيب
1: دكتور
0: حتى
1: علي
0: تسيطر،
1: يعني حضرتك أشرت إلى الجانب القانوني الدولي، رغم دكتور علي رغم أن هناك تحذيرات دولية انطلاقا من القانون الدولي بأن هناك تهديدا بسبب هذه الحرب، تهديدا بأن هناك تهديدا للسلم والسلم للأمن والسلم الدوليين، يعني ألا يرى هذا القانون الدولي ما يحصل في الشرق الأوسط انطلاقا من كل هذه التوترات وهذه التصعيدات في الحرب ليس فقط ما بين واشنطن وطهران وإنما ستشمل المنطقة برمتها، وأيضا ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية والتداعيات لها بعد كل الحاصل في الممرات الدولية، أتحدث عن هرمز والبحر الأحمر؟
0: صحيح، يعني مسألة التهديد السلم والأمن الدوليين أستاذنا الحبيب هي حاصلة وهي واقعة، لأنه تعرف حضرتك التهديد السلم والأمن الدوليين مثل ما تفضلت هو ليس استهداف المدن وضرب المدنيين وإنما حتى الجانب الاقتصادي، يعني مضيق هرمز 20% من التجارة الدولية ربما أكثر هي تمر عبر المضيق، وهذا أثر على التعاملات الدولية والتجارة والنفط والدولار، هذا يعني جزء كبير من يعني السلم والأمن الدوليين. أيضا لو نعود إلى تهديد السلم والأمن الدوليين الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، واضح جدا تعريفه أنه تعريف العدوان وضرب الدول وانتهاك سيادة الدول، خصوصا أنه توجد دول استهدفت لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب، والتبريرات كل أستاذنا كل يبرر يعني من وجهة نظره، يعني مثلا إيران تقول لك هذا عدوان وهذا استهداف للقادة البلاد وقتلهم وضربهم، هذا تعتبره يعني عدوان وبداية حرب. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لك أنا أستخدم المادة 51 من الميثاق اللي هو حق الدفاع الشرعي، الدول اللي دا تستهدف اللي هي يعني ليس الطرف في الحرب أيضا من حقها أنه تقول لك هذا عدوان وهذا استهداف. المشكلة أستاذنا أنا من وجهة نظري الشخصية أنه دائرة الحل الرئيسية في العالم هي قطعت فتتت تمزقت اللي هو مجلس الأمن الدولي، يعني الآن الأمم المتحدة ليست قادرة على أنه تتخذ قرار تستطيع من خلال مجلس الأمن أن تضع دولة تحت طائلة الفصل السابع للميثاق، وإلا أنه لابد من أنه أحد الأطراف هو اللي انتهك القانون الدولي انتهك ميثاق الأمم المتحدة، لكن كيف تضع تحت طائلة الفصل السابع؟ والفصل السابع يتطلب أنه تصويت الأغلبية المطلقة لمجلس

0: الأمن اللي يتكون طبعا من
1: يا دكتور
0: 15
1: علي،
0: دولة،
1: يعني
0: 10
1: حضرتك
0: متغيرة
1: تعرف
0: في
1: كما
0: الدولتين
1: كل
0: وخمسة
1: المشاهدين
0: عفوا
1: بأن القانون الدولي
0: وخمسة
1: تم
0: دولة عضوية
1: دفنه تحت الدمار الذي لحق بالفلسطينيين انطلاقا من الإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل انطلاقا من 7 أكتوبر وصولا إلى الآن. هل الناس أصلا في كل هذا العالم ما زالوا يصدقون القانون الدولي بما يقول؟
0: نعم، حتى نحن أستاذ، حتى نحن بتنا يعني نتحدث ب يعني حقيقة بجانب غير مضيء، بجانب يخلو من الأمل، يخلو من كما كان سابقا أنه مجلس الأمن يستطيع أن يحل الإشكاليات. حقيقة نداءات كثيرة تطالب بأن تكون هناك حلول غير مجلس الأمن الدولي، منها مثلا دولة الرئيس أردوغان لديه كتاب بالعالم أكبر من 5. في هذا الكتاب هو يضع لك حلول، يقول لك إنه ما فائدة مجلس الأمن الدولي إذا كان 5 دول هي تستحوذ على القرار. لهذا أستاذ الحبيب تجد أنه يعني بدأت الكثير من الدول تتجه إلى ما يسمى منظومة المصالح المشتركة، كما بريكس 20-8، شنغهاي، بدأت تجد الحلول في هذه المجامع. لهذا هناك نداءات بالنسبة للحرب في هرمز أنه تشكيل تحالفات دولية يمكن من خلالها إيجاد هذه الحلول، لأنه أصعب شيء على العالم هو الضرب في الجوانب الاقتصادية على الناس، أصعب من الحروب حقيقة الميدانية التي قد
1: يا
0: تحال
1: يعني
0: وتتلاشى.
1: كيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة المتناقضة؟ دعني أتحدث عن هذه الدول الخمس، طالما أشرت لأن العالم أكبر من 5، هذه المعادلة الشهيرة للرئيس أردوغان، كيف لهذه الدول الخمس أن تكون داخل رواق مجلس الأمن متناقضة بقراراتها؟ يعني نرى بأن روسيا نوعا ما تؤيد إيران، الصين تؤيد إيران، في المقلب الآخر فرنسا وبريطانيا كأنهما يقفان على حدة، بينما الولايات المتحدة ضد إيران. إذا ما انطبق ذلك على الحرب الأوكرانية الروسية أيضا، بريطانيا وفرنسا ضد روسيا انطلاقا من حربها ضد أوكرانيا، وأمريكا أيضا بينما الصين تدعم. كيف نمكن أن نفهم دوليا هذه الخريطة المتناقضة فيما بعضها بين الدول وهم الذين يشكلون القرار في مجلس الأمن؟
0: مجلس الأمن، نعم، يعني أستاذ الكل يعرف خلفيات الأمم المتحدة، يعني جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرت الدول الكبرى، الدول اللي تسمى بالدول الاستعمارية بين مزدوجين، هي التي فرضت إرادتها وشكلت عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، وبالتالي القرار حصر في مجلس الأمن. يغلب على مجلس الأمن من ضمن الانتقادات التي توجه أنه هو يغلب على الطابع السياسي وليس الطابع القانوني، يعني العلاقات والمصالح هي التي تؤثر على القرار في مجلس الأمن. لهذا تجد أنه أغلب القرارات التي اتخذت مثل ما تفضلت في غزة، بالرغم من أنه قرارات محكمة العدل الدولية، لكن الولايات المتحدة كانت تستخدم الفيتو ضد القرارات القضائية. لهذا هناك نداءات كثيرة إلى تطالب بتعديل الميثاق، بتعديل مواد الميثاق، مثلا أن يكون هناك دور للجمعية العامة اللي هي 196 دولة، أن يكون لها رأي، يعني إذا رفض مجلس الأمن ممكن يكون التصويت من قبل الجمعية العامة، وإلا هي رأيها لا هو استشاري، لا هو قرار ملزم، وإنما مجرد تصويت ومجرد تجمع الدول، ولا يمكن أن تكون قراراتها بهذه الطريقة وأن تسيطر 5 دول على العالم وتفرض إرادتها السياسية. فأتفق معك تماما أنه ميثاق الأمم المتحدة يتكون من 111 مادة، هو يحتاج إلى التشذيب ويحتاج إلى التعديل ويحتاج إلى إيجاد المسارات التي تواكب العصر، تلائم روح العصر، تراعي التطور.

0: التطورات الحاصلة. وإلا مثلا أضرب لك مثال أستاذ، فرنسا مثلا كيف تكون عضو في مجلس الأمن؟ هل هي يعني من حيث السكان هناك دول أكبر مثلا الهند، اليابان، تركيا، القاهرة؟ هذه الاعتبارات يحتاج إلى أن تؤخذ بنظر الاعتبار في مجلس الأمن والقرارات التي تتخذ فيه. لا يمكن أن تكون هكذا المسألة متوارثة وكأننا يمكن أن نطلق عليها مملكة الأمم المتحدة وليست يعني منظمة الأمم وليس منظمة الأمم المتحدة.
1: كل شكر لحضرتك على الدكتور علي التميمي الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، حدثنا من بغداد. طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم دعم دولي عاجل للأسر النازحة واللاجئة جراء التصعيد العسكري في اليمن. وقالت المفوضية إنه منذ مطلع الشهر الجاري تصاعد القتال على طول الساحل الغربي لليمن ودفع الألاف من الأسر إلى الفرار بحثا عن الأمان. وأوضحت أن أعداد النازحين تستمر في الارتفاع مع تواصل التصعيد في مناطق مختلفة من البلاد. هذا وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح نحو 174 ألف شخص إلى 8 محافظات. وحذرت الوحدة الحكومية من أن معظم الأسر النازحة تعيش ظروفا معيشية صعبة بسبب فقدان المنازل وسبل العيش والممتلكات في ظل احتياجات متزايدة في مجالات المأوى الطارئ والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الهيئة أن منفذ العملية أطلق النار من سيارة على مستوطنين في منطقة نافيت صوف شمال غربي رام الله حيث انسحب من الموقع. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المنفذ وحصار بلدات في رام الله. وفي عملية منفصلة قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غنيم شرقية جنين. ويتزامن ذلك مع تشديد إسرائيل من إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في جريمة إطلاق نار في المدينة ووصفت حالته بالمتوسطة. نقلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة طفلين مصابين جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في منطقة دوار أبو حميد في خان يونس إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء جدد و21 مصابا جديدا. هذا وبلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان نحو 74 ألف شهيد ونحو 175 ألف إصابة. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت

0: وقف الاستهدافات والاغتيالات والسماح دون قيود بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء، مشيرا إلى تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب الشتاء، وحذر من استمرار القيود على إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ولوازم الحماية. يواجه فلسطينيون في مدينة غزة خطرا متواصلا جراء المباني المتهالكة والتي باتت مهددة بالانهيار، في ظل غياب أماكن آمنة يلجأ إليها النازحون، ما يضاعف من مخاوف العائلات خصوصا مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من الأبنية.
1: يعيش فلسطينيون في مدينة غزة وسط مبان تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجأون إليها. وتقيم عائلات النازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
2: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف، يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا هاي السقوط يعني.
1: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
3: لأنه دائما البرج برضه بسقط منه طوب وحجار، يعني إحنا عايشين في مأساة مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد ساكن في برج، يعني كل واحد ساكن، في ناس ساكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أمفار 8 أمفار، يعني حياتهم مأساوية مثلا، يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
1: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
0: أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال في قضاء سور بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوتر الشرقية في قضائي بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء سور. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. في المقابل قالت السلطات الأوكرانية إن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا في هجوم روسي على العاصمة كييف.
4: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفاة نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها

0: وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا أن نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الدوما بلغت في يومها الثالث والأخير 50%، وأشارت المعلومات الرسمية إلى أن ما يقرب من 6 ملايين ناخب صوتوا عبر الإنترنت، ويستخدم التصويت الإلكتروني عن بعد في 33 من أصل 89 كيانا فيدراليا روسيا. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات إن النتائج الأولية للتصويت ستعلن في غضون ساعات قليلة بعد إغلاق مراكز الاقتراع. بالعودة إلى مجمل التطورات الحاصلة في الضفة الغربية، ينضم إلينا من القدس الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور حسين الديك. أهلا بك يا دكتور حسين. أمام كل هذه الاعتداءات التي لا تتوقف من قبل الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في عموم الضفة، ما هي مؤشرات اندلاع انتفاضة ثالثة مثلا؟
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا على هذه الاستضافة. في الواقع ما يجري في الضفة الغربية في هذه الأيام يقارب ويشابه إلى حد ما الأجواء التي سادت في العام 2000 عند اندلاع الانتفاضة الثانية أو قبيل اندلاع الانتفاضة الثانية. أولا، اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين ومن قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم ما يعرف بوزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، الذي اقتحم اليوم المسجد الأقصى بحوالي 1000 مستوطن اقتحم المسجد الأقصى هذا اليوم. ثانيا، على صعيد الضفة الغربية، حالة الاحتكاك اليومي والاعتداءات المباشرة من قبل المستوطنين والعصابات الاستيطانية فتية التلال ومجموعات الفئة الثمن على المواطنين الفلسطينيين تنذر بأن هناك احتقان كبير في المجتمع الفلسطيني، وقد تكون الانتفاضة الثالثة أو الانفجار الكبير قريب جدا، قد يندلع في أي لحظة نظرا لما تقوم به حكومة إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو من اعتداءات يومية وبدعم وتنظيم من الحكومة وبقرارات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني. القرار الأخير بمنع المواطن الفلسطيني بقطف ثمار الزيتون في المناطق المصنفة سي، وهذه المناطق تشكل حوالي 62% من مساحة الضفة الغربية. لم يحصل منذ العام 67 حتى يومنا هذا أن صدر قرار مثل هذا، وهذا يعني بالأمر الواقع فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على تلك المناطق في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة.
1: أشرت حضرتك إلى اقتحام المستوطنين وعلى رأسهم بن كفير إلى المسجد الأقصى، هذه الاقتحامات المتكررة والمتواصلة. اليوم هناك زيارة أثارت الكثير من الاستغرابات في الأوساط الفلسطينية، زيارة نتنياهو إلى حائط البراق. هل تحمل هذه الزيارة بعدين؟ ورقة انتخابية من جهة، والبعد الثاني التكريس للرواية الدينية الإسرائيلية وسيادة الأمر الواقع التي يريدها نتنياهو؟
2: هناك برنامج لدى الحكومة الإسرائيلية، وهذا البرنامج تقوم بتطبيقه، ويبدأ من بنيامين نتنياهو ووزرائه إلى قطعان المستوطنين وكل من يسير في فلك هذه الحكومة. أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بضرورة توجه المستوطنين إلى المواقع الأثرية في الضفة الغربية وتكريس الوجود الدائم في هذه المناطق.

0: ثانيا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، كان بالأمس زيارة لبنيامين نتنياهو إلى حائط البراق، وكان هناك تعزيزات أمنية مشددة. توظف هذه الزيارة لأولا استثمار انتخابي في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وتراجع شعبية بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي، وثانيا لتكريس الوضع القائم نحو تهويد هذه المناطق والوصول إلى التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى المبارك. اليوم صبيحة هذا اليوم بن غفير يدخل إلى المسجد الأقصى ويؤدي طقوسا تلمودية. هناك حالة من تبادل الأدوار ما بين وزراء هذه الحكومة والمستوطنين والمجموعات المدعومة من هذه الحكومة الاستيطانية بتكريس أمر واقع في الضفة الغربية، صراع على الرواية وتكريس الرواية الصهيونية واليهودية نحو تهويد الأرض والمكان والتراث والثقافة في الضفة الغربية وتحويلها إلى أسماء يهودية، لخلق تاريخ وزرع تاريخ موهوم لدى الجيل الإسرائيلي بأن هذه الأرض هي أرض يهودية ولليهود، ونفي الطابع العربي والإسلامي والفلسطيني عن الحقية بهذا الأرض. لذلك أشكال المواجهة اليوم تأخذ أشكالا كثيرة، منها صراع على الأرض، صراع على المكان، صراع على الرواية وعلى الثقافة.
1: طيب، أمام هذه المعطيات، يعني التقسيم المكاني والزماني إذا كان مرفوضا جملة وتفصيلا من قبل الفلسطينيين ومن قبل المملكة الأردنية كونها الوصي على المقدسات الإسلامية وغير الإسلامية في فلسطين، ألا تجد بأن السلطات الإسرائيلية بهذه الاقتحامات المتكررة حلمها بات أبعد من مسألة تقسيم زماني والمكاني بقدر ما هو سيطرة كاملة على ما يسمونه بالهيكل المزعوم؟ خلف هذه الجزئية كل الدراسات الآثارية البحثية تحت الأقصى أثبتت أنه لا يوجد أي أثر لهيكل سليمان المزعوم في العقيدة الإسرائيلية، على أي اعتبار يستمرون في ذلك؟
0: نعم، المخططات الإسرائيلية لدى اليمين القومي الصهيوني والذي يتزعمه إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريش، هذا اليمين القومي لديه نبوءات تختلف إلى حد ما عن اليمين الحريدي. بالأمس حقام حركة شاس اليمين الحريدي إسحاق يوسف دعا إلى عدم الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. على العكس من ذلك، الصهيونية الدينية واليمين القومي يدعو إلى السيطرة والدخول. نجح الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني في الحرم الإبراهيمي الشريف، اليوم يذهب إلى تطبيق ذلك في المسجد الأقصى كمرحلة أولى، ولكن مستقبلاً

0: تغيير الأسماء في مدينة القدس، أصبح هناك سياسة لدى بلدية الاحتلال بتغيير أسماء الشوارع والمناطق في القدس الشرقية، وهذه السياسة مدروسة يتم التعاون فيها وتبادل الأدوار ما بين الحكومة والمؤسسات الصهيونية نحو تهويد المكان وإصباغ الطابع اليهودي على مدينة القدس وكافة الأماكن المقدسة والأماكن الدينية الموجودة فيها.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور حسين الديك الباحث في الشؤون الإسرائيلية، حدثنا من القدس. إلى السودان، فقد واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع في شمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال وجنوب الإقليم، وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها تجاه محلية سودري، ويأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق في غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في البلاد.
2: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
3: حالفي الكزم على أساس أنهم يحرروا بلد ده شفر شفر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
2: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم، أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
4: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
5: الله أكبر الله أكبر.
2: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
6: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
1: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة من طراز أفاتش 95 في ولاية شمال كردفان، وقال الجيش في بيان إن دفاعاته أسقطت المسيرة في شمال كردفان من دون تقديم تفاصيل بشأن موقع إسقاطها أو الأهداف التي كانت تستهدفها. وتشير المعلومات الواردة إلى استخدام قوات الدعم السريع هذا النوع من الطائرات المسيرة في عمليات عسكرية خلال المواجهات مع الجيش السوداني. هذا وأفادت مصادر سودانية بتعرض مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تصد من الدفاعات الجوية.
7: على وقع انفجارات مدوية يستيقظ سكان مدينة الأبيض في شمال كردفان. مصادر محلية تقول إن قوات الدعم السريع أطلقت في الساعات الأولى من الصباح سرباً من الطائرات المسيرة باتجاه المدينة عاصمة الولاية. أصوات قوية هزت أرجاء الأبيض، فيما نقلت مصادر عسكرية عن الجيش السوداني أن الدفاعات الأرضية تصدت للمسيرات التي حلقت في سماء المدينة، ورجحت المصادر أن يكون جانباً من دوي الانفجارات ناجماً عن عمليات التصدي ومحاولات إسقاط المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها. التطورات تأتي في وقت تشهد فيه شمال

0: كردفان تصعيدا متزايدا على أكثر من محور. فالجيش السوداني أعلن مؤخرا بسط سيطرته على 11 منطقة في الولاية بالتزامن مع عمليات برية وتحركات عسكرية تتسع غرب مدينة الأبيض. وفي الاتجاه نفسه تتجه الأنظار إلى محور المزروب وسودري، إذ تتحدث مصادر محلية وعسكرية عن تقدم لقوات الجيش في المنطقة، فيما تستهدف مسيراته مواقع ومركبات تابعة لقوات الدعم السريع داخل سودري ومحيطها. هجوم المسيرات على الأبيض يأتي إذن فيما تتحرك خطوط القتال غرب المدينة، وتتسع المواجهة بين هجمات في الجو وعمليات على الأرض. بين الأبيض وسودري تبقى جبهة شمال كردفان مفتوحة على مزيد من التصعيد، فيما لم تتضح بعد إلى أين ستدفع التحركات الأخيرة بخريطة السيطرة في الولاية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: توجه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر، وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين، كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المناخ. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يبدي استعداده للقاء نظيره الإيراني، وطهران تقول إن هناك معلومات عن سعي أمريكي لاستئناف إجراءات ضدها. الجيش اليمني يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت منفذ العملية. هجمات متبادلة على منشآت تحتية ونفطية في كييف وموسكو، وأنقرة تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية، ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفنكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفنكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفنكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك. بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه يرمز إلى تيشوب، وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً.

تتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

إنه آخر رسل مدينة طروادة القديمة التي حظيت بإعجاب العالم منذ مئات السنين. إنه منارة للحضارة والثقافة والفن، تحمل لنا أكثر قصص التاريخ عبر العصور. دخل متحف طروادة الخدمة عام 2018، وهو عام أعلنته تركيا عام طروادة. تمكن هذا المتحف في وقت قصير من أن يصبح واحداً من أكثر المتاحف اللافتة للنظر في تركيا، بفضل ثراء مضمونه وتصميمه المعاصر ونهجه الابتكاري، ونال إعجاباً كبيراً بتقديمه بانوراما لتاريخ جنق قلعة الممتد لآلاف السنين. في صالة عرضه التي تقدر مساحتها بثلاثة آلاف متر مربع تقريباً، تعرض المقابر والتماثيل والمسكوكات الذهبية والحلي وقطع البناء الخاصة بمدينة طروادة. وبإحيائه أبنية العصور القديمة، يقدم المتحف تجربة فريدة تحمل زواره في رحلة عبر الزمن.

يعد تمثال كورس من أهم آثار المتحف التي تعود لفترة اليونان العتيقة. يصور هذا التمثال المنحوت من الرخام شاباً يافعاً في مقتبل العمر، وتعود أهميته لكونه أحد النماذج النادرة التي تصور الجسد في حالة الحركة في ذلك العهد القديم. يضم المتحف أيضاً بقايا أبنية أصلية كانت في مدينة طروادة القديمة، وتعد أفاريز معبد أسوس وأثينا الموجودة فيه أحد هذه الآثار القيمة. بني هذا المعبد الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد كهدية للآلهة أثينا التي تعد قائدة الحروب في الأساطير اليونانية القديمة. كان هذا المعبد المبني على الطراز الدوركي أحد أكثر النماذج التقليدية للعمارة القديمة تميزاً، فأفاريز المعبد المبنية من ألواح مستطيلة ومربعة هي دليل واضح على التصوير الفني المتقدم في ذلك العصر. تعلو الأفاريز تصاوير لشخصيات أسطورية ومنحوتات نافرة كالغزلان والاحتفالات المتعددة، وترمز هذه الزخارف إلى فخامة الثقافة السائدة في مدينة طروادة القديمة وقوتها. يضم متحف طروادة أيضاً آثاراً من عصور مختلفة من تاريخ مدينة جنق قلعة، وأحد أهم هذه الآثار هو اللوحة التذكارية المستخرجة من ينابيع طروادة والتي تعود إلى العصر البرونزي. وجه الإنسان المنحوت بعناية على الحجر الجيري الكبير يحمل أوجه تشابه بنيوية مع آثار العصر الإسلامي، حيث يتشابه مع حجر المحراب من حيث التصميم الموجود أيضاً بين كنوز هذا المتحف. فالمكان الذي يتموضع عليه وجه الإنسان في اللوحة تقابله عبارات عربية في حجر المحراب، وهكذا يظهر التشابه بين الثقافتين في اختيار الأشكال المستطيلة وتموضع النقاط العليا فيها. ذاع صيت مدينة طروادة في جميع أنحاء العالم بعظمة سلطانها وملامحها التي تجاوزت المكان والزمان. وفي متحف طروادة يكتسب النتاج الفني الذي خلفته هذه الثقافة العظيمة معنى جديداً.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة أخبارية مع شبكة مراسلين، معكم أميرة دبيشي. وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر التطورات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ هذه الجولة من الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار قرب رام الله. أوضحت الهيئة أن منفذ العملية أطلق النار من سيارة على مستوطنين في منطقة فيه تسوف شمالي غربي رام الله، ثم انسحب من الموقع. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المنفذ وحصار بلدات في رام الله. وفي عملية منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين. يتزامن ذلك مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران، وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. يطلعنا الزميل إبراهيم خلف، ينضم إلينا من رام الله، على تفاصيل ما يجري إبراهيم في الضفة الغربية المحتلة. الضفة مشتعلة، استنفار إسرائيلي بعد مقتل مستوطن واعتقال منفذ الهجوم، نريد منك التفاصيل.
1: نعم أميرة، يوم حافل بالتطورات المتصاعدة، ودعينا نبدأ من بلدة بيدو إلى الغرب من مدينة القدس المحتلة، وتحديدا مسقط رأس منفذ العملية في منطقة غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. في هذه الأثناء يوسع الجيش الإسرائيلي ويدفع بتعزيزات كبيرة في بلدة بيدو، ومن المتوقع أيضا أن يقتحم منزل عائلة منفذ العملية التي أدت إلى مقتل إسرائيلي منتصف هذا اليوم في منطقة بلدة دير انضم إلى الغرب من مدينة رام الله. عمليات تفتيش واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي ويدفع بتعزيزات كبيرة، تحقيق ميداني، وكان هناك حصار لعدد من المصلين في أحد مساجد البلدة. قبلها بساعات أميرة، قوات خاصة إسرائيلية وفق إعلان الجيش الإسرائيلي من قوات الدفدفان دخلت مدينة البيري والمنطقة الغربية في المدينة، واقتحمت مستشفى أتش كلينيك المحلي، وقامت باعتقال شاب فلسطيني مصاب

0: بطلقات نارية، وزعمت بأنه هو منفذ العملية التي أدت إلى مقتل إسرائيلي. هذا الشاب وفق الرواية الإسرائيلية نفذ عملية إطلاق النار بالقرب من بلدة دير نظام إلى الغرب من مدينة رام الله، بصلايات قام بإطلاق النار على مركبة لمستوطنين ما أدى إلى مقتل مستوطن، وقاد مركبته إلى مدينة رام الله، سار ما يقارب وفق تقديري 30 كيلو مترا على الأقل وهو مصاب، وصل إلى أحد المراكز الطبية والمستشفيات، ومن ثم وصل إليه الجيش الإسرائيلي وقام باعتقاله. ونشر الجيش الإسرائيلي صورة وهو يعني مربوط بالأجهزة الطبية، وتم اعتقاله ومصادرة مركبته. بعيدا عن هذه الحادثة أميرة، وبالتزامن مع الإعلان الإسرائيلي عن إطلاق نار غرب مدينة رام الله تسبب لاحقا كما أشرنا بمقتل مستوطن إسرائيلي، الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني من مخيم جنين بذريعة أنه حاول تنفيذ عملية دعس، وقام باحتجاز جثمانه واحتجاز المركبة التي كان يقودها. شرق رام الله أيضا في بلدة سلواد اعتقل الجيش الإسرائيلي شاب بذات الذريعة أنه حاول تنفيذ عملية دعس. هناك في هذه اللحظات مئات الفلسطينيين تقطعت بهم السبل، حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي على محافظة رام الله والحواجز العسكرية المحيطة فيه من كل الاتجاهات، غرب رام الله، جنوب رام الله، شرق رام الله، وكل المناطق التي تؤدي إلى محافظة رام الله، وربما الآن التركيز على بلدة بيدو إلى الغرب من مدينة رام الله. مئات الفلسطينيين يحاولون العودة إلى منازلهم بعد يوم طويل وشاق من العمل، لكن الحواجز العسكرية مغلقة، وهناك حتى دعوات من قبل مجموعات استيطانية لمهاجمة البلدات الفلسطينية انتقاما لمقتل هذا المستوطن الإسرائيلي. وبالفعل هناك تجديد وإجراءات مغلقة، تصريحات سياسية صدرت من مستويات سياسية وأمنية، شارك في تقييم الوضع الأمني رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت الذي وصل إلى موقع العملية، تصريحات من مستويات سياسية على رأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي أوعز بالدفع بمزيد من الكتائب وإجراءات أمنية مشددة وملاحقة ما أسماهم المسلحين والذين كانوا يقفون خلف تنفيذ هذه العملية، بالرغم من أن التقديرات في إسرائيل بأنها عملية فردية نفذها هذا الفلسطيني بشكل منفرد.
1: الزميل إبراهيم خلف مراسل ترى عربي كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك إبراهيم على كل هذه التفاصيل. وفي اليمن أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مواقع جبلية مهمة من قبضة الحوثيين في محافظة تعز جنوبي غربي البلاد. وقال المصدر إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات المسلحة وجماعة الحوثي في جبل نعمان في منطقة الكدحة ومواقع أخرى غربية تعز، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تمكنت في هذه المعارك من استعادة السيطرة على جبل نعمان الاستراتيجية في مجرية جبل الحبشي، إلى جانب استعادة بعض المواقع في جبهة الكدحة التابعة لمجرية المعافر غربية تعز. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر وعتاد تابعين لجماعة الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد بالتزامن مع إسقاط طائرة مسيرة قرب مضيق باب المندب. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إن القوات الحكومية نفذت عملية استهداف في البيضاء ونشر مقطعا مصورا قال إنه يوثق العملية. ينضم إلينا من مأرب زميل خليل المليكي. إذن خليل، ضعنا في تفاصيل المشهد بشقيه الميداني والإنساني في ضوء استمرار نزوح العائلات وتقدم للقوات الحكومية في تعز والمواجهات في جبهات أخرى.
2: نعم أميرة، نبدأ بما قاله قبل قليل قائد المنطقة العسكرية الثالثة هنا في محافظة مأرب، قال إن القوات المسلحة في مأرب خلال الأيام الماضية صدت هجومات واسعة لجماعة الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح وفي العتاد، وأن هناك أسرى من جماعة الحوثي لدى الوطني. قال إن العمليات العسكرية موحدة سواء كانت البرية أو الجوية، وقال إن القوات المسلحة هنا في مأرب انتقلت من الدفاع إلى الهجوم. وتحدث إلينا مصدر عسكري قبل قليل أن القوات المسلحة اليمنية قصفت براجمات الصواريخ مرابض للحوثيين في منطقة ملعى وأمريش المحاذية لمحافظة مأرب جنوبا، وكذلك قصفت مواقع للحوثيين غرب محافظة

0: مأرب في جبهة الكسارة، وكذلك غرب مأرب من الزور والمجة. هذه المناطق التي قال مصدر عسكري أن الجماعة الحوثي تستخدمها كمنصة لإطلاق الصواريخ من الجبال التي خلف هذه الجبهات. في محافظة تعز لا تزال الاشتباكات حتى اللحظة في جبل نعمان ومحيطه، وهناك تقدم للجيش اليمني حسب مصدر عسكري في محور تعز. كذلك تدور معارك شديدة في منطقة الكدحة، واستطاعت قوات الجيش اليمني التقدم وأخذ بعض المواقع التي كانت قد سيطرت عليها جماعة الحوثي في الأيام الماضية، ولا تزال المعارك محتدمة حتى اللحظة حسب مصادر محلية وكذلك حسب مصادر ميدانية في نفس المنطقة. كذلك في باتجاه الساحل الغربي بمنطقة كهبوب وباب المندب، تقول قوات الجيش اليمني أنها تواجه هجومات واسعة من قبل جماعة الحوثي التي تحاول أن تتقدم نحو المواقع التي خسرتها من جبال كهبوب وكذلك من المواقع المطلة على باب المندب. في الشأن الإنساني لا تزال حركة النزوح تتدفق بشكل يومي. هناك نزوح جديد من منطقة حيس في محافظة الحديدة حسب مصادر محلية إلى محافظة تعز، إلى منطقة التربة ومنطقة الشمالتين، وكذلك إلى مدينة تعز. وكذلك يصل النازحون يوما بعد آخر إلى محافظة لحج حسب وحدة النازحين، ثم يتنقلون إلى أبين وعدن وكذلك إلى أضرموت حتى يجدوا أماكن آمنة حسب وحدة النازحين في محافظة عدن. إذا لا تزال حركة النزوح متدفقة، هناك نداءات من وحدة النازحين إلى المنظمات الدولية والإنسانية لتلبية احتياجات هؤلاء النازحين الذين لا يجدون المأوى والغذاء حسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. كذلك دعيني أشير إلى خبر آخر، وهو أن الطيران الحربي نفذ غارات عديدة على منطقة المراشي في محافظة الجوف ومنطقة الزاهر. تقول مصادر محلية من محافظة الجوف أنه استهدف أبراج للاتصالات كانت تستخدمها جماعة الحوثي لتنفيذ أعمال قتالية كما يقول المصدر، وأن الطيران دمر هذه الأبراج كليا. نعم أميرة.
1: الزميل خليل المليكي مراسل ترى عربي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك خليل. توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس أردوغان عاقلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين، ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين، كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المناخ. العالم أكبر من 5 دول، هكذا يقول دائما الرئيس رجب طيب أردوغان أيما، وتنضم إلينا من نيويورك أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفقا لما لديك من معلومات، ما الجديد ربما سيأتي في هذه الكلمة، وما الذي لديك بخصوص مشاركة باقي زعماء دول العالم؟
2: أميرة، الرئيس التركي على بعد ساعات من الوصول إلى هنا إلى مقر البيت التركي في مدينة نيويورك مقابل مبنى الأمم المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نسختها 81. هذا الشعار الذي ذكرته والذي يرفعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ عام 2014، العالم أكبر من 5 دول تتحكم في مصائره، وذلك بعد أن نادى بضرورة تغيير قوانين ومحركات الأمم المتحدة في عام 2009. من المتوقع أن يدلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكلمته هذه المرة في اليوم الأول يوم الثلاثاء القادم 22 من شهر سبتمبر أيلول الجاري، وسيتحدث فيها كما ذكرت عن العديد من قضايا العالم والمنطقة، وفي مقدمة هذه القضايا قضية قطاع غزة وفلسطين، إلى ضرورة شعار العالم أكبر من 5 دول. الدول. أنقل الآن وأترك الكاميرا للزميل سنان ديميركاي حتى ننقل لكم الاستعدادات هنا لترقب وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت التركي ومن ثم إلى مقر الأمم المتحدة. كما نشاهد هنا، هذا هو مقر البيت التركي مقابل ومواجه لمبنى الأمم المتحدة، حيث سيصل الرئيس التركي

0: بعد ساعات هنا الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال الرئيس أردوغان الذي يصل إلى مقر الأمم المتحدة وإلى مقر البيت الأبيض. هذه النسخة 16 أميرة التي يشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه الاجتماعات، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يصحبه وفد كبير من الوزراء يتقدمهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى جانب وزير المالية والخزانة محمد شمشك ووزير التجارة عمر بولات وكذلك وزير الصناعة محمد فاتح كجير إلى جانب كذلك كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية شغطاي كيليتش وكذلك رئيس دائرة الاتصالات برهان الدين دوران وكذلك رئيس جهاز الاستخبارات التركي. هذا الوفد الكبير الذي يصل به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما ذكرنا بعد بضع ساعات إلى هنا إلى مقر البيت التركي. من المتوقع أن يكون لديه جدول حافل بالاجتماعات سواء للرئيس التركي أو للوزراء، خاصة في مجال التجارة البينية ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس أردوغان وبعد إلقاء كلمته كما ذكرنا في الجلسة الافتتاحية واليوم الأول لاجتماعات هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة سيعقد العديد من اللقاءات الثنائية. أبرز هذه اللقاءات المتوقعة ستكون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث حول العلاقات الثنائية ما بين أنقرة وواشنطن وخطط الوصول إلى حجم تبادل تجاري يصل إلى 100 مليار دولار الذي جرى التوصل إليه والتفاهم بشأنه خلال زيارة الرئيس أردوغان العام الماضي إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن. قضية المقاتلات من طراز F-35 وعودة تركيا إلى هذا البرنامج. إلى جانب ذلك ستكون هناك لقاءات ثنائية سيعقدها الرئيس أردوغان مع الرؤساء المشاركين في هذه النسخة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكذلك سيلتقي الرئيس أردوغان الجالية التركية والمسلمة هنا في مدينة نيويورك إلى جانب لقاء رجال الأعمال وبحث سبل تطوير العلاقة التجارية ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الوفد الكبير على مدار ثلاثة أيام هي الأيام التي سيقضيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنا في مدينة نيويورك، تبدأ بكلمته ثم بعد ذلك العديد من هذه اللقاءات الثنائية سواء مع رؤسائه والنظراء الذين سيشاركون في هذه النسخة أو مع رجال الأعمال كما ذكرنا. أبرز الموضوعات المتوقع أن يطرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة إصلاح الأمم المتحدة حتى تقوم بالمهام الموكلة إليها، خاصة وأن هذه النسخة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث إعادة الثقة والبحث عن حلول عالمية لمواجهة الأزمات التي يحياها العالم. قضية غزة كما ذكرنا، الحرب على إيران وكذلك الحرب في أوكرانيا وضرورة أن تنتهي هذه الحروب من المنطقة، ستكون هذه أبرز الرسائل التي سيبحثها الرئيس التركي إلى جانب ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وكذلك الدول العربية سواء في لبنان أو في سوريا أو في بقية المناطق التي تنتهكها إسرائيل. من أبرز أيضا الرسائل التي سيتحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته، ثم ستكون هناك كلمة أخرى يشارك فيها الرئيس أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المنتهية ولايته حول المناخ، وهي القمة التي ستستضيفها تركيا في شهر نوفمبر القادم بين 29 من شهر نوفمبر القادم.
1: نعم الزميل أيمن جاد مراسل ترت عربي كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك أيمن على كل هذه التفاصيل. إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان. وقال الجيش في بيان له أن دفاعاته أسقطت المسيرة في شمال كردفان من دون تقديم تفاصيل بشأن موقع إسقاطها أو الأهداف التي كانت تستهدفها. وتشير المعلومات الواردة إلى استخدام قوة الدعم السريع هذا النوع من الطائرة المسيرة في عمليات عسكرية خلال المواجهات مع الجيش. إذن هذه مسيرة أخرى يعلن الجيش السوداني عن إسقاطها طارق، وهي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة يسقطها في إقليم النيل الأزرق أطلعنا على مجريات المعارك شمالي كردفان.
2: أميرة، اليوم هذا كان حافلا بقصف المسيرات سواء في غرب البلاد أو في شمالها، حيث أطلقت قوات الدعم السريع سربا من المسيرات استمر حتى قبل نحو ساعتين من الآن على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذا القصف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بحسب ما أعلنت شبكة أطباء السودان التي نددت بقصف قوات الدعم السريع للأعيان المدنية والأسواق، حيث طالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على قوات الدعم السريع التي تستهدف الأسواق والمدن والسكان في عمليات ضد القانون الإنساني في هذه المدينة التي تحتشد بآلاف النازحين إليها من مناطق مختلفة، حيث يحتدم القتال في هذه المناطق. أيضا قوات الدعم السريع اليوم أيضا أطلقت نحو 11 مسيرة على مطار مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي السودان. هذه الهجمات بهذه الطائرات المسيرة، قال الجيش السوداني إنه أسقط عددا كبيرا من هذه الطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، وأشارت مصادر مطلعة هناك إلى أن إلى إصابة عدد من أفراد حراسة المطار إصابات طفيفة، تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى مدينة عطبرة. أيضا المعارك اليوم لا تزال مستمرة، حيث يواصل الجيش السوداني تقدمه في مناطق واسعة في ولاية شمال كردفان، حيث دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة بغية التقدم أكثر نحو مناطق في ولاية غرب كردفان بعد أن أحكم سيطرته على أكثر من 17 منطقة خلال 3 أيام فقط، حيث إن الجيش عازم على الوصول بهذه القوات وتحقيق أهدافه. أيضا اليوم وفي جنوب كردفان قبل قليل أعلنت محلية دلنج أن قوات الفرقة 13 مشاه كادوغلي وقوات العمل الخاص استطاعت أن تنصب كمينا ناجحا لقوات الدعم السريع، حيث سيطرت على منطقتي كيجا تميري وكذلك منطقة دائري وكذلك منطقة البطحة في جنوب كردفان. هذه المناطق هي مناطق استراتيجية على الطريق القومي الذي يربط بين مدينتي الدلنج وكادوغلي، حيث إن قوات الدعم السريع كانت عادة ما تستهدف هذا الطريق وتقوم بقطعه على المواطنين وعلى القوافل التجارية، ما يعني تحديدا وتأكيدا أن الجيش قد أمن هذا الطريق تماما، مما يسمح للحركة التجارية وكذلك حركة المواطنين. معلوم أن مناطق واسعة في جنوب كردفان أيضا تشهد أوضاعا إنسانية صعبة وشحا في السلع والبضائع، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها بصورة جنونية، كما أن المنظمات الإنسانية كانت قد شكت من صعوبة الوصول إلى المواطنين بهذا الطريق، الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وكادوغلي. وبالتالي تقدمات الجيش أيضا في هذه المنطقة قد تجعل من المدينتين آمنتين ويتنفس سكانها الصعداء. العمليات أيضا تتواصل ربما أيضا في النيل الأزرق وتقدم للجيش، ما يعني أن الجيش السوداني ينفتح على أكثر من محور وفي أكثر من ولاية.
1: الزميل طارق تيجاني مراسل ترتا عربي كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك طارق. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية على العاصمة كييف ومدن أخرى، وقالت السلطات الأوكرانية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم روسي على منطقة كييف، وأضافت أن 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلها قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مقاطعة فاستيف. ينضم إلينا زميل ثائر عمرو من العاصمة كييف وكييف وغيرها من المدن. ثائر، في مرمى نيران الهجمات الروسية، دعنا في تفاصيل الساعات الأخيرة.
3: بالفعل أميرة، العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك ضواحيها منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة هي تقع في دائرة الضربات الروسية بالطائرات المسيرة. حتى تاريخ هذه اللحظة 8 مرات أعلنت حالة الإنذار الجوي في العاصمة كييف وضواحيها، ويتحدث الجانب الأوكراني عن رصد أضرار في حيين مختلفين، حي هولوسيفسكي وحي سفيتوشينسكي في كييف، حيث تحدث عمدة المدينة عن استهداف القوات الروسية لإحدى المنشآت غير السكنية، بالإضافة إلى منشأة غير سكنية أخرى

في حي سفيتوشينسكي، ولم يقدم الجانب الأوكراني أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه المنشآت، ولكنه اكتفى بالحديث أن هذه الهجمات خلفت إصابة واحدة في صفوف المواطنين المدنيين. ولكن الحال هو مختلف في المناطق التي تحيط بالعاصمة كييف. نحن نتحدث عن 5 مناطق مختلفة تعرضت لسلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة، وحتى قبل قليل شهدت منطقة باريسبل في الاتجاه الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة، نتج عنه استهداف إحدى المستودعات اللوجستية في قرية تسمى بقرية شاسليفا في ضواحي منطقة باريسبل، بالإضافة إلى سلسلة من الضربات في منطقة بوتشا وفي منطقة فاستيف. وهذا الهجوم وهذه الهجمات تحديدا هي تأتي امتدادا للهجمات الروسية خلال ساعات الليل. السلطات العسكرية في هذه المدينة وعلى لسان تيمور كاشينكو رئيس الإدارة العسكرية أشار إلى أن القوات الروسية واصلت الهجمات باتجاه هذه المناطق على مدار 24 ساعة، وألحقت أضرارا كبيرة في 31 منشأة. هذه المنشآت تراوحت بين المنشآت اللوجستية وبين المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى أضرار لحقت في عدد من المنازل التابعة للمواطنين المدنيين. ويتحدث الجانب الأوكراني عن مقتل 4 أشخاص وإصابات في صفوف المواطنين المدنيين. الهجمات الروسية بطبيعة الحال امتدت جغرافيا حتى منطقة جيتومر

0: تحديدا المنشآت التابعة لمنظومة النفط وعدد من المنشآت اللوجستية تحديدا في العاصمة
1: أيضا
0: الروسية
1: موسكو.
0: وأكد
1: الرئيس الأوكراني
0: في هذا البيان أن
1: أشار إلى أن كييف تستعد لتوسيع قدراتها بعيدة المدى دون أن يكشف عن تفاصيل هذه العمليات الجديدة، وذلك يتزامن مع تصاعد حدة المعارك مع روسيا. ما الذي رصدته في آخر تصريحاته بهذا الخصوص ثائر؟
0: ما رصدناه كان واضحا في حقيقة الأمر في اجتماع عقده الرئيس الأوكراني قبل يومين تقريبا. هذا الاجتماع كان مع كبرى القيادات العسكرية الأوكرانية وقيادة الجيش، وكان الرئيس الأوكراني برفقة هؤلاء الشخصيات الكبيرة في الجيش الأوكراني قد اتخذوا سلسلة من القرارات بعملية تسديد المزيد من الضربات بعيدة المدى على حد وصف الجانب الأوكراني، وهذه الضربات التي ترجم في حقيقة الأمر بالضربات على الأراضي الروسية وفي العاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن ضرر كبير في منشآت النفط وعدد من المنشآت اللوجستية. وكذلك تحدث زيلينسكي جراء في هذا البيان أيضا أنه لا زال يبحث مع الشركاء الغربيين والشركاء وحلفاء كييف بضرورة تعزيز القدرات العسكرية للجانب الأوكراني، سواء كان ذلك متعلق بمنظومة الدفاع الجوي التي تعمل السلطات الأوكرانية على تطويرها، وهي منظومة أوكرانية من طراز فريا، بالإضافة إلى حصول الجيش الأوكراني على المزيد من الدعم بما يتعلق بصواريخ باتريوت التابعة لمنظومة باتريوت الأمريكية. ويتحدث أيضا زيلينسكي خلال هذه الاجتماعات واللقاءات التي عقدها حتى قبل يومين مع الشركاء في إطار تحالف جديد، تحالف كربات، عن تعزيز الدعم الاقتصادي بما يصب في المصلحة العسكرية ورفع الاستثمار في الشركات الأوكرانية التي تعمل على تصنيع وتعزيز القدرات العسكرية للجيش الأوكراني. وهذا يمكن نلاحظه أيضا من خلال إعلان الرئيس الأوكراني عن نجاح هذه الشركات، وخاصة شركة فاير بوينت الأوكرانية التي تشارك في صناعة الصواريخ الباليستية، بإعلانهم عن النجاح في إجراء تجارب حقيقية على طائرات مسيرة اعتراضية أوكرانية. هذه المسيرات تنجح بشكل رئيسي في اعتراض المسيرات الروسية النفاثة التي باتت تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق التي تحيط بها. التركيز الأوكراني بطبيعة الحال هو ينصب على تعزيز القدرات العسكرية بشكل أساسي والقوات الدفاعية، وكذلك تزويد القدرات العسكرية بما يتعلق بالقدرات الهجومية، خاصة وأن الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة يشن هجوما بريا جديدا في الاتجاه الشرقي، وخاصة في مقاطعة دونيتسك. هذا الهجوم أعلن عنه الجيش الأوكراني قبل عدة أيام وأطلق عليه بهجوم في فالدي. هذا الهجوم جاء على مرحلتين، المرحلة الأولى حقق بعض النجاحات، وهذا اليوم أيضا الجيش الأوكراني يعلن عن نجاحات ميدانية جديدة من خلال التقدم والسيطرة على 3 بلدات جديدة في مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد.
1: الزميل ثائر عمرو مراسل تراتا عربي كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا جزيلا لك ثائر على كل هذه التفاصيل. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الجولة، دمتم في أمان الله.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطرة وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حطرة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
3: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
1: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصاً دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
2: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها أربعة ملوك استمروا حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
1: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها، باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل. كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمبان أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
3: الجانب المعرفي له تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
1: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترت عربي، الموصل.
0: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سنين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلما أثريا من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

0: هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة ليبيا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية. فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا وليبدا، على الطريقة الرومانية، لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجلسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية ليبيا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البدخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها. كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا ومنح

0: عهد روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالاً استثنائياً على تلك الحقبة.
1: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع. نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
2: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعاً من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
3: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارت عربي، مدينة الخمس.
4: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
5: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محصنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
6: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
5: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل. وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف

0: المشروع نحو 100 عامل بدوام كامل إلى جانب 100 آخرين موسمياً.
1: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
0: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من علف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
2: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيمي ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف، ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
0: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
3: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
0: تخض الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
1: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارة عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
4: في القرن 19 ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
5: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون، لكن الأهم أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن 19 أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
6: مجلة أحكام عدلية.
7: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850، دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى. لذلك ظهرت مدرستين، الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
5: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول. أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضياً، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
7: وخلال مرحلة تدوين المجلة، تعرض أحمد جودة باشا لانتقادات واسعة، ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع. غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضاً، فبرزت الحاجة مجدداً إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية.
5: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام، أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
6: مجلة
7: أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات، ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسمع بين جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيرت عربي.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي، وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بهاتريك رافينيا في مرمى إشبيليا، برشلونة يكتب انتصاره السابع في الدوري الإسباني. تألق محمد صلاح وإحرازه الهاتريك أمام جلطة السراي يشعل منصات التواصل الاجتماعي. أرقام قياسية جديدة للنجم المصري محمد صلاح بعد هاتريك في مرمى جلطة السراي، قاد به ترابزون سبور لفوز كبير. فهل تكون هذه الانطلاقة بداية عودة ترابزون لمنافسة كبار اسطنبول؟ وهل نجح توماس رايس في إعادة الثقة للاعبيه؟

وصل برشلونة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني بفوزه على إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل البرازيلي رافينيا ثلاثة أهداف، ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إشبيليا عند 13 نقطة في المركز الخامس. حققت ترابزونسبور فوزا كبيرا على غلاتاساراي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وقاد صلاح فريقه لتحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدرب الجديد توماس رايس، فيما تلقى غلاتاساراي خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم. تلقى أرسنال خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة، وأنهت الهزيمة البداية المثالية لأرسنال في حملة الدفاع عن لقبه، كما أنهت سلسلة عدم الخسارة للفريق في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي. انفرد بروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني بعدما حقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه على مضيفه شتوتغارت بهدف دون رد سجله ماكسيميليان باير، ورفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين على حامل لقب باير ميونخ. أوقف أينتراخت فرانكفورت الانطلاقة المثالية لفرايبورغ في الدوري الألماني بعدما فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل فرانكفورت المركز التاسع برصيد 5 نقاط. فرط سبورتينغ لشبونة في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أروكا ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، ورفع لشبونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما جاء أروكا خامسا برصيد 11 نقطة. تعثر أياكس على أرضه واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام إكسكليوسر ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، ورغم تفوق أياكس بتسديد 33 كرة مقابل 40 للضيوف عجز عن خطف هدف الفوز ليبقى رابعا، فيما ارتقى إكسكليوسر إلى المركز السادس. حقق هوريكان فوزا ثمينا على ريفر بليت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع هوريكان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بعدما حسم لوكاس بلوندل المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 80. احتفالات لافتة لجماهير ترابزونسبور بالنجم المصري محمد صلاح عقب تألقه وتسجيله الهاتريك في شباك غلاتاساراي، حيث ردد المشجعون صغارا وكبارا هتافات الله الله الله محمد صلاح احتفالا بأدائه الحاسم.

0: هاتريك النجم المصري محمد صلاح في مرمى غلطة سراي يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب نادي طرابزونسبور بالعربي الذي أشاد بتألق محمد صلاح وكتب: محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ طرابزونسبور يسجل الهاتريك أمام غلطة سراي على أرضه في الدوري التركي. أما محمد فتحدث عن فرحة جماهير طرابزونسبور بمحمد صلاح وكتب: جماهير طرابزونسبور سعيدة بمحمد صلاح ومحظوظة بهذا اللاعب رغم نواقص الفريق، لكن يظهر محمد صلاح ويسجل أمام أكبر أندية الدوري غلطة سراي. ومن جانبها نشرت صفحة المحترفين المصريين مشاهد من احتفال جماهير طرابزونسبور وعلقت: أفضل ما تشاهد اليوم، الصغار قبل الكبار في طرابزون يغنون الله الله الله محمد صلاح بعد مباراة غلطة سراي. من جهته نقل محمد عواد الانتقادات التي طالت مدرب غلطة سراي أوكان بوروك وكتب: محمد صلاح الذي كان ملك الليلة في تركيا قد يكون سببا في إقالة مدرب غلطة سراي أوكان بوروك، المدرب الصامت مع بطل الدوري منذ 2022 يتم انتقاده بشدة بعد السقوط الكبير مع طرابزون، وهناك من يطالب بتغييره ويتم وصفه بأنه بات مدربا يعتمد على الجودة ولا يملك أي خطة مسبقة ولا أي استعداد حقيقي للخصوم. وأخيرا نقل الصحفي الرياضي محمد الجزار تصريحا طريفا للاعب التركي السابق إرمان توروغلو، حيث كتب: اللاعب التركي السابق إرمان توروغلو محمد صلاح من كثرة السجدات التي قام بها خلال احتفالاته بأهدافه انتهى به الأمر إلى أداء صلاة العشاء. محمد صلاح يفرض نفسه بقوة في الدوري التركي بعدما قاد طرابزونسبور إلى إسقاط غلطة سراي برباعية نظيفة في ليلة تألق فيها النجم المصري بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف آخر.
1: ليلة استثنائية لمحمد صلاح في الدوري التركي. النجم المصري قاد طرابزونسبور إلى فوز كبير على غلطة سراي برباعية نظيفة في واحدة من أبرز مباريات الفريق هذا الموسم. صلاح كان نجم المواجهة بلا منازع، سجل 3 أهداف وصنع هدفا آخر ليصل إلى 7 أهداف في الدوري التركي وينفرد بصدارة الهدافين. وبهذا الأداء يواصل النجم المصري تأكيد تأثيره الكبير مع طرابزون بعد بداية أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى قدرته على التأقلم مع تجربته الجديدة في الدوري التركي. الفوز جاء أيضا في توقيت مهم لطرابزونسبور الذي يخوض مرحلة جديدة مع المدرب الألماني توماس رايس ويبحث معه عن الاستقرار والمنافسة على مراكز المقدمة. طرابزونسبور رفع رصيده إلى 10 نقاط فيما تجمد رصيد غلطة سراي عند 13 نقطة بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم. صلاح يواصل كتابة فصول جديدة في تجربته التركية، فيما يأمل طرابزونسبور أن يكون هذا الانتصار نقطة انطلاق حقيقية نحو المنافسة، بينما سيكون على غلطة سراي التعافي سريعا من الهزيمة للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري. خالد كاتبي، تلتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من القاهرة المحلل والناقد الرياضي أحمد مختار. أهلا بك كابتن أحمد. إذن محمد صلاح يقود طرابزونسبور لفوز كبير على متصدر الدوري التركي غلطة سراي برباعية نظيفة، هاتريك لصلاح وأسيست أيضا، كيف تقيم أداء محمد صلاح في هذه المواجهة؟
2: بسم الله. طبعا يعني أداء محمد صلاح في مباراة أو في قمة طرابزونسبور وغلطة سراي يمكن وصفه بالاستثنائي. يعني محمد صلاح أعتقد حصل على تقييم 10 من 10، لعيب عمل كل شيء في المباراة. غلطة سراي هو يعني البطل المسيطر على الدوري التركي منذ سنوات، لم يتعرض لهذه الهزيمة الثقيلة إلا هذا الموسم على يد طرابزون بقيادة محمد صلاح. أداء كبير جدا للنجم المصري. تخيل لما بتلاعب حامل اللقب على أرضك مع فريق طرابزون وتكسبه ب4 أهداف ويكون ليك أنت نصيب الأسد، هاتريك وأسيست، ده يعني هو مساهم بنسبة 100% من الـ4 أهداف. صلاح بيؤكد انه لا يزال لديه الكثير، لعيب من اعلى مستوى بعد تألقه الكبير واللافت مع ليفربول في الدوري الانجليزي على مدار السنوات الماضية وتألقه في كأس العالم مع منتخب مصر. في مونديال 2026، اعتقد بان صلاح لسه عنده كتير. يعني ناس كتير اتكلمت وصفت محمد صلاح بالمنتهي، اللعيب اللي هو خلاص رايح يعتزل مع طرابزونسبور ولم يعد لديه الكثير. لكن صلاح مؤخرا وبالتأكيد أمام جالاتسراي بيؤكد أنه لا لسه عنده كتير. أعتقد بأن صلاح يعتبر قدم أوراق اعتماده كنجم كبير جدا من في الدوري التركي هذا الموسم. لغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل. تخيل فريق طرابزون هذا الموسم مسجل 13 هدف في الدوري التركي، محمد صلاح له يعني مساهمة بتسع أهداف ما بين سبع أهداف تسجيل واثنين اسيست، يعني هو تقريبا مساهم بنسبة 69% من أهداف طرابزونسبور في الدوري التركي هذا الموسم، وده رقم كبير جدا بيؤكد أن صلاح بس مش هو نجم الفريق، لا ده هو جزء كبير من نجاح الفريق، قائد الفريق. وأعتقد بأن من حق جماهير طرابزونسبور حاليا تحلم اللي هي تنافس على لقب الدوري، لأنها عندها هدف كبير جدا زي صلاح، ومباراة طرابزون وجالاتاسراي أكدت كده بنسبة 100%.
0: نعم أحمد، يعني هل كان تألق محمد صلاح في المواجهة أمام جالاتاسراي هو الحاسم العامل حاسم الوحيد في الفوز، أم كانت هناك عوامل أخرى؟
2: لا بالتأكيد، حتى يعني لا نبخس حق مدرب طرابزونسبور الجديد الألماني توماس رايس، هذا الرجل الذي كانت له تجارب سابقة مع بوخوم ومع شالكة في ألمانيا، أيضا درب فريق سامسونسبور في الدوري التركي. أعتقد بأن هذا المدرب خلق طفرة كبيرة في الأداء بالنسبة لطرابزون مقارنة بالمدرب السابق اللي هو فاتح طقي، اللي هي النتائج معاه ما كانتش الأفضل سواء في الدوري أو حتى في تصفيات الدوري الأوروبي اللي فريق طرابزون فشل فيها في الوصول إلى الدور الرئيسي. أعتقد تغيير المدرب كان عامل كبير جدا برضو مهم في عودة الأداء المميز لفريق مثل طرابزونسبور. بالأمس صلاح سجل هاتريك وفريق طرابزون كسب 4-0، لكن لو احنا اتفرجنا على المباراة وشوفنا حتى الأهداف هنجد ان فيه عمل كبير وتكتيكي كبير جدا من توماس رايز، الراجل اللي هو استغل هفوات جالاتاسراي، تفوق بشكل تكتيكي واضح على بروك مدرب جالاتاسراي. يعني فريق زي جالاتاسراي فريق عنده نجوم كتير، لكن عنده مشاكل واضحة في الدفاع، في مساحات كبيرة بالخلف. كانت خطة توماس رايس خطة واضحة وصريحة، اللعب على التحولات السريعة، اللعب المباشر العمودي الصريح. لك أن تتخيل أن الهدف الأول والرابع جه تقريبا بعد لمستين من نص ملعب طرابزون لمرمى جالاتاسراي، تمريرة طولية مباشرة ياخدها محمد صلاح، انفراد صريح. في جودة كبيرة من صلاح، في جودة كبيرة جدا من لعيبة وسط وأجنحة طرابزون سواء سافيولو سواء موسى اللي هو صانع اللعب، ولكن أيضا هناك عمل كبير من المدرب، المدرب اللي هو عمل طفرة في الفريق، المدرب اللي هو قدر يبني طريقة اللعب على محمد صلاح، وده خلى فريق طرابزون يتفوق على جالاتاسراي. خلينا برضو نقول ان فريق جالاتاسراي لديه نجوم كتير، يعني اوسيمين كان غايب، لكن برضو رافائيل لياو ثاني عندهم لعيبة كويسة جدا، مش مبرر ابدا للخسارة بناديك 4-0. وبالتالي هذا العمل زي ما هو يحسب لمحمد صلاح وزملائه يحسب للمدرب الالماني الرائع توماس رايز، اللي هو أحدث تغير كبير جدا في طريقة لعب طرابزون وفي قوته الهجومية.
0: سنتحدث عن المدرب توماس رايس أيضا بعد قليل. صلاح برأيك كيف غير من شكل طرابزون سبور الهجومية خلال الجولات الستة الماضية في الدوري التركي؟
2: يعني فريق زي طرابزون هو فريق لديه قوة كبيرة في التحولات واللعب العمودي المباشر. فريق طرابزون أيضا يعني مش بس تعاقده مع صلاح قوى الفريق، ولكن أيضا البرازيلي فابينيو اللاعب اللي هو عنده خبرة كبيرة جدا، لعيب الوسط اللي هو تألق في موناكو وتألق في ليفربول وتألق في الدوري السعودي مع فريق الاتحاد، هذا اللاعب أيضا أعطى الفريق قوة كبيرة جدا في ضبط عملية التحولات والمرتدات، حماية الدفاع. الفريق هجوميا صحيح إن صلاح هو يعتبر رأس حرب المشروع، لكن برضو عنده لعيبة كويسة جدا، المهاجم اللي هو جو، المهاجم اللي هو قوي جدا سريع مميز، اللعيب الجناح الأيسر سافيولو، اللعيب اللي هو سجل الهدف الثاني أمام جالاتاسراي، صانع الألعاب موسى، كل اللعيبة دول بيقدروا اللي هم يخدموا على طريقة اللعب من حيث اللعب السريع. فريق طرابزون سبور اذا وصفناه بكلمتين هنقول اللي هو فريق يلعب بالطريقه العموديه المباشره، اللي هو تمريره 2-3 هدف مباشر. الحاجه الثانيه برضو اللي فيها يعني شغل كبير سواء من صلاح او من زملائه، ان الفريق عنده عمليه الضغط تحسنت جدا جدا. لو احنا بالامس امام جلطة سراي الهدف الثالث كنا هنلاقي سانشيز مدافع جلطة سراي غلط باللي هو تشتيت الكوره، لكن في المقابل الفريق طبق اللي هو الضغط العكسي بشكل ممتاز. وايضا هنا محمد صلاح اصبح هو يعني زي ما نقول حبه القرص بالنسبه لهذه التشكيله، اصنع ومرر وسدد، وفي النهاية ستجد مهاجم يعرف كيف يحسم الأمور أمام المرمى. جلطة سراي أضاع فرص محققة، في المقابل الكرة اللي بتيجي لمحمد صلاح يا إما فرصة مؤكدة يا إما هدف، وهنا عامل الحسم هو الفارق. الفريق لديه مجموعة من اللعيبة المميزة في خط الوسط والهجوم، لكن صلاح لديه الحسم، الخبرة، هذا ما فعله من قبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حين حسم لهم لقب الدوري، مش عايز أقول بمفرده، لكن بنسبة كبيرة جدا كانت بسببه اللي هو موسم 24-25. والدليل عندما غاب محمد صلاح أو انخفض مستواه في الموسم التالي، فريق ليفربول بقيادة أرن سلوت انكشف حتى رحيل الهولندي. هذا ما يقدمه اللاعب المصري، الخبرة والأهداف، وفي بطولة مثل الدوري التركي أظن هذه الأرقام ستفرق كثيرا، خاصة أن احنا لسه بنتكلم بدري على سباق اللقب، فارق 3 نقط فقط بين طرابزون وجلطة سراي. حتى إذا بشكتاش كسب النهاردة هيبقى الفارق فقط 5 نقاط. هذه الأرقام تؤكد أن كل الأماني ممكنة، ولسه في كلام كتير جدا ممكن نتكلم عليه عن الدوري التركي وطرابزون خلال الفترة القادمة.
0: نعم أحمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز الأرقام التي حققها النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وجلطة سراي.

0: عودة لك ضيفي الكريم أحمد. يعني ترابزون سبورت تعثر في بعض الجولات في بداية الموسم رفقة المدرب فاتح تكة ومن ثم مساعده أيضا، وبالتالي استقطب المدرب الألماني توماس رايس. برأيك كيف يعني نجح توماس رايس في تحقيق البداية المثالية في مواجهته الأولى وأمام جالاتا سراي رفقة ترابزون سبور؟
1: طبعا فعلا يعني المدرب السابق فاتح طاقي اللي هو برضه يعني يجب ان نشيد به على ما قدمه في الموسم الماضي مع الفريق، لكن دايما البدايات تبقى صعبه خاصه اذا كانت الطموحات عاليه جدا. قدوم محمد صلاح خلى جمهور طرابزون وخلى حتى الجمهور العالمي بيقول ان طرابزون هيكون منافس قوي جدا مش بس على لقب الدوري ولكن على حتى الدوري الاوروبي، لكن البدايات كانت كارثيه، الخروج من التصفيات الدور الرئيسي في الدوري الاوروبي، اكثر من خساره ونتائج سيئه في بطوله الدوري المحلي، اضاعت اكثر من نقطه. اعتقد حتى المدرب نفسه كان يريد الاستقاله منذ بدايه الموسم، ولكن الاداره عطلت هذه الخطوه ثم اتخذت قرار الرحيل، واعتقد هو كان قرارا مثاليا، لان في النهايه حتى لو كان المدرب كويس عندما تسوء النتائج فيجب التضحيه باحد اما اللاعبين واما المدرب، وبالتاكيد المدرب هو الحلقه الاضعف والاسهل. لو اتكلمنا على المدرب الالماني توماس رايز، اعتقد بانه اختيار مثالي. الكره الالمانيه او مدرسه التدريب الالماني هي من انجح المدارس في العالم، يعني ده لو اتكلمنا عن المدربين العظماء في الكره خلال السنوات الاخيره اكيد هنقول يورجن كلوب على ما قدمه مع ليفربول والان هو مدرب منتخب المانيا، هانز فليك يقدم الروائع مع برشلونه حاليا وقبل ذلك مع بايرن ميونخ، وعديد من الاسماء الناجحه. وبالتالي توماس رايز اختيار مثالي، الراجل كان ليه تجارب سابقه في الكره الالمانيه مع بوخوم ومع شالكي. الكرة الألمانية دايما بتتميز بالضغط العكسي أو بتتميز كمان باللعب العمودي المباشر، وهذه الأمور تعتبر يعني من أساسيات الكرة الحديثة والتكتيك الحالي في العالم مش بس في ألمانيا أو في تركيا. أيضا الراجل كان ليه تجربة سابقة في الملاعب التركية مع فريق سامسون سبور، وبالتالي هو لديه الأمرين، أول حاجة لديه خلفية رياضية قوية ولديه تكتيك مميز قائم على التحولات السريعة والضغط العكسي، الحاجة الثانية هو يعرف الكرة التركية جيدا من سابق تجربته، وبالتالي أنا شوف اختياره كان اختيار موفق جدا من إدارة النادي على مستوى النتائج. حتى الآن أعتقد مباراة الأمس أمام جلطة سراي مش بس هتبقى نقطة انطلاق لمحمد صلاح ولكن أيضا نقطة انطلاق لتوماس رايز ومشروع ترابزون سبور الجديد. أنا زي ما قلت إن هذا الرجل لديه الفرصة الكبيرة اللي هو ينافس على لقب الدوري هذا الموسم، أولا لديه الأسماء، الحاجة الثانية المهمة إن مفيش ناس كتير بتاخد بالها منها إن منافسينه على اللقب سواء جلطة سراي بشكتاش أو حتى فينرباتشا بعد ذلك، كل هذه الفرق تلعب في أوروبا سواء في دوري أبطال أو الدوري الأوروبي عكس ترابزون سبور اللي هو مركز فقط في بطولة الدوري، هذا سيجنبه الإرهاق والتشتيت النفسي والبدني. أعتقد كان اختيار مثالي وأتصور بأن هذا المدرب قد ينجح على المدى الطويل مع فريق ترابزون سبور هذا الموسم.
0: نعم أحمد، بالعودة إلى محمد صلاح مرة ثانية، يعني لماذا تحول محمد صلاح إلى ظاهرة يعني شعبية وجماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها أيضا؟
1: يعني محمد صلاح ميزته اللي هو فعلا لعيب ظاهرة، يعني زيه زي ميسي وكريستيانو وزي هؤلاء النجوم. طبعا انا ما بتكلمش فنيا ولكن بتكلم على الاقل من الناحيه الجماهيريه من ناحيه التاثير. فريق زي ليفربول هو فريق كان قبل كده كان فريق عريق لكن كان غائب عن البطولات منذ سنوات طويله. بقدوم محمد صلاح ليفربول كسب بطوله الدوري الانجليزي مرتين، كسب دوري الابطال، اصبح ليه شعبيه كبيره جدا في مصر والوطن العربي. ايضا فريق ترابزون سبور اعتقد بعد قدوم محمد صلاح اصبح ليه شعبيه كبيره في المناطق العربيه في مصر. بالأمس على سبيل المثال كل المقاهي في الشوارع المصرية تشاهد مباراة ترابزون سبور ومباراة جلطة سراي وكأنها مباراة الأهلي والزمالك، وده بسبب التأثير الكبير جدا للنجم محمد صلاح. محمد صلاح لعيب ليه شعبية كبيرة في الوطن العربي لأن حالة النجاح بتاعته كانت حالة تعتبر مثالية، لاعب قادم من مصر، لاعب قادم من الشرق الأوسط والمنطقة العربية، قدر ينجح في دوريات صعبة زي الدوري الإنجليزي، قدر ينجح في الدوري الإيطالي، والآن يقرر تجربته الناجحة في الدوري التركي. كل هذه الأمور بتجعل محمد صلاح ظاهرة شعبية مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي والشرق الأوسط بالكامل، ونتمنى زي ما نجح في ليفربول وعمل نتائج كبيرة معهم ينجح كمان في الدوري التركي، لأن حتى صلاح قادر يزود شعبية الدوري التركي مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية في الكامل، وده أعتقد مؤشر إيجابي خاصة في ظل تواجد فرق جيدة جدا في تركيا حاليا زي طرابزون، زي بشكتاش، زي جلات سراي، وزي طبعا فينرباتشا، الفرق اللي احنا عارفينها من زمان. ولكن بقدوم محمد صلاح أعتقد احنا هنا في الشارع المصري والشارع العربي سنتابعهم أكثر وأكثر، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك بالتأكيد محمد صلاح.
0: يعني شاهدنا منذ أمس يعني تأثير صلاح أيضا على الجانب السياحي أيضا في مدينة طرابزون، يعني الكثير من المشجعين يذهبون إلى المناطق التي ذهب إليها صلاح وأخذ صورا من هناك أيضا.
1: هو دي حالة فعلا، حالة يعني أزيدك من الشعر بيت، حتى هنا في القاهرة وفي مصر هناك رحلات سياحية تنظم من القاهرة إلى طرابزون من أجل محمد صلاح، وده فعلا زي ما كنا بنقول اللي هو فيه سر خاص بين هذا اللاعب وبين الجماهير، زيه زي النجوم الكبار والأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو وغيرهم. هؤلاء اللاعبين لديهم شعبية مثل شعبية الأندية بل أكثر. يعني حاليا إحنا في الكرة الحديثة وعبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أعتقد بأن شعبية اللاعبين بقت كبيرة ولها يعني ثقل كبير جدا، ربما اكتر من الاندية نفسها. اندية زي برشلونة وريال مدريد شعبيتها زادت في السنوات الاخيرة بسبب انهم لعبوا ليهم نجوم كبار زي ميسي ورونالدو، وبالتالي صلاح ايضا لديه هذه الظاهرة اللي هو شعبيته تعادل شعبية فرق كبيرة جدا، وده بسبب تاريخه ونجوميته ونضجه وشخصيته. واعتقد بان هذه الامور احنا شفناها من قبل عندما كان يلعب مع روما الايطالي، وعندما كان يلعب مع ليفربول الانجليزي، واعتقد عندما يلعب في تركيا مع طرابزون اللي هو برضو دولة قريبة مننا من حيث الثقافة والتقاليد وغيرها. أعتقد هذه الظاهرة ستستمر أكتر وأكتر مقارنة بتجاربه السابقة.
0: نعم أحمد، يعني بعد 7 أهداف في 6 مباريات وأسيستين لصلاح خلال البداية، هل أصبح صلاح أهم عنصر في مشروع طرابزونسبور للمواسم القادمة؟
1: أعتقد يعني محمد صلاح يعني جماهيريا وتجاريا هو أهم عنصر في مشروع طرابزون، لكن داخل الملعب كان فيه هناك شكوك كبيرة قبل بداية الموسم، ناس كتير كانت بتتكلم

0: حضرش فترة الإعداد مع فريق
1: نعم
0: طرابزون. كل هذه الأمور كانت بتأجل اللي هو صلاح هيظهر بالشكل المثالي في البداية، ولكن مع الوقت صلاح ومع استعادة لياقته البدنية أظن بأنه هو اللاعب الأول في طرابزون، وأعتقد سيكون اللاعب الأول في الدوري التركي بالأرقام هذا الموسم أيضا، ولا ننتظر المباريات حتى يثبت ذلك.
1: نعم كنت معنا من القاهرة المحلل والناقد الرياضي أحمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص والمقابلة الخاصة مع رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أزمان للحديث حول صفحة من صفحات التاريخ المطوية حول مدينة إزمير والحريق الكبير الذي لحق بهذه المدينة في عام 1922. لمعرفة التفاصيل أرحب بضيفي الدكتور نصر الله أزمان. مرحبا بكم معنا دكتور نصر الله.
1: مرحبا.
0: في البداية منذ دخول القوات اليونانية إلى إزمير وصولا إلى هذا الحريق الكبير، ما الذي حدث في المدينة؟
1: İzmir tarihinin en eski dönemi.

0: نرندن اعتباراً.
1: إزمير مركز حافظ على ميزة كونه مركز جذب منذ أقدم العصور في تاريخه وحتى يومنا هذا، وعلى وجه الخصوص لأهميته الاستراتيجية وكونه مدينة ساحلية، ووقوعه على طرق التجارة وتنوع سكانه جعله هدفا للقوى الكبرى في كل فترة من فترات التاريخ. نرى هذا في بداية القرن التاسع عشر، حيث نشهد أن الدول الأجنبية كان لها أطماع في إزمير ضد الدولة العثمانية، وأنهم اتبعوا سياسة لتعزيز نفوذهم في إزمير، بل إننا نرى في العمليات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وخلالها أن دول الحلفاء عقدت بعض الاتفاقيات فيما بينها بشأن مستقبل إزمير. نرى أن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا قد توصلت إلى توافق فيما بينها بشأن تقاسم مدينة مهمة مثل إزمير، وفي هذا السياق اتفقوا أيضا على إعطاء إزمير للإيطاليين. والواقع أنه مع انسحاب روسيا من الحرب في نهاية المطاف مع ثورة أكتوبر عام 1917، ظهرت مسألة تحديث اتفاقية التحالف على جدول الأعمال، وفي هذا السياق أعطيت إزمير بالفعل لليونان بدلا من إيطاليا بضغط من إنجلترا. وفي 30 من أكتوبر عام 1918 تم توقيع هدنة موندروس، واضطرت الدولة العثمانية للقبول بخروجها مهزومة من الحرب العالمية الأولى. تاريخ 30 من أكتوبر عام 1918 هو حقا نقطة تحول بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية التي حاربت على جبهات عديدة في الحرب العالمية الأولى وخاضت صراعات كبيرة وتكبدت خسائر فادحة، لم تصل في الواقع إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 من أكتوبر عام 1918. على العكس من ذلك، دخلت في عملية أثقل وأكثر صعوبة في ظروف الحرب، فبينما كان عام 1918 نقطة تحول من حيث نهاية الحرب العالمية الأولى لجميع الأطراف الأخرى، فإن هذا الوضع في الواقع كان يتطلب بعدا مختلفا للحرب بالنسبة للأتراك اعتبارا من عام 1918. وبعد 30 من أكتوبر عام 1918 بدأت دول الحلفاء في احتلال الأناضول. أولا نرى أنهم عبروا بسهولة مضيق الدردنين اعتبارا من عام 1918، والذي لم يتمكنوا من عبوره في عامي 1915 و1916، وأن المدرعات المعادية رست في اسطنبول اعتبارا من 13 من نوفمبر عام 1918. وفي هذا السياق، مباشرة بعد اسطنبول نشهد احتلال العديد من المناطق الجغرافية في الأناضول مثل زنجلداغ وقونيا وأنطاليا وتشوكورفا وعنتاب ومرعش وأورفا. في الواقع هذه الاحتلالات تتعارض جزئيا مع هدنة موندروس، لكن دول الحلفاء تتذرع بالمادة السابعة من الهدنة، وهي المادة التي تنص كما تعلمون على أن لدول الحلفاء الحق في احتلال المناطق التي من شأنها تهديد أمنهم، وهذا يعني في الواقع أنه يجعل كل ذرة من الجغرافيا الأناضولية منطقة احتلال محتملة. الإيطاليون الذين فقدوا إزمير ينزلون جنودا حول أنطاليا وقونيا، ويتحرك اليونانيون في الواقع لاحتلال إزمير بدعم من إنجلترا مع هذه الاتفاقية. هناك نقطة مهمة جدا هنا، لا يتم الحديث عن هذه المسألة كثيرا، لكن رؤوف باشا الذي أدار مفاوضات هدنة موندروس مع الأدميرال كالثورب صرح بوضوح أنه لا ينبغي للجنود اليونانيين أن ينزلوا في جغرافيا الأناضول فيما يتعلق بالاحتلال، وتوصل إلى اتفاق معه وحصل على ضمان شفوي. لكن بالطبع الضمان الشفوي وحتى الضمان الكتابي في مثل هذه الحالات لا ينفع، اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 يتم احتلال إزمير. هناك تمييز محدد هنا أود أن أشرحه. في الواقع في 14 من مايو عام 1919 يتم احتلال تحصينات إزمير من قبل دول الحلفاء. هذا الاحتلال يتوافق مع هدنة موندروس، لذلك ليس لدى الدولة العثمانية أو القوات الوطنية أي رد فعل ضد هذا الاحتلال، لأنه احتلال يخضع لأحكام الهدنة. لكن احتلال مدينة إزمير يوم 15 من مايو عام 1919 يتعارض مع هدنة موندروس، لذلك فإن النقطة التي عبر عنها الجانب التركي بشكل خاص في المذكرات المقدمة إلى دول الحلفاء وفي الخطابات التي ألقاها هي أن مدينة إزمير احتلت في 15 من مايو عام 1919 بطريقة تتعارض مع هدنة موندروس. وهناك

0: نرى مدى بطلان الضمان الذي قدمه الإنجليز للجانب التركي بأن اليونانيين لن يشاركوا في الاحتلال ولن يتواجدوا فعليا في احتلال الأناضول.
1: دكتور، ولكن هناك إلى جانب كل هذه القوات التي دخلت مناطق متفرقة في الأناضول ومناطق في تركيا، يبقى مشروع الفكرة الكبرى ميغالي أيديا كما يطلق عليه في اليونان. ما هدف هذه الفكرة الكبرى في تركيا خاصة في منطقة الأناضول؟
0: في الواقع مثل الدول القومية المنشأة حديثا في تلك الفترة، كان هدف اليونان أيضا هو تأسيس دولتها الكبرى. كانت ترى نفسها ورثة بيزنطة وروما، ولذلك كانت ترغب في تأسيس الدولة اليونانية الكبرى في تلك الجغرافيا الواسعة التي حكمتها بيزنطة وروما. ولكن هناك عيب كبير، في الواقع مبدأ تقرير المصير، أي مبدأ تحديد السكان لمستقبلهم ومصيرهم، صالح لليونانيين كما هو الحال بالنسبة لكل أمة. لكن هناك حالة كالتالي، كان اليونانيون يريدون أن يحكموا جغرافيا لم يكونوا كافين فيها من حيث عدد السكان. بيزنطة حكمت جغرافيا واسعة جدا، والإمبراطورية الرومية كذلك، لكن سكان اليونان كانوا يعانون من صعوبة بالغة ومشاكل في السيطرة حتى على مناطق سيادتهم الخاصة. ورغم ذلك طالب اليونانيون بهذه المناطق من إنجلترا بناء على ادعاء أن السكان الروم يشكلون الأغلبية في غرب الأناضول. وهنا رأت إنجلترا أن وجود يونان تحت سيطرتها أكثر معقولية من وجود إيطاليا قوية في المنطقة، لأن إزمير حقا ميناء مهم جدا في الطريق التجاري الذاهب إلى مستعمرتها، بل إنها في تلك الفترة كانت واحدة من أكبر وأهم وأغنى المدن الساحلية في المنطقة.
1: دكتور نصر الله، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هدف الفكرة الكبرى الذي تسعى إليه اليونان في هذه الحقبة، ما هي الجرائم التي ارتكبتها في منطقة إزمير والمحيط بمحيط منطقة إزمير والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ما بعد احتلال مدينة إزمير؟
2: 15 مايو 1919،
0: ما حدث في إزمير يوم 15 مايو عام 1919 أظهر لنا أهم دليل على ما سيحدث في الأيام التالية، بمعنى أن 15 مايو عام 1919 كان يعبر في الواقع عن شرارة ألقيت في برميل باروت. أو تخيل ملعبا يكتظ بالناس، تخيل حالة الذعر الشديد لهؤلاء الناس في الملعب وهم يحاولون الخروج منه ويسحق بعضهم البعض. هكذا وقعت حادثة مروعة في يوم 15 مايو. لقد رأينا كيف انعكست مؤامرة دول الحلفاء على إزمير اعتبارا من 15 مايو برصاصة وحيدة أطلقها حسن تحسين، اعتبارا من 15 مايو عام 1919. ومنذ اللحظة التي وطئت فيها أقدام اليونانيين إزمير، شرعوا في مذبحة منهجية دون تمييز بين عسكري ومدني. يمكننا التعبير عن هذا كالتالي، لا نرى هذا فقط في وثائق الأرشيف التركي وفي مذكرات الأتراك، بل يمكننا رؤيته أيضا في وثائق الأرشيف الأجنبية وفي الصحف الأجنبية أو في مذكرات الأجانب. نرى أن أكثر من أربعة آلاف عسكري ومدني فقدوا حياتهم في 15 مايو في الأرقام الرسمية. يفقد هؤلاء السكان حياتهم كالتالي، فالجنود لا يستشهدون في القتال على سبيل المثال، الجنود الذين ينتظرون دون سلاح على باب الوحدات التي تحرس الجيش التركي يفقدون حياتهم ويستشهدون نتيجة النيران التي فتحها اليونانيون. تخيل جنديا أعزل ومأمورا بعدم سحب سلاحه للدفاع عن نفسه يتعرض لطلقات ونيران وهجوم من قبل العدو، وفي الوقت نفسه هناك خسائر مدنية كثيرة جدا، فضلا عن أننا نرى أن هذا الوضع يتم استغلاله من قبل اليونان، بمعنى أن فينيزيولوس الذي ذهب إلى مؤتمر باريس للسلام يصرح بأن 78 تركيا وحوالي 62 روميا فقدوا حياتهم في 15 مايو. لكن المصادر المحلية والأجنبية والمذكرات والواقع تظهر بوضوح أن حشدا مسلما يزيد عن 4000 ويقترب من 5 قد فقد حياته هناك على يد الروم، على يد جيوش الاحتلال اليونانية. يمكننا أن نوضح هذا بشكل أوسع. نعم، في 15 مايو كانت هناك مجزرة كبيرة ومظالم كبيرة جدا وألم وظلم كبير جدا، لكن هذا لا يقتصر على 15 مايو. ففي 16 و17 مايو والأيام التي تلتها استمر الإرهاب الرومي، الإرهاب اليوناني بشكل منهجي. أود أن أقدم لكم رقما مثيرا جدا. جدا للاهتمام. احتلت إزمير

0: في مايو عام 1919 اعتبارا من نوفمبر عام 1919، وبسبب اختفاء شروط الحياة الدنيا في إزمير ومحيطها، فإن عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات الداخلية فقط لإنقاذ أرواحهم وشرفهم يبلغ حوالي 140 ألف شخص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي عدد سكان إزمير كان حوالي 300 ألف نسمة، فسيتضح أن الرقم 140 ألفا هو رقم لا يستهان به على الإطلاق. وفي هذه العملية تظهر لنا وثائق الأرشيف أيضا أنه تم توطين 90 ألف شخص جاء بهم من اليونان مكان 140 ألف تركي مسلم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن المظالم التي شهدتها المنطقة نقشت في ذاكرة سكان المنطقة لدرجة أن الذاكرة المجتمعية تحافظ على حيويتها، لدرجة أنه حتى اليوم فإن الناس الذين يعيشون في تلك الجغرافيا، أي الجغرافيا التي تعرضت للاحتلال اليوناني، نرى مصطلحات مثل الروم، اليونان وما إلى ذلك تفهم وكأنها إهانة أو شتيمة، لأن ألم الخسائر في تلك الفترة لا يزال يحافظ على حيويته في الذاكرة المجتمعية. وفيما يتعلق بالمظالم اليونانية، لا نرى ذلك فقط في المصادر العسكرية التركية في تلك الفترة، بل عندما نرى مراسلات ومذكرات وشهادات المراقبين والصحفيين والممثلين العسكريين والمدنيين الإيطاليين والفرنسيين وممثلي العسكريين والمدنيين التابعين للمجتمعات الأخرى وعلى رأسهم الأدميرال الأمريكي بريستول، نرى مع الأسف أن اليونانيين مارسوا بحق الأتراك مظالم لا تتسع لها كرامة الإنسانية ولا تتسع للقانون الدولي ولا لقانون الحرب.
1: بالعودة إلى الباحثين الأجانب الذين تحدثوا عن هذه المأساة والجرائم التي ارتكبتها القوات اليونانية، كان من بينهم جاستن مكارسي الذي قال بأن هناك عدد القتلى والأرواح في تلك الفترة أكثر من 600 ألف شخص بحسب إحدى الروايات. ولكن هذا مع دخول القوات اليونانية إلى إزمير، ما بعد وصول القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال باشا إلى حدود إزمير وبدء المقاومة الوطنية وحرب الاستقلال ضد هذه القوات، بدأت هناك انسحابات للقوات اليونانية، فقاموا باستخدام سياسة الأرض المحروقة. كيف ظهر ذلك في سياسة القوات اليونانية والجيش اليوناني في هذه المنطقة ما بعد اقتراب القوات الوطنية من تحرير مدينة إزمير؟
0: كانت إزمير مدينة ساحلية مهمة جدا تحافظ على ثرائها سواء بالمعنى الثقافي أو التجاري، وكانت بمثابة باب المنطقة المفتوح على العالم أصلا. بعد احتلال اليونانيين لإزمير اعتبروا أنفسهم المالكين الأساسيين لهذا المكان وتصرفوا وفقا لذلك. كان الهدف النهائي للنضال الوطني الذي قدمته الأمة التركية والجيش التركي بقيادة مصطفى كمال باشا إنقاذ إزمير من الاحتلال. لذلك في تلك الفترة كانت الحاجة الماسة للأتراك هي حرفيا تحرير إزمير. والواقع أنه تم تحقيق زخم جدي للغاية في معركة سقارئة، وفي عملية استمرت لمدة عام بعد ذلك استكمل الجيش التركي تحضيراته وعالج نواقصه ونفذ تحصيناته لوجستيا وعسكريا من خلال القوانين التي أصدرها. وأولا وقبل كل شيء في معركة الميدان للقيادة العامة، اتخذت هذه العملية خطوتها العسكرية الأخيرة وبدأ عملية هجومية خطيرة للغاية ضد اليونانيين. انطلقت حركة الهجوم هذه المرة مع الأمر الذي أصدره مصطفى كمال باشا الذي دخل التاريخ: أيها الجيوش، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الجيش اليوناني عملية هروب من دون النظر إلى الوراء على حساب إنقاذ أرواحهم من أمام الجيش التركي. لكن هذا لم يكن حديثا بسيطا، فاعتبارا من شهر مارس عام 1922 عندما ننظر إلى المراسلات الدبلوماسية التي أجراها الجنود الإنجليز في المنطقة والجنود الفرنسيون والإيطاليون مع بلدانهم، نرى أن اليونانيين أعربوا أنهم سيحرقون ويدمرون المنطقة في مواجهة أي هجوم تركي محتمل إذا فقدوا إزمير ومحيطها، وأنهم لن يبالوا بمن سيتضرر من هذا، وأنهم سيتركون للأتراك إزمير غير صالحة للعيش. الإيطاليون والفرنسيون والإنجليز يورون أهمية كبيرة لهذا، بمعنى أن اليونانيين يقولون لن نهتم بمن يتضرر. في الواقع هناك نشاط تجاري للإيطاليين في المنطقة ونشاط للإنجليز وآخر للفرنسيين. لذلك في حركة الحرق

0: والتدمير لليونانيين ستتضرر هذه الدول أيضا، لذلك هم يولون أهمية لهذه المسألة، ونحن نرى هذا في الأدبيات الدولية بحق كسياسة حرق وتدمير، ونراه كسياسة تدمير وإفناء. ماذا تعني هذه السياسة؟ عندما ننظر تعني هذه السياسة أنه في حال ترك أي منطقة احتلالة، فإن الدولة التي تنفذ الاحتلال لا تترك للملك الأصلي لتلك المنطقة مكانا صالحا للعيش. تخيلوا، يوجد في إزمير أسلحة وذخيرة وطعام وغذاء وثراء ورفاهية من الناحية اللوجستية، وبالتالي كل ما يحتاجه الجيش التركي وكل ما تحتاجه الأمة التركية موجود في إزمير. وبما أن اليونانيين يعملون على ذلك، فإنهم لن يتراجعوا أبدا عن حرق وتدمير وذبح المدنيين هناك بحجة إعادة المدن التي انسحبوا منها إلى حالة غير صالحة للعيش، وقد قاموا بذلك بشكل منهجي. يمكن أن يحدث احتكاك ناتج عن أي حادث بين شخصين، يمكننا أن نرى هذا كانتفاضة غضب، يمكننا أن نرى هذا أثناء الحرب أيضا، لكن كما صرح جاستن ماكرثي، فإن ما حدث اعتبارا من تلك الفترة لا يمكننا اعتباره انتفاضة غضب. بتعبير جاستن ماكرثي، ما حدث اعتبارا من تلك الفترة هو إبادة جماعية ممنهجة ومذبحة ممنهجة واستراتيجية تدمير كذلك. نحن لا نقول هذا، الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون يقولون، الأمريكيون كذلك، وهم يعبرون عن هذا في تقاريرهم ومراسلاتهم الدبلوماسية التي أرسلوها إلى بلدانهم منذ مارس عام 1922. هذا حادث مهم جدا، لأننا نرى أن الجيش اليوناني أثناء انسحابه قد دبر لنفسه هذا وخطى خطوات فيه ليترك أناضولا غير صالح للعيش وإزمير غير صالحة للعيش. نرى هذا بوضوح في مذكرات الأمير أندرو الذي وقع أسيرا بيد الأتراك في تلك الفترة، إنه يوناني كما تعلمون. نرى بوضوح في مذكراته الخاصة أنهم أعطوا أوامر قاطعة في هذا الشأن لجيوشهم وقادتهم وجنودهم، وبذلوا جهدا لعدم استفادة الأتراك من هذه المناطق والإضرار بها. إن المذبحة والدمار في أفيون وأوشاك وألا شهير وحدها قد تحولت بحد ذاتها إلى مذبحة إنسانية مروعة. فمن ناحية الجيش التركي يطارد اليونانيين، ومن ناحية أخرى لا يمكنه البقاء غير مبال بهذا الحريق وهذا الدمار، ويقاتل هؤلاء لمساعدة الأتراك المدنيين بينما يطارد العدو من جهة أخرى. أصلا اعتبارا من 29 من أكتوبر عام 1923 أصبح النضال ذو الأولوية الذي يجب أن تخوضه تركيا هو إعادة إعمار تلك المنطقة المحروقة والمدمرة. وبالفعل في 19 من سبتمبر عام 1922 تحررت مدينة إزمير الجميلة من احتلال العدو.
1: في هذا اليوم تحديدا دكتور نصر الله، دخلت القوات التركية إلى مدينة إزمير واستطاعت تحرير المدينة من القوات اليونانية. مع دخول القوات التركية إلى المدينة في هذا اليوم وصولا إلى الحريق الكبير في 13 من شهر سبتمبر أيلول من عام 1922، كيف كان الوضع المدني والعسكري في المدينة وهذا المحيط؟
0: الاحتلال الذي بدأ في عام 1918 استمر في الواقع حتى عام 1922. هذا يعني أنك حين تنظر إليه فإنها فترة طويلة جدا، مثل 5 سنوات بمفرده، ولكن هناك خلفية لهذا أيضا. الأتراك بما في ذلك سكان تلك المنطقة كانوا في حرب متواصلة منذ عام 1911. إن حربا استمرت 11 عاما من عام 1911 إلى 1922 هي حقا عبء لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو دولة تحمله. وحين ننظر إليه فإن أهم مورد لكم وهو القوى البشرية المؤهلة يفقد حياته في هذه الحروب. ومع احتلال إزمير اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 وقع الأتراك حقا في فترة مظلمة جدا، وكان الهدف النهائي للأتراك والهدف النهائي للقوات المسلحة ومصطفى كمال باشا والجيش التركي ومجلس الأمة التركي الكبير هو إنقاذ إزمير من الاحتلال. تماما كما كافحت القوات الوطنية من أجل استقلال إزمير بحرارة وصدق. كافح سكان المنطقة أيضا ليخلصوا أنفسهم من الاحتلال. كان وضعهم صعبا جدا، حراب العدو وعلمه على رؤوسهم، وكانت هناك عملية من التعذيب حيث يتعرض الناس للضغط ويفقدون أرواحهم. لذلك فإن رؤيتهم لفوش الفرسان ورؤيتهم للجيش التركي ورؤيتهم للعلم التركي تحولت بالنسبة لهم إلى جو احتفالي.

0: إلى يوم عيده، واعتبارا من ذلك اليوم نرى حقا أن إزمير الجميلة أنقذت من احتلال العدو، ونرى أن شعب إزمير وشعب المنطقة وعلى رأسهم سكان إزمير قد استقبلوا ذلك اليوم في جو من العيد. أصلا نرى حدوث أعمال نهب وسلب وحرائق في إزمير في الأيام التي سبقت 9 سبتمبر، حتى أن هذا مذكور أيضا في تقارير رئيس منظمة الإطفاء في تلك الفترة، ونرى أنه قبل 9 سبتمبر كانت هناك حرائق قد اندلعت في حوالي 10 إلى 15 مكانا، وهي أحياء كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة في إزمير.
1: دكتور نصر الله أزمان، نحن نتحدث عن هذه الأيام وهذا العيد الذي شعر به أهالي إزمير بعد دخول القوات الوطنية إلى مدينة إزمير. بعدها بأربعة أيام يقع حريق إزمير الكبير. من الذي أشعل هذا الحريق؟ وهل لديكم تفاصيل أدق حول تفاصيل هذا الحريق بصورة عامة، خاصة وأن كما ذكرتم كان هناك استعدادات من قبل بعض الإطفائيين الأجانب الذين كانوا يعملون في إزمير، أن كان هناك استعدادات من قبل القوات اليونانية لإشعال مثل هذا الحريق؟ لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديدا.
0: مسألة الحريق هذه تقاس ويتحدث عنها كثيرا في الأدبيات، ولكن بعيدا عن الروايات عندما ننظر إلى وثائق الأرشيف وإلى شهود تلك الفترة ومصادر تلك الفترة فإن الصورة واضحة جدا من وجهة نظرنا، وهي كالتالي: قبل 9 سبتمبر عام 1922 يفهم من تقارير رئيس الإطفاء في إزمير وهو شخص غير مسلم أنه في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة كانت هناك حرائق وحوادث نهب قد حدثت في حوالي 10 إلى 15 مكانا. وبعد 9 سبتمبر، أي بعد 4 أيام اعتبارا من 13 سبتمبر، نرى افتعال حرائق ممنهجة مرتبطة ببعضها البعض في الأماكن التي كان يعيش فيها غير المسلمين، وتحديدا الأرمن والروم بكثافة. غريسكوفيتش، إذا لم تخني الذاكرة، هو اسم رئيس الإطفاء، يعبر في تقاريره قائلا: رأينا فجأة اندلاع حرائق ممنهجة في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة، بما في ذلك الكنيسة الأرمنية. أردنا التدخل فورا وتحركنا للتدخل بكل قوتنا، لكننا تعرضنا لإطلاق نار من قبل الأرمن والروم وفتحت عليهم النيران وأصبحت أرواحهم في خطر. ويعبر عن أن الحرائق التي انتشرت أيضا بتأثير الرياح في الوقت نفسه. يعبر أيضا أن الكنائس استخدمت كترسانات ذخيرة، وأنه تم وضع قطع قماش مبللة بالزيت حول تلك الذخائر، وأنها رتبت كآليات لإحداث انفجارة لتكوين الحرائق، وأن حوالي 3/4 إزمير احترقت جراء حوادث الحرق هذه بتأثير الرياح. المصادر الإيطالية والإنجليزية والفرنسية تؤكد هذا. وهناك استنتاج منطقي آخر يجب التوصل إليه: إزمير أرض تركية، لقد كانت وطنا للأتراك منذ قرون، وقد واجهت احتلالا يونانيا مؤقتا فقط في الفترة ما بين 1919 إلى 1922، وكان الهدف النهائي للأتراك هو استعادة إزمير، إعادة رفع علم النشمة والهلال التركي في إزمير. ما هي الفائدة التي ستعود على الأتراك من حرق وتدمير وإلحاق الضرر بإزمير؟ في النتيجة إزمير ليست غنيمة للأتراك، بل هي تخدم هدفا مقدسا مثل إعادة الحرية لتراب الوطن المفقود. ولذلك فإن التجارة واللوجستيات والمنتجات العسكرية والحضارة، كل حشر في إزمير مهم جدا للأتراك. ولذلك فإن تضرر إزمير لا يخدم هدف الأتراك، بل يخدم هدف أولئك الذين فقدوا إزمير.
1: وبالتالي دكتور نصر الله، كيف يمكن الآن أمام هذا التزييف الذي يحدث من الغرب وفي الرواية اليونانية تحديدا، كيف يمكن للباحثين وللوثائق التركية وغيرها من الوثائق الغربية والإنجليزية كما ذكرتم كشف هذه الحقائق ومواجهة هذا التزييف الذي تقوم عليه الرواية اليونانية المدعومة من بعض الدول الغربية؟
0: في الواقع إن الحقيقة في معاهدة لوزان للسلام والتي يعترف بها كل من اليونانيين ودول الحلفاء الأخرى، تظهر المادة 59 من لوزان بوضوح أن التخريب الذي تم في تلك الفترة تم تنفيذه من قبل اليونانيين، وتظهر بوضوح أن اليونانيين هم المسببون لهذا العمل والمسؤولون عنه، ومن حيث دفع تعويضات الحرب حتى وإن اضطرت تركيا للتنازل عن حقها، فإن ذلك يوضح لنا أن المسؤول الوحيد عن هذا التخريب هو جيش الاحتلال اليوناني. هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لنا بمعنى لوزان. على الأقل من هو فاعل الجريمة فقد أقر واعترف بذلك من قبل الفاعل نفسه. إذا نظرنا من الجانب الآخر، فإن الغرب للأسف عندما تكون المجموعات المعنية وتلك التي يتم تهميشها ليس من صفوفه، فإنه يتبنى موقفا يتجاهل ولا يسمع ولا يعلم، لكن هذا لا ينبغي أن يردعنا مجتمعا وأكاديميين ودولة، وبالفعل فإنه لا يردعنا. إن الدراسات والأبحاث التي نقوم بها في أرشيفنا وفي أرشيف العالم، وخاصة الأرشيف اليوناني والإنجليزي والأمريكي والفرنسي والإيطالي، وكذلك الدراسات التي يقوم بها باحثون مستقلون مثل جاستن ماكاثي بالاستفادة من الأرشيف التركي والأجنبي، تظهر لنا حجم هذا الدمار والواقع التاريخي. في هذا المعنى تقوم دولتنا حقا بتشجيع نشر الإصدارات التي تنسق العملية، سواء من خلال المؤسسة التركية للتاريخ أو مركز أتاتورك للأبحاث أو المؤسسات الشريكة لها، أو من خلال وزارة التعليم الوطني والمناهج الدراسية، أو من خلال الجامعات ذات الوضع المستقل. اليوم العديد من أكاديميين يجيدون اللغة اليونانية ويقومون بأبحاث في الأرشيف اليوناني، وبناء على نتائج أبحاثهم وبناء على الوثائق والمعلومات التي تتطابق مع وثائق الأرشيف التركي، يطرحون المظالم اليونانية المتعلقة بتلك الفترة بشكل واضح. لكن كما في القضية الأرمنية، يقوم اليونانيون أو الأرمن بتجاهل الحقائق، إنهم يتحركون عبر ثقافة شفهية تشوه الواقع التاريخي بمعزل عن الواقع التاريخي ودون تقديم أي مرجع، حيث ليس لدينا مصدر يمكنه تأكيد ما إذا كانت التعبيرات التي رووها هناك قد عاشت أم لا، اعتبارا من تلك الفترة ومصادرنا الحالية تقول إنها لم تعش أصلا. نحن محظوظون بهذا المعنى لأننا نملك حضارة ذات جذور عميقة من حيث تنظيم الدولة، وأرشيفنا غني حقا، وهم يقدمون خدمة مفتوحة عبر الإنترنت للباحثين في جميع أنحاء العالم. وعندما ننظر إلى التقارير الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية، إلى وثائق أرشيفنا، يمكننا رؤية الواقع التاريخي بوضوح أمامنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نصر الله أزمان، رئيس قسم التاريخ بجامعة حاج جبير مولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث،
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر
12: بل نعيشه في الميدان،
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث،
17: نقف مع الإنسان
18: أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم أمام تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أعرب فيها عن استعداد أنقرة لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة العربية السعودية في إطار اتفاق مكة، ونبحث في مآلات التصعيد الميداني في اليمن ومخاطر تمدده إقليميا، ونناقش دلالات تحذيرات واشنطن لمواطنيها

0: في الشرق الأوسط وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته الأسبوعية بشكل مفاجئ في ظل أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة. ونسأل ما طبيعة وحدود الدعم التركي المتوقع للرياض، وما مآلات العمليات العسكرية في اليمن، وكيف سيكون الرد السعودي على تصاعد استهداف الأعيان المدنية في المملكة، هل باتت المنطقة أمام تصعيد أمريكي وشيك؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
3: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين البتكين، وأرحب بضيفي من الرياض الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي. والبداية معك دكتور حسين، نبدأ بتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان الأخيرة. كانت المملكة العربية السعودية حاضرة، اتفاق مكة الدفاعي حاضر، وتعبير ربما هذه المرة أكثر صراحة عن استعداد تركيا لبحث احتياجات المملكة العربية السعودية الدفاعية. ما الرسائل التي أراد وزير الخارجية التركي إرسالها من خلال هذه التصريحات؟
4: بالطبع الدعم المقدم هنا له بعدان اثنان يجب أن نتحدث عنهما. البعد الأول هو البعد الدبلوماسي. البعد الدبلوماسي أساسا من قبل حلف مكة أيضا كان هنالك حالة من التقارب بين المملكة العربية السعودية وتركيا، ومنذ تلك الفترة هنالك تقارب دبلوماسي. وتركيا فإنها ترى في المصالح السعودية مصالح لها من حيث التقارب الدبلوماسي، وتعبر عن هذا في الصعيد الدولي وتضع موقفها. لكن حلف مكة الدفاعي هو له بعد عسكري أبعد من البعد الدبلوماسي المحض. البعد العسكري كيف؟ يقول وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان اليوم نحن يمكننا أن نفي أو نسد الاحتياجات القائمة في المملكة العربية السعودية. ماذا يعني هذا؟ أنه في مواجهة الهجمات التي تواجهها السعودية من الحوثيين فإنها تحتاج إلى منظومات دفاعية، تستخدم منظومات باتريوت لكنها لا تكون كافية دائما. ما النقص الموجود في المخزون؟ يجب التفكير في هذا. وهنا طبعا أول ما يتبادر إلى الذهن هو بالطبع الدعم بالمسيرات والمسيرات المسلحة التركية. تركيا هنا من حيث النوعية

0: ومن حيث الكم أيضا تركيا لديها عدد كبير من المسيرات والمسيرات المسلحة ولديها قدرات كبيرة، وأنا أرى أن هذه أمور يمكن تبادل الخبرات والتشارك في هذا المجال، ويمكن أن يزيد من مساحة التشارك هذه.
1: سيد مبارك، كيف يمكن الحديث عن المشهد والحالة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وربما هي غير مسبوقة في تاريخ المملكة؟ الاستهدافات، الوضع في مضيق هرمز، في مضيق باب المندب، استهداف خط شرق غرب، هذه الحالة التي ربما هي غير مسبوقة في المملكة، كيف يمكن الحديث عنها؟
2: مرحبا أخي محمد الزميل. أهلا. حسين، بداية يعني دعني أفصل في هذا الموضوع. السعودية واجهت أكبر وأعمق من هذه الأزمة كثير من الأزمات التي تمكنت السعودية من التصدي لها، لكن بواقعية هذه يعني مؤخرا أو في هذه الفترة يواجه الشرق الأوسط أحداث أشبه ما تكون بالزلزال حقيقة، ليس السعودية فقط، الشرق الأوسط بأكمله يواجه تغيير جيوسياسي كبير جدا. أحد مشاهد هذا التغيير حقيقة هو الحرب الأمريكية الإيرانية التي ألقت بظلال من الشكوك الخطيرة حول مستقبل الشرق الأوسط والتدخلات الإسرائيلية بين الفترة والأخرى في هذه الحرب. هذه التطورات جعلت الدول الكبرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية والأشقاء في جمهورية تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، يسارعون الخطى لإبرام اتفاقية مكة التاريخية في 7 أغسطس، وهي الاتفاقية الغير مسبوقة أن تجري بين 3 دول إسلامية كبرى في المنطقة. تتمتع هذه الدول بعلاقات دبلوماسية مع العالم الغربي ومع العالم الشرقي، وليست لديها أطماع توسعية ولا صراعات ولا نزاعات، وليست لا طائفية ولا مذهبية. القضية الثانية أستاذ محمد، السعودية اليوم بصفتها دولة مركز ودولة مسؤولة أيضا عن أمن واستقرار المنطقة والشرق الأوسط والأشقاء والشعوب والدول المحيطة بنا، بكل تأكيد أن خطواتها دائما خطوات مدروسة، وليس الصراع حقيقة بين السعودية والحوثي. الحوثي فصيل من الفصائل المشقة عن الدولة المركزية، هو منشق عن الدولة اليمنية، يتخادم في مصالحه كثيرا مع النظام الإيراني، تحديدا مع نظام الحرس الثوري في طهران، مثل الحشد الشعبي والفصائل الأخرى في العراق أو حزب الله الإرهابي في لبنان. مما يعني أن إيران اليوم وهي تدرك أنها في النفس الأخير جراء الحرب الأمريكية بدأت تحرك أذرعها وأيديها في المنطقة، من ضمن هذه الأذرع هو الحوثي، ولذلك تمارس إيران ضغطا ثلاثيا على السعودية من خلال الهجمات التي أجراها نظام الحرس الثوري، وتحريك الميليشيات في الشمال من العراق والتي ضربت خط شرق غرب، والحوثي من الجنوب الذي يسعى للسيطرة على مضيق باب المندب ويرسل بعض الصواريخ التي تتصدى لها القوات الجوية الملكية السعودية. في ظل هذه الظروف المحتدمة، السعودية تقف بصلابة وبقوة وبوضوح عنوانها السعي لعدم تفجر الصراع والسعي لإطفاء المعركة وعدم السماح بفتح معركة موازية في جنوب الجزيرة العربية. ولدى السعودية العديد من الخيارات، من بين هذا الخيار بكل تأكيد هو التواصل مع الأشقاء في تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي ألمح من خلالها معالي الوزير هاكان فيدان إلى جزء كبير من هذه التساعد عندما تحدث عما تحتاج السعودية تقنيا. بكل تأكيد هو لمس الحقيقة بكل تأكيد، وأعتقد أن المواقف السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة. أتفق مع الأستاذ حسين، بكل تأكيد الوقفات السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة، لكن أنقرة وباكستان تؤكدان وتعلمان بأن الرياض قوية وصلبة وقادرة على احتواء الموقف في اليمن، وهي من سيقدر مسألة متى تستدعى اتفاقية مكة، نظرا لأن هذا السؤال دائما يتكرر. لكن في رأيي أن السعودية لا تزال ترى بأن الوضع في اليمن قيد السيطرة، وهو صراع يمني يمني بين فصيل منشق وبين حكومة يرأسها رئيس معترف به من المجتمع الدولي.

0: وترى السعودية أن معالجة الملف اليمني يمر إما عبر الاحتواء السياسي والضغط حقيقة على كل الأطراف، أو عبر الدفاع المتقدم، وأعني بذلك هو الضربات الوقائية التي قد تنفذ على بعض المراكز الحوثية في المحافظات اليمنية، أو من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية.
1: سنعود للحديث أستاذ مبارك للحديث معك عن هذه السيناريوهات في اليمن. أعود للدكتور حسين. دكتور حسين، مزيد من التقارب التركي السعودي وصولا إلى هذا التحالف، تحالف مكة، وصولا إلى دعم عسكري ربما سيكون في المرحلة القادمة وهذا محتمل، كيف سيؤثر على علاقات تركيا مع إيران برأيك؟
2: بالطبع ما بين تركيا وإيران كانت هنالك علاقة محتاطة، علاقة على حذر. الدولتان تجنبا الصراع في كثير من المجالات، لكن تناقضت وتشابكت مصالحهم في كثير من الأماكن، في سوريا مثلا وفي العراق أيضا الموقع مختلف، سواء بشأن تنظيم PKK وسواء بشأن الحشد الشعبي وغيره. سياسة تركيا في الشرق الأوسط هي سياسة واضحة، تركيا تريد الآتي في الشرق الأوسط وفي الجغرافيا العربية والجغرافيا الفارسية والجغرافيا التركية: الدول المركزية أن تكون هي ذات السيادة وتكون لديها حقوق السيادة على كل أرضها، والابتعاد عن جدول أعمال القوى الوكيلة وملف الإرهاب. وهذا بالطبع منظور ورؤية تتقاسمهما تركيا والمملكة العربية السعودية، كما أن تركيا والمملكة العربية السعودية موقفهما اليوم هو الدفاع عن دولة ذات سيادة موحدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، فكذلك في اليمن. أخي العزيز ذكر قبل قليل بشكل واضح مشكلة ولب الصراع في اليمن هي في أساسها حرب داخلية، وهذه حريق تنتشر وتتوسع. الحريق بدأت في اليمن، مقتل علي عبد الله صالح هذه كانت نقطة، الوضع كان متأزما في اليمن، مئات الآلاف هجروا من ديارهم، واليوم بات الأمر يهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج، وتهديد أمن الخليج يعني تهديد أمن المنطقة والتجارة العالمية بأسرها. وتركيا من البداية فإن موقفها من أن تشكل في اليمن حالة مستقرة لا تشكل تهديدا على الجوار، لكن بالطبع تركيا دولة بعيدة عن اليمن، والمملكة العربية السعودية هي دولة مجاورة لليمن، وبالطبع بدرجة أولى فإن المملكة العربية السعودية تتأثر بدرجة أولى. وكما أننا في الحرب الداخلية في سوريا وفي الهجمات الإرهابية في سوريا تأثرنا بشكل قريب سواء داعش أو PKK أو YPG، كما شهدنا مشكلة فاليوم المملكة العربية السعودية تتأثر سلبا وتتكبد ثمنا نتيجة للصراع الذي في اليمن. ومن ثم فالدولتان هنا كما موقفهما في سوريا، فكذلك أنا واثق بأن الموقف نفسه سيكون واضحا في اليمن، وسيكون موقف تركيا هو دعم المنظور المملكة العربية السعودية. وهنا رسالة تطلق إلى إيران أيضا، إيران دولة بعيدة عن اليمن، وإذا كان من تهديد يشكع على المملكة العربية السعودية فالمسؤول هنا الطرف الذي سيسأل هنا لن يكون إيران. إيران لتفكر في مصالحها القومية، تركيزها على سياساتها الداخلية سيكون أفضل من سيكون عليها أن تتخلى عن استخدام عناصر في العراق أو في لبنان، لأن إيران تؤثر سلبا على علاقاتها هي مع المملكة العربية السعودية، وهذا مشهد ليس إيجابيا لها. نأمل أن شعوب هذه المنطقة السعودية، إيران، تركيا ومصر، كثير من الدول أن يصلوا إلى مفهوم مشترك، وحينئذ فإن دوامة الإرهاب هذه ستنتهي والحروب الداخلية ستنتهي.
1: أستاذ مبارك، بتقديرك ما هي السيناريوهات التي تنتظر العمليات العسكرية في اليمن، وما الرد السعودي ربما المرتقب على تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف مدنية خاصة في المملكة؟
0: أستاذ محمد، دعني فقط أعود قليلا لما انتهى إليه أستاذ حسين. بالفعل يعني التعامل أو التعاون السعودي التركي أسفر حقيقة في أزمات كثيرة عن انفراج وحل. تحدث الزميل حسين عن الملف السوري، بكل تأكيد كان نجاح قوي جدا، وهو قائم على قطع اليد الإيرانية في سوريا، وذاك تعافت سوريا وعادت سوريا للسوريين، وهذا بتعاون سعودي سوري

0: التركي واضح. القضية الثانية كان هناك تعاون سعودي تركي مع الأفغان واجتمعوا في في في مكة المكرمة، كان هناك جهود دبلوماسية سعودية تركية واضحة جدا. أيضا هناك تعاون سعودي تركي حيال الأكراد ومعالجة القضية الكردية طبقا لمصالح أمن المنطقة وأمن الأشقاء في تركيا. في اعتقادي أن كلما تعاونت الدول المفيدة أو الدول المتعافية أو الدول القوية في المنطقة كلما كانت عوامل النجاح أكثر وأسرع تحقيقا. سؤالك سيد محمد حول الرد المتوقع السعودي حيال اليمن، يبدو لي أن السعودية حتى الآن تستخدم استراتيجية الاحتواء الشجاع أو الاحتواء القادر على الرد من خلال استراتيجية الرد بالرد الأعنف، والدليل هو الغارات التي تشن مؤخرا على مواقع التمرد الحوثي ومخازن السلاح ومقرات الحوثي في بعض المحافظات أو المدن التي ليست ذات كثافة بشرية. بمعنى أن السعودية اليوم تعلم بأن أقليم أزال الذي يحتوي صنعاء هو ذات خزان بشري هائل، لذلك تكون الضربات التي ينفذها التحالف العربي مع القوات المسلحة اليمنية منتقى في المناطق البعيدة أو المخازن ذات التأثير الاستراتيجي على الحوثي. بمعنى أن الدفاع المتقدم، وهي الاستراتيجية الثالثة، الدفاع قلنا الخيار الأول الاحتواء الشجاع ومن ثم الدفاع الاستراتيجي المتقدم من خلال هذه تنفيذ هذه الضربات الموجعة، والثالث بكل تأكيد الاتفاقيات والمعاهدات التي ربما تعمد السعودية إلى تنفيذها، وأعتقد أنها تبقى خيارا آخر يعني لم تفعله السعودية حتى الآن. والدليل على ذلك هي اتفاقية مكة التي ترى السعودية بأن اتفاقية مكة أكبر بكثير من لأنها تعالج قضية الأزمات والتوازنات في المنطقة، ليست ضد الكيان الإسرائيلي ولا ضد الكيان الصفوي بقدر ما أنها هي لردع الاعتداء عن المنطقة والتوسعات في المنطقة. السعودية حتى الآن لا تزال ترى من خلال تقويتها للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح الجو للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح المسيرات للقوات المسلحة اليمنية وإعادة توحيد القوات اليمنية التي كانت تتوزع، جعلها تحت علم واحد وخلف رئيس واحد وفي جيش واحد، أعتقد أن هذا مجهود كبير جدا. أيضا هناك عامل مهم جدا وهو طرد التدخلات الإقليمية في الملف اليمني بعدما ضربت الباخرتين الإماراتيتين في المكلا، وهي التي مكنت من إعادة توحيد الموقف اليمني. كل ذلك حقيقة يدعوني إلى أن أتفائل بأن الموقف اليمني اليوم هو قيد النظر، قيد التحكم، لكن السعودية بالفعل تعتبر أي شبر من أراضيها هو خط أحمر، وليس فقط الكعبة المشرفة أو منابع الطاقة، كل شبر من السعودية هو خط أحمر. لكن أيضا السعودية هي ترى لليمن ككل لا يتجزأ ولا تريد بالفعل تفجير المعركة، لكن عندما تصل الأمور إلى مرحلة الخطر بكل تأكيد أن القوات المسلحة السعودية قادرة حقيقة على تعديل الموازين القوى وترجيح كافة القوات المسلحة اليمنية في اللحظات التي يتطلبها ذلك التدخل.
1: دكتور حسين، كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية بشأن الحالة الحوثية في اليمن، لاسيما التحرك العسكري الأخير في سياقه الإقليمي؟
2: تركيا في من بين كل الدول التي في الشرق الأوسط، تركيا هي الدولة خارج كل القوى، هي ضد كل القوى الانفصالية في المنطقة، تركيا ضد كل نوع من هذا، موقفها كان من الواي بي جي في سوريا أيضا كذلك، وكذلك موقف تركيا من الدروس في السويداء كذلك كان، وكذلك في الحوثيين وفي ليبيا أيضا تركيا موقفها أنها لا تريد انقسامات في الشرق الأوسط. تركيا تريد أن يعيش شعوب المنطقة في رفاه في دولهم وأن يجروا تجارة فيما بينهم ويشكلوا عامل قوة يبعث الأمن. ومن هذا المنظور فإن التقارب السعودي التركي الباكستاني مهم جدا، لأن الأطراف الكبيرة عندما تمسك بزمام الأمور فإن هذا يعني استراتيجية النهوض الإقليمي، أي دون اللجوء إلى الخارج أن تشكل قوى المنطقة الكبيرة هي المنظومة الآمنة والأمنية في المنطقة. وفي ليبيا تم التقدم

0: خطوات إلى هذا الهدف، وفي سوريا قطعت خطوات كبيرة، ونأمل أن يتحقق هذا في اليمن لصالح اليمنيين قبل كل شيء، لأنهم أكثر من عادوا من الصراع في اليمن، وبعد هذا طبعا أن لأجل أمن كل جوار اليمن وجيران اليمن، ولأجل أمن المنطقة أن تكون دولة مركزية في اليمن، هذا مهم، وموقف تركيا هكذا.
1: أستاذ مبارك، في ظل ما يجري في اليمن والمنطقة عموما، تبعت حضرتك طبعا تحذيرات واشنطن لرعاياها في المنطقة، أيضا عودة الرئيس ترامب من إجازته بشكل مفاجئ، هناك أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، بتقديرك هل نحن أمام تصعيد أمريكي وشيك وعمليات عسكرية ربما جديدة وكبيرة في المنطقة؟
2: سؤال منطقي استاذ محمد، لكن ان سمحت لي فقط كنت قد سالت الزميل قبل قليل عن قضيه علاقات تركيا مع ايران في حال انه وصل الى نزاع وتدخل تركي. سؤال منطقي جدا، دعني فقط اعلق عليه. تركيا بصفتها دوله مسؤوله في حلف الناتو، دوله مسؤوله في المنطقه، بكل تاكيد لديها مصالح كبيره جدا ومتعاظمه مع المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الدولي المحب للسلام، للرخاء، لتبادل المنافع، للازدهار للمصانع. بمعنى أن تركيا بالفعل ستقيس مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والدينية مع المملكة العربية السعودية ومع الدول العربية أكبر بكثير منها مع هذا النظام. أنا لا أناقش الدولة الإيرانية كدولة، الشعب الإيراني شقيق، له الحق وله ما لدول الخليج، لكن النظام الحاكم في طهران ونظام الحرس الثوري الذي يختطف الشعب الإيراني ويختطف مصالحه، بكل تأكيد أنه سيجد نفسه على قارعة الطريق دون أي حليف. ولذلك بكل تأكيد أن الأشقاء في جمهورية تركيا بقيادة الرئيس أردوغان يقدرون الموقف ويقدرون بكل تأكيد المصالح التركية، ولذلك لن يتوقفوا كثيرا أمام ما يربطهم مع هذا النظام إذا كان هذا النظام قد رفض أن يمد يده للمجتمع الدولي ويواصل حقيقة اختطاف الشعب الإيراني عن مصالحه، ويواصل أيضا ضرب المنابع وضرب مكة المكرمة. لذلك بالفعل أجد أن تركيا لن تقف في موقف الحرج.
1: باختصار شديد أستاذ مبارك لو سمحت، بقي معنا دقيقتين، باختصار شديد ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة؟
2: بالضبط، يبدو لي من تصريحات الرئيس الأمريكي أن هناك ربما عملا عسكريا محدود في المنطقة، أرجح يعني كمراقب ربما يكون ضد الحوثي أو إيران أو الميليشيات الأخرى أيضا في جنوب العراق، مع أني أرجح بالفعل أن قطع اليد الإيرانية من اليمن ستكون ذات أولوية كبرى لدى المملكة العربية السعودية، مما سيجعل إيران بالفعل في حالة حصار حقيقي، وهو العمل لصالح إنقاذ الشعب اليمني وإعطائه كامل حقوقه من خلال تطهيره من الإرهاب ومن الرجس ومن الإنشقاق الحوثي.
1: أختم معك في دقيقة دكتور حسين، ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة في ظل التحذيرات والتهديدات الأمريكية؟
3: الأول
0: سيناريو العناصر المخرب والأطراف المخرب، قد تكون إسرائيل أو إيران أو عناصر تابعة لإيران، هذه عناصر. نرى موقف إسرائيل الذي يسعى إلى إفساد السلام، ومن جانب آخر فإننا نرى موقف تركيا والسعودية اللذان يريدان أمنا وسلاما في المنطقة. نأمل أن هذا السيناريو الإيجابي هو الذي سينتصر وسيكون النهاية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين التكين، ومن الرياض أشكر ضيفي الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي، وأيضا في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات

0: الملعب.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي آر تي عربي.

في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بالضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب أصالة تعود إلى سوريا.

0: في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين: في حد عايش؟ الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تيتا تطلع عايشة، هطلع انا وياك.
2: صار بيزعني بسرعة، مش قادرة والله يا عمو.
1: يلا يلا يا عمو.
2: سامحني.
1: معلش يا عمو.
3: طلعت عايشة؟ ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
1: ايش اسمك؟
4: ريال. هاي فلح لحا.
3: اضرب وقت المزاح.
2: والله قلت يا عمو لماما بديش اجي اليوم، ماما بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع.
5: يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب. بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة اعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة الى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً؟

بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور

0: سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير في ليلة استثنائية بالفعل، أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة، مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألواناً ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي، على قدر الإمكان، واجتهدت. والله تعرفوني أنا مجتهدة أصلاً وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حلوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي اعتذر من هالشاب الحلوة وبدي اقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حاكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص. فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام، لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم انه الفلكلور القديم اللي باللادقيه في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت انه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطه، للابطال. مين من الغوطه؟ اهلا وسهلا. انا كنت قاعده عم دور قلت يا رب الحفله يكون في من شباب الغوطه.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
4: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع:

من المؤلم مشاهدينا في الواقعة أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى

0: عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: اللي انا مركبها الدكتور طلب مني دكتور العيون ان انا ما اصلش النار، بس ظروف الحياه خلتني ان انا اجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت انا واخواتي واهلي. ضلينا انا الناجي وانا وامي وكم من اخو. الاصابه تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. انا هذه قزازه مش انه عين رسميه. طبعا أثر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة، فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا سنتين. فلما الأمور بدأت تصعب ماديا علي وعلى أهل بيتي يعني على عم وأختي، صارت الماديات صعبة، فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا نشتغل، فانت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من إنتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
0: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا، ولو من هو أدنى منكم بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار.

0: تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
1: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من الإيقاع بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: suspicious. I think he wanted to make sure if I'm lying or not.
1: نايم الحمص.
2: معاك يا ماما.
1: صحيح.
2: قلت لك ما عطيتك عنوان البيت حتى.

0: انا ادلك علي هيك لحالك طبعت تقدر ان شاء الله تموتك هيك.
1: ما حدا يلومني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصاً على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشاً واسعاً حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah see you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرقي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: في كل يوم أحداث تتسارع
7: وصراعات تتفاقم, حروب تتواصل وأزمات تتشابك, وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
8: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
6: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
8: العالم اليوم.
9: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات, دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب, أمان مفقود, قد يضيع منا الكثير, لكننا لا نفقد كل شيء.

وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: لا يمكن أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها مما يجري إلا إذا شعرت بخطر على مصالحها.
1: ماذا تقدم إسرائيل للدول الغربية لتكون أولوية أمنية لها؟
0: هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات عضوية بالقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ أكبر شريك تجاري في العالم مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي. اتفاقية شراكة تجارية تتراوح حسب إحصاءات 2025 من 40 إلى 50 مليار يورو تبادل تجاري ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. 69% من الرأي العام البريطاني ينظر بسلبية إلى إسرائيل.
1: هل يمكن أن تأتي هذه الإجراءات البريطانية المتوافق عليها أوروبياً، يعني بعض الدول، في سياق نكاية للولايات المتحدة؟
0: وتدرك الحكومة البريطانية بأن هذا الموقف لن يؤدي إلى تغيير الموقف الإسرائيلي مع أهمية الموقف البريطاني والأوروبي. الموقف الذي يبدو متباين

0: يتعاين مع إسرائيل خطابيا هو لإدارة عملية سياسية، ولا يعني بالضرورة تغير في الموقف الاستراتيجي والجوهري من السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
1: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا بودكاست نطاق من تيريتي عربي. في هذه الحلقة سنناقش مسار العلاقات الغربية بدولة الاحتلال الإسرائيلي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ وهل يمكن أن يكون هناك تدهور في العلاقة مستقبلا نظرا لوجود خلافات وأزمات متصاعدة، خصوصا منذ 7 أكتوبر وما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية؟ سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أستاذ أحمد، كيف الحال؟
0: حياك الله، أهلا وسهلا فيك أستاذ
1: أهلا
0: عبد
1: فيك،
0: اللطيف.
1: الله يكرمك. طبعا الأسبوع الماضي بريطانيا اتخذت موقفا أو اتخذت مجموعة من الإجراءات تجاه الاحتلال الإسرائيلي، يعني اعتبرها البعض بأنه موقف متقدم. حظرت استيراد منتجات المستوطنات من الضفة الغربية، وأيضا اتخذت بعض الإجراءات شاركتها فيها دول مثل كندا وفرنسا وأيضا 11 دولة أخرى. يعني رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أيضا كان له تصريحات، وأيضا هو أصلا منذ أن تسلم رئاسة الوزراء قدم اعتذارا للشعب الفلسطيني بأن موقف بريطانيا كان يجب أن يكون أكثر تضامنا. كذلك الأمر وزير الخارجية إد ميلباند يهودي الديانة قال شيء خطير، تصريح خطير، اتهم المستوطنين بالضفة الغربية بارتكاب تطهير عرقي. طبعا ذلك كان له ردود أفعال إسرائيلية. الإسرائيليون المسؤولون الإسرائيليون، وزير الخارجية الإسرائيلي على سبيل المثال جدعون ساعر، اتهم إد ميلباند بأنه معادي لليهود مع أنه يهودي للديانة، وأيضا توعدوهم برد صارم وقوي. وطبعا جاء الرد الإسرائيلي كما نعرف، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وأيضا إخراج بريطانيا من الهيئة الإنسانية الخاصة بغزة، وأيضا منع مجموعة من الشخصيات
0: الدبلوماسيين.
1: نعم الدبلوماسي منهم جيرمي كوربن اللي هو رئيس حزب العمال السابق. هذه الإجراءات كاملة وفي هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن أن نقرأها؟
0: شوف، أهمية الموقف البريطاني أنه هو جاء من بريطانيا بالإضافة إلى دول وازنة كما تفضلت، فرنسا، كندا، إسبانيا، هولندا، لكن بريطانيا هي التي كان لها السبق في يعني وعد بلفور في عام 1917، الذي كان المنصة والانطلاقة لفكرة تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. أن يأتي هذا الموقف من بريطانيا ومجموعة من الدول الأوروبية التي بشكل أو بآخر تدعم هذا الموقف أو تشكل له حصانة أوروبية، بلا شك أن هذه تعتبر نقلة إيجابية، خطوة إلى الأمام، توصف بالإيجابية، مع أنها دون الحد الأدنى. وأقول ذلك دون الحد الأدنى لأنها مست الاستيطان أو المشروع الاستيطاني في سياق أنها تريد أن تضغط على المشروع الاستيطاني لئلا يتمدد بشكل سريع كما نتابعه، لأنه يعني عدم استيراد المنتجات المستوطنات مهم، مقاطعة الشركات التي تتعاون مع المستوطنات أيضا مهم، لكن يبقى السؤال: هل هذا الضغط على أهميته يمكن أن يحدث تحولا في الموقف الإسرائيلي؟ هل يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى تجمد أو جمود أو توقف اللي هو المشروع الاستيطاني الذي ينتشر كالسرطان في الضفة الغربية؟ الإجابة لا. وتدرك الحكومة البريطانية بأن هذا الموقف لن يؤدي إلى تغيير الموقف الإسرائيلي مع أهمية الموقف البريطاني والأوروبي. ولذلك هنا يأتي أنه لماذا بريطانيا وهذه الدول الأوروبية هنا تحديداً أخذت هذا الموقف الذي يبدو وهو في جوهره إيجابي لكنه دون الحد الأدنى. وأنا أعتقد تفسير ذلك أستاذ عبد اللطيف متعلق بأنه الرأي العام البريطاني له وزن في اتخاذ القرار. إذا كان حزب العمال أو أي حزب بريطاني يريد أن يسبح في تيار عكس ما يريد الرأي العام البريطاني، بلا شك أنه سيدفع ذلك

0: في الاستحقاقات الانتخابية. وفيها هنا أشير بأنه مركز بيو للأبحاث اللي هو مركز أمريكي قام باستطلاع رأي في يونيو حزيران من عام 2026 في 36 دولة في العالم. في بريطانيا كان تقريبا 69% من الرأي العام البريطاني ينظر بسلبية إلى إسرائيل. هذا يعني أن المزاج البريطاني بشكل عام كرأي عام يرفض سياسات الاحتلال، يرفض الإبادة الجماعية، يرفض التطهير العرقي، يرفض الاستيطان، يرفض التنكيل بالفلسطينيين. هذا موقف معتبر، ولذلك الحكومة البريطانية تضطر الآن في ذروة اللي هو الاستيطان اللي في الضفة الغربية، اللي هو بلغ يعني أرقام قياسية في الضفة الغربية. التنكيل بالفلسطينيين أيضا بلغ أرقام قياسية، نحن نتحدث عن 11 ألف انتهاك واعتداء على الفلسطينيين خلال 6 أشهر الأولى من عام 2026. هذا رقم يعتبر يعني مرعب فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي. والشعوب الأوروبية بعد 7 من أكتوبر بدأت تنظر بمنظار واسع لما يجري. ما عادت اليوم المؤسسات الرسمية محتكرة للرواية والسردية، وهي التي تصدر الرواية الإسرائيلية أو الصهيونية إلى العالم فقط، وإنما هناك يعني اللي هو الإعلام الرقمي والمنصات الرقمية بدأت تشكل يعني مداخل مهمة ومنصات مهمة لإيصال حقيقة الواقع.
1: ولكن أستاذ أحمد،
0: هذا
1: يعني بالحديث عن الحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، أليس هذا القرار متأخرا؟ يعني نحن نتحدث عن تقريبا أكثر من عامين ونصف أو أكثر من 3 أعوام مرت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لماذا الضفة الغربية هي التي أطلقت هذا الصاعق؟ لماذا لم تطلقه غزة؟
0: هو في غزة كان هناك بعض الإجراءات البريطانية بتعليق مثلا بعض الصفقات البسيطة، وأنا أقول أنه هذه دائما دائما قد تكون شكل من أشكال يعني تحسين الموقف، تبييض الصورة، محاولة استرضاء الرأي العام في بريطانيا. لكن الآن في الضفة الغربية أستاذ عبد اللطيف، لماذا الآن التوقيت، لماذا الآن في الضفة الغربية؟ علاوة على موضوع الرأي العام البريطاني، هناك خلفية مهمة جدا متعلقة بالضفة الغربية، وهي أنه إذا قلنا اليوم إحنا أنه في الضفة الغربية لدينا استيطان متعاظم جدا، وتحديدا إعلان إسرائيل عن مشروع ما يسمى الإي 1، اللي هو هذا عمليا يقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني. هذا ما معنى ذلك سياسيا؟ هذا يترجم سياسيا بانعدام واقعية قيام الدولة الفلسطينية وانهيار حل الدولتين. طيب إذا البريطاني اليوم والأوروبي السياسي يسأل، ما هو البديل في ظل الانسداد حل الدولتين؟ هو دولة إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية. إذا هنا مرجح أن الانفجارات ستأتي، والانفجارات التي قد تأتي في الضفة الغربية أو في عموم فلسطين لن تقف عند حدود فلسطين. والشاهد التاريخي على ذلك، والذي سيبقى يذكر الأوروبيين بأن تجاهل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لن يعني تغطى بغربال، ولن تستطيع أن تنهي القضية الفلسطينية، بل سيؤدي إلى انفجارات قد تؤدي تداعياتها إلى الوصول إلى المصالح الأوروبية في المنطقة وحتى في أوروبا. والشاهد على ذلك هو 7 من أكتوبر. قبل 7 من أكتوبر لعام 2023 طوفان الأقصى، القضية الفلسطينية كانت في مرحلة موت سريري، لم تكن يعني في محل اهتمام لا في الإقليم ولا في الأمم المتحدة ولا حتى في المجتمع الدولي. وكان الحديث عن القضية الفلسطينية كلاسيكي، يعني حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي مرور عابر، لكن لا يوجد له أي أثر أو إيقاع على الأرض يمكن أن يحقق للفلسطينيين مخرجا ما. هذا الانسداد أدى لانفجار 7 من أكتوبر. انفجار 7 من أكتوبر أستاذ عبد اللطيف أدى للحرب على لبنان، اليمن، وصولا إلى إيران. الآن العالم كله يقف على قدم واحدة بسبب التداعيات الاقتصادية والأمنية، بسبب إغلاق مضيق هرمز وتأثر باب المندب وقناة السويس. إذا أنت تتحدث على أن ما يحصل في فلسطين، هذه الجغرافيا السياسية الحساسة، تؤثر على التجارة والممرات التجارية الحيوية في العالم. واليوم الأوروبي لا يريد أن يعاظم من الانفجارات،

0: لأنه إذا تعاظمت الأمور في الضفة الغربية وشعور لدى الفلسطينيين بالانسداد الأفق، هذا سيؤدي في أحد الاحتمالات إلى انفجار قادم. الانفجار القادم بالضفة الغربية هل سيقف عند حدود الضفة الغربية؟ أم أنه ستكون له تداعيات في الإقليم، وبالتالي تكون له تداعيات على العالم بأجمعه، كما ضربنا نموذج 7 من أكتوبر وتداعياته. هذا أنا أعتقد في حسابات الأوروبيين موجودة. لا يريدوا أن يحدثوا أو يستجيبوا لإسرائيل لإحداث إغلاق أمام الفلسطينيين، يريدوا أن يبقوا بصيصة من الأمل، وهذا مهمته في التنفيس الاحتقان. يعني لا يريد أن يصل الفلسطيني إلى حالة من الاختناق تؤدي إلى الانفجار. ما هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تنفيس وتهدئة روع الفلسطينيين؟ حديث الأوروبيين عن اللي هو أن رفض الاستيطان، فرض عقوبات محدودة على المستوطنات. لأن أنا أقول إذا أراد اليوم البريطاني والاتحاد الأوروبي، تحديدا الاتحاد الأوروبي، إذا أراد أن يغير سياسة إسرائيل في الضفة الغربية وأن يوقف المشروع الاستيطاني، أكبر شريك تجاري في العالم مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي. اتفاقية شراكة تجارية تتراوح حسب إحصاءات 2025 من 40 إلى 50 مليار يورو تبادل تجاري ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. هناك أيضا شراكات متعددة، شراكات علمية في الجامعات، في المراكز البحث العلمي، في التصنيع. إذا أرادوا ذلك كان يمكن، مع أن هذا الأمر صعب، لأن دولة واحدة أن تعترض في الاتحاد الأوروبي على موضوع تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل لا يتم اتخاذ القرار. لكن على الأقل على الأوروبيين إذا أرادوا أن يضغطوا على إسرائيل العمل الحثيث في هذا الاتجاه. بل أن على المستوى الوطني الأوروبي كل دولة يمكن أن يعني أن تؤثر على إسرائيل من خلال اللي هو التجارة، بمعنى اتخاذ إجراءات ولو كانت فردية للضغط على إسرائيل اقتصاديا. هذه العقوبات لم تمس الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، هذه العقوبات لم تمس دولة إسرائيل بشكل مباشر، وهذا يشير بأن الأوروبي يتقدم خطوة في عملية الانتقاد في الضغط، لكنه ضغط خجول لا يرقى إلى مستوى تغيير الموقف الإسرائيلي.
1: ولكن بالرغم من ذلك، يعني التصريحات الإسرائيلية تظهر انزعاجا شديدا، يعني إجراء أن تغلق قنصلية بروتوكوليا، والتصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الإسرائيلي وغيره من المسؤولين، يعني تظهر الانزعاج الإسرائيلي الشديد من هذا الإجراء. وأيضا هناك تصريح إسرائيلي من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهم فيه بريطانيا بالتدخل في مسار الانتخابات. هل هذا القرار أيضا أو الإجراءات البريطانية جاءت في وقت حساس؟
0: نعم، هو الغضب الإسرائيلي جدعون سعر قال في الانتخابات، لكن هناك أيضا عامل آخر متعلق بالجغرافيا السياسية. الموقف البريطاني يقول بأن حدود إسرائيل بريطانيا والدول الأوروبية بشكل عام ترفض أن تكون حدود إسرائيل هي كل فلسطين التاريخية، بمعنى المحافظة على فكرة الدولة الفلسطينية، وهذا يغضب إسرائيل بشكل كبير جدا. بنيامين نتنياهو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، يتحدث عن الأردن وسوريا ولبنان وجنوب تركيا وشمال السعودية والعراق ومصر. فتأتي الدول الأوروبية تقول له حدود إسرائيل يجب أن تكون أقل من حدود فلسطين التاريخية. إذا هو يرى بأن الموقف الأوروبي يشكل موقفا سياسيا بين قوسين، تحد لفكرة تمدد إسرائيل وبناء جغرافيا سياسية مستقرة لها. وهذا مزعج، لأنه المشروع الاستيطاني يتقدم بشكل حثيث وكبير جدا، ومدعوم بشكل يعني أعلى مستوى يدعم المشاريع الاستيطانية، وهي تعمل على قدم وساق وتسارع الزمن أيضا. وبالتالي الموقف الأوروبي هنا يأتي موقفا مشوشا، موقفا مزعجا. المقلب الآخر متعلق بما تحدث عنه جدعان سعر، أن التوقيت من ناحية زمنية يأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيست في اللي هي 27 أكتوبر القادم. بمعنى أنه اليوم الائتلاف اليميني المتطرف قيادة بنيامين نتنياهو يرى بأن الموقف الأوروبي وكأنه يرسل رسالة للناخب الإسرائيلي أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشأن الاستيطان، بشأن المسجد الأقصى، بشأن القدس، بشأن غزة، هذا سيأتي عليكم بردود فعل سلبية قد تؤدي إلى تعاظم العقوبات، قد يؤدي إلى خسارات لإسرائيل في

0: فضائها الأوروبي، وبالتالي على الناخب الإسرائيلي أن يعبر بشكل أو بآخر عن حماية مصالحه مع الأوروبيين من خلال التصويت للتيار الآخر، هو المعارضة، تصويت للمعارضة وليس تصويت الائتلاف بنيامين نتنياهو. ولذلك هنا نعم جدعون سار عندما قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذا تدخل في الانتخابات، لأنه يقرأ لهذا الائتلاف بأن هذا نوع من أنواع التحريض لدى الرأي العام الإسرائيلي أن يغير يعني ورقة الانتخاب، بدل أن تكون للائتلاف الحكومي أن تكون للمعارضة.
1: طيب، يعني لماذا اتخذت إسرائيل هذه الإجراءات للرد؟ يعني ألا تخشى من ارتدادات الرد على القرارات البريطانية أو الإجراءات البريطانية مع دول أخرى؟ يعني فوق ما هي أيضا تعرضت للانتقاد بسبب سياساتها الاحتلالية وما إلى ذلك، ألا تخشى من ارتدادات القرار؟
0: مسألتين، مسألة هامشية ومسألة مركزية. المسألة الهامشية أنها تريد أن تحدث صدمة أيضا لدى الحكومات الأوروبية بأن إسرائيل لا تخشى، إسرائيل قوية قادرة على أن تأخذ مواقف وردود فعل كبيرة، وهذا في مسعى لئلا يتعاظم الانتقاد لإسرائيل وألا تأخذ دول أوروبية أخرى إجراءات ضد إسرائيل. وحتى هذه الدول الأوروبية بالمناسبة، لأن من الذي أخذ إجراءات إن صح التعبير فورية، وإن كانت يعني هذه يعني نسبية، هذه الإجراءات العقابية ضد المستوطنات اللي أخذها له هو بريطانيا وفرنسا وكندا. لكن أنت لديك كل الدول الأوروبية، هي 12 دولة التي وقعت على البيان، تريد أن تدرس إجراءات اللي هي العقابية ضد المستوطنين أو المستوطنات، بمعنى أن هذه هي إيماءة وإشارة لإمكانية اتخاذ إجراءات. وأنت تدرك أنه مع الزمن يمكن هذه القضايا أن تموت، يعني هذا أمر وارد. لكن الشيء الأساسي في العقل الإسرائيلي، أنه لماذا هذه الجرأة في الموقف واتخاذ هذا السقف العالي في الرد على البريطانيين
1: صحيح،
0: تحديدا، هي الولايات المتحدة الأمريكية. هو يشعر بأن لديه مظلة هي أهم مع أهمية، هو لا يعني لا يدير الظهر للبريطانيين والأوروبيين. وأنا قلت هي أكبر شريك تجاري مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي وبقيمة تجارية هائلة، لكنه يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ظهير، وبالتالي هي يمكن أن تشكل له مظلة وحماية لاستمرار المشروع الاستيطاني وللتمدد الجغرافي على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهنا أشير بأنه الرئيس ترامب لحد اليوم لا يتحدث عن الدولة الفلسطينية. الرئيس ترامب جاي إلى البيت الأبيض لحد اليوم لا يتحدث عن فكرة حل الدولتين. الرئيس ترامب في ولايته الأولى هو الذي أخذ قرارا يعتبر تاريخيا في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عام 2018، وقد تحدثت في ذلك السفيرة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة في حينه نيكي هيلي، كانت لها كلمة شهيرة، قالت أنه عندما أخذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قالت أنه كانت يعني تعبر عن فرحتها بهذا الأمر، وقالت بأنه الذين كانوا يقلقون من هذا القرار، قالت بأنه لم تسقط السماء على الأرض، بمعنى أنه كثير من الدول كانت تخشى ردود فعل الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وسيثير ذلك غضبا في المنطقة، وبالتالي
1: تفضل
0: قد
1: مصاري شيء يعني.
0: يهدد المصالح الأمريكية وقد يهدد المصالح الأوروبية. لكن عندما اتخذ القرار وجدت أن ردود الفعل لم تتجاوز بيانات التنديد والاستنكار، ولذلك قالت لم تسقط السماء على الأرض، بمعنى أننا يمكن أن نأخذ إجراءات على الأرض دون خشية من تهديد مصالحنا. ولذلك هنا أقول بأن إسرائيل تعتمد على المظلة الأمريكية، الحماية الأمريكية، المصالح من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تساعدها في معالجة مساحات الخلاف مع الأوروبيين.
1: بما أنك تحدثت عن الولايات المتحدة، هذا سينقلنا للنطاق الثاني، ولكن هناك تساؤل يعني بدر في ذهني. هل يمكن أن تأتي هذه الإجراءات البريطانية المتوافق عليها أوروبيا، يعني بعض الدول، في سياق نكاية للولايات المتحدة، خصوصا أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وبأمر من إدارة ترامب يعني دفعت باتجاه إجبار أعضاء الناتو الأوروبيين على رفع الإنفاق الدفاعي، سحبت قوات لها من ألمانيا، اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والدفاعية والأمنية التي ربما أشعرت أعضاء الناتو وأشعرت أيضا الاتحاد الأوروبي أن هناك تخلي أمريكي أو هناك إجراءات يعني شبه عدائية تجاه الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، ممكن تكون أحد زوايا قراءة الخلفيات أو أهداف اللي هو الموقف البريطاني والكندي والفرنسي مع العديد من الدول الأوروبية المهمة الأخرى، يعني كهولندا وإسبانيا وأعتقد كمان السويد، أنه يراد أن تكون في ذلك رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. مساحات الخلاف بين واشنطن وما بين الأوروبيين عموما تزايدت وبشكل متسارع بعد وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. هناك ملفات أصبحت ملفات خلاف معقدة، الموقف من أوكرانيا، رئيس ترامب لا يرى إشكالية بأن تتنازل أوكرانيا عن بعض أقاليمها الشرقية إلى روسيا، وهذا بعكس ما يريد الأوروبيين، اللي هو الميزانيات الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لرفع الموازنات يعني لا 5% من الناتج المحلي للدول الأوروبية، وهذا رقم كبير جدا، وليست كل الدول الأوروبية مؤهلة لأن تصل 5%، وهذه قضية اقتصادية. أيضا الخلاف فيما يتعلق بالرسوم التجارية، الرئيس ترامب يلوح ويضغط فيما يتعلق بالرسوم التجارية والتبادل التجاري والحظر توريد بعض السلع، أو يريد أن يرفع عليها أرقام كبيرة للمحافظة على المنتج الأمريكي. متعلق أيضا بجزيرة جرينلاند، هو يريد أن يستحوذ على جزيرة جرينلاند الدنماركية، وفكرة ضم كندا، وسلوك الرئيس ترامب عموما في الشرق الأوسط. يعني اليوم نحن العالم كله عالق اليوم في مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران. من الذي اتخذ القرار؟ الإدارة الأمريكية بتحريض إسرائيلي، يعني هذا قرار رئيس ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. لم يعودوا إلى القانون الدولي، لم يعودوا إلى الأمم المتحدة، لم يستشيروا الأوروبيين، لم يستشيروا الدول العربية.
1: قالوا له بنخلص بأربع أيام وللآن عالقة.
0: يعني هو كان حتى التقديرات العسكرية أنه 6 أسابيع وينتهي الأمر، نحن تجاوزنا الآن 6 أشهر. بالتالي الأوروبي يرى بأنه السلوك الأمريكي والسلوك الإسرائيلي بهذه الطريقة اللي فيها تتسم بالتطرف، بالرعونة، بالقفز أحيانا بالهواء، أحيانا سوء تقدير السياسي لبعض الملفات اللي تعتبر ذات أبعاد استراتيجية وليست قضايا تكتيكية، في هناك انزعاج أوروبي من هذا الموضوع. وهنا لا أستبعد بأنه هذا على محدودية الإجراءات البريطانية والأوروبية بشأن موضوع المنتجات المستوطنات، أنا أرى بأنه نعم هي رسالة للإسرائيلي والأمريكي بأنه نحن يعني نعرب عن انزعاجنا وامتعاضنا من السياسات الأمريكية والإسرائيلية في العديد من الملفات، ولا سيما في القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي قضية عقدة موجودة في الشرق الأوسط، حلها لا يتم بهذه الطريقة التي تعمل عليها إسرائيل. وأعيد التذكير بأن السلوك الإسرائيلي والرعاية الأمريكية وغض النظر عن تداعيات الاحتلال على الفلسطينيين وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل الدولة الفلسطينية أدى إلى 7 من أكتوبر، وبالتالي هذا شاهد تاريخي لن ينسى، لأنه إذا أنت أردت أن تتجاهل ويعني رأيت بأن هذا الأمر يمكن أن يمر وأنه يمكن الفلسطيني أن يتم تمنيخه إن صح التعبير وترويضه ليقبل العيش بشكل أو بآخر تحت السيادة الإسرائيلية وفي ظل دولة إسرائيل التي تتمدد على كل جغرافيا فلسطين، هذا التاريخ أثبت بأنه أمر غير ممكن.
1: أستاذ أحمد، بالنظر إلى هذه المواقف والتصريحات والإجراءات التي تتخذها دول أوروبية خصوصا بعد 7 من أكتوبر، يعني شهدنا أن أستراليا، بريطانيا وعدة دول أخرى اعترفت بداية بدولة فلسطين، بعد ذلك كان هناك بعض الإجراءات التي تمس تقييد اقتصادي معين أو بسيط إلى أن وصلنا إلى هذا الموقف المتقدم. ولكن في الجانب الآخر لا تزال هناك مصالح متقاطعة بين الدول الغربية وحتى بريطانيا نفسها التي اتخذت هذه الإجراءات أو ألمانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى. هناك تعاون أمني استخباري، هناك مصالح استراتيجية عميقة، هناك تعاون تكنولوجي. هذا كله يعني يجعلني أتساءل، ماذا تقدم إسرائيل للدول الغربية لتكون أولوية أمنية لها؟
0: إسرائيل يعني منذ نشأتها يعني إلى

يتعاون بشكل حثيث مع هذه الدول، وهذا يعني تعاون تاريخي وعميق. إذا كان على مستوى اللي هو اليوم التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، نعم إسرائيل متقدمة في هذه في مجال الأبحاث وفي الصناعات العسكرية وفي الصناعات العسكرية المتعلقة حتى بالذكاء الاصطناعي، فهي متقدمة ولها شراكات كبيرة جدا مع الأوروبيين ومع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لكن الأعمق من ذلك، الأعمق من ذلك، لأنه دائما الميزان التجاري لصالح الأوروبيين وليس لصالح إسرائيل، بمعنى أن الكتلة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية يعني لا تقارن بالاقتصاد الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد الموضوع أعمق من ذلك، له علاقة بالبعد الاستراتيجي وبالجغرافيا السياسية. لأنه اليوم بريطانيا عندما تريد أن تنسحب في العام 1948، من الذي يمكن أن يحافظ على مصالحها في الشرق الأوسط؟ ما الذي يمكن أن يشكل يعني حماية للممرات وفق المنظور الغربي، حماية للممرات المائية؟ يعني اليوم قناة السويس هذه قضية حيوية بالنسبة للبريطانيين، بالنسبة للأمريكان. يعني أحد خلفيات اللي هو حرب الـ 56 هي متعلقة بممرات تيران، وبالتالي ممرات تيران على جنوب اللي هو في البحر الأحمر، اللي هي يعني المدخل لقناة السويس. وبالتالي البريطاني والأوروبي والأمريكان تاليا الآن ينظرون بأن إسرائيل وجودها في المنطقة يمكن أن يكون عبارة عن منصة لحماية هذه الممرات المائية والتدخل فيها إذا تم ذلك. الآن من الذي يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران ومضيق هرمز؟ إسرائيل. ومن الذي يمكن أن يتعاون لاحقا في موضوع باب المندب؟ إسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر قاعدة عسكرية متقدمة. علاوة على موضوع ذلك، أنه أنت تحتاج إلى ميزان قوة في الشرق الأوسط. قد يكون من الصعوبة بمكان تموضع القوات البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا ودائم. أنت لديك في إسرائيل شعب تقريبا يعني هو جيش، يعني 6 مليون يهودي الآن موجودين في فلسطين التاريخية، هؤلاء يشكلون جيش. وبالتالي مهما حشدت من الجيوش الأوروبية والأمريكية لن تتموضع في هذه المنطقة بهذه الأعداد. أنت تقول ب 170 ألف تقريبا جندي إسرائيلي تحت السلاح، هذول الجيش النظامي. في حالة الاستنفار بمعنى استدعاء الاحتياط في الحروب، الرقم يصل إلى 450 ألف إلى نصف مليون إسرائيلي، هؤلاء يكونوا تحت السلاح. هل أنت يمكن أن تحشد على مدار الساعة أو بشكل دائم جيش تعداده 450 ألف إلى 500 ألف تحت السلاح ومذخرين وبأفضل الأسلحة الغربية والأمريكية المتقدمة؟ هذا أمر متعلق بميزان القوة، هذا ميزان قوة غربي موجود في المنطقة. الأمر ينظر له في بعد استراتيجي في المنظومة الغربية. ولاحظ أنه يعني تاريخيا النقلة الاستراتيجية في الموقف الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، بمعنى احتضانها بشكل كبير جدا، وتحول إسرائيل في عين الولايات المتحدة الأمريكية من حليف إلى حليف استراتيجي، ويعتبر أصل من أصول الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، هي متى حصل ذلك؟ حصل في عام 1967. لماذا؟ لأن إسرائيل في حينه في هذه الحرب أعطت رسالة لواشنطن وللدول الأوروبية بأن إسرائيل هذه الدولة الصغيرة تعداد سكانها محدود والتي تتسلح بالسلاح الغربي، بأن لديها القدرة العسكرية والقدرة الاستخبارية وعلى أن تواجه أكبر جيوش في المنطقة، وأن تهزمهم في كام؟ في 6 أيام، وأن تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة، الضفة الغربية تحت الوصاية الأردنية، قطاع غزة تحت الوصاية المصرية، وأن تحتل الجولان، وأن تحتل سيناء بالكامل، هذا في 6 أيام. هنا بدت إسرائيل كقوة
يعني كجزء من ميزان القوة

0: الذي يرسم في الشرق الأوسط أنها قوة استثنائية وقيمة مضافة للولايات المتحدة الأمريكية وللأوروبيين، لأنه لا يمكن يعني شئنا ما بينه وهذا النسق الذي عليه الحال في العلاقة ما بين إسرائيل والدول الغربية، بأن إسرائيل وإن خالفت أحيانا في بعض أعمالها وتصرفاتها في المنطقة، لكنها في النسق العام والكلي والاستراتيجية متسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية بشكل عام. وهنا عندما في 67 عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الدولة الصغيرة التي الناشئة أنها تستطيع أن تهزم جيوشا جرارة في المنطقة في الشرق الأوسط وتهزم دولا كبيرة، إذا هذه القيمة المضافة لابد من المحافظة عليها، لأنها يمكن أن تكون حاملة طائرات متقدمة وضخمة موجودة في الشرق الأوسط وبالتالي تتحرك. هناك هدف آخر، وأعتقد أن هذا في عين المستعمر، لا أريد أن أتحدث عن دولة بعينها، لكن في عين المستعمر ومن يرى ومن ينظر إلى المنطقة بعين الاستعمار اللي هو عين تفتيت المنطقة، عين استضعاف الدول المنطقة، هو يحتاج إلى إسرائيل. إسرائيل تخوض كل كم سنة حرب مع دول المنطقة، هذه الحروب هي حروب تستنزف الدول، تغير سلم أولوياتها، جزء كبير من الموازنات بدل ما يروح للبنى التحتية ولا التعليم ولا الصحة ولا البحث العلمي بيروح له للقوات العسكرية والقوات الأمنية. أنا أدرك أنه بعض يعني السلطات أو بعض الأنظمة لديها البعد الأمني البنيوي داخلي، لكن جزء منه يروح لأنه إسرائيل تشكل خطر، وبالتالي هذا يزيد في حالة التشرذم في الشرق الأوسط، والقدرة على التجمع ضد إسرائيل ضد يعني أو على الأقل للاتفاق على مشاريع كبرى يكون فيه صعوبة لأن إسرائيل تتدخل. والولايات المتحدة الأمريكية استثمرت قدرتها السياسية وثقلها السياسي في كامب ديفيد، عندما كامب ديفيد في اللي هو 1978 واتفاقية السلام في 79، عندما حصل ذلك استطاعت، لاحظ كيف استاذ عبد اللطيف، ان تخرج مصر بثقلها التاريخي والسكاني والجغرافي السياسي، ان تخرجها من معادله الصراع. فهذا ادى الى اضعاف المنظومه العربيه. والى اليوم نحن نعاني من ضعف المنظومه العربيه بشكل عام. لكن هذا كل الذي تم لان اسرائيل جزء من المعادله. جزء من المعادله، حصل افتراق بعد الاتفاق بين مصر والدول العربيه. عادت مصر إلى جامعة الدول العربية، لكن لا زال الخلافات موجودة، وجزء مهم جدا من الخلافات التي تتم لإسرائيل إصبع فيها. والولايات المتحدة الأمريكية بسبب تدخلها الدائم بثقلها العسكري والأمني والسياسي بسبب إسرائيل أو بسبب ملف حماية أمن إسرائيل، هذا كله يشكل ثقل على المنطقة، ثقل على الدول العربية، ما يجعل أن إسرائيل تعتبر بالنسبة في عين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الآن عبارة عن قيمة استراتيجية يتم الاستثمار فيها وفقا لمنطق المصالح، هذه بالدرجة الأولى.
1: يعني يمكن القول بكل بساطة أن المصالح، مصالح الغربية ومصالح الولايات المتحدة هي رهينة بيد إسرائيل، أو مصالحها في المنطقة رهينة بيد إسرائيل. ولكن
0: لا أقول أنها رهينة بيد إسرائيل، لكن إسرائيل تشكل مصلحة للمنظومة الغربية.
1: تمام، ولكن يعني استمرار التعاون الاستراتيجي بالرغم من الخلافات، أين حدود الدول الغربية؟ ما هي حدود الدول الغربية والولايات المتحدة؟ يعني ما هو الشيء الذي يمكن أن تفعله إسرائيل ليرفع الكلفة، كلفة الشراكة هذه على الولايات المتحدة والدول الغربية؟
0: كلفة الشراكة على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لا يعود لأن إسرائيل تريد أن تتمدد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تضمها إلى إسرائيل، وقد يكون ليس كلفة على الولايات المتحدة أن تتمدد إسرائيل مثلا في جنوب لبنان أو تأخذ جنوب الليطاني، وقد لا يكون من التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل جنوب سوريا وأن تأخذ درعا أو تضم السويداء ومحافظة القنيطرة. لكن أين تقع التكلفة؟ تقع التكلفة عندما دول المنطقة تتحرك بعكس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبتعاظم المسيحية الصهيونية الإنجيلية بدأت ترى بأن إسرائيل الكبرى إسرائيل الكبرى هدف يمكن أن يتحقق. لماذا يمكن أن يتحقق؟ لأن العالم يقف صامتا. إعادة رسم الشرق الأوسط بتهشيم الدول الكبرى طالما أنه يعني يمكن أن يتحقق، فلما لا يتحقق؟ تدعم الولايات المتحدة الأمريكية مقاومة هذه المشاريع، هي التي ترفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترى بأن هذه الدول مستعدة أن تأخذ ليس فقط موقفا سياسيا منددا أو مستنكرا، وإنما لابد أن تكون هناك تكلفة اقتصادية. مصالح الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بالطاقة، هذه من أكثر من 100 سنة ولا زالت متعلقة بالطاقة، وأغلاق مضيق هرمز شاهد على ذلك بأن موضوع الطاقة موضوع حيوي للمنظومة الغربية. هذا يعتبر مسار مهم جدا. الممرات التجارية اليوم، إذا يعني مضيق هرمز إذا كان يمر من خلاله 20% من الطاقة اللي هي المنقولة بحرا، باب المندب يمر من خلاله 25% من التجارة العالمية المنقولة بحرا. فأنت تتحدث عن قضايا في غاية الأهمية بالنسبة لهذه المنظومة. إذا تضررت هنا مصالحها تعيد الولايات المتحدة لك حساباتها، أما دون أن تتضرر في البعد الاقتصادي أو في البعد الطاقة أو في البعد العسكري. عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يمكن أن تقيم في الشرق الأوسط أكثر من 80 قاعدة عسكرية ومرحب بها، وقد تجد رعاية ويعني تفضيل لحضورها في المنطقة، فلماذا تقف أمام إسرائيل لأن تتمدد في الدول العربية طالما أن لا هناك تكلفة؟ هي ترى بأنه يعني قد تكون أصلا تمدد إسرائيل في الجغرافيا دون مقاومة الدول، دون مقاومة الشعوب للمشروع الصهيوني الذي يريد أن يقيم إسرائيل الكبرى، قد ترحب فيه الولايات المتحدة الأمريكية. وكما قلت قبل قليل، الرئيس ترامب يتجنب الحديث عن الدولة الفلسطينية. يعني اليوم يعني نرى رئيس مجلس النواب اللي هو مايك جونسون عندما يأتي إلى الضفة الغربية ويقف في الضفة الغربية ويقول بأنه الضفة الغربية ليست محل نقاش سياسي لأن هذه جزء من الأرض الموعودة، هل كان يمكن أن يأتي إلى مسؤول أمريكي يتحدث بهذا الكلام قبل 20 سنة أو 30 سنة؟ لأنه كان هناك عافية موجودة في المنطقة ترفض ذلك، لكن حالة الرخاوة السياسية والسيولة السياسية التي تعاني منها المنطقة جعلت حتى من الولايات المتحدة الأمريكية من المسؤولين الأمريكان أن يتجرؤوا ليتحدثوا بهذا المستوى. مايك هاكبي الموجود سفير الرئيس ترامب في تل أبيب يقول بشكل واضح بأنه يرى بأنه هذه هدى والسامر عن الضفة الغربية، وبأنه تمدد إسرائيل هذا مقبول، وسيكون سعيد إذا أقيمت إسرائيل الكبرى بمعنى أرض الميعاد. وبالتالي هذا المنطوق، هذا الموقف بهذا السقف المرتفع جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن صديقتها وأصل من أصولها الاستراتيجية يتعاظم جغرافيا، يتعاظم من حيث القوة، يعني يتحكم في الموارد، يتحكم في الممرات المائية، في التجارية، فهذا سيكون محل ترحيب. لا يمكن أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها مما يجري إلا إذا شعرت بخطر على مصالحها. أستاذ عبد اللطيف، الوثائق التي تتحدث في يعني في الأرشيف الأمريكي بأنه الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك يعني لا أريد أن أقول خلاف عميق، لكن كان هناك نقاش سياسي قبل إعلان رئيس ترومان عن الاعتراف بإسرائيل في ذات اليوم الذي أعلن فيه إنشاء دولة إسرائيل، لأن كان هناك خشية. لمن؟ كان هناك خشية من وزارة الخارجية الأمريكية، وخشية لدى بعض أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن يكون الاعتراف الأمريكي المستعجل أن يؤدي إلى تضرر المصالح الأمريكية في المنطقة، خشية من رد فعل الدول العربية. إذن هو يريد أن يعترف بإسرائيل لكن بطريقة يحفظ فيها المصالح. هذا النقاش السياسي يدل بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تأخذك في تأخذ مواقفك بعين الاعتبار، لكن إذا أنت موقفك غاب مرة واثنين وعشرة وتكرر وتواتر، إذن الولايات المتحدة الأمريكية تتجرأ أكثر في المواقف وتدعم إسرائيل. ولذلك أنا أقول، أعيد على التكرار، بأنه الموقف الجاد الذي يمكن أن يدفع الولايات المتحدة الأمريكية أثمانا في المنطقة هو الذي يمكن أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعيد نظرها في قصة إسرائيل، مدى فائدتها وعدم فائدتها.
1: بما أننا ذهبنا إلى حقبة الاعتراف بدولة

0: الاحتلال من قبل الولايات المتحدة. الملفت للانتباه أنه بريطانيا التي يعني دفعت باتجاه إعطاء أرض فلسطين لليهود لإنشاء دولة الاحتلال، تعرضت أيضا لعدة أزمات بسبب الاحتلال نفسه. يعني عام 1944 اغتالت العصابات الصهيونية اللورد موين، وكذلك الأمر يعني فجرت أيضا اللي هو جناح في فندق الملك داود
1: الملك داود.
0: في مدينة القدس. هذا بالنسبة لبريطانيا. بالنسبة للولايات المتحدة، عام 1967 إسرائيل، القوات الإسرائيلية هاجمت سفينة تجسس أمريكية، وحدث ولا حرج عن أزمات افتعلتها دولة الاحتلال تجاه حلفائها، تجاه من قدموا لها السلاح والعتاد والشرعية والاعتراف الدولي. هذا كله يجعلنا أن نتساءل حقيقة، يعني ألا يوجد هناك أمل في تحول أو في مراجعة لدى الدول الغربية تجاه إسرائيل، نظرتهم تجاه إسرائيل؟
1: المراجعة ستكون وفق ميزان المصالح. إذا تغير ميزان المصالح وأصبحت إسرائيل مكلفة سياسيا ومكلفة أخلاقيا، وإن كان البعد الأخلاقي ليس أولوية، لكن مكلف سياسي، مكلف أخلاقيا، مكلف قانونيا، والأهم من ذلك هو مكلف في مصالح هذه الدول في المنطقة. إذا شعرت هذه الدول أن مصالحها في الممرات المائية محل تهديد، رأت بأن مصالحها في الطاقة محل تهديد، رأت بأن هذه المنطقة قد تهدد ما يعني وارداتها إلى هذه المنطقة، بمعنى أن هذه المنطقة لن تكون محل ترحيب بالبضائع الأمريكية والبضائع الأوروبية، وبالتالي هناك أسواق أخرى يمكن تلجأ إليها كالصين وكالهند وكروسيا وتركيا والعديد من الدول. هذا الذي يمكن أن يجعل هذه الدول أن تعيد التفكير حقيقة في الموقف من إسرائيل، وترى بأن إسرائيل أصبحت تشكل عبئا. لكن كما قلت سابقا بأنه عدم وجود تكلفة مهمة يدفعها الداعم لإسرائيل، سيرى بأن إسرائيل مشروع لا زال صالحا للاستثمار. وهنا هذا تقاطع بالأخير، اليهود يرون بأنهم يريدوا أن يكون لهم وطنا قوميا في فلسطين، ويريدوا بعد أن أنجزوا ذلك الآن يعني يريد أن يتمددوا باتجاه إسرائيل الكبرى، وهذا طموح صهيوني موجود. إذا وجدوا أن هناك بابا مفتوحا سيتمددون، ولما لا يتمددون إن لم يجدوا يعني ما يمنع ذلك؟ هذه بالأخير مصلحة، وكل كيان سياسي يريد أن يتمدد،
0: هل
1: يريد أن
0: تعتقد
1: يحافظ
0: أنه ربما في يوم من الأيام، ستتقاطع مصالح الدول الغربية والولايات المتحدة مع هذا الطموح الإسرائيلي؟
1: أنا أرى بأنه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارتها الحالية وبطريقة إدارتها يعني للملفات السياسية، خاصة بأن هذه الإدارة لا تكترث بالقانون الدولي، لا تكترث بالأمم المتحدة، لا تكترث بالمنظمات اللي هي الدولية وبمعنى المجتمع الدولي، وهي ترى العالم بعين المصلحة، وبالتالي يمكن أن تدعم هذا المشروع. يعني ما هو الموقف الأمريكي الآن؟ ما هو الموقف الأمريكي من احتلال إسرائيل للجولان؟ ألم يعترف الرئيس ترامب بأن الجولان أو قبل بأن تكون الجولان جزءا من السيادة الإسرائيلية؟ ألم ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس على اعتبار أن القدس عاصمة لإسرائيل الأبدية؟ وهو يتفاخر بذلك. اليوم هل هناك ما يحول دون يعني هناك هل في هناك موقف أمريكي يعني بعيدا عن اللي هو التلفظ الخطابي وبعض المواقف اللي هي تستثمر فقط
0: يعني أصلا
1: وتوظف فقط؟
0: مايك هاكابي تحدث عن الاستيطان فقط عندما كان هناك فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية قبل عدة أسابيع وخرج إلى الإعلام، فقط في ذلك الوقت تحدث مايك هاكابي.
1: هو هي رسالة، هي للرأي العام الأمريكي، بمعنى أن أنا سفير في الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ودافع عن مواطن أمريكي موجود في الضفة الغربية، لكن هو لا يمثل حقيقة تحول في الموقف من الاستيطان. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم الذي التقدم الإسرائيلي في سوريا، أحيانا نسمع بعض المواقف الأمريكية أنه

0: هذا يعني دواعي أمنية وأن هذا مؤقت وإلى آخره، لكن إسرائيل تخلق سياسة أمر واقع. ماذا لو أن مصر بأهميتها الاستراتيجية في المنطقة، مصر تقدمت داخل مدينة رفح الفلسطينية، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ على اعتبار أن مصر تقدمت إلى مدينة رفح لدواعي أمنية، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سيصدر بيان، مجرد بيان أنه يعني نطالب بضبط النفس وعدم التهور وعدم كذا وكذا وعدم التصعيد، أم أنها ستأخذ إجراءات فورية؟ لكن هل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أخذت إجراءات فورية ورادعة لإسرائيل عندما تمددت في سفوح جبل الشيخ وتمددت في محافظة القنيطرة في سوريا؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تعترض الآن على الحواجز الإسرائيلية في جنوب سوريا واعتقال المواطنين والتنكيل بهم؟ هل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحول دون الوجود والتموضع الإسرائيلي في جنوب لبنان والمسؤولين الإسرائيليين يتحدث لن ننسحب من المنطقة الصفراء؟ بل اليوم والأمس يتحدث وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأننا سنجعل من تلال علي الطاهر جزءا من المنطقة الصفراء. أين الموقف الأمريكي؟ لا يوجد موقف أمريكي. إذا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ موقفا سياسيا إعلاميا لإرضاء ممكن بعض الدول في المنطقة الغاضبة والتي يعني ترى بأنه الموقف الأمريكي ضعيف فتأخذ بعض المواقف، لكنها الإسرائيلي يعلم بأن هذه عبارة عن مواقف ضرورة سياسية، يعني هذه ضرورة العلاقات السياسية لتحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على دورها في العملية السياسية ما بين إسرائيل ولبنان، ما بين إسرائيل وسوريا، ما بين إسرائيل والفلسطينيين، لأن أريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى الجهة الحصرية التي ترعى العملية السياسية ما بين إسرائيل والدول في الإقليم، وإسرائيل أيضا تؤكد على حصرية هذا الملف لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك هنا تصبح إسرائيل هي اليد الغليظة التي تضرب وتتقدم إلى الأمام في الجغرافيا، والولايات المتحدة الأمريكية تعالج هذا الأمر من خلال يعني التمظهر بأنها وسيط، بأنها يمكن أن توجد مخرجا سياسيا، لكن من حيث الجوهر هي تؤيد السياسة الإسرائيلية ولا تحن دون ذلك، وإسرائيل تضرب بسلاح أمريكي.
1: أستاذ، يعني هذا والله عندي سؤال. يعني نعم فهمنا، يوجد مصالح استراتيجية تربط دول الغرب والولايات المتحدة بإسرائيل، تراها قاعدة عسكرية متقدمة لها مصالح مشتركة تكنولوجية أمنية وما إلى ذلك، وربما أيضا هناك هامش مناورة في الأزمات والخلافات وهامش لبعض الإجراءات كالتي رأيناها من قبل بريطانيا. ولكن لماذا قد يرى البعض بأنه إسرائيل هي من تملك زمام المبادرة وأن الولايات المتحدة والدول الغربية فقط تتكيف مع ماذا تفرضه إسرائيل على الأرض؟ يعني عندما استهدفت إسرائيل الدوحة وكانت تهدف لاغتيال قيادات في حماس، كانت الولايات المتحدة لها تصريحات غاضبة بأنها لم تكن على علم، ولكن كل شيء يتم تكييفه بناء على ما تفرضه إسرائيل. ما هو السر يعني؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ عبد اللطيف، يعني حتى في حادثة الدوحة تحديدا أنا لا أقتنع بأن إسرائيل أن تذهب، يعني هي جغرافيا، أن تذهب من فلسطين أن تصل إلى الدوحة وتمر بهذا الفضاء وإقلاع طيران حربي يعني قد يتجاوز الساعة، وهناك أقمار صناعية وهناك رادارات أمريكية متموضعة في كل المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلم بهذه الضربة إلا قبل دقيقة أو عدة ثواني من القصف. طب هذا يعقل؟ يعني يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها قواعد في كل دول الخليج لم يأتيها إشارة بأن هناك ضربة قادمة إلى الدوحة وهناك طيران حربي إسرائيلي يطير في أجواء الخليج؟ هذا أمر غير معقول. هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات عضوية بالقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات بنيوية في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية؟ أمر غير معقول وغير منطقي. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي قد تكون أرادت ذلك، لكن عندما فشلت هذا أحرجها أكثر، يعني عندما

ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي بإطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، وجيش الاحتلال يكشف هوية منفذ العملية.

0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران ولم يستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. في المقابل حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعماً لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفاً في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معاً واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية تقول القيادة المركزية الأمريكية

0: أمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلاً عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحاً رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن، مع إعلان قوات الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
2: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف، فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب، وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع.
3: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح،

0: وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
2: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
3: قالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله المعتقل القدري محمد سمارة هو عنصر في حركة حماس يبلغ من العمر 37 عاما، مشيرة إلى أنه مر أمس بمكان العملية بغرض الاستطلاع والتخطيط للهجوم. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قتل إسرائيلي بعملية إطلاق النار بعدما أطلق المنفذ النار من سيارة باتجاه مستوطنين في منطقة نفيتسوف شمال غرب رام الله قبل أن ينسحب من المكان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال منفذ العملية وفرض طوق على بلدات في محيط رام الله. وفي عملية منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة جانيم شرق جنين. ويتزامن ذلك مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران، وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في جريمة إطلاق نار بالمدينة ووصفت حالته بالمتوسطة. نقلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة طفلين مصابين جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في منطقة دوار أبو حميد في خان يونس إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة 3 شهداء جدد و21 مصابا، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان نحو 74 ألف شهيد ونحو 175 ألف إصابة. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي أو جزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. أعلنت مؤسسات مجتمع مدني عاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

0: رأفت المجدلاوي إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
1: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
2: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء، وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
1: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
3: طبعا احنا في نقص شديد في السولار البنزين واللي هي تشغيل المولدات الكهربائيه، فهذا بيؤدي الى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الاقسام. وفي عنا اقسام طبعا حساسه اللي هي اقسام الحضانه لحديثي الولاده، اقسام الولاده، العمليات بانواعها.
1: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
4: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيوت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
1: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
0: قالت حركة حماس أن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت حماس في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته، واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء صور بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوتر الشرقية في قضائي بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجد الزون والمنصوري بقضاء صور. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. في المقابل قالت السلطات الأوكرانية أن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.
5: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضرب

0: مركبات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفات نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا أن نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الدوما بلغت في يومها الثالث والأخير 50%، وأشارت المعلومات الرسمية إلى أن ما يقرب من 6 ملايين ناخب صوتوا عبر الإنترنت، ويستخدم التصويت الإلكتروني عن بعد في 33 من أصل 89 كيانا فيدراليا روسيا. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات إن النتائج الأولية للتصويت ستعلن في غضون ساعات قليلة بعد إغلاق مراكز الاقتراع. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف الناتو وروسيا بعد استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا.
2: ونحن نشاهد الغرب وهو يصب الزيت على النار بدعمه لأوكرانيا، نجد أنفسنا أمام خطر داهم يهدد وجودنا. إن فشل استراتيجية تدمير روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا دفع بعض السياسيين الغربيين إلى الاعتقاد بأنه إذا تعذر تحقيق هذا الهدف بواسطة الجيش الأوكراني والدعم الكامل له، فلا بد إذن من بذل كل جهد ممكن لإشعال فتيل مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
1: وصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردوفان مع استمرار المواجهات شمال وجنوب الإقليم. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
3: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردوفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردوفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
4: حارفي الكزم على أساس أنهم يحرروا بلدنا شبر شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
3: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد.

0: على هذا المحور دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
1: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
2: الله أكبر الله أكبر.
0: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
3: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
4: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته أسقطت المسيرة في شمال كردفان بدون تقديم تفاصيل بشأن موقع إسقاطها أو الأهداف التي كانت تستهدفها. وتشير المعلومات الواردة إلى استخدام قوات الدعم السريع هذا النوع من الطائرات المسيرة في عمليات عسكرية خلال المواجهات مع الجيش. توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر، وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين، كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. أقر المستشار الألماني فريدريش ميرتس بكارثة لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي مني بخسارة كبيرة في انتخابات محلية في وجه اليمين المتطرف، لكنه تعهد بالمضي قدما في الإصلاحات المعلنة. وأكد ميرتس أن الإصلاحات متواصلة وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة. وأظهرت الاستطلاعات الأولى أن نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب ميرتس اليميني الوسطي بالكاد بلغت عتبة 5% اللازمة لدخول البرلمان في ولاية فوربوميرن شمال شرقي البلاد، في مقابل قرابة 38% لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية.

0: آليات العدو.
1: وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
2: هذا الملف موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
3: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع وهذا التراجع تقريبا من 109 دولار خلال

0: وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحوله، والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أنه يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى، وإلا واقعيا الضغوط على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل، بجانب عملية صعوبة الإمداد بدأ الإنتاج يتناقص، خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا. فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أن يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة طمأنة تجعل الأسعار تنخفض، ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها
1: نعم.
0: أسواق المال.
1: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل أن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية. إلى أي حد باتت هذه التفاصيل الصغيرة ربما مؤثرة في تسعير النفط؟
0: لم تؤثر كثيرا. إذا نرى أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا، يعني نعم هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة جديد، شيء جديد البارح حصل، هذا الهدوء عادة يساعد على نقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات
1: نعم.
0: الأسعار، ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن، ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
1: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
0: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة، فالغاز هذا اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية، عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية من إمداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين، الإمداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الإمداد.
1: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
0: ينجح، أتصور أن هذه عقلية الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه، ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة والاعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا الخروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن

0: وصلت تقريبا تكلفة البرميل 35 دولار بس، كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل. وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر، بأنه ليس فقط الإمداد، وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول، بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة، تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد على حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى. ولكن هذا لا نجده، وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC، من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة. وهذا يأخذ وقت، ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
1: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس. كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
0: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري، لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق ب10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام برب على منصة خام برنت. فلذلك هي مرغوبة، السعر كبير والمخاطرة عالية، وتكلفة هذه المخاطرة قد تعوضها عملية البيع، بيع البرميل بصورة أكبر. يعني الآن إذا 103 سعر برميل خام ترامب، هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 إلى 115 دولار للخام. ولذلك نجد أن هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، أنا أتصور أن مجرد أن يحدث هدوء نسبي ويقل تقل نسبة ضرب الناقلات، أتصور راح يرتفع المرور إلى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل باليوم.
1: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند 80 دولارا تقريبا؟
0: أتصور النقص موجود، والنقص حقيقي. يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت، 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم، وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج، في الأوج في عملية الإنتاج هذه. أتصور أن هذه سوف تكون عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل، ومن خلال باخرة إلى باخرة، أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر. يعني
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني، الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية،

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم مشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6,700,000,000 دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها، تعزو شركة لبريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يومياً، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص، أنشأت شركة لبريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
4: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات، تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختباراً لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
0: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمود. أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا، كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
5: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة 1,000,000,000 دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي 0.5 مليار، يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب. ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة، أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني

0: يعني في الأسبوع يتكرر إلى مرتين وثلاثة، يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا، وهذا ما ذكرته العديد من التقارير أن عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
1: أستاذ علي، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود، يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6 مليارات و700 مليون دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
0: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن سنويا شهريا زي ما قلنا أن نورد 1.5 مليار، في حين أن المواطن لا يجد إمداداته الأساسية أو الحد الأدنى من استهلاكه للمحروقات، فهذا دليل أن تهريب الوقود ارتفع إلى عدد كميات كبيرة في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية. جميع هذه الأرقام هي صحيح تذهب إلى شبكات التهريب، تذهب إلى جماعات النفوذ السياسي، أيضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كلما زادت عمليات التهريب، كلما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا، زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود، لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد جالونات أو هذا حصتك اللي في سيارة تهرب مثلا يدور جوار. اليوم عمليات التهريب تتم بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر.
1: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت، وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق السوداء الأسعار مرتفعة. لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟
0: وجود سوق سوداء للمحروقات لأن هم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزين أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأسف، وبدأوا يبيعوا في محروقات في السوق الموازية. وصلت سعر اللتر للديزل إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب 1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب 1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر الحقيقي. يعني اللي بيكسب به المهرب، فأنتج قال عادي أن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
1: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
0: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي تستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 60 مليار وطالبت بميزانيات استثنائية أخرى لصيانة هذه الخزانات وصيانة خطوط إمداد النفط، ولكن في الحقيقة أن عملية لم يتم الصيانة.
1: الأستاذ علي المحمود الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري. ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطاً في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: أجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا جدا. طبعا نحن استفدنا كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقا ما كان في أجر نهائيا تجي على السوق نهائيا غير القصد.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعا بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
5: تستعيد سوق السمك المركزية في اللاذقية نشاطها بعد إعادة تأهيلها مع حركة إنتاج متصاعدة، لكن الأسعار تبقى رهينة ما يخرجه البحر من ثمرات مع تبدل المواسم وتفاوت كميات الصيد اليومية. محمد الحريري، تيرت عربي، اللاذقية.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد،
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.

0: نقترب من التفاصيل
1: ونكشف الحقيقة
2: ونأخذ المشاهد معنا
3: إلى قلب الحدث.
0: نقف مع الإنسان
4: أينما كان.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. غداة اقتحام نتنياهو ساحة البراق، مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية. وهجمات روسية أوكرانية متبادلة على منشآت تحتية ونفطية، وأنقرة تنتظر ردا على مقترح لإنهاء القتال في البحر الأسود. وبعد أسبوعين على زلزال ساكسونيا أنهالت، المستشار الألماني يعترف بهزيمة حزبه في ولايات جديدة في شرق البلاد.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتزايد اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع ما يسمى بالأعياد اليهودية، وذلك غداة اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزرائه وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
1: تحت حراسة أمنية مشددة، يقتحم وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مؤديا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى بحسب محافظة القدس. أكثر من 570 مستوطناً اقتحموا ساحات الأقصى بالإضافة إلى 80 آخرين تحت مسمى السياحة بالتزامن مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. يأتي هذا في وقت حذرت فيه محافظة القدس من تصاعد تحركات الجماعات اليهودية في محيط المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، لا سيما قبيل يوم الغفران، ومن محاولات فرض طقوس دينية جديدة في المنطقة. ومع بدء موسم الأعياد اليهودية، تزايدت مؤخراً اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة القدس المحتلة ومحيط المسجد، وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وسط تحذيرات فلسطينية وأردنية من محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً. ومنذ عام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل أحادي، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مراراً بوقف هذه الاقتحامات دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم. أهلاً ومرحباً بك سيد علي. نبدأ من اقتحامات اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من الوزراء مثل بن غفير. ما يحدث في المسجد الأقصى سلسلة تحركات كما يقول الجانب الإسرائيلي مرتبطة بفترة الأعياد اليهودية، هل هي كذلك أم هو مسار سياسي طويل الأمد الهدف منه تغيير الوضع التاريخي والقانوني أيضا بالنسبة للمسجد الأقصى ومحيط المسجد بشكل عام؟
2: هو لا شك بأن الاحتلال منذ عام 2003 كما أشار التقرير يسعى بشكل عام إلى قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هو الوصول إلى المرحلة التي يستبدل فيها المكون البشري الإسلامي بالمكون الاستيطاني اليهودي،
0: نعم،
2: من خلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى المبارك وتقليل قدرة

0: المصلين والمرابطين على الوصول للأقصى، في المقابل يسعى إلى تكثيف الحضور الاستيطاني داخل المسجد من خلال تصاعد الاقتحامات شبه اليومية وتحشيد مزيد من أعداد المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. هذا الإحلال الديني هو مسار متصاعد ومتنامي لا يمكن من خلاله، طبعا هذه وجهة نظر الإسرائيلية، أن يمضي الاحتلال به قدما من دون أن يفرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى المبارك. وهنا ننتقل للمسار الثاني وهو مسار فرض السيادة. الاحتلال منذ عام 1967، أي منذ احتلال الشطر الشرقي من القدس المحتلة، يحاول أن يفرض سيادته الكاملة ليس فقط على المدينة المحتلة التي يريد منها أن تتحول إلى عاصمته المزعومة، ولكنه أيضا يريد أن يفرض سيادته على الأقصى. لذلك يستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية، يستهدف حراس الأقصى، يحاول أن يبعدهم عن دائرة الحدث ودائرة لا أقول التحكم ولكن على الأقل تقدير إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. لذلك ما يجري اليوم هو يأتي في هذين السياقين، سياق الإحلال أولا وسياق السيادة ثانيا.
1: طيب إذا ما وسعنا الزاوية أكثر، بدلا من الحديث عن المسجد الأقصى الحديث عن مدينة القدس بشكل عام، هل هناك مشروع إسرائيلي متكامل للتغيير الديموغرافي في هذه المدينة، التغيير السياسي والديني أيضا، وبحيث يمكن تصنيف الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون بشكل دوري بحماية قوات الاحتلال أنها مشروع ليس منفصلا عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية؟
0: نعم، منذ عام 48 كان هناك هدف أساسي لدى الاحتلال أن يحول مدينة القدس إلى مدينة عاصمة أو إلى عاصمة، وهذه العاصمة عاصمة يهودية المعالم، يهودية السكان.
1: نعم.
0: وهذا الهدف بدأ به الاحتلال بشكل أساسي في عام 67، 48 هو احتل الشطر الغربي من القدس المحتلة.
1: نعم.
0: لذلك نجد بأن الاحتلال ومنذ عام 67 يعمل على مستويات متعددة. المستوى الأول هو المستوى الديموغرافي، أن يبقي الوجود الفلسطيني في هذه المدينة وجودا هامشيا، أي يحول الفلسطيني إلى كتلة بشرية هامشية غير قادرة على المواجهة، هذا أولا. ثانيا أن يهود كل ما في هذه المدينة من معالم تاريخية وحضارية وأثرية وغير ذلك. لذلك على سبيل المثال نشهد طمسا ممنهجا للآثار الفلسطينية، للآثار العثمانية، للآثار العربية، للآثار الأموية. في المقابل هناك اهتمام بالغ للآثار قبل تلك الحقب التاريخية. لماذا؟ لأن الاحتلال يدعي بأن هذه الآثار تعود للحقب الزمنية الغابرة، أي لحقبة المعبد الأول أو غير ذلك. المسار الثالث هو مسار ممنهج لتغيير هوية المدينة على أرض الواقع. يعني على سبيل المثال واحدة من القضايا التي تتصاعد ولا يسلط عليها الضوء كثيرا هي قضية تغيير أسماء المعالم في القدس فقط. هناك نحو 800 معلم أثري غير الاحتلال أسماءها واختار لها لهذه المعالم أسماء
1: مرتبطة بالسردية
0: التوراتية الدينية. اختار بعضهم لأسماء ضباط في قواته قتلوا مثلا في حروبه المختلفة. بعض المعالم سمت على أسماء حاخامات. وآخر هذه التغييرات كان تغيير ساحة باب العمود، حيث اختار الاحتلال اسما آخرا مرتبط بالسردية التوراتية. في القدس بحسب متخصصين الاحتلال حول أو غير أسماء نحو 20,000 معلم. نحن
1: في مدينة واحدة، مدينة صغيرة أصلاً.
0: صحيح.
1: كمساحة
0: في 800 معلم هي في البلدة القديمة، 20,000 في شطري القدس المحتلة، أي أننا أمام مسار ممنهج. نعم. صحيح. المسار الرابع هو بناء جديد يزاحم الهوية الأصيلة. اليوم أي صورة بانورامية لمدينة القدس يبقى المسجد الأقصى المبارك فيها حاضرا وبقوة. اليوم الاحتلال يزرع مجموعة من المعالم الدخيلة والتي بنيت على أنقاض، طبعا معالم أصيلة تراثية. صحيح. وتاريخية. صحيح. على غرار مثلا بيت شراوس، هذا مبنى لا يبعد عن حائط البراق المحتل سوى 50 متر. تخيل في هذه المنطقة التي كانت تضم حارة المغاربة بني مبنى كبير من 3 أو 4 طبقات، يضم كنيسا
1: ويغير
0: ويضم
1: الشكل.
0: صحيح. وبيت هليبة وبيت الجوهر، وطبعا إلى جانب الكنس، هناك مجموعة كبيرة من الكنس التي زرعت أيضا في البلدة القديمة.
1: نعم.
0: أكبرها كنيس الخراب المعروف. طبعا استهداف السكان هذا مسار آخر، الهدم والطرد وسحب الهويات،
1: هذا يمارس منذ عشرات. صحيح. السنوات بشكل ممنهج. لكن إلى أي مدى نستطيع القول أن القدس باتت ملفاً أصيلاً في كل انتخابات إسرائيلية؟
0: نعم، هي ملف موجود وحاضر، ولكن هنا يجب أن نميز بين قضيتين. القضية الأولى بأن المؤسسة العميقة إن صح التعبير لدى الاحتلال تمارس عملية التهويد وعمليات الأسرلة بشكل ممنهج بعيدا عن أي تغييرات في الحكومة
1: لكن
0: الإسرائيلية.
1: لكن قبل الانتخابات يتسابق كل واحد في اليمين ليظهر يمينيته أكثر، يقدم من خلال السيطرة على
0: يقدم مزيدا من

0: من أوراق الطاعة.
1: نعم.
0: والضغوط.
1: نعم.
0: طبعا هذا هدف أساسي لجمهور لجذب الانتخابي ويظهر أنه قائم على عملية التهويد. وهنا ربما نستذكر نموذج من هذه النماذج وهو إتمار بن قفير. إتمار بن قفير اليوم قام باقتحام المسجد الأقصى المبارك. اقتحامه هنا له ثلاث أوجه. الوجه الأول هو رد على العمليات التي جرت اليوم في الضفة الغربية إطلاق النار في رام الله.
1: نعم.
0: أنه سيمضي قدما في العدوان على المسجد بعيدا عن أي تطورات أخرى. الرسالة الثانية هي رسالة انتخابية مع قرب الانتخابات. بن قفير سيصعد أو يستخدم كل أدوات الضغط. المستوى الثالث هو المستوى الحقيقي الذي يظهر الوجه الأبرز للصهيونية الدينية. هم يعتقدون حقيقة بأن بناء المعبد مكان الأقصى هو الذي سيجلب النصر الإلهي والمسيح المخلص وكل هذه القضايا.
1: طيب يعني سيد علي، أنت لا ترى أن ملف القدس وما يحصل في هذه الأيام في المسجد الأقصى مرتبط فقط في الانتخابات، يعني لن ينتهي بنهاية
0: أبدا الانتخابات. على العكس تماما، أي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يعني تغييرا جوهريا فيما يجري في الأقصى، بل ربما سيلقي بذلاله أكثر. لأنهم إن خرجوا الآن على سبيل المثال، لو خرج بن قفير من الحكومة الإسرائيلية القادمة، هو سيحاول أن يستجمع قواه في سياق عدوانه ليس فقط على الأقصى.
1: نعم.
0: على كل هوية القدس، ليحقق مزيدا من الحضور داخل البيئة السياسية الإسرائيلية، وليحقق أيضا حضور داخل البيئة الاستيطانية التي يمثلها وهو تيار الصهيونية الدينية.
1: هل ما زالت لدى الدول العربية والإسلامية أدوات سياسية للضغط على حكومة الاحتلال لتغيير هذا النهج؟ يعني دائما كانت المقدسات محمية بقرار عربي.
0: بكل أسف الأداء العربي تجاه المسجد الأقصى المبارك وتجاه مدينة القدس ضعيف جدا. ربما هناك، لا أقول غياب، ولكن هناك سقف متدني جدا ينحصر في بيانات الشجب والاستنكار تجاه هذا العدوان المتنامي على المسجد الأقصى المبارك. طبعا هناك أدوات، والأدوات على أقل تقدير يمكن أن نحصرها بثلاث مستويات. المستوى الأول هو المستوى المباشر من خلال تجميد الاتفاقيات ما بين بعض الدول العربية وخاصة الأردن، وهي التي صاحبة الوصاية والدور الأردني في الأقصى. المستوى الثاني هو مجموع الدول العربية من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكف يد الاحتلال، أو على أقل تقدير تكبح جماحه بشكل أو بآخر. المستوى الثالث هو تصعيد قضية القدس بأنها مدينة محتلة ومعترف بأنها مدينة محتلة. يعني
1: طبعاً
0: كل القوانين الدولية
1: صحيح.
0: لا تتحدث عن القدس إلا بأنها مدينة قابعة تحت الاحتلال.
1: صحيح.
0: تصعيد هذه القضية ضمن الأطر الدولية، نحن لدينا محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، لدينا أيضا الأطر الثقافية على غرار اليونسكو. لا يمكن أن نقبل وبعد نحو 20 عام من بداية الاقتحامات وبعد هذا التغيير الممنهج لهوية المسجد الأقصى المبارك أن تظل الاستجابة العربية مرهونة فقط بعض التصريحات والشجب والاستنكار. في المقابل نجد أن الاحتلال يمضي قدما بتحقيق وقائع على أرض الواقع ولا يتراجع عنها، بل على العكس تماما هو مصر بشكل أو بآخر لتحقيق ما يسمى الإحلال وتحقيق التقسيم المكاني، وهو ربما يكون أخطر ولا سنكون قادمين عليه في الأشهر القادمة.
1: سيد علي، هل ما يحصل في القدس منفصل عما يحصل في مدن الضفة برأيك؟ يعني إذا ما نظرنا إلى الاقتحامات فهي مستمرة أيضا في مدن الضفة، سياسة بناء المستوطنات، قضم الأراضي للفلسطينيين، التضييق على الأهالي وحتى ارتكاب الجرائم بحق المواطنين سواء عن طريق المستوطنين أو جيش الاحتلال.
0: العنوان الأساسي لكل ما ذكرته الآن هو تصاعد حضور اليمين، ليس فقط في البيئة السياسية الإسرائيلية ولكن حتى في البيئة الاستيطانية. اليوم العنصر الرئيس ضمن بيئة المستوطنين هو تيار الصهيونية الدينية.
1: لكن لا، يعني البعض يقول أن إسرائيل باتت عبارة عن يمين متشدد ويمين أكثر تشددا، لا يوجد إلا اليمين في
0: صحيح.
1: إسرائيل
0: هو الاحتلال بشكل عام، كل حتى اليسار في قضايا العرب والفلسطينيين هو يمين. وهذا ربما حتى يعودنا إلى قراءة تاريخية بأن من أسس هذا الكيان.
1: نعم.
0: ومرتكب المجازر التأسيسية ابتداء من عام 48 حتى دير ياسين وما بعدها هم اليسار. للأسف هذا التصنيف في قضية القدس وقضايا الضفة الغربية غير مجدي. ولكن في نقطة مهمة، الاعتبار الديني لدى هذا التيار، تيار الصهيونية.
1: نعم.
0: الدينية هو يساوي بل أحيانا يفضل الضفة الغربية على مدينة القدس، لسبب لأنه بالتراث أو بالإرث التلمودي والتوراتي هو ينظر إلى هذه المنطقة اللي هي يهودة والسامرة بالتسميات التوراتية على أنها أرض الميعاد وإلى آخره. لذلك هو يرى بأن حسم ملف الضفة الغربية في جزء أساسي منه هو يؤدي إلى حسم قضية القدس، وأن السيادة على الضفة الغربية ستؤدي إلى السيادة على القدس. ولذلك من المتوقع خلال الفترات القادمة أن يجنح الاحتلال نحو مزيد من التهجير الجماعي لهذه المناطق الفلسطينية والمضي قدما في توسيع المستوطنات. وهذا طبعا ليس هدف انتخابي بقدر ما هو محاولة من قبل الاحتلال

0: الاحتلال لتحقيق تغيير في الميزان الديموغرافي. اليوم لا يريد الاحتلال أن يبقى المستوطنون كتلة بشرية غير مهيمنة على الضفة الغربية، بل يريد تحقيق هذه الهيمنة من خلال عدد من القضايا. أولها هو تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، والقضية الثانية هي دفع الفلسطيني للخروج من الضفة الغربية بأي طريقة ممكنة. طيب، وما يجري حاليا هو في هذا السياق.
1: السؤال الأبعد يعني والنظرة الأوسع، استمرار إسرائيل في تغيير الوقائع في القدس وفي المسجد الأقصى دون الوصول إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية بشكل عام، إلى أين يقود؟ هل يقودنا نحو فرض واقع دائم بالقوة، أو أن خصوصية فلسطين والمقدسات في فلسطين ستقود إلى أزمة ربما تتجاوز خريطة فلسطين التاريخية؟
0: هو لا شك بأن أي ضغوط تمارس تجاه المقدسات وتجاه المسجد الأقصى المبارك تؤدي في وقت ما وفي لحظة ما إلى تفجر، على غرار ما جرى في الهبات الفلسطينية المتتالية. والتي بطبيعة الحال لم تتوسع كثيرا خارج الحدود الفلسطينية الحالية، ما عدا 7 أكتوبر وما جرى من بعده. لذلك هذا الضغط الكبير الذي تمارسه سلطات الاحتلال سيتفجر في لحظة ما، ولكن من الواضح ومن خلال استقراء سلوك الاحتلال ومنظماته المتطرفة وأذرعه على أرض الواقع، هم الآن يتجهون نحو حسم قضية المسجد الأقصى المبارك
1: بالقوة.
0: وهذا الحسم واضح جدا من خلال ما يجري الآن خلال الأعياد اليهودية وتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك
1: والتصريحات بشكل صريح.
0: وهنا ربما نستطيع أن نستذكر قضية مهمة، أن الدعم الأمريكي الحالي، وهناك كان أحاديث سربت عبر وسائل إعلام غربية قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لمشروع تغير فيه طريقة رعاية بين مزوجين شؤون المسجد الأقصى المبارك، واقترحت آلية أخرى. عندما سئل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن الموضوع نفى ذلك، ولكن لم يكن نفيا قاطعا بقدر ما هو محاولة لدحض هذه الفكرة. وهذا يعني أنه ما يجري حاليا بالتواطؤ أو بالاستعانة مع الحكومة الأمريكية الحالية واضح جدا بأن الاحتلال سيمضي قدما نحو حسم هذا الملف. نتنياهو من الواضح بأنه مرتاح على وضعه من حيث القضايا الأمنية التي تثار. دائما كانت المشكلة لدى الاحتلال هي ماذا سيحدث ما بعد العدوان على الأقصى. لذلك أنا أظن ما جرى الآن، ما جرى اليوم من عمليات محاولة دهس وإطلاق نار وغير ذلك، يمكن أن يغير قليلا هذه النظرة. ولكن طالما لم تحدث الهبة الفلسطينية الشاملة، أو طالما لم يحدث الاشتعال الإقليمي، لن يقف الاحتلال عند سقوف معينة أو متدنية في قضية الأقصى، بل على العكس تماما سيمضي نحو الحسم بشكل كامل. وأنا أظن خلال الفترة القادمة على أقل تقدير الأشهر 3 أو 4 القادمة سيسعى الاحتلال إلى تحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يقزم دائرة الأوقاف الإسلامية ويقزم وجودها بشكل لم نراه سابقا، وهو بكل أسف خطى خطوات كبيرة جدا خلال الأشهر القليلة الماضية. المسار الثاني هو تحقيق ما يسمى الإحلال الديني في جزء من الأقصى، وهذا جرى في اقتحام بن غفير رئيس الحالي الذي سبقه، عندما قال لحاخام داخل الأقصى نحتاج إلى البوق، نحتاج إلى السيدور أي كتب الصلاة، ونحتاج إلى الطقوس العلنية،
1: على غرار يعني سيناريو الحرم الإبراهيمي.
0: صحيح، وهو النموذج بطبيعة الحال الذي يراد له أن يتكرر بحذافيره داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذا النموذج من الواضح الآن، اليوم المسجد الإبراهيمي تجاوز أيام إغلاقه 70 يوم.
1: صحيح،
0: ولا نجد أي ردود فعل لا على الصعيد العربي ولا الصعيد الإسلامي. وأنا لا أستبعد بتاتا أن يتكرر هذا الأمر حتى في المسجد الأقصى المبارك في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، وفي ظل هذه المشاهد الفظيعة التي بدأت المقابلة فيها من حشود من آلاف المستوطنين في ساحة حائط البراق المحتل. هؤلاء نعم لا يقتحمون كلهم المسجد الأقصى المبارك، ولكنهم مستعدين للمضي قدما في تحقيق قضية المعبد المزعوم والإحلال الديني الكامل.
1: أشكرك شكرا جزيلا، الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في روسيا. وفي حين تنتظر أنقرة رد الطرفين على مقترحاتها لتحييد البحر الأسود عن مجريات الحرب، تأمل بقية دول العالم ألا ينعكس تصعيد الحرب بين موسكو وكييف على سلاسل الغذاء والطاقة في ظل اختناق شرايين العالم التجارية في حرب المضائق.
1: هجوم أوكراني.

0: واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفاة نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلاً ومرحباً بك سيد خليل معنا. سيد خليل، نبدأ من التصعيد غير المسبوق بين موسكو وكييف. موسكو تقول إن أكثر من 1600 مسيرة استخدمت في الهجمات منذ أمس، بينها نحو 450 مسيرة فقط باتجاه العاصمة الروسية. هل هو تحول جذري في استراتيجية كييف في حرب الجبهات بنقل الجبهة إلى العمق الروسي بشكل مباشر؟
2: نعم، هناك مقاربتان للإجابة على هذا السؤال. أولا بالنسبة للعمق، هذه ليست المرة الأولى، لبل أصبحت هناك عشرات المرات، لبل مئات المرات، حيث المسيرات الأوكرانية البعيدة المدى استهدفت أهداف، وخاصة أهداف تتعلق بالطاقة، يعني مصافي للنفط وخزانات للنفط، وأيضا شركات تعنى بالمعلوماتية في روسيا وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تبعد بين 1000 و2500 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. يعني العمق السيبيري في سيبيريا حيث هناك النفط تم استهدافه من قبل أوكرانيا منذ مدة. أما بالنسبة لاستهداف موسكو اليوم، وهذا الشق الثاني من الإجابة، فهذا يتعلق بالانتخابات البرلمانية الروسية. فتجهد وسائل الإعلام الروسية الموالية للرئيس بوتين بتصوير الوضع على أنه تحت السيطرة وأن أوكرانيا تتعرض للهزائم، وخاصة على الجبهة حيث يعني منطقة دونيتسك ولوهانسك.
1: نعم.
2: و يعني هذا ليس صحيح، لبل هناك هجمات معاكسة أوكرانية استطاعت استعادة بعض المناطق التي كانت روسيا قد احتلتها. لذلك يعني أرادت القيادة الأوكرانية أن تبرهن للشعب الروسي بأن الأمر ليس تحت السيطرة، وبأن مسألة الأمن والاستقرار التي تتحدث عنها السلطات الروسية هي غير صحيحة. أما بالنسبة لمقاربة أخرى، يعني
1: نعم،
2: الروس يستهدفون أيضا العمق الأوكراني بقوة، ويعني المسيرات التي كانت تستعمل بصورة تكتيكية على الجبهة في البداية اليوم أصبحت متطورة جدا. يعني في بداية الحرب كانت روسيا ضعيفة جدا في مسألة المسيرات،

0: أوكرانيا كان لديها بعض المسيرات من صناعة تركية، بايراقدار وغيره. اليوم أصبحت أوكرانيا تصنع 10 ملايين، أو تستطيع أن تصنع 10 ملايين مسيرة في السنة. يعني كنت ذكرت على شاشتكم 20 مليون، ولكن هذا كما قاله زيلينسكي منذ مدة، ولكن الواقع هو 10 ملايين، وروسيا تصنع تقريبا العدد نفسه، وتطور الأمر كثيرا بالنسبة للطرفين، بالنسبة للتقنيات والذكاء الاصطناعي وغيره. الروس في أوكرانيا يستهدفون بشكل أساسي محطات سكك الحديد، لأن سكك الحديد التي تمتد، أو شبكة سكك الحديد التي تمتد من الغرب الأوكراني إلى الشرق ومن بولندا إلى الجنوب، هي الخطوط الرئيسية لتموين الجيش الأوكراني بالعتاد الذي يأتي من أوروبا. فالأوروبيون يوصلون الأسلحة والذخائر، وكذلك الأمريكيون إلى بولندا، ومن هناك إلى الداخل الأوكراني بسكك الحديد، وأيضا على الحدود الغربية من أوكرانيا نفس الشيء. حتى الآن يعني مثلا في العام 2025 تم استهداف سكك الحديد ومحطات القطار 1200 مرة، هذا عام 2025. أما الآن ونحن في الشهر التاسع قد استهدفت هذه المنشآت 1600 مرة، يعني أكثر من العام الماضي بكثير.
1: طيب سيد خليل اسمح لي أيضا على الجانب الآخر، تدميرها. على الجانب الآخر أوكرانيا تقوم باستهداف المنشآت الاقتصادية، مصفات موسكو، منشآت مرتبطة بالطاقة وباللوجستيات،
0: صح؟
1: وزيلينسكي أشار إلى ذلك. هل تستطيع أوكرانيا فعلا التأثير على القدرة الاقتصادية لموسكو من خلال هذه الاستهدافات؟ وهل الجانب الروسي قادر على استيعاب هذا الكم من الضربات الأوكرانية على هذه المواقع؟
0: نعم، في الواقع الإنتاج النفطي الروسي في لهذا العام نسبة للعام الماضي بنفس الفترة انخفض بنسبة 30%. يعني روسيا اليوم لا تنتج أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا، بينما قدراتها الإنتاجية ترتفع إلى 5.5 مليون. وهذا يعني وهذا أيضا يعني مطابق لمسألة الفيول، يعني المازوت، مادة المازوت، ليس فقط النفط إنما المازوت، انخفض إنتاجه بنسبة 30%، وهذا يخفض كثيرا المداخيل على الخزينة الروسية. عدا عن الخسائر التي منيت بها روسيا من جراء استهداف مراكز المعلوماتية، يعني الشركات التي تعنى بالمعلوماتية في روسيا تم استهدافها عدة مرات في موسكو وخارج موسكو. أما هل تستطيع موسكو استيعاب ذلك؟ نعم تستطيع، يعني سياسيا الرئيس بوتين قوي، يعني الانتخابات يبدو أن الحزب الحاكم

0: 10 مليون مسيرة في السنة يعني، وكذلك إنتاج دبابات T90. يعني التصنيع العسكري الروسي لم يتأثر، الذي تأثر هو الاقتصاد ككل بنسبة 30%، ولكن ذلك لم يترجم سياسيا بالنسبة للرئيس بوتين.
1: طيب، لكن هناك مفارقة، أوكرانيا تقول إنها تريد إنهاء الحرب في الوقت نفسه، تقوم بتوسيع هذه الضربات على روسيا، وموسكو من جانبها تصعد الضربات داخل أوكرانيا. لماذا هذا التصعيد في الوقت الذي يترافق فيه الحديث دائما عن أننا نريد الوصول إلى إنهاء هذه الحرب من كل الأطراف؟
0: نعم، يعني نحن الآن في السنة الخامسة من الحرب، ولا روسيا استطاعت تحقيق أهدافها، يعني احتلال منطقة دونباس وبالكامل، ويعني إبعاد أوكرانيا عن الاتحاد الأوروبي وإبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا وغيره. يعني هذه الأهداف لم تتحقق، تحققت جزئيا باحتلال أوكرانيا، باحتلال روسيا لحوالي 10% من الأراضي، أو 20% عفوا، من الأراضي الأوكرانية. بالنسبة للأوكرانيين الهدف الأساسي هو تحرير الأرض، وهذا صعب جدا، والخسائر هائلة لدى الطرفين. روسيا تخسر يوميا 1000 إصابة بين قتيل وجريح، وكذلك أوكرانيا تخسر تقريبا نصف هذا العدد.
1: نعم.
0: لذلك الطرفان يعرفان أن يجب أن تتوقف الحرب، ولكن إذا توقفت الحرب الآن زيلينسكي خاسر وبوتين خاسر، لأنه ليس لدى أي واحد منهما أي شيء ليخبره لقاعدته أو للقيادة التي يترأسها أنه ماذا حققنا لكي نتوقف الآن. لذلك يعني الرئيس ترامب يضغط كثيرا على الطرفين لوقف الحرب، واليوم يعني لا أعرف إذا وصلت إلى وسائل الإعلام، يعني زيلينسكي صرح أنه حصل اتصال بينه وبين الرئيس ترامب، وأنهما سيلتقيان في نيويورك إلى يعني على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأن الأخبار جيدة، وأنه يريد وقف الحرب وغيره، وبوتين يصرح نفس الشيء. ولكن حتى الآن يعني خطة السلام الوحيدة المطروحة هي خطة الرئيس ترامب من 28 نقطة، يعني روسيا قبلت بجزء كبير منها، لأن ترامب يقول أنه يجب أن يحصل تنازل من قبل أوكرانيا لبعض الأراضي لروسيا، وفي المقابل أوكرانيا لم تقبل والأوروبيون لم يقبلوا، لأنه ليس يعني ليس لديهم ثقة بروسيا. يعني موضوعيا، يعني إذا تسألني موضوعيا هل سنذهب إلى السلام، موضوعيا لا أرى مؤشرات سوى التصاريح التي تكررت وتكررت خلال أعوام.
1: من بيروت الخبير
0: الجواب
1: العسكري
0: الوحيد الذي عندي في المرحلة الحالية
1: والاستراتيجية الأستاذ خليل الحلو، أشكرك شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتجه الأنظار في ألمانيا إلى نتائج الانتخابات في برلين وميلكنبورغ وفورن بومرن في استحقاق يأتي بعد أسبوعين من الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا أنهالت. وتضع النتائج الجديدة حكومة المستشار فريدريتش ميرتس أمام اختبار سياسي جديد وسط تراجع شعبية حزبه وتصاعد الضغط على ائتلافه الحاكم.
1: بعد أسبوعين فقط من الزلزال الانتخابي في ساكسونيا أنهالت، حيث تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، تتجه الأنظار اليوم إلى ميلكنبورغ فوربمرين في انتخابات لا تتعلق فقط بمستقبل حكومة الولاية، بل تحمل رسائل تتجاوز حدودها إلى برلين. المشهد في شرق ألمانيا بات أكثر تعقيدا بالنسبة للأحزاب التقليدية، ففي ميكلينبورغ وضع آخر استطلاع حزب البديل عند 38% مقابل 33% للاشتراكيين الديمقراطيين، بينما يواجه حزب المستشارة السابق الاتحاد الديمقراطي المسيحي خطر الحصول على نتيجة متدنية للغاية. لكن لماذا يتقدم اليمين المتطرف في الشرق؟ المسألة لا تختصر في ملف الهجرة وحده، هناك غضب متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة وشعور لدى قطاع

0: توقعات من الناخبين بأن المؤسسات السياسية التقليدية لا تستجيب بما يكفي لمخاوفهم، إلى جانب إرث اقتصادي واجتماعي مختلف عن غرب ألمانيا وتراجع الثقة بالأحزاب الكبرى. وفي المناطق الريفية تبدو قضايا الخدمات العامة والوظائف والهجرة والطاقة أكثر التصاقا بالتصويت السياسي، وهنا تكمن دلالة انتخابات ميكلينبورغ. تقدم البديل لا يعني بالضرورة وصوله إلى السلطة، فالأحزاب الأخرى ما تزال ترفض التحالف معه، ما يجعل الرقم الذي سيحصل عليه مهما بقدر أهمية قدرته على تشكيل الحكومة. أما بالنسبة لحكومة فريدريتش ميرتس فالمعادلة أكثر حساسية، فكل تقدم جديد للبديل يضغط على الاتحاد الديمقراطي المسيحي ويعيد طرح سؤال عن قدرة ميرتس على احتواء تراجع حزبه وعلى تمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها. أما عن مستقبل ميرتس فإن الانتخابات الإقليمية لا تسقط مستشارا بصورة آلية، لكن تراكم الخسائر يمكن أن يتحول إلى أزمة قيادة داخل حزبه. بالفعل تتحدث تقارير ألمانية عن تصاعد الضغوط الداخلية على ميرتس، فيما يؤكد هو أنه باق في منصبه وماض في تنفيذ برنامج حكومته.
1: تعليقا على الموضوع ينضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة. أهلا ومرحبا بك سيد ناصر. سيد ناصر، نبدأ من النتيجة. البديل من أجل ألمانيا يتصدر بنحو 37% ويهبط حزب المستشار ميرتس إلى نحو 5.5% في أسوأ نتيجة منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. هل نحن أمام تصويت محلي أم رسالة سياسية مباشرة إلى حكومة برلين؟
2: الرسالة أكبر بكثير من هذه الولاية، لأنه نتائج هذه الانتخابات أصلا، هذا الحملة الانتخابية بشهادة جميع المرشحين الانتخابيين مساء اليوم شهدت كثيرا من الاستقطاب. استقطاب سياسي لم يكن على سياسة حكومة ميك فوربومان أو الولايات المحلية، وإنما على السياسة الاتحادية، أي سياسة الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس مع الاشتراكيين الديمقراطيين. ونتائج هذه الانتخابات سيكون لها أيضا تبعات على المستوى الاتحادي، على مستقبل الحكومة الألمانية، على مستقبل المستشار الألماني. ولهذا يمكن القول أن سواء تعلق الموضوع بانتخابات هذه الولاية اليوم، ولاية برلين أيضا انتخبت قبل أسبوعين، انتخبت ولاية شرقية ثانية هي ساكسونيا أنهالت، ولهذا الرسائل السياسية بالفعل لم تقتصر على حدود هاتين الولايتين وأيضا برلين، وإنما ستمتد تبعاتها أعتقد في الأسبوع المقبل أيضا إلى الحكومة الاتحادية، أي إلى حكومة المستشار في الاتحادية.
1: طيب، قبل أسبوعين حقق AfD اختراقا كبيرا في ساكسونيا أنهالت، اليوم يتقدم مجددا في ميكلينبرغ وفورنبومرن. السؤال، لماذا يتحول شرق ألمانيا تحديدا إلى مركز الثقل لهذا الحزب، وهل يمكن تفسير ذلك بملف الهجرة فقط؟
2: لا أبدا. بالفعل إحدى النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها اليوم في هذه الانتخابات، إنه انتخابات ميكلينبورغ-فوربومان اليوم عمقت الشرخ بين شرق ألمانيا وغربها. نحن نلاحظ أنه يعني اليوم بنسبة 37% في هذه الولاية، قبل أسبوعين بنسبة 34% في ساكسونيا أنهالت. حتى اليوم نتائج انتخابات برلين نلاحظ فرقا كبيرا بين الأحياء الشرقية والأحياء الغربية. هذه المدينة كانت قبل 3 عقود مدينتين، ونلاحظ اليوم أنه شعبية الحزب اليمين المتطرف البديل في الأحياء الشرقية كانت أعلى بكثير من شعبيته في الأحياء الغربية، ولهذا هذا الشرخ موجود. عما إذا كانت وتعمق اليوم، عما إذا كانت الهجرة هي السبب الوحيد وراء ذلك، لا، ابحث عن الاقتصاد. جميع الأسباب التي أدت إلى فوز هذا الحزب اليوم وقبل
1: الاقتصاد، أسعار الطاقة،
2: هي
1: أسعار
2: أسباب
1: السكن
2: اقتصادية.
1: نعم،
2: أسعار الطاقة بلا أدنى شك، أسعار السكن، ولكن قبل كل شيء المواطنين في الولايات الشرقية يشعرون أنهم مهملون من الأحزاب السياسية، وحزب البديل يقدم لهم
1: أيضا
2: خدمات
1: يعني
2: بديلة.
1: كان هناك اعتراضات على سياسة الحكومة بدعم أوكرانيا، هذا يقودنا للسؤال، هل الناخب الذي يتجه إلى AFD أصبح يصوت أساساً لقناعات أيديولوجية؟ أم أنه يريد معاقبة الحكومة على السياسات الاقتصادية؟ طبعاً دعنا نشير إلى أن AFD هو اختصار حزب البديل من أجل ألمانيا.
2: صحيح، هناك جو عام، مزاج عام في ألمانيا، سواء تعلق الموضوع بالولايات الشرقية والولايات الغربية، معادي لهذه الحرب في أوكرانيا. المواطن العام الألماني بشكل عام يريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن التبعات الاقتصادية على المواطنين في شرق ألمانيا كانت أكبر بكثير منها على المواطنين في غرب ألمانيا. نحن نعرف أن الاقتصادات في هذه الولايات الشرقية رغم مرور 3 عقود على إعادة توحيد الألمانيتين، ولكن هذه الاقتصادات هذه الولايات ما زالت ضعيفة. هناك هجرة مستمرة من الولايات الشرقية إلى الولايات الغربية، هناك مشكلة كبيرة اقتصادية بالدرجة الأولى. ولهذا أنا أعتقد أنه يعني المعارضة لهذه الحرب في جميع الولايات الألمانية، ولكن تحديدا في الشرق التبعات الاقتصادية كانت أكبر بكثير في الأعوام الماضية.
1: طيب، الأحزاب الألمانية لا تزال ترفض التحالف مع البديل من أجل ألمانيا فيما يعرف بالجدار النازي، لكن ماذا يحدث إذا أصبح هذا الحزب هو الأول في العديد من الولايات وبات يستحوذ على مناطق جديدة؟ هل يمكن الاستمرار في عزله سياسيا؟
2: أنا أعتقد أنه قبل كل شيء هذا الجدار العازل الذي يحظر على الأحزاب الديمقراطية الألمانية التحالف أو التعاون مع حزب البليد، هذا الجدار يهتز، حتى أنه بدأنا نسمع أصوات من أوساط المسيحيين الديمقراطيين المحافظين حزب ميرتس والاشتراكيين الديمقراطيين الذين يريدون إزالة هذا الحاجز، لأنه لا ينفع أن تعزل حزب بهذا الوزن، أن يحصل حزب على 44% في ولاية معينة واليوم على 37% في ولاية أخرى. أنا لا تستطيع أن سواء تعلق الموضوع، هناك قضيتان تطرحان في هذا الموضوع، هو هل نبقي على الجدار العازل وبالتالي لا نتحالف مع هذا الحزب، وهل نحظر هذا الحزب أو لا. هناك أيضا اقتراحات بحظر هذا الحزب. تصور أن تحظر حزب يحصل على 44% من الأصوات، أنت تعمق المشكلة أكثر وأكثر. ولهذا أنا أعتقد أنه مع الوقت هناك شكوك كبيرة في جدوى بقاء هذا الجدار، ولهذا أنه أعتقد مسألة وقت، متى إذا بقي هذا الحزب بهذه القوة متى ستتحالف الأحزاب.
1: وهنا السؤال يمكن عكس السؤال، يعني هل يمكن أن يستفيد الحزب من هذا العزل الممارس عليه بحيث يقول لناخبيه نحن نتقدم في صناديق الاقتراع وبقية الأحزاب تتكتل لمنعنا من الحكم، وبالتالي يحشد التعاطف الأكبر؟
2: من صالح الحزب، يعني طبعا هو يمكن أن يسوق هذه الرؤية بهذه الطريقة، أنه نحن لأننا نحصل على نتائج أكبر يتم محاصرتنا، لا تريد الأحزاب الأخرى التحالف معنا. ولكن من ناحية أخرى، إذا تم إسقاط هذا الحظر الحزب سيستفيد بشكل أكبر. ليه؟ لأنه لو لم يكن هذا الجدار موجودا لا تمكن هذا الحزب اليوم من تشكيل حكومة في ميكلنبورغ فوربمان، ولا تمكن أيضا من تشكيل حكومة في ساكسونيا أنهالت، وبالتالي بات يسيطر على حكومة في ولايتين. وأعتقد أنه مسألة وقت متى يأتي دور الولايات الشرقية الأخرى، ولهذا أنه هو يستفيد أكثر من رفع الحظر.
1: طيب،
2: عن هذا الحظر.
1: سيد إجبارة، لنتحدث عن ميرتس الآن، فريدريتش ميرتس، بعد النتيجة القاسية لحزبه والضغوط التي سبق أن تعرض لها في انتخابات ساكسونيا أنهالت، هل المشكلة أصبحت في قيادة ميرتس شخصيا أم في الاتجاه الذي يسير فيه الاتحاد المسيحي بشكل عام؟
2: أنا يعني هذه ملاحظة ثانية على هذه الانتخابات، هي أن هذه الانتخابات هي انتخابات الشخصيات القوية، الشخصيات الكاريزماتية، سواء اليوم في برلين أو في ميكلنبورغ فوربمان، ولكن أيضا قبل أسبوعين في ساكسونيا ألهات. جميع هذه الشخصية الكاريزماتية ليست موجودة عند فريدريش ميرتس. ولكن الآن ماذا سيحدث مع فريدريش ميرتس؟ احنا قبل 10 أيام تقريبا توقعنا أن يستقيل، ولكن دائما السؤال كان من البديل عن فريدريش ميرتس. صحيح هناك بعض الأسماء المطروحة لتسلم رئاسة الحكومة الألمانية ورئاسة الحزب أيضا، ولكن هناك اليوم أيضا حصل شيء خارج عن العادة، تم الإعلان في 6 بتوقيت المحلي عن النتائج الأولية للانتخابات في 6 ودقيقتين ظهر فريدريش ميرتس أمام الكاميرات. لماذا تساءلنا لماذا الخروج عن المألوف في تقديم النتائج الانتخابية. أعتقد أنه معظم المراقبين أجمعوا على أنه

0: يركض إلى الأمام، وأنه يريد تثبيت بقاؤه في رئاسة الحزب وفي رئاسة الحكومة الألمانية. الأسبوع المقبل ستكون أمام فريدريش ميرس مهمة كبيرة جدا، وهو الحفاظ على منصبه، لأن الذين يتربصون بمنصب فريدريش ميرس كثر. هناك اسمان معروفان في بافاريا وفي شمال الراين وستفاليا، ولكن أنا أعتقد أنه الأسبوع القادم سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل فريدريش ميرس. وهذه مشكلة فريدريش ميرس، قد يكون رئيس الحكومة الألمانية في المحتوى جيد، لديه إصلاحات جيدة، لديه سياسة جيدة، ولكنه هو اعترف أيضا مؤخرا أنه لم يتمكن من إيصال رسائل الرأي العام. إذن هناك في مشكلة أنت عندك في التواصل بينك وبين الرأي العام، وهذه مشكلة كبيرة. أعتقد إذا استمر الوضع على حاله لا نستطيع طبعا نحن كمراقبين كصحفيين تنبؤ بمستقبل المستشار، ولكن موقف فريدريش ميرس بعد هذه الهزيمة 5% اليوم في انتخابات ميكلين فوربومان، هذا أكبر حزب سياسي ألماني، هذه كارثة كما وصفها هو على حد ذاته، ولهذا أعتقد الأسبوع المقبل سيكون قاسيا على فريدريش ميرس.
1: من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت.

0: المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
4: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحلام،
4: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
4: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
4: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
4: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
4: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
4: تي آر تي عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.
0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
5: إلى قلب الحدث.
6: إلى قلب الحدث،
7: نبحث عن الحقيقة
8: من مصدرها وننقلها كما هي
9: بلا تردد.
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث.
17: نقف مع الإنسان
18: أينما كان.

ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي بإطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، وجيش الاحتلال يقول إنه اعتقل منفذ العملية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استهداف أو استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. في المقابل، حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعماً لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفاً في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معاً واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلاً عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحاً رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن، زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن، مع إعلان قوات الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق، فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف. فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز، والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب. وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار

0: تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله، مضيفة أن المنفذ هو الأسير المحرر قدري محمد سمارة، وهو عنصر في حركة حماس. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قتل إسرائيلي بعملية إطلاق النار بعدما أطلق المنفذ النار من سيارة باتجاه مستوطنين في منطقة فيتسوف شمال غرب رام الله قبل أن ينسحب من المكان. وفي عملية منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غانيم شرق جنين. ويتزامن ذلك مع تجديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران، وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهراية وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في جريمة إطلاق نار بالمدينة، ووصفت حالته بالمتوسطة. نقلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة طفلين مصابين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في منطقة دوار أبو حميد بخان يونس إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة 3 شهداء جددا و21 مصابا، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان نحو 74,000 شهيد ونحو 175,000 مصاب. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي أو جزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. أعلنت مؤسسات المجتمع المدني عاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
2: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
3: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
2: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحا داخل

0: متواصل للتيار الكهربائي بيأثر على كل الأقسام، وفي عنا أقسام طبعا حساسة اللي هي أقسام الحضانة لحديثي الولادة، أقسام الولادة، العمليات بأنواعها.
1: وفي مستشفيات تعمل أصلا بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، فثمانية وعشرون مستشفى من أصل 35 دمرت كليا أو جزئيا فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
2: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
1: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
3: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت حماس في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات في أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء سور بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوطر الشرقية في قضائي بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدل زون والمنصور بقضاء سور. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. في المقابل قالت السلطات الأوكرانية إن ثمانية أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.
4: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفاة نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني

0: فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن حزب روسيا المتحدة الحاكم يتجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على أكثر من 57% من الأصوات. واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين عملية التصويت اختبارا حقيقيا لمستوى الدعم للحرب في أوكرانيا، في حين يرى منتقدون أن النظام السياسي في البلاد لا يقبل المعارضة. وتعتبر جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان المنتهية ولايته تعتبر موالية للكريم، كما أنها تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا. واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع في شمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات في شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق في غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
2: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
3: حارفي الكزم على أساس إنهم يحرروا بلدنا شفر شفر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
2: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم، أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
4: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور، شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
2: الله أكبر، الله أكبر. وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
5: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيريتي عربي، أم درمان.
1: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته أسقطت المسيرة في شمال كردفان من دون تقديم تفاصيل بشأن موقع إسقاطها أو الأهداف التي كانت تستهدفها. وتشير المعلومات الواردة إلى استخدام قوات الدعم السريع هذا النوع من الطائرات المسيرة في عمليات عسكرية خلال المواجهات مع الجيش. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 سبتمبر، وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين،

0: كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. خرج عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع باريس رفضا لقانون يوسع صلاحيات الشرطة الفرنسية في استخدام السلاح في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بعنصرية الأجهزة الأمنية وباستهداف ذوي الأصول المهاجرة، ما أعاد إلى الواجهة ملفات ضحايا الشرطة وأشعل غضبا واسعا ضد ما يعتبره حقوقيون قانون ترخيص للقتل والإفلات من العقاب.
1: عنف وعنصرية الشرطة جدل قديم جديد يعود إلى الشوارع الفرنسية ويفجر موجة غضب وانتقادات لاذعة للحكومة في مسيرة وطنية حاشدة رفضا لقانون يمنح الشرطة شرعية مسبقة في إطلاق النار ويصفه المنتقدون بترخيص القتل. عشرات آلاف المشاركين من عائلات ضحايا العنف الشرطي وجمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب يرفضون النص الذي يغذي بحسبهم تنامي العنصرية داخل الأجهزة الأمنية ويستحضرون أسماء أدمة ونائل وزياد وبونا وآخرين ضحايا عنف الشرطة ضد الأجانب.
2: عالجت آلاف القضايا في المحاكم وهناك عنصرية تكرس أن العرب والسود والأشخاص من الأقليات ليسوا مواطنين كاملين، وبذلك يصبح الاعتداء عليهم وضربهم وحتى إطلاق النار عليهم أمرا يمكن تبريره، وينتهي الأمر إلى اعتبار أنهم يستحقون ما تعرضوا له. لهذا نطلق اليوم إنذارا حقيقيا.
1: هذه المسيرة جزء من تحرك وطني شمل أكثر من 100 مدينة ومدعوم بعريضة تجاوزت 730 ألف توقيع رفضاً لتوسيع صلاحيات استخدام الشرطة للسلاح، ويؤكد المتظاهرون أن هذا القانون لا يحمي الأمن بل يعمق الشرخ بين الشرطة والمجتمع خاصة في أوساط المهاجرين.
3: هناك عنصرية ممنهجة داخل الشرطة والدولة ترفض الاعتراف بذلك، ومن خلال هذا الإصلاح سيستمر الأمر ويتم إنكار ما يحدث فعليا. فاليوم معظم الأشخاص الذين قتلوا خلال عمليات تفتيش مرورية هم من ذوي الأصول المغربية أو من أصحاب البشرة السوداء أو أشخاص يعيشون في الأحياء الشعبية.
1: وبينما تتصاعد الهتافات في باريس تحمل عائلات الضحايا قضاياها إلى الشارع في احتجاج يتجاوز حادثة بعينها ليضع علاقة الشرطة بالأحياء الشعبية تحت المجهر.
4: يتجاوز المشهد هنا حجم الحشود، فكل صورة واسم يهتف به يحمل اتهاما للشرطة الفرنسية بالتمييز والعنف، ومن هنا ينقل المتظاهرون قضايا الضحايا من أروقة المحاكم إلى الشارع في مواجهة قانون يخشون أن يوسع هامش استخدام السلاح دون مساءلة. نجية بدر، تيريت عربي، باريس.
0: خرجت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس مظاهرة حاشدة تحت شعار مسيرة الغضب احتجاجا على سياسات الرئيس الليبرالي خافيير ميلاي، وشاركت فيها نقابات عمالية وأحزاب سياسية وسط دعوات إلى إضراب عام وخطة احتجاج متواصلة ضد الرئيس وحكومته.
5: غضب في الأرجنتين لم تعد تكفيه الاحتجاجات المتفرقة، فجمعته هذه المرة جبهة واحدة ضمت العمال والمتقاعدين والأطباء والمدرسين لمواجهة سياسات خافيير ميلاي تحت عنوان اختاروه بأنفسهم مسيرة الغضب. من أمام مبنى الكونغرس باتجاه البيت الوردي خرج مئات آلاف المتظاهرين وسط بوينوس آيرس في وقت شهدت فيه أكثر من 30 مدينة أرجنتينية تحركات موازية.
6: مسيرة الغضب هي المكان الذي يجمع كل من يرغب برحيل ميلاي وحكومته، الذين خفضوا تمويل الجامعات والمستشفيات وهاجموا المتقاعدين والمهاجرين، والذين يريدون تسليم البلاد إلى صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب، ولكننا لن نسمح بذلك.
5: الأرقام التي تقدمها الحكومة دليلاً على نجاح برنامجها الاقتصادي لا تروي القصة، فخلف خفض الإنفاق يقول المحتجون إن هناك رواتب فقدت قيمتها ومعاشات لم تعد تكفي أصحابها وخدمات دفعت ثمن التقشف، واقع ليس بحاجة أن يرى بالعينين للشعور بثقله.
3: هدف مسيرة الغضب جمع كل المتضررين من حكومة ميلاي لإسقاط

0: هو إنهاء سياستها المعادية واصطفافها الدولي، ويضعنا في موقف معاكس للدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أننا نعمل على إقامة مجالس شعبية في جميع الأحياء وأماكن العمل والدراسة لإنشاء جمعية وطنية كبرى ضد ميلاي وحكومته.
1: وعلى امتداد المسيرة حضرت أيضا شعارات تتجاوز الأزمة الداخلية، من التضامن مع فلسطين ورفض الحرب على غزة إلى المطالبة بالسيادة الأرجنتينية على جزر المالفينس.
2: لم تعد إجراءات التقشف التي ينتهجها الرئيس خافيير ميلاي منذ وصوله إلى السلطة تواجه اعتراض كل قطاع على حدة، فما تكشفه هذه المظاهرة هو اتساع رقعة المتضررين منها، ما حول غضبهم من احتجاجات منفصلة إلى مواجهة أكثر اتساعاً ضد الحكومة وسياساتها. نوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
3: إلى التذكير بالعناوين: ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. الجيش اليمني يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي بإطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، وجيش الاحتلال يقول إنه اعتقل منفذ العملية. ختام النشرة في أمان الله.
4: هذه مهمتنا،
5: نضعك في قلب الأحلام.

والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم أمام تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أعرب فيها عن استعداد أنقرة لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة العربية السعودية في إطار اتفاق مكة، ونبحث في مآلات التصعيد الميداني في اليمن ومخاطر تمدده إقليميا، ونناقش دلالات تحذيرات واشنطن لمواطنيها في الشرق الأوسط، وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته الأسبوعية بشكل مفاجئ في ظل أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، ونسأل ما طبيعة وحدود الدعم التركي المتوقع للرياض، وما مآلات العمليات العسكرية في اليمن، وكيف سيكون الرد السعودي على تصاعد استهداف الأعيان المدنية في المملكة، وهل باتت المنطقة أمام تصعيد أمريكي وشيك؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
3: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية، لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين التكين، وأرحب بضيفي من الرياضة الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي. والبداية معك دكتور حسين، نبدأ بتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان الأخيرة. كانت المملكة العربية السعودية حاضرة، اتفاق مكة الدفاعي حاضر، وتعبير ربما هذه المرة أكثر صراحة عن استعداد تركيا لبحث

0: احتياجات المملكة العربية السعودية الدفاعية، ما الرسائل التي أراد وزير الخارجية التركي إرسالها من خلال هذه التصريحات؟
1: بالطبع الدعم المقدم هنا له بعدان اثنان يجب أن نتحدث عنهما. البعد الأول هو البعد الدبلوماسي. البعد الدبلوماسي أساسا من قبل حلف مكة أيضا كان هنالك حالة من التقارب بين المملكة العربية السعودية والتركية، ومنذ تلك الفترة هنالك تقارب دبلوماسي. والتركية فإنها ترى في المصالح السعودية مصالح لها من حيث التقارب الدبلوماسي، وتعبر عن هذا في الصعيد الدولي وتضع موقفها. لكن حلف مكة الدفاعي هو له بعد عسكري أبعد من البعد الدبلوماسي المحض. البعد العسكري كيف؟ يقول وزير الخارجية التركي السيد هاكافيدان اليوم نحن يمكننا أن نفي أو نسد الاحتياجات القائمة في المملكة العربية السعودية. ماذا يعني هذا؟ أنه في مواجهة الهجمات التي تواجهها السعودية من الحوثيين فإنها تحتاج إلى منظومات دفاعية، تستخدم منظومات باتريوت لكنها لا تكون كافية دائما. ما النقص الموجود في المخزون؟ يجب التفكير في هذا. وهنا طبعا أول ما يتبادر إلى الذهن هو بالطبع الدعم بالمسيرات والمسيرات المسلحة التركية. تركيا هنا من حيث النوعية التقنية ومن حيث الكم أيضا، تركيا لديها عدد كبير من المسيرات والمسيرات المسلحة ولديها قدرات كبيرة. وأنا أرى أن هذه أمور يمكن تبادل الخبرات والتشارك في هذا المجال، ويمكن أن يزيد من مساحة التشارك هذه.
0: سيد مبارك، كيف يمكن الحديث عن المشهد والحالة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وربما هي غير مسبوقة في تاريخ المملكة؟ الاستهدافات، الوضع في مضيق هرمز، في مضيق باب المندب، استهداف خط شرق غرب، هذه الحالة التي ربما هي غير مسبوقة في المملكة، كيف يمكن الحديث عنها؟
2: مرحبا أخي محمد الزميل حسين. بداية يعني دعني أفصل في هذا الموضوع. السعودية واجهت أكبر وأعمق من هذه الأزمة كثير من الأزمات التي تمكنت السعودية من التصدي لها، لكن بواقعية يعني مؤخرا أو في هذه الفترة يواجه الشرق الأوسط أحداث أشبه ما تكون بالزلزال حقيقة، ليس السعودية فقط، الشرق الأوسط بأكمله يواجه تغيير جيوسياسي كبير جدا. أحد مشاهد هذا التغيير حقيقة هو الحرب الأمريكية الإيرانية التي ألقت بظلال من الشكوك الخطيرة حول مستقبل الشرق الأوسط والتدخلات الإسرائيلية بين الفترة والأخرى في هذه الحرب. هذه التطورات جعلت الدول الكبرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية والأشقاء في جمهورية تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، يسارعون الخطى لإبرام اتفاقية مكة التاريخية في 7 أغسطس، وهي الاتفاقية الغير مسبوقة أن تجري بين 3 دول إسلامية كبرى في المنطقة. تتمتع هذه الدول بعلاقات دبلوماسية مع العالم الغربي ومع العالم الشرقي، وليست لديها أطماع توسعية ولا صراعات ولا نزاعات، وليست لا طائفية ولا مذهبية. القضية الثانية أستاذ محمد، السعودية اليوم بصفتها دولة مركز ودولة مسؤولة أيضا عن أمن واستقرار المنطقة والشرق الأوسط والأشقاء والشعوب والدول المحيطة بنا، بكل تأكيد أن خطواتها دائما خطوات مدروسة، وليس الصراع حقيقة بين السعودية والحوثي. الحوثي فصيل من الفصائل المشقة عن الدولة المركزية، هو منشق عن الدولة اليمنية، يتخادم في مصالحه كثيرا مع النظام الإيراني، تحديدا مع نظام الحرس الثوري في طهران، مثل الحشد الشعبي والفصائل الأخرى في العراق أو حزب الله الإرهابي في لبنان. مما يعني أن إيران اليوم وهي تدرك أنها في النفس الأخير جراء الحرب الأمريكية بدأت تحرك أذرعها وأيديها في المنطقة، من ضمن هذه الأذرع هو الحوثي، ولذلك تمارس إيران ضغطا ثلاثيا على السعودية من خلال الهجمات التي أجراها نظام الحرس الثوري، وتحريك الميليشيات في الشمال من العراق والتي ضربت خط شرق غرب، والحوثي من الجنوب الذي يسعى للسيطرة على مضيق باب المندب ويرسل بعض الصواريخ التي تتصدى لها القوة.

0: القوات الجوية الملكية السعودية. في ظل هذه الظروف المحتدمة، السعودية تقف بصلابة وبقوة وبوضوح عنوانها السعي لعدم تفجر الصراع والسعي لإطفاء المعركة وعدم السماح بفتح معركة موازية في جنوب الجزيرة العربية. ولدى السعودية العديد من الخيارات، من بين هذا الخيار بكل تأكيد هو التواصل مع الأشقاء في تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي ألمح من خلالها معالي الوزير هاكان فيدان إلى جزء كبير من هذه التساعد عندما تحدث عما تحتاج السعودية تقنيا. بكل تأكيد هو لمس الحقيقة بكل تأكيد، وأعتقد أن المواقف السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة، أتفق مع الأستاذ حسين بكل تأكيد الوقفات السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة، لكن أنقرة وباكستان تؤكدان وتعلمان بأن الرياض قوية وصلبة وقادرة على احتواء الموقف في اليمن، وهي من سيقدر مسألة متى تستدعى اتفاقية مكة، نظرا لأن هذا السؤال دائما يتكرر. لكن في رأيي أن السعودية لا تزال ترى بأن الوضع في اليمن قيد السيطرة، وهو صراع يمني يمني بين فصيل منشق وبين حكومة يرأسها رئيس معترف به من المجتمع الدولي. وترى السعودية أن معالجة الملف اليمني يمر إما عبر الاحتواء السياسي والضغط حقيقة على كل الأطراف، أو عبر الدفاع المتقدم، وأعني بذلك هو الضربات الوقائية التي قد تنفذ على بعض المراكز الحوثية في المحافظات اليمنية، أو من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية.
1: سنعود للحديث أستاذ مبارك للحديث معك عن هذه السيناريوهات في اليمن. أعود للدكتور حسين. دكتور حسين، مزيد من التقارب التركي السعودي وصولا إلى هذا التحالف، تحالف مكة، وصولا إلى دعم عسكري ربما سيكون في المرحلة القادمة وهذا محتمل، كيف سيؤثر على علاقات تركيا مع إيران برأيك؟
2: بالطبع ما بين تركيا وإيران كانت هنالك علاقة محتاطة، علاقة على حذر. الدولتان تجنبا الصراع في كثير من المجالات، لكن تناقضت وتشابكت مصالحهم في كثير من الأماكن، في سوريا مثلا وفي العراق أيضا الموقع مختلف، سواء بشأن تنظيم البيكيكي وسواء بشأن الحشد الشعبي وغيره. سياسة تركيا في الشرق الأوسط هي سياسة واضحة، تركيا تريد الآتي في الشرق الأوسط وفي الجغرافيا العربية والجغرافيا الفارسية والجغرافيا التركية، الدول المركزية أن تكون هي ذات السيادة وتكون لديها حقوق السيادة على كل أرضها، والابتعاد عن جدول أعمال القوى الوكيلة وملف الإرهاب. وهذا بالطبع منظور ورؤية تتقاسمهما تركيا والمملكة العربية السعودية، كما أن تركيا والمملكة العربية السعودية موقفهم اليوم هو الدفاع عن دولة ذات سيادة موحدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، فكذلك في اليمن. أخي العزيز ذكر قبل قليل بشكل واضح مشكلة ولب الصراع في اليمن هي في أساسها حرب داخلية، وهذه حريق تنتشر وتتوسع. الحريق بدأت في اليمن، مقتل علي عبد الله صالح هذه كانت نقطة، الوضع كان متأزما في اليمن، مئات الآلاف هجروا من ديارهم، واليوم بات الأمر يهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج، وتهديد أمن الخليج يعني تهديد أمن المنطقة والتجارة العالمية بأسرها. وتركيا من البداية فإن موقفها من أن تشكل في اليمن حالة مستقرة لا تشكل تهديدا على الجوار، لكن بالطبع تركيا دولة بعيدة عن اليمن، والمملكة العربية السعودية هي دولة مجاورة لليمن، وبالطبع بدرجة أولى فإن المملكة العربية السعودية تتأثر بدرجة أولى. وكما أننا في الحرب الداخلية في سوريا وفي الهجمات الإرهابية في سوريا تأثرنا بشكل قريب سواء داعش أو البيكيكا أو واي بي جي كما شهدنا مشكلة، فاليوم المملكة العربية السعودية تتأثر سلبا وتتكبد ثمنا نتيجة للصراع الذي في اليمن. ومن ثم فالدولتان هنا كما موقفهما في سوريا، فكذلك أنا واثق بأن الموقف نفسه سيكون واضحا في اليمن، وسيكون موقف تركيا هو دعم المنظور المملكة العربية السعودية. وهنا رسالة تطلق إلى إيران أيضا، إيران دولة بعيدة عن اليمن، وإذا كان من تهديد يشكل على المملكة العربية السعودية فالمسؤول هنا الطرف الذي سيسأل هنا لن يكون

0: إيران لتفكر في مصالحها القومية، تركيزها على سياساتها الداخلية سيكون أفضل من سيكون عليها أن تتخلى عن استخدام عناصر في العراق أو في لبنان، لأن إيران تؤثر سلبا على علاقاتها هي مع المملكة العربية السعودية، وهذا مشهد ليس إيجابيا لها. نأمل أن شعوب هذه المنطقة السعودية إيران تركيا ومصر كثير من الدول أن يصلوا إلى مفهوم مشترك، وحينئذ فإن دوامة الإرهاب هذه ستنتهي والحروب الداخلية ستنتهي.
1: أستاذ مبارك، بتقديرك ما هي السيناريوهات التي تنتظر العمليات العسكرية في اليمن، وما الرد السعودي ربما المرتقب على تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف مدنية خاصة في المملكة؟
2: أستاذ محمد، دعني فقط أعود قليلا لما انتهى إليه أستاذ حسين. بالفعل يعني التعامل أو التعاون السعودي التركي أسفر حقيقة في أزمات كثيرة عن انفراجه وحل. تحدث الزميل حسين عن الملف السوري، بكل تأكيد كان نجاح قوي جدا، وهو قائم على قطع اليد الإيرانية في سوريا، وذلك تعافت سوريا وعادت سوريا للسوريين، وهذا بتعاون سعودي سوري تركي واضح. القضية الثانية، كان هناك تعاون سعودي تركي مع الأفغان واجتمعوا في مكة المكرمة، كان هناك جهود دبلوماسية سعودية تركية واضحة جدا. أيضا هناك تعاون سعودي تركي حيال الأكراد ومعالجة القضية الكردية طبقا لمصالح أمن المنطقة وأمن الأشقاء في تركيا. في اعتقادي أنه كلما تعاونت الدول المفيدة أو الدول المتعافية أو الدول القوية في المنطقة، كلما كانت عوامل النجاح أكثر وأسرع تحقيقا. سؤالك أستاذ محمد حول الرد المتوقع السعودي حيال اليمن، يبدو لي أن السعودية حتى الآن تستخدم استراتيجية الاحتواء الشجاع أو الاحتواء القادر على الرد من خلال استراتيجية الرد بالرد الأعنف، والدليل هو الغارات التي تشن مؤخرا على مواقع التمرد الحوثي ومخازن السلاح ومقرات الحوثي في بعض المحافظات أو المدن التي ليست ذات كثافة بشرية. بمعنى أن السعودية اليوم تعلم بأن أقليم أزال الذي يحتوي صنعاء هو ذات خزان بشري هائل، لذلك تكون الضربات التي ينفذها التحالف العربي مع القوات المسلحة اليمنية منتقاة في المناطق البعيدة أو المخازن ذات التأثير الاستراتيجي على الحوثي. بمعنى أن الدفاع المتقدم، وهي الاستراتيجية الثالثة، الدفاع قلنا الخيار الأول الاحتواء الشجاع، ومن ثم الدفاع الاستراتيجي المتقدم من خلال هذه تنفيذ هذه الضربات الموجعة، والثالث بكل تأكيد الاتفاقيات والمعاهدات التي ربما تعمد السعودية إلى تنفيذها، وأعتقد أنها تبقى خيارا آخر يعني لم تفعله السعودية حتى الآن، والدليل على ذلك هي اتفاقية مكة التي ترى السعودية بأن اتفاقية مكة أكبر بكثير من لأنها تعالج قضية الأزمات والتوازنات في المنطقة، ليست ضد الكيان الإسرائيلي ولا ضد الكيان الصفوي بقدر ما أنها هي لردع الاعتداء عن المنطقة والتوسعات في المنطقة. السعودية حتى الآن لا تزال ترى من خلال تقويتها للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح الجو للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح المسيرات للقوات المسلحة اليمنية وإعادة توحيد القوات اليمنية التي كانت تتوزع، جعلها تحت علم واحد وخلف رئيس واحد وفي جيش واحد، أعتقد أنها
3: إذن مشاهدينا نذهب بكم مباشرة إلى نيويورك ووصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت التركي. إذن كما نشاهد وصل الرئيس التركي إلى البيت التركي حيث يلتقي بداية بأعضاء الجالية التركية المتواجدة في المكان للترحيب بوصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه البادرة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائما عند وصوله إلى البيت التركي ولقاء الجالية التركية والاطمئنان على أحوال الجالية التركية هناك.

0: قبل التوجه إلى البيت التركي للقاء عدد من القيادات للوفود المشاركة في الجمعية العامة، حيث يحضر الرئيس التركي برفقة وفد رفيع إلى نيويورك. إذن تغطية إعلامية كبيرة لوصول الرئيس التركي، والآن الرئيس التركي يتحدث إلى وسائل الإعلام وإلى الجماهير المحتشدة في المكان. إذن هذه المشاهد هي مشاهد مباشرة لوصول الرئيس التركي إلى البيت التركي في نيويورك، وطبعا يترافق مع وصول الرئيس التركي وصول أعداد كبيرة من الجالية التركية وجالية الدول الإسلامية والدول العربية المتواجدة في نيويورك للترحيب بوصول الرئيس التركي. وجرت العادة أن يقوم الرئيس التركي بمصافحة عدد كبير من المستقبلين من أعضاء الجالية التركية قبل الدخول إلى البيت التركي وتبادل الحديث كما يحدث الآن مع أعضاء الجالية.
1: I raise my kids to live, love and respect the man with the honor and the dignity and the man who is helping all the Muslims all over and all the people. We have a great admiration for you and it was a dream. Wallahi, I dream about you and I wish you that Allah will bless you and protect you and your views in heaven. Inshallah, inshallah.
2: أمل أن يحفظكم الله. أعيش منذ 17 عاما هنا سيد الرئيس.
3: Stay right. Exactly. You're to his right, okay? He's behind you. He's behind me. I'll take left.
4: Easy.
2: أهلا بكم سيدي رئيس الجمهورية.
4: Hoş geldiniz Cumhurbaşkanı. Allah razı olsun. Çok sağ olun.

0: Size yazdık Cumhurbaşkanım. Size yazdık. Size yazdık.
1: Hemen
2: dikkat edin. Şey, çocuğu
0: Allah razı olsun. Allah sizi dik durmasın. Allah razı olsun.
3: Sağ olun Cumhurbaşkanım.
1: Ben çektim. Tamam.
2: Siz çekildiniz ama. Safi alabilir miyim?
0: Ulan kızı Cumhurbaşkanım sizin için yazmışlar.
2: Ben sizin için yazmışlar. Evet çekelim. Her gün her gece dua ediyorum size. Ben dua ediyorum başkanım. Ben size sürekli dua ediyorum. Siz sürekli bize başımızdan almayın.
4: Allah razı olsun. Sağ olun. Dua edenlerin çok olsun.
3: Allah'ım sağlık ve sıhhat ömürler versin Cumhurbaşkanım. Ömrünüz de ömür katılsın. Yanınızda zirkücü olarak.
2: Sizi çok seviyorum.
5: Vatandaşlarla uzun uzun selamlaştı, onlarla konuştu ve bütün sırayı bu başta net olarak söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin önünde bazı isimlerle selamlaşıyor. Gerçekten de bu zamana kadar gördüğüm en iyi selamlaşmalardan biri. Kimseyi orada selamlaşmak, orada herkese selam verdi. Hepsi orada bir şimdi de Türkiye'nin kapısına doğru ilerliyor. Evet. Yani oldukça keyifli gördüğümüz tek de herhalde onların fazlasını alıyoruz vatandaşlara. Onu da söyleyelim ki şimdi Türkiye'ye doğru yürüyüşüne devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı.
6: إذن نتابع معكم مشاهدينا وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت التركي في نيويورك ويستبق الدخول إلى البيت التركي بلقاء عدد من أعضاء الجالية التركية من المقيمين في الولايات المتحدة الذين قدموا للترحيب بوصول الرئيس. يرافق الرئيس كما نشاهد في هذه الصورة وزير الخارجية هاكان فيدان وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى. وينتظر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عددا من اللقاءات على هامش وصوله إلى مدينة نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة. ننتقل الآن إلى نيويورك ومراسل تيرتي عربي من هناك معاذ الهراس. أهلا بك معاذ. معاذ ضعنا في صورة ما يحدث الآن ووصول الرئيس التركي إلى البيت التركي في نيويورك.
7: مرحبا بك محمد عمر. نعم بالفعل كما شاهدنا قبل قليل فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل بالفعل إلى مدينة نيويورك من أجل المشاركة في أعمال الدورة 81 للأمم المتحدة والتي سيشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا الحضور الذي كان للرئيس التركي كان في استقباله عدد من المواطنين ومن الجاليات التركية وكذلك الجالية الإسلامية للتعبير عن مشاعر التحية ومشاعر الود للرئيس التركي وكذلك لالتقاط بعض الصور التذكارية وكذلك من أجل تحية الرئيس التركي الذي أتى إلى مدينة نيويورك كما قلنا من أجل المشاركة في أعمال الدورة 81 للأمم المتحدة. المحطة الأبرز ستكون يوم الثلاثاء المقبل يوم 22 من سبتمبر حيث سيكون الرئيس التركي على موعد مع إلقاء خطابه 16 في تاريخه سواء كرئيس للوزراء للجمهورية التركية أو كذلك كرئيسا للجمهورية التركية والذي سيتحدث فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عن عدد من الملفات وعدد من الأعمال أو عدد من القضايا المتنوعة التي ستكون على رأسها القضية الفلسطينية. محمد عمر
6: شكرا لك معاذ وسنعود لك مرة أخرى لتغطية وقائع ما يحدث الآن في نيويورك من وصول الرئيس التركي إلى البيت التركي. أما الآن فإلى نشرة الأخبار على رأس الساعة وإلى أبرز عناوينها.

الصالح وتضارب الغايات. تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيد أو تمييز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي بإطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، وجيش الاحتلال يقول إنه اعتقل منفذ العملية. أهلا بكم إلى التفاصيل. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين من مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. في المقابل، حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعماً لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفاً في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معاً واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلاً عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحاً رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن، زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج.

0: محمد الغول، تيريتي عربي.
1: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن مع إعلان قوات الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
2: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف، فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب، وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها اعتقلت منفذة عملية إطلاق النار قرب رام الله، مضيفة أن المنفذة هو الأسير المحرر قدري محمد سمارة، وهو عنصر في حركة حماس. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية قتل إسرائيلي بعملية إطلاق النار بعدما أطلق المنفذ النار من سيارته باتجاه مستوطنين في منطقة فيتسوف شمال غربي رام الله قبل أن ينسحب من المكان. وفي عملية منفصلة قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غانيم شرق جنين. يتزامن ذلك مع تجديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء إطلاق نار تعرضا له في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل في بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهراية وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في جريمة إطلاق نار بالمدينة ووصفت حالته بالمتوسطة. نقلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة طفلين مصابين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في منطقة دوار أبو حميد في خان يونس إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة 3 شهداء جددا و21 مصابا، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان نحو 74,000 شهيد ونحو 175,000 مصاب. أعلن جهاز

0: جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي أو جزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. أعلنت مؤسسات مجتمع مدني عاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
1: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
2: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
1: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
3: طبعا احنا في نقص شديد في السولار البنزين واللي هي تشغيل المولدات الكهربائيه، فهذا بيؤدي الى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الاقسام. وفي عنا اقسام طبعا حساسه اللي هي اقسام الحضانه لحديثي الولاده، اقسام الولاده، العمليات بانواعها.
1: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
4: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيوت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
1: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
0: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت حماس في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته واستفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات في أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء سور بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء

0: اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوطر الشرقية في قضاء بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدلزون والمنصور بقضاء سور. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. في المقابل قالت السلطات الأوكرانية إن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.
1: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفات نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن حزب روسيا المتحدة الحاكم يتجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على أكثر من 57% من الأصوات. واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين عملية التصويت اختبارا لمستوى الدعم للحرب على أوكرانيا، في حين يرى منتقدون أن النظام السياسي في البلاد لا يقبل المعارضة. وتعتبر جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان المنتهية ولايته موالية للكرملين، كما أنها تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا. واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع في شمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق في غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
2: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
3: حالفي الكزم على أساس إنهم يحرروا بلدنا شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
2: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتاد

0: واستولد على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
1: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
2: الله أكبر الله أكبر.
0: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
3: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
4: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة من طراز F-95 في ولاية شمال كردفان. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته أسقطت المسيرة في شمال كردفان من دون تقديم تفاصيل بشأن موقع إسقاطها أو الأهداف التي كانت تستهدفها. وتشير المعلومات الواردة إلى استخدام قوات الدعم السريع هذا النوع من الطائرات المسيرة في عمليات عسكرية خلال المواجهات مع الجيش. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 سبتمبر، وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين. كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع باريس رفضا لقانون يوسع صلاحيات الشرطة الفرنسية في استخدام السلاح في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بعنصرية الأجهزة الأمنية واستهداف ذوي الأصول المهاجرة، ما أعاد إلى الواجهة ملفات ضحايا الشرطة وأشعل غضبا واسعا ضد ما يعتبره حقوقيون قانون ترخيص القتل والإفلات من العقاب.
5: عنف وعنصرية الشرطة جدل قديم جديد يعود إلى الشوارع الفرنسية ويفجر موجة غضب وانتقادات لاذعة للحكومة في مسيرة وطنية حاشدة رفضا لقانون يمنح الشرطة شرعية مسبقة في إطلاق النار ويصفه المنتقدون بترخيص القتل. عشرات آلاف المشاركين من عائلات ضحايا العنف الشرطي وجمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب يرفضون النص الذي يغذي بحسبهم تنامي العنصرية داخل الأجهزة الأمنية، ويستحضرون أسماء أدمة ونائل وزياد وبونا وآخرين ضحايا عنف الشرطة ضد الأجانب.
6: عالجت آلاف القضايا في المحاكم، وهناك عنصرية تكرس أن العرب والسود والأشخاص من الأقليات ليسوا مواطنين كاملين، وبذلك يصبح الاعتداء عليهم وضربهم وحتى إطلاق النار عليهم أمرا يمكن تبريره، وينتهي الأمر إلى اعتبار أنهم يستحقون ما تعرضوا له. لهذا نطلق اليوم إنذارا حقيقيا.
5: هذه المسيرة جزء من تحرك وطني شمل أكثر من 100 مدينة ومدعوم بعريضة تجاوزت 730 ألف توقيع رفضاً لتوسيع صلاحيات استخدام الشرطة للسلاح. ويؤكد المتظاهرون أن هذا القانون لا يحمي الأمن بل يعمق الشرخ بين الشرطة والمجتمع، خاصة في أوساط المهاجرين.
7: هناك عنصرية ممنهجة داخل الشرطة والدولة ترفض الاعتراف بذلك، ومن خلال هذا الإصلاح سيستمر الأمر ويتم إنكار ما يحدث فعليا. فاليوم معظم الأشخاص الذين قتلوا خلال عمليات تفتيش مرورية هم من ذوي الأصول المغربية أو من أصحاب البشرة السوداء أو أشخاص يعيشون في الأحياء الشعبية.
5: وبينما تتصاعد الهتافات في باريس، تحمل عائلات الضحايا قضاياها إلى الشارع في احتجاج يتجاوز حادثة بعينها ليضع علاقة الشرطة بالأحياء الشعبية تحت المجهر.
8: يتجاوز المشهد هنا حجم الحشود، فكل صورة واسم يهتف به يحمل اتهام

0: الشرطة الفرنسية بالتمييز والعنف، ومن هنا ينقل المتظاهرون قضايا الضحايا من أروقة المحاكم إلى الشارع في مواجهة قانون يخشون أن يوسع هامش استخدام السلاح دون مساءلة. نجية بدر، تيريتي عربي، باريس.
1: تجذب قلعة زيل التاريخية في مدينة ريزا السياح من كل أصقاع العالم لما تتميز به من موقع جغرافي استثنائي وسط الطبيعة وعلى قمة الجبال، وتعد القلعة نقطة جذب رئيسة في شمال تركيا وعلى البحر الأسود.
2: وسط جبال كاتشكار الشاهقة في ولاية ريزا وفوق صخرة ترتفع نحو 750 مترا من سطح البحر، تقف قلعة زيل شامخة وكأنها خرجت للتو من الروايات الخيالية. يقدر علماء التاريخ أن هذه التحفة المعمارية شيدت في القرن الرابع عشر لأغراض عسكرية بينها حماية طرق القوافل، وقد كانت تضم مبنى للحرس وكنيسة صغيرة وبرجا رئيسيا.
3: لقد بنيت القلعة لإحكام السيطرة على وادي فيرتنا. كانت هناك بنية خشبية سابقة في هذا الموقع تعود للقرنين الثالث والرابع، ثم استكمل بناؤها كقلعة حجرية خلال العصر العثماني، وتوجد داخلها مدافع يدوية وأدوات متنوعة كان الجنود يستخدمونها.
2: تبنى القلاع عادة في وسط المدن، ولكنها هنا وسط الطبيعة البكر بمفردها، ما يمنح السياح تجربة مذهلة وفريدة.
4: القلعة ما شاء الله تبارك الله مرة رهيبة وجميلة، والأجواء جدا خلابة هنا والله.
2: عام 2013 قفزت شعبية القلعة عالميا ومحليا بعد احتضانها الحفلة الموسيقية لعازف البيانو تولويهان أوغورلو لتصبح على رأس قائمة الأماكن السياحية في المدينة. بفضل موقعها الاستثنائي أصبحت القلعة نقطة جذب للسياح ومحبي الطبيعة، إذ يجد الزائر هنا التاريخ في مواجهة مباشرة مع الجبال والأنهار والغابات.
5: موقع زيل كاليا الاستراتيجي مكنها من مراقبة الممرات وحركة القوافل، فكانت أكثر من مجرد حصن، إذ ارتبطت بتأمين طرق التجارة والقوافل التي كانت تصل منطقة البحر الأسود بوسط الأناضول. إيمان العربي، تيريتي عربي، قلعة زيل كاليا، ريزا.
1: ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. الجيش اليمني يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز، والأمم المتحدة تطالب بدعم دولي للنازحين بسبب التصعيد. مقتل إسرائيلي بإطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية، وجيش الاحتلال يقول أنه اعتقل منفذ العملية. ختام النشرة في أمان الله.
6: خلف كل رقم قصة،
7: وخلف كل قرار تأثير.
6: أسواق تتحرك،
7: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
6: من الأسواق إلى الطاقة،
7: ومن المال إلى التكنولوجيا،
6: ومن القرار الاقتصادي
7: إلى تفاصيل حياتنا.
6: نقرأ ما يحدث،
7: ونفهم لماذا يحدث،
6: ونكشف إلى أين يتجه،
7: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
6: إنه واقعنا
7: ومستقبلنا.
6: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
8: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
9: אנחנו במלחמה.
10: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic.

جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بهاتريك رافينيا في مرمى إشبيليا، برشلونة يكتب انتصاره السابع في الدوري الإسباني. تألق محمد صلاح وإحرازه الهاتريك أمام غلاتاسراي يشعل منصات التواصل الاجتماعي. أرقام قياسية جديدة للنجم المصري محمد صلاح بعد هاتريك في مرمى غلاتاسراي، قاد به ترابزون سبور لفوز كبير. فهل تكون هذه الانطلاقة بداية عودة ترابزون لمنافسة كبار اسطنبول؟ وهل نجح توماس رايس في إعادة الثقة للاعبيه؟

واصل برشلونة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني بفوزه على إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل البرازيلي رافينيا ثلاثة أهداف، ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إشبيليا عند 13 نقطة في المركز الخامس. حقق ترابزونسبور فوزا كبيرا على غلاتاسراي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وقاد صلاح فريقه لتحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدرب الجديد توماس رايس، فيما تلقى غلاتاسراي خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم. تلقى أرسنال خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة، وأنهت الهزيمة البداية المثالية لأرسنال في حملة الدفاع عن لقبه، كما أنهت سلسلة عدم الخسارة للفريق في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي. انفرد بروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني بعدما حقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه على مضيفه شتوتغارت بهدف دون رد سجله ماكسيميليان باير، ورفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين على حامل لقب باير ميونخ. أوقف أينتراخت فرانكفورت الانطلاقة المثالية لفرايبورغ في الدوري الألماني بعدما فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل فرانكفورت المركز التاسع برصيد 5 نقاط. فرط سبورتينغ لشبونة في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أروكا ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، ورفع لشبونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما جاء أروكا خامسا برصيد 11 نقطة. تعثر أياكس على أرضه واكتفى

بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام إكسكليوسر ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم. ورغم تفوق أياكس بتسديد 33 كرة مقابل 40 للضيوف، عجز عن خطف هدف الفوز ليبقى رابعاً، فيما ارتقى إكسكليوسر إلى المركز السادس. حقق هوريكان فوزا ثمينا على ريفر بليت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع هوريكان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بعدما حسم لوكاس بلوندل المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 80. احتفالات لافتة لجماهير ترابزونسبور بالنجم المصري محمد صلاح عقب تألقه وتسجيله الهاتريك في شباك غلطة سراي، حيث ردد المشجعون صغارا وكبارا هتافات الله الله الله محمد صلاح احتفالا بأدائه الحاسم.

0: هاتريك النجم المصري محمد صلاح في مرمى غلطة سراي يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب نادي طرابزونسبور بالعربي الذي أشاد بتألق محمد صلاح وكتب: محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ طرابزونسبور يسجل الهاتريك أمام غلطة سراي على أرضه في الدوري التركي. أما محمد فتحدث عن فرحة جماهير طرابزونسبور بمحمد صلاح وكتب: جماهير طرابزونسبور سعيدة بمحمد صلاح ومحظوظة بهذا اللاعب رغم نواقص الفريق، لكن يظهر محمد صلاح ويسجل أمام أكبر أندية الدوري غلطة سراي. ومن جانبها نشرت صفحة المحترفين المصريين مشاهد من احتفال جماهير طرابزونسبور وعلقت: أفضل ما تشاهد اليوم، الصغار قبل الكبار في طرابزون يغنون الله الله الله محمد صلاح بعد مباراة غلطة سراي. من جهته نقل محمد عواد الانتقادات التي طالت مدرب غلطة سراي أوكان بوروك وكتب: محمد صلاح الذي كان ملك الليلة في تركيا قد يكون سببا في إقالة مدرب غلطة سراي أوكان بوروك، المدرب الصامت مع بطل الدوري منذ 2022 يتم انتقاده بشدة بعد السقوط الكبير مع طرابزون، وهناك من يطالب بتغييره ويتم وصفه بأنه بات مدربا يعتمد على الجودة ولا يملك أي خطة مسبقة ولا أي استعداد حقيقي للخصوم. وأخيرا نقل الصحفي الرياضي محمد الجزار تصريحا طريفا للاعب التركي السابق إرمان توروغلو، حيث كتب: اللاعب التركي السابق إرمان توروغلو محمد صلاح من كثرة السجدات التي قام بها خلال احتفالاته بأهدافه انتهى به الأمر إلى أداء صلاة العشاء. محمد صلاح يفرض نفسه بقوة في الدوري التركي بعدما قاد طرابزونسبور إلى إسقاط غلطة سراي برباعية نظيفة في ليلة تألق فيها النجم المصري بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف آخر.
1: ليلة استثنائية لمحمد صلاح في الدوري التركي. النجم المصري قاد طرابزونسبور إلى فوز كبير على غلطة سراي برباعية نظيفة في واحدة من أبرز مباريات الفريق هذا الموسم. صلاح كان نجم المواجهة بلا منازع، سجل 3 أهداف وصنع هدفا آخر ليصل إلى 7 أهداف في الدوري التركي وينفرد بصدارة الهدافين. وبهذا الأداء يواصل النجم المصري تأكيد تأثيره الكبير مع طرابزون بعد بداية أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى قدرته على التأقلم مع تجربته الجديدة في الدوري التركي. الفوز جاء أيضا في توقيت مهم لطرابزونسبور الذي يخوض مرحلة جديدة مع المدرب الألماني توماس رايس

0: ويبحث معه عن الاستقرار والمنافسة على مراكز المقدمة. ترابزونسبور رفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد جالاتاساراي عند 13 نقطة بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم. صلاح يواصل كتابة فصول جديدة في تجربته التركية، فيما يأمل ترابزونسبور أن يكون هذا الانتصار نقطة انطلاق حقيقية نحو المنافسة، بينما سيكون على جالاتاساراي التعافي سريعا من الهزيمة للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري. خالد كاتبي، تيريتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من القاهرة المحلل والناقد الرياضي أحمد مختار. أهلا بك كابتن أحمد. إذن محمد صلاح يقود ترابزونسبور لفوز كبير على متصدر الدوري التركي غلطة سراي برباعية نظيفة، هاتريك لصلاح وأسيست أيضا. كيف تقيم أداء محمد صلاح في هذه المواجهة؟
2: بسم الله. طبعا يعني اداء محمد صلاح في مباراه او في قمه ترابزونسبور وجالات سراي يمكن وصفه بالاستثنائي. يعني محمد صلاح اعتقد حصل على تقييم 10 من 10، لعيب عمل كل شيء في المباراه. جالات سراي هو يعني البطل المسيطر على الدوري التركي منذ سنوات، لم يتعرض لهذه الهزيمه الثقيله الا هذا الموسم على يد ترابزون بقياده محمد صلاح. اداء كبير جدا للنجم المصري. تخيل لما بتلاعب حامل اللقب على ارضك مع فريق ترابزون وتكسبه ب4 اهداف ويكون ليك انت نصيب الاسد، هاتريك واسيست، ده يعني هو مساهم بنسبه 100% من الـ4 اهداف. صلاح بيؤكد انه لا يزال لديه الكثير، لعيب من اعلى مستوى بعد تألقه الكبير واللافت مع ليفربول في الدوري الانجليزي على مدار السنوات الماضيه وتألقه في كأس العالم مع منتخب مصر في مونديال 2026. اعتقد بان صلاح لسه عنده كتير، يعني ناس كتير اتكلمت وصفت محمد صلاح بالمنتهي، اللعيب اللي هو خلاص رايح يعتزل مع ترابزونسبور ولم يعد لديه الكثير. لكن صلاح مؤخرا وبالتأكيد امام جالات سراي بيؤكد انه لا، لسه عنده كتير. اعتقد بان صلاح يعتبر قدم اوراق اعتماده كنجم كبير جدا من في الدوري التركي هذا الموسم. لغة الارقام لا تكذب ولا تتجمل. تخيل فريق ترابزون هذا الموسم مسجل 13 هدف في الدوري التركي، محمد صلاح له يعني مساهمة ب9 اهداف، ما بين 7 اهداف تسجيل و2 اسيست، يعني هو تقريبا مساهم بنسبة 69% من اهداف ترابزونسبور في الدوري التركي هذا الموسم، وده رقم كبير جدا بيؤكد ان صلاح بس مش هو نجم الفريق، لا ده هو جزء كبير من نجاح الفريق، قائد الفريق. واعتقد بان من حق جماهير ترابزونسبور حاليا تحلم اللي هي تنافس على لقب الدوري، لانها عندها هداف كبير جدا زي صلاح، ومباراة ترابزون وجالاتاساراي اكدت كده بنسبة 100%.
1: نعم احمد، يعني هل كان تألق محمد صلاح في المواجهة امام جالاتاساراي هو الحاسم العامل الحاسم الوحيد في الفوز، أم كانت هناك عوامل أخرى؟
2: لا بالتأكيد، حتى يعني لا نبخس حق مدرب ترابزونسبور الجديد الألماني توماس رايس، هذا الرجل الذي كانت له تجارب سابقة مع بوخوم ومع شالكي في ألمانيا، أيضا درب فريق سامسونسبور في الدوري التركي. أعتقد بأن هذا المدرب أخلق يعني خلق يعني يعني طفرة كبيرة في الأداء بالنسبة لترابزون مقارنة بالمدرب السابق اللي هو فاتح تقي، اللي هي النتائج معاه ما كانتش الأفضل سواء في الدوري أو حتى في تصفيات الدوري الأوروبي اللي فريق ترابزون فشل فيها في الوصول إلى الدور الرئيسي. اعتقد تغيير المدرب كان عامل كبير جدا برضو مهم في عودة الاداء المميز لفريق مثل ترابزونسبور. بالامس صلاح سجل هاتريك وفريق ترابزون كسب 4-0، لكن لو احنا اتفرجنا على المباراة وشوفنا حتى الاهداف هنجد ان فيه عمل كبير وتكتيكي كبير جدا من توماس رايز، الراجل اللي هو استغل هفوات جالاتا سراي، تفوق بشكل تكتيكي واضح على بروك مدرب جالاتا سراي. يعني فريق زي جالاتا سراي فريق عنده نجوم كتير لكن عنده مشاكل واضحة في الدفاع، في مساحات كبيرة بالخلف. كانت خطة توماس رايس خطة واضحة وصريحة، اللعب على التحولات السريعة، اللعب المباشر العمودي الصريح. لك أن تتخيل أن الهدف الأول والرابع جه تقريبا بعد لمستين من نص ملعب ترابزون لمرمى جالاتا سراي، تمريرة طولية مباشرة ياخدها محمد صلاح، انفراد صريح. في جودة كبيرة من صلاح، في جودة كبيرة جدا من لعيبة وسط وأجنحة ترابزون، سواء سافيولو سواء موسى اللي هو صانع اللعب، ولكن ايضا هناك عمل كبير من المدرب، المدرب اللي هو عمل طفرة في الفريق، المدرب اللي هو قدر يبني طريقة اللعب على محمد صلاح، وده خلى فريق ترابزون يتفوق على جالاتا سراي. خلينا برضو نقول ان فريق جالاتا سراي لديه نجوم كتير، يعني اوسيمين كان غايب، لكن برضو لافائيل لياو ثاني.

0: عندهم لعيبه كويسه جدا، مش مبرر ابدا للخساره بناديك 4-0. وبالتالي هذا العمل زي ما هو يحسب لمحمد صلاح وزملائه، يحسب للمدرب الالماني الرائع توماس رايز، اللي هو احدث تغير كبير جدا في طريقه لعب طرابزون وفي قوته الهجوميه.
1: سنتحدث عن المدرب توماس رايس ايضا بعد قليل. صلاح برأيك كيف غير من شكل ترابزون سبور الهجومية خلال الجولات الستة الماضية في الدوري التركي؟
0: يعني فريق زي ترابزون هو فريق لديه قوة كبيرة في التحولات واللعب العمودي المباشر. فريق ترابزون أيضا يعني مش بس تعاقده مع صلاح قوى الفريق، ولكن أيضا البرازيلي فابينيو اللاعب اللي هو عنده خبرة كبيرة جدا، لعيب الوسط اللي هو تألق في موناكو وتألق في ليفربول وتألق في الدوري السعودي مع فريق الاتحاد. هذا اللاعب أيضا أعطى الفريق قوة كبيرة جدا في ضبط عملية التحولات والمرتدات، حماية الدفاع. الفريق هجوميا صحيح إن صلاح هو يعتبر رأس حرب المشروع، لكن برضو عنده لعيبة كويسة جدا، المهاجم اللي هو جو، المهاجم اللي هو قوي جدا سريع مميز، اللعيب الجناح الأيسر سافيولو، اللعيب اللي هو سجل الهدف الثاني أمام جلط سراي، صانع الألعاب موسى. كل اللعيبة دول بيقدروا اللي هم يخدموا على طريقة اللعب من حيث اللعب السريع. وفريق طرابزون سبور إذا وصفناه بكلمتين هنقول اللي هو فريق يلعب بالطريقة العمودية المباشرة، اللي هو تمريرة 2-3 هدف مباشر. الحاجة التانية برضو اللي فيها يعني شغل كبير سواء من صلاح أو من زملائه، إن الفريق عنده عملية الضغط تحسنت جدا جدا. لو احنا بالأمس أمام جلط سراي الهدف الثالث كنا هنلاقي سانشيز مدافع جلط سراي غلط باللي هو تشتيت الكرة، لكن في المقابل الفريق طبق الطاق اللي هو الضغط العكسي بشكل ممتاز. وأيضا هنا محمد صلاح أصبح هو يعني زي ما نقول حبة القرص بالنسبة لهذه التشكيلة، اصنع ومرر وسدد، وفي النهاية ستجد مهاجم يعرف كيف يحسم الأمور أمام المرمى. جلطة سراي أضاع فرص محققة، في المقابل الكرة اللي بتيجي لمحمد صلاح يا إما فرصة مؤكدة يا إما هدف، وهنا عامل الحسم هو الفارق. الفريق لديه مجموعة من اللعيبة المميزة في خط الوسط والهجوم، لكن صلاح لديه الحسم، الخبرة. هذا ما فعله من قبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حين حسم لهم لقب الدوري، مش عايز أقول بمفرده، لكن بنسبة كبيرة جدا كانت بسبب اللي هو موسم 24-25. والدليل عندما غاب محمد صلاح أو انخفض مستواه في الموسم التالي، فريق ليفربول بقيادة أرن سلوت انكشف حتى رحيل الهولندي. هذا ما يقدمه اللاعب المصري، الخبرة والأهداف. وفي بطولة مثل الدوري التركي أظن هذه الأرقام ستفرق كثيرا، خاصة إن احنا لسه بنتكلم بدري على سباق اللقب، فارق 3 نقط فقط بين طرابزون وجلط سراي. حتى إذا بشكتاش كسب النهاردة هيبقى الفارق فقط 5 نقاط. هذه الأرقام تؤكد إن كل الأماني ممكنة، ولسه في كلام كتير جدا ممكن نتكلم عليه عن الدوري التركي وطرابزون خلال الفترة القادمة.
1: نعم أحمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز الأرقام التي حققها النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وجلطة سراي.

عودة لك ضيفي الكريم أحمد. يعني ترابزون سبور تعثر في بعض الجولات في بداية الموسم رفقة المدرب فاتح تكة ومن ثم مساعده أيضا، وبالتالي استقطب المدرب الألماني توماس رايس. برأيك كيف يعني نجح توماس رايس في تحقيق البداية المثالية في مواجهة

0: مواجهته الأولى وأمام جالاتا سراي رفقة ترابزونسبور.
1: طبعا فعلا يعني المدرب السابق فاتح طاقي اللي هو برضه يعني يجب ان نشيد به على ما قدمه في الموسم الماضي مع الفريق، لكن دايما البدايات تبقى صعبه خاصه اذا كانت الطموحات عاليه جدا. قدوم محمد صلاح خلى جمهور طرابزون وخلى حتى الجمهور العالمي بيقول ان طرابزون هيكون منافس قوي جدا مش بس على لقب الدوري ولكن على حتى الدوري الاوروبي، لكن البدايات كانت كارثيه، الخروج من التصفيات الدور الرئيسي في الدوري الاوروبي، اكثر من خساره ونتائج سيئه في بطوله الدوري المحلي، اضاعه اكثر من نقطه. اعتقد حتى المدرب نفسه كان يريد الاستقاله منذ بدايه الموسم، ولكن الاداره عطلت هذه الخطوه ثم اتخذت قرار الرحيل، واعتقد هو كان قرارا مثاليا، لان في النهايه حتى لو كان المدرب كويس عندما تسوء النتائج فيجب التضحيه باحد اما اللاعبين واما المدرب، وبالتاكيد المدرب هو الحلقه الاضعف والاسهل. لو اتكلمنا على المدرب الالماني توماس رايز، اعتقد بانه اختيار مثالي. الكره الالمانيه او مدرسه التدريب الالماني هي من انجح المدارس في العالم، يعني ده لو اتكلمنا عن المدربين العظماء في الكره خلال السنوات الاخيره اكيد هنقول يورجن كلوب على ما قدمه مع ليفربول والان هو مدرب منتخب المانيا، هانز فليك يقدم الروائع مع برشلونه حاليا وقبل ذلك مع بايرن ميونخ، وعديد من الاسماء الناجحه. وبالتالي توماس رايز اختيار مثالي، الراجل كان ليه تجارب سابقه في الكره الالمانيه مع بوخوم ومع شالكي. الكرة الألمانية دايما بتتميز بالضغط العكسي أو بتتميز كمان باللعب العمودي المباشر، وهذه الأمور تعتبر يعني من أساسيات الكرة الحديثة والتكتيك الحالي في العالم مش بس في ألمانيا أو في تركيا. أيضا الراجل كان ليه تجربة سابقة في الملاعب التركية مع فريق سامسونسبور، وبالتالي هو لديه الأمرين، أول حاجة لديه خلفية رياضية قوية ولديه تكتيك مميز قائم على التحولات السريعة والضغط العكسي، الحاجة الثانية هو يعرف الكرة التركية جيدا من سابق تجربته، وبالتالي أنا شوف اختياره كان اختيار موفق جدا من إدارة النادي على مستوى النتائج. حتى الآن أعتقد مباراة الأمس أمام جلطة سراي مش بس هتبقى نقطة انطلاق لمحمد صلاح ولكن أيضا نقطة انطلاق لتوماس رايز ومشروع ترابزون سبور الجديد. أنا زي ما قلت إن هذا الرجل لديه الفرصة الكبيرة اللي هو ينافس على لقب الدوري هذا الموسم، أولا لديه الأسماء، الحاجة التانية المهمة إن مفيش ناس كتير بتاخد بالها منها إن منافسينه على اللقب سواء جلطة سراي بشكتاش أو حتى فينرباتشا بعد ذلك، كل هذه الفرق تلعب في أوروبا سواء في دوري أبطال أو الدوري الأوروبي عكس ترابزون سبور اللي هو مركز فقط في بطولة الدوري، هذا سيجنبه الإرهاق والتشتيت النفسي والبدني. أعتقد كان اختيار مثالي، وأتصور بأن هذا المدرب قد ينجح على المدى الطويل مع فريق ترابزونسبور هذا الموسم.
0: نعم أحمد، بالعودة إلى محمد صلاح مرة ثانية، يعني لماذا تحول محمد صلاح إلى ظاهرة يعني شعبية وجماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها أيضا؟
1: يعني محمد صلاح ميزته اللي هو فعلا لعيب ظاهرة، يعني زيه زي ميسي وكريستيانو وزي هؤلاء النجوم. طبعا انا ما بتكلمش فنيا ولكن بتكلم على الاقل من الناحيه الجماهيريه من ناحيه التاثير. فريق زي ليفربول هو فريق كان قبل كده كان فريق عريق لكن كان غائب عن البطولات منذ سنوات طويله. بقدوم محمد صلاح ليفربول كسب بطوله الدوري الانجليزي مرتين، كسب دوري الابطال، اصبح ليه شعبيه كبيره جدا في مصر والوطن العربي. ايضا فريق ترابزونسبور اعتقد بعد قدوم محمد صلاح اصبح ليه شعبيه كبيره في المناطق العربيه في مصر. بالأمس على سبيل المثال كل المقاهي في الشوارع المصرية تشاهد مباراة ترابزونسبور ومباراة جلطة سراي وكأنها مباراة الأهلي والزمالك، وده بسبب التأثير الكبير جدا للنجم محمد صلاح. محمد صلاح لعيب ليه شعبية كبيرة في الوطن العربي لأن حالة النجاح بتاعته كانت حالة تعتبر مثالية، لاعب قادم من مصر، لاعب قادم من الشرق الأوسط والمنطقة العربية، قدر ينجح في دوريات صعبة زي الدوري الإنجليزي، قدر ينجح في الدوري الإيطالي، والآن يكرر تجربته النجاحة في الدوري التركي. كل هذه الأمور بتجعل محمد صلاح ظاهرة شعبية مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي والشرق الأوسط بالكامل، ونتمنى زي ما نجح في ليفربول وعمل نتائج كبيرة معهم ينجح كمان في الدوري التركي، لأن حتى صلاح قادر يزود شعبية الدوري التركي مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية في الكامل، وده أعتقد مؤشر إيجابي خاصة في ظل تواجد فرق جيدة جدا في تركيا حاليا زي ترابزون، زي بشكتاش، زي جلطة سراي، وزي طبعا فينرباتشا، الفرق اللي احنا عارفينها من زمان. ولكن بقدوم محمد صلاح أعتقد احنا هنا في الشارع المصري والشارع العربي سنتابعهم أكثر وأكثر، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك بالتأكيد محمد صلاح.
0: يعني شاهدنا منذ أمس يعني تأثير صلاح أيضا على الجانب السياحي أيضا في مدينة ترابزون، يعني الكثير من المشجعين يذهبون إلى المناطق التي ذهب إليها صلاح وأخذ صورا من

0: هناك أيضا.
1: هو دي حالة فعلا، حالة يعني أزيدك من الشعر بيت، حتى هنا في القاهرة وفي مصر هناك رحلات سياحية تنظم من القاهرة إلى طرابزون من أجل محمد صلاح، وده فعلا زي ما كنا بنقول اللي هو فيه سر خاص بين هذا اللاعب وبين الجماهير، زيه زي النجوم الكبار والأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو وغيرهم. هؤلاء اللاعبين لديهم شعبية مثل شعبية الأندية بل أكثر. يعني حاليا إحنا في الكرة الحديثة وعبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أعتقد بأن شعبية اللاعبين بقت كبيرة ولها يعني ثقل كبير جدا، ربما اكتر من الانديه نفسها. انديه زي برشلونه وريال مدريد شعبيتها زادت في السنوات الاخيره بسبب انهم لعب ليهم نجوم كبار زي ميسي ورونالدو، وبالتالي صلاح ايضا لديه هذه الظاهره اللي هو شعبيته تعادل شعبيه فرق كبيره جدا، وده بسبب تاريخه ونجوميته ونضجه وشخصيته. واعتقد بان هذه الامور احنا شفناها من قبل عندما كان يلعب مع روما الايطالي، وعندما كان يلعب مع ليفربول الانجليزي، واعتقد عندما يلعب في تركيا مع طرابزون اللي هو برضو دوله قريبه مننا من حيث الثقافه والتقاليد وغيرها. أعتقد هذه الظاهرة ستستمر أكثر وأكثر مقارنة بتجاربه السابقة.
0: نعم أحمد، يعني بعد 7 أهداف في 6 مباريات وأسيستين لصلاح خلال البداية، هل أصبح صلاح أهم عنصر في مشروع ترابزونسبور للمواسم القادمة؟
1: أعتقد يعني محمد صلاح يعني جماهيريا وتجاريا هو أهم عنصر في مشروع طرابزون، لكن داخل الملعب كان فيه هناك شكوك كبيره قبل بدايه الموسم. ناس كتير كانت بتتكلم ان صلاح كبر في السن، صلاح لياقته قلت، صلاح ما لقاش انديه نادي اخر يلعب فيه، ولكن كل هذه الامور محمد صلاح رد عليها في الملعب هذا الموسم، وخاصه في المباريات الاخيره. صلاح في البدايه لم يكن يعني جاهز بدنيا بنسبه 100%، وده كان امر طبيعي جدا ان صلاح انهى الموسم الماضي مع الليفر باصابه. صلاح في كاس العالم شارك في ماتشات كتيره مع منتخب مصر، صلاح ما حضرش فضل الاعداد مع فريق طرابزون. كل هذه الامور كانت بتاجل اللي هو صلاح هيظهر بالشكل المثالي في البدايه، ولكن مع الوقت صلاح ومع استعاده لياقته البدنيه اظن بانه هو اللاعب الاول في طرابزون، واعتقد سيكون اللاعب الاول في الدوري التركي بالارقام هذا الموسم ايضا، ولا ننتظر المباريات حتى يثبت ذلك.
0: نعم، كنت معنا من القاهره المحلل والناقد الرياضي احمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. أهلا بكم إلى هذه النشرة من TRT عربي، معكم مايا ريدان. وزيرة الخارجية الفلسطينية لTRT عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة، وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وإجلاء المدنيين.

0: لوح رئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استهداف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. في المقابل، حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعماً لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفاً في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معاً واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلا عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحا رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن، زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن، مع إعلان قوة الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان

0: ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف. فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز، والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب. وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية دكتورة فارسين شاهين أن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جدا للشعب الفلسطيني. وأضافت في لقاء خاص مع TRT عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييراً إيجابياً منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
2: المأمول اليوم أنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هذا هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
1: قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله، مضيفة أن المنفذ هو الأسير المحرر قدري محمد سمارة، وهو عنصر في حركة حماس. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية قتل إسرائيلي بعملية إطلاق النار بعدما أطلق المنفذ النار من سيارة باتجاه مستوطنين في منطقة نيفيت سوف شمال غرب رام الله قبل أن ينسحب من المكان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال منفذ العملية وفرض طوق على بلدات في محيط رام الله. وفي عملية منفصلة قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا واعتقل آخرا بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غنيم شرق جنين. ويتزامن ذلك مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل

0: فلسطيني. وقالت الشرطة أن شابا نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في إطلاق نار بالمدينة ووصفت حالته بالمتوسطة. نقلت طواقم دفاع المدني الفلسطيني في غزة طفلين مصابين جراء إطلاق قوة الاحتلال النار في منطقة دوار أبو حميد بخان يونس إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة 3 شهداء جدد و21 مصابا، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان نحو 74,000 شهيد ونحو 175,000 مصاب. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. أعلنت مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
1: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
2: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
1: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
3: طبعاً إحنا في نقص شديد في السولار البنزين واللي هي تشغيل المولدات الكهربائية، فهذا بيؤدي إلى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الأقسام. وفي عنا أقسام طبعاً حساسة اللي هي أقسام الحضانة لحديثي الولادة، أقسام الولادة، العمليات بأنواعها.
1: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
4: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيوت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
1: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تي آر تي عربي.

0: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت الحركة أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير الواقع والهوية من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. استنكرت بلدية موسكو الهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية لحقها الدمار جراء الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. ودون أن تحدد المصادر الصحفية هوية المصدر وزمان صدور هذه الطلبات أو مكانها. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. بالمقابل قالت السلطات الأوكرانية إن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.
1: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفات نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكدا وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفنا في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضا إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشددا على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: بالمقابل تمكنت القوات الروسية من السيطرة على شريط حدودي بعمق يراوح بين كيلومترين وأربعة

0: كيلومترات في منطقة سومي شرق أوكرانيا. وأفاد المتحدث باسم عمليات القوات المشتركة الأوكرانية فيكتور تريغوبوف بأن القوة الروسية حاولت مرارا توسيع الشريط لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم إضافي ملحوظ بسبب التصدي الدفاعي. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار على بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات متتالية في مستودع للذخيرة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال الدفاع المدني بالمحافظة إن استمرار الانفجارات بالمنطقة يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ للمكان. هذا ودعت محافظة حلب جميع السكان لعدم الخروج من المنازل وعدم التوجه إلى موقع الانفجارات، مؤكدة أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد والجهات المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ. أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء سور بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوطر الشرقية في قضائي بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدل زون والمنصورة بقضاء سور. وصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
1: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
2: حالفي الكزم على اساس انهم يحرروا بلد ده شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب الى غربنا الحبيب.
1: هذه العمليات بحسب مراقبينا ستفتح الطريق امام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الامداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
3: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
1: الله أكبر، الله أكبر. وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
4: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تي ار تي عربي، أم درمان.
0: وصل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته سيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين، ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين. كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. تجذب قلعة زيل التاريخية في مدينة ريزا السياح من كل أصقاع العالم لما تتميز به من موقع جغرافي استثنائي وسط الطبيعة وعلى قمة الجبال، وتعد القلعة نقطة جذب رئيسة شمال تركيا على البحر الأسود.
5: وسط جبال كاتشكار الشاهقة في ولاية ريزا وفوق صخرة ترتفع نحو 750 مترا من سطح البحر، تقف قلعة زيل شامخة وكأنها خرجت للتو من الروايات الخيالية. يقدر علماء التاريخ أن هذه التحفة المعمارية شيدت في القرن الرابع عشر لأغراض عسكرية بينها حماية طرق القوافل، وقد كانت تضم مبنى للحرس وكنيسة صغيرة وبرجا رئيسيا.
6: لقد بنيت القلعة لإحكام السيطرة على وادي فرتنا. كانت هناك بنية خشبية سابقة في هذا الموقع تعود للقرنين الثالث والرابع، ثم استكمل بناؤها كقلعة حجرية خلال العصر العثماني، وتوجد داخلها مدافع يدوية وأدوات متنوعة كان الجنود يستخدمونها.
5: تبنى القلاع عادة في وسط المدن، ولكنها هنا وسط الطبيعة البكر بمفردها، ما يمنح السياح تجربة مذهلة وفريدة.
7: القلعة ما شاء الله تبارك الله مرة رهيبة وجميلة، والأجواء جدا خلابة هنا والله.
5: عام 2013 قفزت شعبية القلعة عالميا ومحليا بعد احتضانها الحفلة الموسيقية لعازف البيانو تولويهان أوغورلو لتصبح على رأس قائمة الأماكن السياحية في المدينة. بفضل موقعها الاستثنائي أصبحت القلعة نقطة جذب للسياح ومحبي الطبيعة، إذ يجد الزائر هنا التاريخ في مواجهة مباشرة مع الجبال والأنهار والغابات.
8: موقع زيل كاليا الاستراتيجي مكنها من مراقبة الممرات وحركة القوافل، فكانت أكثر من مجرد حصن، إذ ارتبطت بتأمين طرق التجارة والقوافل التي كانت تصل منطقة البحر الأسود بوسط الأناضول. إيمان العربي، تيرتي عربي، قلعة زيل كاليا، ريزا.
0: بهذا نصل إلى ختام النشرة، ونذكر بأبرز العناوين. ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتي ار تي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وإجلاء المدنيين. نهاية نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
10: إلى قلب الحدث.
11: إلى قلب الحدث،
12: نبحث عن الحقيقة
13: من مصدرها
14: وننقلها كما هي
15: بلا تردد،
16: وننقلها كما هي بلا تردد.
17: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
18: بل نعيشه في الميدان.
19: نقترب من التفاصيل
20: ونكشف الحقيقة،
21: ونأخذ المشاهد معنا
22: إلى قلب الحدث.
23: نقف مع الإنسان
24: أينما كان.
25: هذه مهمتنا،
26: نضعك في قلب الأحداث،
25: نتجاوز الحواجز
26: ونغوص في التفاصيل
25: لنصل إلى الحقيقة.
26: ونكشف الحلقة المفقودة.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق، وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطرة وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حترة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية، لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
3: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
1: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصا دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
2: استمر

0: وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها أربعة ملوك استمر حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
1: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها، باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل. كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمباني أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
2: الجانب المعرفي إلى تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
1: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترى عربي، الموصل.
3: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سنين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلماً أثرياً من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

0: هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة ليبيا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا وليبدا، على الطريقة الرومانية، لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجلسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها يعني، ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية ليبيا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البدخ والرفاهية

0: آنذاك.
1: رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على علاقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا.
0: ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها. كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالا استثنائيا على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع. نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
3: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعاً من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
1: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارت عربي، مدينة الخمس.
4: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
5: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محصنة، فيما يجمع

0: حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
1: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
0: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل، وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 200 عامل بدوام كامل، إلى جانب 100 آخرين موسمياً. كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد 10 مزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي. وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف، خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
2: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف، مثل البرسيم ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف. ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
0: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
3: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية. ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
0: تخض الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال، الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
4: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارت عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
5: في القرن 19، ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء، لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
6: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون. لكن الأهم أي

0: كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك. دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن التاسع عشر أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
1: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850 دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى، لذلك ظهرت مدرستين. الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودت باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
0: كان أحمد جودت باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول. أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضياً، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
1: وخلال مرحلة تدوين المجلة تعرض أحمد جودت باشا لانتقادات واسعة، ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع، غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضا، فبرزت الحاجة مجددا إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية.
0: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
1: مجلة أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات، ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: مجلة أحكام عدلية إسرائيل.
2: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد

0: الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
1: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسماء بن جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: إننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرقي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. غداة اقتحام نتنياهو ساحة البراق، مئات المستوطنين المتطرفين